0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: العادات أساس الحياة، لأن الحياة هي العادة المكررة. ونبقى مع الأقوال الحكم. يقول حكيم: الغريب أن الموت يعيد صياغة البشر ويجعلهم أكثر إحساسا بالحياة. سئل أحد العباقرة: لماذا تقرأ كثيرا؟ فقال: لأن الحياة واحدة لا تكفي. ونختم بهذا القول على الحياة: الناس لا يفرون من الموت لأنهم يحبون الحياة أو يكرهون الموت، وكيف يكرهون شيئا لم يجربوه. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي منجي الشعري. أنا مصدح فيصل الجسمي.

زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، يا سفر الخنجر في خاصرتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني. زيديني موتا على الموتى، إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعوني، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي نيساني، يا موج البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة كفري ويقيني. أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكي لي قصصا للأطفال، اضطجعي قربي غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران، ويمحوني عن حب امرأة تأخذني لحدود الشمس، وترميني عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون.

كان هذا الفنان القيصر كاظم الساهر في هل عندك شك ان المشوار متواصل في النهر الخالد مع احلى الاغاني واجملها. معكم مجيا الشعري فيصل القاسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كوكتيل تونسي. نبدا من اغنيه لحنها السيد شطه وكتبها قيدوم الصحافه التونسيه الهادي العبيدي وهو شاعر متميز وغنتها فتحيه خيري. نستمع فتحيه خيري محلى ليالي شبيليه.

كانت هذه نفس المكان للفنانة نجاة تعطية كلمات حاتم جزاني الحان عادل بندقة. أنتم على راديو صفاقس FM في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها، معكم نجية الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم من الحان العبقري بليغ حمدي وفنانة الجيل ميادة حناوي أغنية إنتاج 1980 مش عوايدك. نستمع هذه الرائعة مش عوايدك.

ومع الفنانة هدى سلطان اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تابعنا وسير معنا إلى حدود هذه الساعة. كانت معكم على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري أو المصدح فيصل جسمي. مسك الختام أترككم مع أغنية كتبها محمد حمزة وآخر لحن قدمه محمد عبد الوهاب للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. نبتدي من الحكاية. أترككم مع هذه الأنغام الخالدة. إلى اللقاء، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. تصبحون ألف خير.

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح. وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا

وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريء.

الشجر وقت الخريف رماها رماها رماها رماها. في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

ويا يشوف القمر بتقول لي شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

0: ليلى؟ مين ليلى دي عبد الحليم؟
1: دي حكايه كبيره قوي عليا.
0: وخبيت عليا يا اخويا
1: مشاغل الدنيا.
0: اخفى عليك يا حليم، هو الانسان برضو لما يكبر ينسى اللي ليه.
1: هو معقول؟ معقول انساكي عليا؟ ده انت كل شيء بالنسبه لي.
0: طب احكي لي بقى ولا يهمك. ها عرفتها ازاي؟ ها وايه حكايتك معاها بالظبط؟ احكي لي، احكي عبال هي ما توصل.
1: عرفتها في لندن.
0: لندن
1: السنه اللي فاتت لما سافرت اول مره عشان اكشف وادور على علاج لكبدي والنزيف.
0: ما تفكرنيش والنبي بالايام دي. خلينا بقى في حبيبتك دي. ايه بقى
1: حبيبتي ليلى؟ لو شفتي عينيها يا عليا، لو شفتي قومها، النور، النور اللي بيشع من وشها، مش هقدر اوصف لك قد ايه هي حلوه، حلوه.
0: طب قابلتها ازاي؟ ما تحكيلي امال.
1: كنت في لندن زي ما قلت لك. بعد ما خرجت من المستشفى كنت بلف في شوارع لندن علشان اشتري بعض الهدايا ليكي وللاصدقاء. وفجاه لمحتها، لمحتها واقفه قدام محل كانت هي وواحده صاحبتها.
2: بصي يا سوسي، مش ده عبد الحليم حافظ اللي داخل المحل؟
3: معقول؟ وايه اللي هيجيبه لندن؟
2: انا قريت انه جاي يتعالج هنا.
3: يا خبر يا ليلى، ده يظهر خد باله مننا، عمال يبص لك قوي. يلا بينا، احسن جاي ناحيتنا. يلا.
2: طب وايه يعني لما يجي؟ يلا ندخل المحل ولا كاننا شفناه.
1: ايه الانسات من مصر؟
2: نعم. حضرتك بتكلمنا؟
1: يبقى تخميني في محله. اهلا بيكم في لندن. الحقيقه انا بفرح قوي لما بشوف اي عربي هنا، بحس اني بشوف جزء من بلدي واني مش غريب.
3: حضرتك عاوز مننا حاجه؟
1: عاوز اغني لكم. انتوا ما بتسمعوش صوتي في الراديو؟
2: وش انت عبد الحليم حافظ؟
1: ايوه.
3: ولو يلا يا ليلى، عن اذنك يا استاذ، احنا مش ناقصين متاعب.
1: ليلى.
0: وبعدين يا حليم؟
1: رغم انها لحظه وانتهت، لكن الحقيقه ما قدرتش انساها. فضلت صورتها في دماغي ما تروحش ابدا، لحد ما كنت في اسكندريه الاسبوع اللي فات. كنت قاعد مع مجدي العمروسي في كابينه في ميامي.
4: ايه يا حليم مالك فرح في ايه؟
1: مجدي، شايف البنت اللي قاعده لوحدها هناك دي؟
4: البنات كتير يا حليم. مين فيهم
1: اللي قاعده تحت الشمسيه المخططه ابيض فازرق دي؟ قدامنا على طول.
4: انت بتبص عليك يا رفا.
1: عن اذنك يا مجدي، انا هقوم اكلمها.
4: الله، استنى يا حليم استنى. انت ايه اللي جرالك؟
1: ايه يا مجدي؟
4: انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ عاوز كل البنات اللي في البلاج يمشي وراك ولا ايه؟ بتخلينا قاعدين متداريين، محدش واخد باله مننا.
1: ولا يهمك، انا رايح لها.
4: حليم اعل، ايه اللي جرالك النهارده؟ ما البنات بيبقوا حواليك زي النمل وانت اللي بتهرب منهم.
1: بس دي حاجه تانية يا مجدي.
4: ما انكرش انها حلوه، لكن
1: ايه ده كده يا مجدي؟ كده
4: ايه مالك؟ ايه اللي حصل؟
1: هي قامت من مكانها، يظهر خدت بالها.
4: ما هي واخده بالها من الصبح. احسن، احسن اللي قامت.
1: احسن ازاي؟ انا لازم اكلمها. عن اذنك.
4: طب استنى استنى بس، اسمعني، سيبها لما تبعد عشان تقدر تكلمها بعيد عن زحمة البلاج. هي يظهر متعمدة انها تبعد عشان تقدر تكلمها من غير ما حد ياخد باله.
1: يوه يا خبر، دي بعدت قوي.
4: طيب طيب اجري اجري بقى حصل.
1: لا مش هروح لوحدي. قوم قوم معايا، قوم عشان تبعد عني الفضوليين اللي هيمشوا ورايا. قوم يا مجدي.
4: حاضر امرك.
1: هي راحت فين؟ مش باينة يا مجدي. ايه ده، فص ملح ودب؟
4: مش ممكن، لازم هتلاقيه. اهي يا حليم.
1: فين؟
4: هناك اهي، واقفه لوحدها على اخر اللسان. ها مش هي اللي هناك دي؟
1: ايوه هي هي. ليلى.
4: ليلى، انت انت تعرفها؟
1: بعدين بعدين هقول لك يا مجدي. انا هروح لها لوحدي. ها عن اذنك. ليلى،
2: انت جيت ورايا
1: وحشتيني قوي
2: كده مرة واحدة.
1: ايوه كده مرة واحدة. فيها ايه؟
2: فيها متاعب كتير.
1: مهما كانت المتاعب ايه اللي خلاكي مشيتي بعيد كده؟
2: عشان ابعد عن عيون الناس.
1: خايفة من عيون الناس؟
2: يا ريت على قد كده.
1: انتي بتتكلمي زي ما تكوني شايله هموم العالم كله على كتفك.
2: خلي همومي لوحدي يا استاذ عبد الحليم، حرام اشغلك بمشاغلي ومتاعبي.
1: انا مش متصور ان ممكن تكون ليكي مشاكل ومتاعب. ده كل مصاعب الدنيا لازم تدوب تم جمال عينيك.
2: ده غزل؟
1: ابدا، ده شعوري الحقيقي والله. اي انسان يبص لعينيكي مش ممكن يحط في طريقك متاعب. انا متهيألي انت ما اتخلقتيش للمتاعب يا ليلى.
2: الناس تشوف الناس من بره.
1: طب ما تفتحي لي قلبك
2: انت
1: الا اذا كنت شايفه اني ما استاهلش. تضحكي على ايه؟
2: لاني مش مصدقه اللي بيكلمني ده يبقى هو عبد الحليم حافظ المطرب المشهور اللي اي بنت تتمنى نظره منه.
1: انا مستعد اديلك حياتي كلها.
2: انت بتتكلم زي ما تكون شاب مراهق عنده 16 سنه.
1: لاني بكلمك بصدق، ما اقدرش اكون كذاب معاكي.
2: غريبه قوي الدنيا دي. ليه ربنا مش بيخلق ناس اللي بتحبوا بعض في يوم واحد ويجمعهم مع بعض في يوم واحد؟
1: بالعكس يا ليلى، ده الحب زي الذهب، حاجة غالية قوي لازم يتعب علشان نوصل لها. لو كان سهل زي ما بتقولي كده ما كانش بقاله طعم.
2: يعني لازم العذاب في الحب.
1: بيبقى أجمل عذاب.
2: مش كله يا أستاذ عبد الحليم، أحيانا بتبقى في ظروف أقوى من كل المعاني اللي بتتكلم عنها دي.
1: أنت بتتكلمي عن إيه يا ليلى؟
2: ولا حاجة يا أستاذ عبد الحليم. على أي حال أنا سعيدة قوي إني شفتك النهاردة.
1: عاوزة تمشي؟
2: أيوة. وليه رجع تاني عندك؟
1: روحي يا ليلى.
2: إنسان يا أستاذ عبد الحليم، بلاش تفكر فيا.
1: مش معقول. ليه يا ليلى؟ ليه بتقولي كده؟
2: عشان خايفة عليك.
1: خايفة علي أنا؟
2: انت ما تعرفش حاجة يا استاذ عبد الحليم.
1: نفسي اعرف.
2: عن اسمك؟
1: لا استني، ما تمشيش.
2: مش ممكن.

0: فيني.
1: وبعدين وبعدين يا حليم؟
2: الليلة اتأخرتي عليها. احنا بقلنا ساعة بنتكلم.
1: زمانها جاية دلوقتي، بس احكيلي احكيلي بسرعة.
2: استني عليها، انا اللي هرد.
3: الو
1: عبد الحليم، انا ليلى.
2: ليلى انت فين؟ ما جيتيش ليه؟
1: عبد الحليم انا مش هقدر اجي.
2: مش معقول يا ليلى، انا قاعد مستنيك. ايه اللي جرى روحي؟
1: مش عارفه يا عبد الحليم، انا تعبانه قوي.
2: فداكي روحي يا ليلى، انت لسه في الهوس. خليكي وانا هجيلك بسرعه.
1: لا يا عبد الحليم، لا انا حابه اتصل بيك بعدين.
2: مش معقول، لازم اشوفك دلوقتي.
1: مش هقدر يا عبد الحليم.
2: طب اسمعي يا ليلى.
1: مالك يا حليم؟ ايه اللي جرى؟
2: ليلى مش هتيجي عليا.
1: معلش يا اخويا، بكره تيجي. معلش.
2: طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاها ترجع في كلامها؟
1: لازم بس تتقل عليك يا حليم عشان تتعلق بيها اكتر واكتر. اسالني انا.
2: لا يا عليا، لا ابدا. ليلى في حياتها مأساة كبيرة، مش عاوزة تصرحني بيها. بتحاول تهرب من نفسها شوية وتهرب مني شوية. ليلى ممزقة مش عارفة تعمل ايه. عذابها كبير قوي. انا حاسس بيها. كلامها معايا من اول لحظة كل هموم ودموع وحزن.
1: طب وايه اللي زنقك عليها يا حليم يا اخوي؟
2: اللي زنقني عليها؟
1: ما تسيبك منها وتفكر في نفسك. انت ناقص يا حليم، ناقص تشيل هموم غيرك.
2: يا ريت كان بايدي، كنت اقدر.
1: اذا كان على الجواز يا اخويا، انا مستعد اخطب لك احلى بنت في البلد. ده انت كل البنات تتمناك يا حليم. بس قول لي انا.
2: انا هقوم انزل عليها.
1: تنزل؟ هتروح فين؟
2: مش عارف، عاوز ادور عليها.

0: استاذ بركات، احنا هنبدا التصوير امتى؟
1: انت خلصت فيلمك مع محمد كريم؟
0: لا لسه، لكن انا هشتغل الفيلمين مع بعض.
1: حليم حبيبي، بعدين تتعب، انت ناسي اللي حصل لك في اول فيلمين عملتهم لما كنت بتشتغل ليل نهار؟
0: ما تخافش يا استاذ بركات، انا عاوز اشتغل كتير، عاوز اشتغل ليل نهار.
1: ليه؟ عاوز فلوس؟
0: يا ريت. انا متهيألي دلوقتي ان الفلوس ارخص حاجه.
1: ايه مالك حليم حبيبي؟ بتتكلم زي ما تكون في حاجه كبيره قوي مشتته فكرك. ايه حليم؟ انت بتحب
2: فلكات؟ رابع مرة، المشهد 69 من فيلم موعد غرام، اخراج بركات.
3: يلا هنصور. اكشن.
0: كلمة الحب شوية عليكي، يا ريت تكون في اجمل من احبك. نفسي اقولك
4: ايه يا حليم؟ مالك سكت ليه؟
3: طب
1: ايه حليم حبيبي؟
0: قادر اشتغل النهارده.
1: ليه يا حليم؟ انت تعبان؟ مش قلت لك بلاش فيلمين في وقت واحد؟
0: مسألة مش كده.
1: امال ايه يا حليم؟
4: سيبني معاه شويه يا استاذ بركات.
1: طيب يا فاتن، على الله تقدري تروقيه.
4: حليم.
0: ايوه يا مدام فاتن.
4: قول لي يا فاتن بس، احنا زملاء يا حليم وما فيش بيننا وبين بعض تكليف.
0: فاتن بس.
4: ايوه كده، ادي انت بدات تروق. قول لي بقى مالك اليومين دول؟ احوالك مش عاجباني.
0: اصلي بحب يا فاتن.
4: بتحب؟ يا بختك.
0: انا كنت فاكر ان الحب زي ما بتقولي كده، الحب اللي احنا بنمثله على الشاشه.
4: امال لقيته ايه؟
0: مش عارف.
4: قول لي بس، افتح لي قلبك وانا اساعدك.
0: تساعديني
5: استاذ عبد الحليم؟
0: نعم.
5: في واحده بتسال على حضرتك.
0: واحده؟ واحده مين؟
5: اهي هناك
0: ليلى.
4: هي دي حليم؟
0: اقدر استاذن يا فاتن؟
4: طبعا.
0: ليلى
6: عبد الحليم، انت لسه فاكرني؟

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة خير من النوم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. قل للملك.

هل تعرفون هذه الأغنية التي تعود ذاكرتها إلى أكثر من 1300 سنة؟ هذه القصيدة المكونة من 3 أبيات كما أوردها صاحب الأغاني، وهو لقب يطلق على الأديب المؤرخ العربي الشهير أبو الفرج الأصفهاني، مؤلف الموسوعة الضخمة والمعروفة باسم كتاب الأغاني في القرن العاشر الميلادي. يحكي أبو الفرج الأصفهاني أن تاجرا من أهل الكوفة قدم للمدينة بأخمرة نسائية فباعها كلها، وبقيت السود منها لم تسوق. وكان صديقا للمغني الشاعر ربيعة ابن عامر الدارمي الملقب بالمسكين، المشهور بين أهل مكة بالظرف، فشك عليه ذلك الكساد الذي أصاب بضاعته من الخمار الأسود لعله يجد سبيلا لإنقاذها. وكان الدارمي قد تنسك وترك الغناء وقول الشعر، ولكنه إزاء إلحاح صديقه هداه تفكيره إلى القيام بعمل إعلان شعري غنائي للخمار الأسود حتى يتم بيعها وإقبال النساء عليها. ثم يعود إلى تنسكه الذي كان عليه فقال: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بزاهد متعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. غنى الأبيات صوت رائع شاع في الناس أمره، فلم تبقى في المدينة فتاة أو سيدة إلا ابتاعت خمارا أسود حتى نفذ كل ما عند العراقي منها ورجع الدارمي إلى نسكه.

ثيابه، قد كان شمر للصلاة ثيابه، حتى وقفت له بباب المسجد. ردي علي ردي علي ردي علي.

الهادي. قالوا تسلى عن المحبوب، قلت بمن كيف التسلي وفي الأحشاء نيران؟ إن التسلي حرام، إن التسلي حرام، فيما ذهبنا فكيف أرضى بكفر؟

هذا الزاهد المتعبد مسكين الدارمي. هو ربيعة ابن عامر التميمي، وغلب عليه لقب مسكين الدارمي، ولقبه مسكين يعود إلى بيت شعر قاله وقد كان الشعراء يتلقبون بأبيات قالوها، والبيت هو: أنا مسكين لمن أنكرني، ولمن يعرفني جد نطق. شرح المعنى: أنا مسكين لمن أنكرني، أعتبر نفسي مسكينا أو ضائعا عند من يجهلني وينكرني، ولكن لمن يعرفني فأنا جد نطق، أي ذو عفة وكلمة، أو لا أتكلم كثيرا ولا أذكر أحدا بسوء. ومن أقواله أيضا: أنا مسكين لمن يعرفني لوني السمرة ألوان العربي. وهو شاعر شريف الأصل والنسب، عاش في فترة الخلافة الأموية في الكوفة، وكان شاعرا معروفا وسط كبار شعراء عصره، حتى أن الفرزدق كان يخشى مواجهته، كما كان من المقربين إلى الخليفة، الشيء الذي فتح عليه أبواب الأعطية والعيش الرغيد. وانعكف في أواخر حياته إلى العبادة والصلاة والزهد، حتى وقع له هذا الحادث الطريف، وهو معرض قصتنا وموضوعنا.

الآن إلى أميمة الخليل في أغنية قل المليحة. وأميمة الخليل فنانة لبنانية من مواليد 1966، ترعرعت في عائلة محبة للفن وابتدت حياتها كمغنية وعمرها 12 سنة، ويرافقها والدها على آلة العود. بعد ذلك انتقلت لبيروت ودرست هناك الموسيقى النظرية والتقنيات الصوتية. التقت أميمة الخليل بالفنان مارسيل خليفة الذي انتبه لقدراتها الصوتية فضمها لفرقة الميادين، وقدمت مع مارسيل خليفة الأغاني الملتزمة وارتبط اسمها به، وتحولت معه عبر مختلف دول العالم لأكثر من 27 سنة.

قصيدة كل المليحة في الخمار الأسود غناها وتألق بها العديد من الفنانين، أشهرهم المطرب العراقي الراحل ناظم الغزالي، وخاصة المطرب السوري الأسطوري صباح فخري، وقد غناها مطربون كثر كل بطريقته الخاصة، منهم هيام يونس من لبنان، وغالية بن علي التونسية البلجيكية، وأميمة الخليل اللبنانية، والفنانة الموريتانية ديمي منت أبا، والمصري علي الهلباوي، والكثير من الفنانين.

صباح فخري بحسب النقاد هو أفضل من غنى قل المليحة في الخمار الأسود. ليس من قبيل المجاملة أو المبالغة الإشارة إلى العلاقة الحميمة التي جمعت الراحل الكبير بتونس، فهذه الأرض اكتنزت من السحر والجاذبية ما عجزت القامات الأدبية والفنية العربية عن مقاومته. قدم صباح فخري أولى حفلاته في تونس سنة 1973 في قمة نضجه الطربي وشهرته التي بلغت حدود أمريكا اللاتينية، أكثر من ساعتين من السحر الموسيقي تحت فضاء القبة الرياضية بالمنزة، جعلت من الرجل ظاهرة لدى التونسيين الذين يتعطشون ويترقبون بشوق إطلالاته التي تكررت سنة 1976 ما بين مهرجان قرطاج الدولي ومهرجانات صفاقس وسوسة وجابس وغيرها. ولم يمنع المرض الفنان الراحل أن يلبي نداء الجمهور التونسي صيف 2010 في سهرة أسطورية على ركح قرطاج.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

يحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. رئيس الجمهورية يؤكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة إنجاز وعمل وفق إرادة الشعب التونسي. رصد اعتمادات تقدر بعشر ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربوية. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وعدد من التظاهرات بالمناسبة. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد يواصلون اليوم تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. وفي العالم، لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج ينفذها الكيان الصهيوني في الجنوب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديما.

0: صبحكم معنا أحلى صباح، صبحكم معنا مع أنس رباعي.
1: صباح الورد، صباح الفل والياسمين، صباح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نهار جديد، بداية جديدة، موعد جديد في أحلى صباح ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للتسعة بإذن الله. اليوم الخميس 13 أوت 2026، الموافق ل 30 صفر 1448 هجري، 76 يوم في فصل الصيف. وبالنسبة لشروق الشمس لهذا اليوم كان في 5:35. كيف العادة نبدأ نهارنا بالتوكل على الله، ربي إن شاء الله يفتح البيبان الكل في وجوهكم، ربي يسهل أموركم ويجعل نهاركم خير وبركة وراحة بال. موعدنا معكم في أحلى صباح كيف العادة تلقوا فيه برشا أخبار، متابعات، استضافات، حضرنا لكم زيادة كيف كيف برشا موسيقى وإيقاعات في هذا الفضاء، في هذا العدد من أحلى صباح. يا رب إن شاء الله تكونوا ديما بخير، في صحة جيدة وأموركم كلها لباس. نحب نحيي بطبيعة كل السادة المستمعين اللي اختاروا الاستفاق على صوتنا هذا الصباح في التوقيت هذية، ولا حتى من بعد اللي بيش يلتحقوا بنا، إن شاء الله نهاركم خير وبركة. نذكركم تنجموا تسمونا على البوند FM، على السيت ويب www.radiosfax.ca. نذكركم زيادة كيف كيف بصفحتنا على الفيسبوك واللي هي radiosfax، تلقاو وفيها بطبيعة أخبار، فيديوهات، كواليس، بث مباشر. ديما نحبكم بطبيعة تكونوا معنا في المتابعة لمختلف أجواءنا في إذاعة صفاقس. طارق بكور في الإخراج وأنس الباعي معكم في الأعداد والتقديم. نقدم بعضنا إن شاء الله حتى للتسعة في أحلى صباح.

اللهم صلي وسلم على المصطفى. كان هذا فوزي بن قمر 6:14. احنا معكم في بداية اللقاء في أحلى صباح. خليني نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة بالنسبة لنهار هذا اليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها. اليوم الفجر كان أذن في 4:00، الظهر إن شاء الله مع نص النهار 29، أذن صلاة العصر 4:05، أذن صلاة المغرب في 7:10، وأذن صلاة العشاء في 8:41. نعطيكم فكرة زيادة كيف على التوقعات الأولية بالنسبة لحالة الطقس المنتظرة اليوم الخميس 13 أوت 2026. الطقس بش يكون عامة قليل السحب مغيم جزئيا في أغلب المناطق، إمكانية ظهور خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط وتكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح تهب من القطاع الشمالي ضعيفة معتدلة، والبحر عموما قليل الاضطراب. الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و 33 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 33 و 43 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. هذه إذن توقعات أولية في انتظار إن شاء الله نشرة جوية مفصلة جينا في حدود 7 درجين كيف العادة مع المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا متابعات وأخبار تستنى فيكم أكيد زد كيف كيف. عنا مواكبة اليوم لعديد الأنشطة اللي عندها علاقة بتاريخ 13 أوت واللي هو عيد المرأة على امتداد بثنا المباشر هذا الصباح. لكيد أن المواكبات باش تكون متنوعة وإن شاء الله يا ربي تروق لكم مختلف فقراتنا مختلف إيقاعاتنا في هذا اللقاء. 6:16 توقيتنا، احنا ديما معاكم في أحلى

0: الأفق.
1: هذا هو إذن توق الياسمين. توق الياسمين سمعناها بصوت ماجد الرومي. نخلطوا للستة وخمسة وعشرين دقيقة، احنا معاكم متواصلين حتى للتسعة في أحلى صباح 13 أوت 2026. عيد المرأة في تونس، وكيف نقولوا المرأة؟ نقولوا الأم اللي تمنح الحياة، نقولوا الأخت اللي تسند، نقولوا الزوجة اللي تشارك الطريق، هي أيضا الابنة والحبيبة والصديقة، وحضورها في حياتنا أكيد ما يختصرش في دور واحد. المرأة الأم اللي تعطي من قلبها وما تستنى في حتى مقابل، هي الأخت اللي تسند وتوقف معاك وقت الشدة، هي الزوجة اللي تشاركك الحلو والمر وتبني معاك الحياة. المرأة رمز الحنان، رمز القوة، رمز الصبر والعطاء، هي اللي تنجح وتكافح وتثبت كل يوم اللي الطموح ما عندوش حدود. في 13 أوت أكيد نكرموا المرأة، نكرموا الأم، نكرموا الأخت، الزوجة، البنت، وكل مرأة صنعت فرق في حياة عائلتها وفي المجتمع ككل. تحية لكل مرأة تسمع فينا، إن شاء الله ربي يعطيكم القوة وربي يخليكم إن شاء الله ديما لينا في حياتنا. 26 دقيقة الموعد يتجدد بعد شوية مع موجز الأخبار، 6:30 موجز جديد. في انتظار الموجز عماد عبد الحليم، مهما خذتني المدن.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، أكد أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد. انعقدت أمس بمقر المجلس الجهوي بإصفاقس جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، منها الملفات الأساسية المتعلقة بالمؤسسات التربوية والنقل المدرسي وفي مقدمتها الصيانة وتجهيزات كاميرات المراقبة الاكتظاظ والموارد البشرية والسلامة المرورية وتهيئة المؤسسات لفائدة ذوي الإعاقة والنقل المدرسي والعمومي. دعا ديوان الخدمات الجامعية بالشمال المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الموجهين إلى المؤسسات التعليمية بإحدى ولايات تونس أريانا بن عروس منوب الكاف وجندوبة وباجة وبن زرت وسليانة وزغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي بتقديم مطالبهم على الموقع الرسمي لديوان الخدمات الجامعية للشمال وإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد بداية من يوم 20 أوت الجاري. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 أوت تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية في أوت 1956، وهي من أبرز المحطات التشريعية في تاريخ حقوق المرأة في تونس. وبالمناسبة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بإصفاقس تنظم دار الثقافة بحرب التعاون مع جمعية صيانة مدينة إصفاقس أمسية نساء وأكثر. نفذت قوات الاحتلال ومجموعات من المستوطنين سلسلة اقتحامات واعتداءات واسعة في رام الله ونابلس بالضفة الغربية، تخللها اطلاق نار ومداهمات منازل وتشريد عائلات وسط مواجهات عنيفة وتصد شعبي. ختاما، اكد مصدر ايراني سياسي امني رفيع المستوى ان مضيق هرمز لم يفتح، مشددا على ان ايران لم تجري اي تغيير او حتى تعديل في سياستها. نهاية الموجز الى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6
3: عشرة ديمة.

في مثل هذا اليوم. اليوم 13 أوت والحقيقة في التاريخ هذايا نلقى برشا أحداث، نلقى برشا شخصيات، نلقى برشا أخبار عندها علاقة بالتاريخ هذايا، تاريخ 13 أوت. لكن أنا اليوم اخترت زوز شخصيات باش نسلط عليهم الأضواء في فقرة في مثل هذا اليوم. بطبيعة زوز شخصيات عندها علاقة بتاريخ 13 أوت. الشخصية الأولى الفنان الفكاهي التونسي الهادي السملالي، واللي هو من مواليد 20 جانفي 1919، توفى في 13 أوت 1991. الهادي السملالي من أبرز الوجوه اللي ساهمت في تشكيل ملامح الفكاهة التونسية في القرن العشرين، جمع بين التمثيل والغناء الفكاهي والمونولوج، كتب بعض النصوص الغنائية والمسرحية. نجم نقوله فنان متعدد المواهب، جعل من الضحكة وسيلة لرصد المجتمع، لنقد عاداته، لنقد سلوكياته اليومية. وقت اللي نقوله الهادي السملالي نقوله عندي ولدي يا حضار، نقوله زاد كيف كيف نسمع في حكايات غريبة وبرشا الحقيقة أعمال تعرف وتشار بها الفنان الراحل الهادي السملالي، اللي أكيد معناها يقعد علامة فارقة في ذاكرة الفن التونسي. مبدع شامل، انقد الواقع بذكاء، بنى جسر فريد بين المسرح والأغنية الفكاهية الهادفة، وخلى وراه إرث فني يجسد روح الشخصية التونسية وأصالتها. هذه شخصيتنا الأولى اللي باش اللي سلطنا عليها الأضواء اليوم، كما قلت عندها علاقة بتاريخ 13 أوت. الشخصية الثانية شخصية خليني نقول عندها علاقة بصفاقس، توفيت كيما اليوم 13 أوت سنة 2020. نحكيه على محمد نجيب عبد المولى، مفكر وفيلسوف ومناضل حقوقي وناشط جمعية تونسي. هو من مواليد صفاقس في 8 ماي 1955. محمد نجيب عبد المولى كان جمع بين الفلسفة والتربية والعمل الحقوقي والشأن المدني. مسيرته بداها كأستاذ الفلسفة في المعاهد الثانوية بين 1978 و 1988، ثم تولى مهام التفقد في التعليم الثانوي قبل ما يرتقي إلى رتبة متفقد عام للتربية، وكان أسهم من موقع البيداغوجي في إصلاح تعليم الفلسفة والمشاركة في إعداد البرامج والكتب المدرسية، وتحصل على تكوين في مجال الجودة في التربية. خلى إسهامات في مجال التأليف والترجمة، ترجم عن الفرنسية كتاب دروس في السعادة، كيف كيف أعماله الفكرية ومقالاته المنشورة. نجم نذكر العقلنة، فعل تنويري في الفكر العربي الإسلامي، كيف كيف الفكر العربي الإصلاحي بين زمنية السياسي ولا زمنية المقدس. نذكر أنه الراحل محمد نجيب عبد المولى في أعقاب ثورة تونسية ترأس النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس خلال 2011 و2012، وهكا انتقل من مجال التفكير والمواطنة إلى ممارسة المسؤولية المحلية، واهتم بقضايا النظافة والتصرف في أملاك البلدية والموارد المالية، وسعى إلى إشراك المواطنين والمجتمع المدني في الشأن البلدي. الحقيقة إذا كان معناها باش نحكي على الراحل محمد نجيب عبد المولى وعلى السيرة الذاتية متاعه، باش نقعد وقت كبير. معناتها ما شاء الله محمد نجيب عبد المولى كما قلنا من المثقفين اللي جمعوا بين الفلسفة والتربية والمواطنة، وجعلوا من الفكر أداة للنقد والإصلاح والمشاركة في الشأن العام. أكيد نترحموا على روح الفقيد محمد نجيب عبد المولى، كيف كيف الفنان الفكاهي التونسي اللي خصصنا له زاد كيف كيف اليوم وقيت باش نحكيو عليه الهادي السملالي، اللي نذكر من مواليد 20 جانفي 1919، وتوفى كيما اليوم سنة 1991. قلنا علاش لا ما نتذكروش مقطع من غنيته عندي ولدي يا حضار، الفنان الفكاهي التونسي الهادي السملالي.

0: بالعوم شريتنو ثلاثة كلاس نعوم، بعد تغرم لي بالعوم شريتنو ثلاثة كلاس نعوم. يا اخي طلع لي نهار حموم ما عادش ترقد النوم.
1: عاش بيه
0: قالوا لي ولدك وغرق وكش

0: لا تجمي عمشات تجمي عاجات يترنى على البسكليت هربت عجلة من العجلات طاحلي وساقو دلوات
1: ايش فيه
0: دبسوه في الكلينيك رماوه 3 شهور حتى نساووه

0: قالي بابا
1: قلت له نعم.
0: خلي خير نلعب بالكورة الناس الكل بيها مسحورة، خلي خير نلعب بالكورة الناس الكل بيها مسحورة. فزت قامت حبورة رجع لي وعين وعورة
2: ايش بيه
0: والله يطشوا الاخرى.

معطو يقرا بالفلوس للخارج كيون عروس، معطو يقرا بالفلوس للخارج كيون عروس. يا اخي تغرم لي بالكورس وتخلي في فلوس البونس، تردوه كي طالب ليا ردوه 300 الف يسالوه واللوسي جاني للدار.

0: الكبر شنو اش عمل ولا راجل
1: كبر وتغرم لي بالحب وتقول علي مخو تجدب كبر وتغرم لي بالحب وتقول علي مخو تجدب يألف قصايد وكتب كين وصادوا الكلب
2: اش بيه
1: يشتق روحه شوية لا تقطع بالحوح واخته وامه وانا نوحه تيهكم لوح في سبيطار

0: عندي ولدي حذار هادي السمليلي, واكيد الاغنيه هذه من الاغنيات اللي ما تجمش تتنسى من ذاكره التوانسه. 6:48 دقيقه, هذا هو توقيتنا احنا معكم حتى للتسعة في احلى صباح. نصبح على الناس الكل, نحييكم وان شاء الله يا ربي تعديوا معنا وقيت مزيان, وان شاء الله زاد كيف كيف يتعدي لكم نهار كله طاقه ايجابيه, كله تفاؤل, كله فرحه, وكله أخبار مزيانة. احنا عنا برشا أخبار توا, عنا بلاغات وعنا برشا جديد, هذا الكل في إيش فما جديد.
1: إيش فما جديد؟
0: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت البارحة خلال موكب انتظم في مقرها المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية والمتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidat-store.in, منصة تهدف إلى تشجيع وتيسير وتسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري في كلمتها افتتاحية أن المنصة اللي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية ضافرت جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارات التجارة والصحة والفلاحة والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية لإنجازها. واعتبرت أنه رقمنة مسار تسويق منتوجات النساء والفتيات من شأنها المساهمة في تحقيق عدالة اجتماعية تقوم على تقليص المسافات وتوفير فرص جديدة بما يدعم الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم ويساهم في التعريف بالمنتجات منتجات ذات المنشأ والحفاظ على الموروث الثقافي. تجدر الإشارة إلى أن المنصة هذه تضم حاليا 33 عارضة, وبطبيعة العدد هذية مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة.
1: إيش فما جديد؟
0: التقييم نصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال صيفة 2026 أفضى إلى التدخل ب 152 شاطئ ورفع حوالي 6000 متر مكعب من الفضلات, وذلك إلى حدود الأسبوع الأول من شهر أوت 2026. وبلغ معدل الفضلات المرفوعة حسب البلاغ الصادر عن وزارة البيئة حوالي 8 أمتار مكعبة يوميا بكل شاطئ, مع تسجيل تفاوت في الكميات المجمعة من شاطئ إلى آخر. هذا وسجل شاطئ الرفراف أعلى كمية من النفايات المجمعة باعتبار خصوصية التدخل به بمعدل مرتين يوميا صباحا وليلا, حيث بلغت الكمية المرفوعة يوميا نحو 18 متر مكعب, أي ما يعادل 4.52 من الفضلات يوميا. وتتمثل أبرز أنواع النفايات اللي تم جمعها بالشواطئ في المواد البلاستيكية والقوارير وفواضل الأكل.

0: إيش فما جديد؟
1: المصالح الرقابية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع المصالح الأمنية تمكنت منذ النصف الثاني من شهر جويلية وبداية شهر أوت 2026 من حجز أكثر من 147 ألف لتر من المياه المعلبة، وذلك إثر جملة من التدخلات اليومية في قطاع المياه المعدنية. وأفادت الوزارة أن المحجوزات كانت موضوع تجاوزات مخلة بشفافية المعاملات والأسعار، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضد مرتكبي هذه التجاوزات. وتأتي هذه التدخلات في وقت شهدت فيه السوق التونسية خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2026 نقص في المياه المعلبة، وذلك تزامنا مع موجة الحر اللي عرفتها البلاد وما رافقها من ارتفاع في الطلب على المياه.
0: إيش فما جديد؟
1: الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات أعلنت عن فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من المهندسين والمتصرفين والتقنيين الساميين في اختصاصات مختلفة. وتشمل هذه الخطط انتداب 3 مهندسين في اختصاصات الهندسة المدنية والإعلامية والميكانيك أو الإلكتروميكانيك، و5 متصرفين في اختصاصات المالية والمحاسبة والقانون العام. وتتضمن المناظرة أيضا انتداب 3 تقنيين ساميين في اختصاصات علوم الأحياء والمحيط أو الكيمياء أو الفلاحة أو الصناعات الغذائية أو الميكانيك أو البيولوجيا. ودعات الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على شروط المناظرة ومراحل إنجازها عبر المنصة الإلكترونية للوكالة، واللي هي www.concours.enged.net.tn. نعاود concours.enged.net.tn. وتم تحديد آخر أجل لتقديم الملفات يوم 24 أوت الجارية.
0: إيش فما جديد؟
1: مازال عنا برشا جديد، مازالت عنا برشا اخبار متابعات واستضافات حتى للتسعة، موعد نهاية هذا اللقاء، هذا الفضاء الإذاعي المباشر. أحلى صباح، احنا نتمنى لكم ديما أحلى الأوقات، نتمنى لكم زادة كيف كيف الصحة راحة البال، وإن شاء الله ديما تكونوا بخير زادة. يلا موزيكتنا متواصلة، شنو رايكم نعملوا استراحة مع صوت فيروز في توقيت 6:54 بفيروز باش نوصلوا للسبعة، موعد عناوين الأخبار. مرحبا بالجميع.

0: صباح الخير. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وعدد من التظاهرات بالمناسبة. رئيس الجمهورية يؤكد أن تحقيق مطالب الشعب التونسي يرتكز على تفكيك شبكات الفساد. رصد اعتمادات تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من المعتمدية من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد وصفاقس اثنين لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربوية. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا يواصلون اليوم تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. وفي العالم، لبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج ينفذها الكيان الصهيوني في الجنوب. ووزير الخارجية التركي يلتقي أطرافا ليبية لبحث مسار حل الأزمة في البلاد. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أمس الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

أحلى صباح لأحلى ناس اختارت باش ترافقنا وتتبعنا وتعيش معنا نهار جديد إن شاء الله يكون سعيد عليكم الناس الكل. خميس 13 أوت 2026، بعد شوية إن شاء الله باش نكونوا في اتصال مباشر مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى ناخذ فكرة على حالة الطقس بالنسبة لليوم وكذلك نهاية هذا الأسبوع. نعرفوا اليوم يوم عطلة بالنسبة لبرشا موظفين، برشا ناس كيف تسمع فينا يستغلوا اليوم وكذلك نهاية الأسبوع، يحبوا يبحروا يبدلوا الجو يتفرهدوا. نشوفوا زعما كيفاش باش تكون الامور خاصه بالنسبه لحاله البحر. على كل بعد شويه كما قلت نكونوا على موعد مع النشره الجويه. في انتظار ذلك حبيت طبعا نذكر انه الفريق الوطني التونسي للروبوتيك احرز المرتبه الاولى في مجال برمجه الروبوتات، وذلك خلال بطوله العالم المفتوحه للروبوتيك واللي قاعده واللي احتضنتها الصين. نجم نقولوا أنه مشاركة تونسية مشرفة جدا، تحصلت البعثة التونسية على 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية حسب ما أفادت به الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا. في البطولة هذه شاركوا 14 بطل وبطلة من الفريق الوطني تحت الجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، خاضوا المنافسات ب 14 روبوت 7 مشاريع، وتمكنوا من اعتلاء منصة التتويج في مختلف المجالات. إنجاز متميز إذن للروبوتيك التونسي، مستوى كبير برشا للفريق الوطني، وإحنا أكيد فخورين بالنتائج اللي حققتها المشاركات والمشاركون التونسيون في هذه المنافسة الدولية. خليني نعطيكم فكرة على البطولة هذه، بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك واللي احتضنتها الصين. البطولة هذه تعتبر من البطولات الدولية للروبوتات ذاتية الصنع والمستقلة والمتحركة، تنتظم سنويا منذ سنة 2004، معناها ما شاء الله عندها أكثر من 20 سنة المسابقة هذه تصير بمشاركة فرق من مختلف دول العالم، تشمل عدد من مسابقات الروبوتيك والبرمجة من بينها تتبع الخط، السمو، السباقات والروبوتات البشرية ومسابقات البرمجة. خبير يفرح، خبير مزيان، حبينا بالطبيعة نبدأ به صباحنا معاكم اليوم، نبدأ به ساعتنا الثانية من أحلى صباح. برافو ليهم وإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح في قادم المشاركات وفي قادم المسابقات. توا 7:09 بعد شوية نكونوا مع الأحوال الجوية، في الانتظار نعملوا ترتيحة معنا بها كراولي في النغمة ذيها.

0: فيطال تاكا غنيت لنا نبيها كراولي. ما نزيدش نطول عليكم باش نمشي مباشره للاحوال الجويه.
1: ميتيو.
0: وينضم لنا في المباشر المهندس سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. أمن معنا النشرة الجوية. صباح النور، أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور، مرحبا بيك هذا الصباح.
0: شكرا لك. شنو النجم نعرفه على طقس اليوم وكذلك طقس الأيام القليلة القادمة؟
2: نعم، طقس اليوم أو حتى الأيام القليلة القادمة يتسم بحالات من عدم الاستقرار المسائي صح التعبير، يعني صباحا هناك سحب قليلة لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط تشمل محلين الجهات الشرقية اليوم بما في ذلك جهة صفاقس. اليوم معنية بنزول هذه الأمطار الرعدية. كيف غدوة غدوة يمكن أكثر شوية من اليوم مع تساقط محلي للبرد، هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة. استنسنا بهذه السحب الرعدية اللي في وقت قصير يعني تنجم تعطينا كمية طيبة. الحرارة اليوم ما بين 33 و 38 بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. غدوة نسجل تراجع طفيف، حرارة القصوى بتكون ما بين 32 و 36 بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محلين. لا محالة حتى نهاية الأسبوع يعني الخلايا الرعدية موجودة وحاضرة بطبيعة الحال، لها كل الشرعية يعني في حضورها نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. بالتالي إن شاء الله تكون أمطار لها وقع إيجابي، إن شاء الله ما تسببش يعني في خسائر مادية أو بشرية لا سمح الله. نعرفوا اللي كونوا هذه الخلايا الرعدية اللي ممكن يرافقها رياح هابطة قوية دون أن ننسى يعني تساقط محلي للبرد بأحجام مختلفة ممكن في بعض الأماكن. إن شاء الله السلامة للناس الكل، وإن شاء الله في مواعيد أخرى نحينوا ما قدمناه من معلومات.
0: كل الشكر والتقدير لك المهندس سرحان رحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، كنت معنا في المباشر 7:14. بعد شوية باش نمشي ونعمل وطلع على الأيام الثقافية بقرقور اللي تنطلق فعاليتها اليوم. أقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: اضحك.
1: سبعة وسبعتاشن دقيقة، هذا هو توقيتنا باش نمشي لقرقور، المنطقة العريقة هذه اللي نلقاها في ساحل مدينة عقير بجنوب ولاية صفاقس. منطقة الحقيقة فيها موقع متميز، حضور محلي اجتماعي علمي، زاد كيف نقولوا يعني قرقور، نقولوا برشا نشاط في الصيفية هذه. احنا باش نواكبوا الأيام الثقافية بقرقور، تنطلق رسميا اليوم، تتواصل 14-15 أوت الجاري في الملعب البلدي، موعد يجمع بين الثقافة والفن والتراث والفرجة تحت شعار قرقور تجمعنا. سعيدة جدا أنه يكون معايا السيد بلقاسم بن عمار، عضو لجنة تنظيم الأيام الثقافية بقرقور. سي بلقاسم مرحبا بيك.
2: مرحبا بك أختي أنس، مرحبا بك، شنحوالك؟
1: شنحوالكم وشنحوال قرقور؟
2: والله قرقور بخير الحمد لله، الليمات نمر بنا أيام فرح وسرور وعيد وجت مع بعضنا في كل إن شاء الله تكون معنا بدر سمحة، وفي الأيام قرقور الثقافية تدوم إن شاء الله 3 أيام وكل شيء تحت شعار قرقور تجمعنا.
1: نعم.
2: قرقور تجمعنا، ومعايا للتوضيح أكثر على هذه الأيام الثقافية السيد مبروك السويعي رئيس لجنة التنظيم.
1: مرحبا بي سي مبروك السويعي، أهلا وسهلا.
3: مرحبا على السلامة،
1: نورتنا برشا سي مبروك.
3: وبيك عايشك شاء الله بوجودك.
1: اليوم تفتتح الأيام الثقافية بقرقور، أعطينا فكرة على عرض الافتتاح والعروض اللي باش تكون موجودة 14-15 أوت.
3: والله اليوم عندنا الافتتاح إن شاء الله، عندنا مدورية فروسية مع 5:30، وعندنا فن فن فن شعبية بقيادة الحبيب البحري 7:30 هذا اليوم إن شاء الله. غدوة الحي الجمعة 14 اللي هو سي أحمد المازري. نهار السبت عندنا دورة متاع شيترونز، ألعاب للصغار باسم افتح يا سمسم، فنون تشكيلية، مسرحية للصغار إن شاء الله. وإن شاء الله ننور المنطقة وإن شاء الله يتعدى حاجة باية، فهمت؟
1: إن شاء الله يا ربي. أكيد الثقافة هي اللي باش تجمع أبناء المنطقة في الفترة هذه 13-14-15 أوت. نحبوا زيدا كيف لو تسمح نحكيه مع بطل رياضة الشطرنج، وانتم ديجا برمجتم معناها دورة في الشطرنج، وإلى جانبك يظل خلينا نحييوه. مرحبا.
4: بخير مدام وسلم.
1: أهلا وسهلا، نتعرفوا عليك.
4: السيد عبد الفتاح الصالح من قرقور، عضو في لجنة تنظيم مهرجان في أيام الثقافية بقرقور. نحب نتوجه بالشكر للسيد المندوب ولاية الصفا السيد محمد، وهم اللي شجعونا الحق على المهرجان هذا، وإن شاء الله تكون بادرة باهية وإن شاء الله تكون في منافع المنطقة إن شاء الله.
1: نعم. دورة في الشطرنج شكون باش يشارك فيها إن شاء الله؟
4: بما أني أنا معناها لاعب في الجمعية الرياضية العسكرية بصفاقس، حبيت ننظم دورة معناها محلية لصغيراتنا، وحبيت نطور اللعبة هذه وإن شاء الله معناها تكون في المستوى المطلوب إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله تتعدى أجواء مزيانة احتفالية فرجوية. قرقور تجمعنا أكيد ما هيش مجرد عبارة، لكن رسالة أكد أنه الثقافة قادرة باش تجمع أبناء المنطقة وباش تبرز خصوصية قرقور وعراقة تراثها للأجيال الجديدة. شكرا لكم على المصافحة هذه، حبيناها مواكبة للأجواء اللي كما قلنا تنطلق اليوم العشية في منطقة قرقور. تفضل سيدي.
4: بالله بالمناسبة سعيدة هذه وبمناسبة عيد المرأة اليوم،
1: نعم،
4: نحب نتوجه للسي فتحي الصامت، نحب نشكره على التواصل نتاعو معنا.
1: نعم.
4: ونحبه علاش لا معناها الثقافة هذه تكون معناها مصدر أساسي في المنطقة، معناها تكون عندنا دار ثقافة كما برشا مناطق احنا محرومين الحقيقة معناها من الشيء هذا، نعيشوا فيه معناها كل سنة معناها بأمور تسييرية، ما فماش معناها حاجة رسمية.
1: نعم.
4: إن شاء الله تكون معناها عنوان ثقافي كبير في قرقور، وإن شاء الله مساجنا وصلوا أصوات معنا الشعب في معنا بنفس المنطقة وبنفس المطلب واحد معنا مطلبنا
1: هي
4: الثقافة. نعم. وإن شاء الله معنا هننور الصغيرات هذه وإن شاء الله معنا فرحة معنا توصل صغيرات إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي يا دار ثقافة بقرقور مطلب مشروع أكيد إن شاء الله يلقى الأذين الساغية إن شاء الله يلقى تفاعل من السلطات الجهوية تركيز دار ثقافة في قرقور بما أنه فما حركية فما منتوج ثقافي فما ناس تحب تنشط فما برشة خدمة قاعدة تصير علاش لا هذه دونك رسالة نتوجه بها لمن يهمه الأمر باش علاش لا ما يتمش تركيز دار ثقافة في قرقور في أقرب الأجل إن شاء الله يا ربي.
4: إن
1: شاء الله يا رب شكرا لكم يعطيكم الصحة على المصافحة هذه في أحلى صباح الأيام الثقافية بقرقور 13-14-15 أوت الجيري في الملعب البلدي. نحب نحيي كل مستمعاتنا ومستمعينا اللي اختاروا الاتفاق على صوتنا. نحيي طارق بكور في الإخراج التقني, يسرى الغربي في الإخراج المرئي, سالم عيسى في غرفة استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية, وأنصر باي معكم من قدام الميكرو حتى للتسعة. 7:23 دقيقة بعد شوية نشرة الأخبار, في انتظار النشرة نقعد مع الموسيقى.

0: صباحكم سعيد. تونس تحتفل اليوم بالعيد الوطني للمرأة وعدد من التظاهرات بالمناسبة. رئيس الجمهورية يؤكد أن تحقيق مطالب الشعب التونسي يرتكز على تفكيك شبكات الفساد. رصد اعتمادات تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربوية. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا يواصلون اليوم تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب. في العالم، وزير الخارجية التركي يلتقي أطراف ليبيا لبحث مسار حل الأزمة في البلاد، ولبنان يندد بعمليات تدمير ممنهج ينفذها الكيان الصهيوني في الجنوب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، أمنة الجبسي
1: صباح الخير
0: ونزهة الويتي. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ليوم 13 من أوت تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية في أوت 1956، وهي من أبرز المحطات التشريعية في تاريخ حقوق المرأة في تونس.
1: وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس، تنظم دار الثقافة باب حرب بالتعاون مع جمعيات صيانة مدينة صفاقس أمسية نساء وأكثر، تؤسسها مجموعات البحث الموسيقي بجابس بقيادة الفنان برس شمام، يتخللها تكريم عدد من الناشطين في الحقل الثقافي الجهوي.
0: وفي عقارب، تنظم جمعية المستقبل الثقافي بالجهة بداية من 10 صباحا اليوم ورشة في فن الفسيفساء تنشطها الفنانة عواطف بن إبراهيم، وذلك في فضاء الجمعية للتعرف إلى تقنيات فن الفسيفساء في تجربة فنية تجمع بين التعلم والممارسة والإبداع.
1: في العاصمة، تنظم جمعية تراثنا اليوم خرجة الحرير بالسفساري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وتعد هذه التظاهرة السنوية مناسبة هامة للاحتفاء بالمرأة التونسية وإبراز اللباس التقليدي السفساري كجزء من التراث التونسي.
0: وطنيا أيضا، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق المطالب في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مشيرا إلى وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء.
1: رئيس الجمهورية تعرض إلى زيارة التي أدها إلى مدينة جابس، مؤكدا على أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل، وأكد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر.
0: ضمانا للعودة المدرسية المقبلة في أفضل الظروف، خصص المجلس الجهوي بصفاقس جلسة عمل للنظر في آخر الاستعدادات لهذه العودة، وذلك بحضور ممثلي المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس 1 وصفاقس 2 وممثل عن الشركة الجهوية للنقل.
1: وأشار الحضور إلى تعهد وزارة التربية بتخصيص اعتمادات تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربوية، إلى جانب تعهدها بإنجاز حوالي 25 مشروعا بكلفة تقدر بخمسة ملايين دينار في إطار دعم المؤسسات التربوية وتخصيص حوالي 9 ملايين دينار لأعمال الصيانة.
0: وفيما يتعلق بتأمين المؤسسات التربوية، أفاد ممثلو المندوبية بأن نسبة إنجاز برنامج تركيز كاميرات المراقبة بلغت حوالي 64% مع مواصلة العمل لاستكمال البرنامج بمختلف المؤسسات.
1: وبخصوص النقل المدرسي والعمومي، تم التأكيد على ضرورة تحسين ظروف تنقل التلاميذ خاصة في المناطق التي تشهد نقصا في وسائل النقل، كما تم طرح إمكانية اعتماد نظام الحصة الواحدة في بعض المؤسسات بما قد يساهم في التخفيف من الضغط على النقل وتحسين ظروف الدراسة.
0: في باب الحراك الاحتجاجي يواصل المعطلون عن العمل من أصحاب الشائد العليا لليوم الثاني على التوالي تحركاتهم الاحتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة.
1: هذه التحركات تأتي للمطالبة بدفع السلطات التنفيذية إلى تنفيذ القانون عدد 18 وإصدار أوامره الترتيبية وإحداث المنصة الرقمية والإعلان عن الدفعة الأولى من الانتدابات المبرمجة ضمن فصول القانون.
0: في سياق متابعة إنجاز طريق السيارة أثنين الرابطة بين تونس وجلمة، قرر مجلس وزاري مضيق عقد أمس الإبقاء على شركة تونس لطرقات السيارة وإبرام اتفاقيتي لزمة جديدتين لاستغلال الطريقين السيارة واحد في جزئها الرابط بين حمام لمف ومساكن وطريق السيارة أثنين الرابطة بين تونس وجلمة. ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية طريق السيارة أثنين للاستغلال تحت نظام الاستخلاص مباشرة إثر استكمال إنجازها واستمرارية استغلال طريق السيارة واحد مع المحافظة على تحكم الدولة في هذا المرفق العمومي الاستراتيجية.
1: رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري شددت على ضرورة التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس جلمة محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز المسؤولية الكاملة عن تسخير جميع الطاقات البشرية واللوجستية الكفيلة بتسريع وتيرة الأشغال وتلافي التعطيلات واحترام الأجال التعاقدية.
0: وبمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية خصصت جلسة عمل عقدت أمس لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهيئة المتدخلة والإمكانات المتوفرة. وتأتي هذه الجلسة في ضوء توقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل خريف ساخن وممطر بما يستوجب تعزيز اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة بالمناطق المعارضة لمخاطر الفيضانات.
1: خلال هذه الجلسة أكد وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ على مواصلة استكمال أشغال الصيانة والتفقد ومتابعة الأضرار المسجلة وتفقد الحواجز الترابية وتكثيف عملية جهري وتنظيف الأودية، فضلا عن التثبت من جاهزية التجهيزات الهيدرولوجية والكهربائية وأجهزة قياس الأمطار ووسائل التدخل والاتصال بما يضمن أعلى درجات الجاهزية لمواجهة موسم الأمطار.
0: في الثقافة وتحت شعار غرغور تجمعنا، تحتضن اليوم غرغور من معتمدي تعقارب الأيام الثقافية على امتداد 3 أيام في موعد يجمع بين الثقافة والفن والتراث والفرجة.
1: هذه الأيام الثقافية ستكون مناسبة لإحياء الذاكرة المحلية والتعريف بالموروث الشعبي من خلال عروض الفروسية والمداوري بداية من 5 مساء اليوم إلى جانب عروض الفن الشعبي وورشات موجهة للأطفال وتنشيط الثقافي إلى جانب أجواء الاحتفال والفرجة.
0: في تونس لا يمر يوم دون أن نتلقى أخبار جرائم وسرقة وعنف ومخدرات، وهو مؤشر يهدد الأمن الجماعي وينذر بتفكك المجتمع، ما يتطلب إعادة التأهيل داخل الأسرة والفضاء التربوي والمجتمع عموما. فلماذا أصبح تونسي عنيفا؟ ريبورتاج زهور الحبيب.
2: أسباب العنف هو الضغط النفسي برشا، الغلا وجاية مدرسة وقراية وناس مضغوطة على الأخر.
3: صعبة ولي طبعا يؤدي إلى العنف، عبيد عايشة في ديبريسيون أكثر، لأن الوضع البلاد تعب برشا، الشعب التونسي داخل في حيط والوضع ما عاش يعجب الشعب الكل، ولا عايش من الزبلة يلمت في الزبلة نساء ورجال يعبيوا في التبابس في البوات، ما عاش لاقين باش ياكلوا، ما فما حتى اصلاحات وما رينا حتى شيء، كان الغلاء.
4: مبدو الانسان باللي يخدم المسن يروح اموره تعبه، ما عندوش فلوس، ما تيقر فاد من الدنيا، يشوف يلقى صغيره ما عندوش باش ياكلوا، اقل حاجه يا غرطه، اقل حاجه في الشوكولاته، ما يلقاش باش ياكلوا، توصل الشيء هذيك باش تتولد برشا مشاكل، يولي عنب بطبيعه، سبب الفقر، الفقر بالرسمي راهو شيء غريب لنا في تونس وظاهره غريبه، ندخل للدار نبدا الاعصاب، خاطر ما عنديش فلوس،
5: اما انا نحكي لك وثما برشا عباد ما يتحملوش،
6: العباد ما قصت تحمل بعضها، قص عبدي يجم يعدي للعبد الاخر عرفت، وكمل المونك دو ريسبي بين الاطراف الكل.
7: المخدرات تنجم تكون هو على اعصابه، تلمون ضغطوا عليها.
1: قبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى الوضع الجوي خلال هذا اليوم، حيث يتميز الطقس بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهة الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتتراوح الحرارة القصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا.
0: في أخبار العالم، وفي إطار الجهود الدبلوماسية التركية في ليبيا، أجرى وزير الخارجية التركي أمس مشاورات موسعة بشأن الملفات السياسية والأمنية في البلاد مع قائد الجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر بمدينة بنغازي، ضمن زيارته الرسمية إلى البلاد التي شملت أيضا طرابلس، في إطار سياسة أنقرة القائمة على مبدأ ليبيا الوحيدة.
1: فيما يستعد الكيان الصهيوني وبيروت لجولة مفاوضات جديدة مطلع شهر سبتمبر المقبل، ندد رئيس الوزراء اللبناني بعملية جرف وتدمير ينفذها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، حيث يزعم جيش العدو أنه يهدم جميع المنازل في المنطقة الخاضعة لسيطرته بذريعة وجود منشآت عسكرية.
0: وفي سياق الوساطة الباكستانية لإناء الحرب في إيران، بحث وزير الداخلية الباكستاني أمس في طهران التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة نظيره الإيراني مؤخرا إلى إسلام أباد.
1: وتشهد المنطقة حركا دبلوماسيا مكثفا تقوده أطراف وساطة مثل قطر وباكستان وسلطنة عمان لفتح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران لاحتواء التصعيد بشأن فتح مضيق هرمز، وذلك في للشروط والتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران.
0: إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن بلاده ستكون خالية من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع أكتوبر المقبل، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المتفق عليها لمغادرة قوات التحالف الدولية.
1: ونختم أخبار العالم من السودان، حيث يشهد توسعا في رقعة القتال مع دخول مناطق جديدة إلى دائرة المعارك، لا سيما تلك الخاضعة لسيطرة الجيش في العاصمة الخرطوم وولاية نهر النيل، وسط تصاعد ملحوظ في استخدام الطائرات المسيرة لاستهداف مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة التقليدية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس تحتفي اليوم بالعيد الوطني للمرأة وعدد من التظاهرات بالمناسبة. رئيس الجمهورية يؤكد أن تحقيق مطالب الشعب التونسي يرتكز على تفكيك شبكات الفساد. رصد اعتمادات تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية لتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 لدعم التدخلات وتحسين جاهزية المؤسسات التربوية. والمعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا يواصلون اليوم تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالانتداب.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع فتح الصامت. شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات من الجبسي ونزهة الواتي. إلى اللقاء ويومكم سعيد.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
9: عشرة ديمة ديمة
11: ثنية زينة ثنية زينة
12: ثنية زينة ثنية زينة.
13: في بالك كل ما تزيد في السرعة تفقد سيطرتك على السيارة؟
14: سبور نيوز سبور نيوز.
15: ستة وأربعين دقيقة بعد الساعة السابعة صباحا، حبيبي هذا في كل مكان، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بالكرة الطائرة، وانتصار مهم للمنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 17 عام ضد المنتخب البورتوريكي لحساب المباراة الترتيبية من المركز 17 إلى المركز 24 في بطولة العالم للكرة الطائرة لهذا الصنف اللي تدور في تشيلي. والمنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 17 عام كان فاز بنتيجة تونس 3 أشواط مقابل شوطين. مبروك مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي الفتيات تحقيق أول انتصار في بطولة العالم الكرة الطائرة للناشئات أقل من 17 عام كما قلنا المقامة بالتشيلي ضد منتخب بورتوريكو. نذكر أنه بعد خوض الأدوار التأهيلية جميع المنتخبات اليوم

0: المكون من الثنائي أليانسا وتيلي، وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. دائما مع رياضة القاعات أفرو باسكيت الكوت ديفوار أقل من 18 سنة ذكور، اليوم الموعد يكون مع الدور ربع النهائي انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر، مقابلة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المالي. قرر البطل الأولمبي التونسي أحمد أيوب الحفناوي عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرة بمدينة تورونتو الإيطالية من 20 أوت إلى 3 سبتمبر 2026. القرار هذا جاء بعد اجتماع جميع ممثلين عن الجامعة التونسية للسباحة، كذلك وزارة الشباب والرياضة، ممثلين كذلك عن السباح، وتم التأكيد طبيب المشرف على حالته وعدم جاهزيته النفسية والبدنية للمشاركة في هذه الألعاب المتوسطية. إلى كرة القدم الآن، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة يخوض النادي الرياضي الصفاقسي عشية اليوم مباراة ودية أولى ضمن طرابلس الأعداد الثاني بالعاصمة. المباراة الودية بشكون ضد الأولمبي البيجي بملعب جمعة الكميتي انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا دون حضور الجمهور. نذكر النادي الصفاقسي من المنتظر أنه باش يتبارى أيضا خلال تربص العاصمة وديا مع نادي حمام الأنف نهار الأحد القادم في ختام هذا التربص الأعدادي. إلى أخبار تقدم ساقيه الدائر بالنسبة لمقابلات الودية ليه اليوم، كذلك فريق تقدم ساقيه الدائر بملعب البلدي بالقلعة الصغرى يتبارى مع جمعية القلعة الرياضية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. تقدم ساقيه الدائر عنده اليوم الأحد القادم كذلك مباراة ودية أخرى باش تكون في ملعب الطي المهيري بحضور الجمهور ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء. دائما مع أخبار الأندية، حيث أتمت إدارة الأولمبي البيجي رسميا إجراء التعاقد مع متوسط الميدان الدفاع الدولي البنيني إبراهيم أقوله لا بعقد يمتد لموسمين. ذاك لو أقوله لا يبلغ من العمر 26 عام، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وسبق لي خوض تجربة احترافية مع نادي النصر العماني. الهيئة المديرة لفريق منحة مسوسة قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة، وشرعت إدارة النادي في البحث عن مدرب جديد لتولي الإشراف على الفريق وتعويض محمد علي نفخة قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي. ترجي جرجيس تم إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السنغالي أوسينو توري عقد 3 سنوات، توري 20 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي مع إمكانية اللعب كمتوسط ميدان هجومي، تكون في صفوف فريق غراف داكار وتدرج في مختلف الأصناف الشابة قبل ما يبرز مع الفريق الأول، وحمل شارة القيادة خلال تجربته مع هذا النادي. نبقى دائما مع أخبار الأندية التونسية. لجنة فضل النزاعات في النجم الساحلي أعلنت غلق ملف مستحقات اللاعب صدام بن عزيزة البالغة قيمتها 500,000 دينار. صدام بن عزيزة وافق في وقت سابق على الحصول على مبلغ 300,000 دينار مع تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات. الترجي الرياضي التونسي من جهته نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كان فرض عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي باش يتمكن من تسجيل كل منتدى به الجدد خلال هذا الميركاتو. في المقابل اتحاد منسيري الأولمبي البيجي النجم الساحلي مازال ينتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب حسب ما ورد في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. في أخبار لاعبين الدوليين خارج حدود الوطن، المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري التحق بمواطني فرس بالعربي في نادي حتى الرياضي الإماراتي. سيف الدين الجزيري 33 سنة خاض تجربة بالبطولة المصرية توسطت لعدة مواسم مع فريقي الزمالك والمقاولون. بالأمس كان الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بتقديم الإطار الفني الجديد لفريق جمعية كوكب عقارب للموسم الرياضي 2026-2027 بحضور كل من رئيس الجمعية سيم بوغرة كذلك أعضاء الهيئة المديرة. نذكر الإطار الفني لفريق كوكب عقارب المدرب الأول وسيم معلة، المدرب المساعد رايف بالغيف، المعد البدني أمين البحري، مدرب الحراس سليم العقربي، بالنسبة للمدرب المساعد المكلف بالإحصاء والمتابعة حمزة السويد. فخر بن عبد القادر كان واكب هذه الندوة الصحفية والتقى بمدرب كوكب عقارب وسيم معلا.
1: نعاون الفريق الجهة مع الرئيس سليم مشكور سرياضة اللي تقابلنا وحسيت اللي نجمو نعاون الجهة باللي نقدروا باللي نجمو، وإن شاء الله ربي وفقنا ونفرح الجمهور هذا ونعمل نتائج ديما أحسن من الموسم الفارط. إن شاء الله سعيين باش يتم معناتها الحفاظ على أكثر عنصر ممكن من الرصيد البشري في الموسم الفارط قاعد الفارط وتدعيمه ببعض عناصر الموسم هذايا، وإن شاء الله يكونوا التفاف تاع الأحباء وخاصة الشركات اللي في الجهة والمنطقة الصناعية والكل لدعم النادي، لأنه للأمانة اليوم الليغ 2 من الرئيس ولا الاعضاء ولا مدير واحد ما يكفيش، راهو الناس الكل التفاف كلي، راهو اليوم الكره فلوس.

0: يدعموه ويكون نجم من بعد نطالبه بالنتائج. إذا كان ما الدعم راه ما يكفيش، دونك كان عليه بالحق التفاف من كل حد من شيرته وأنه يدعم الفريق لمكسبه إن شاء الله.
1: إلى كرة القدم الأوروبية، كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم واحتفاظ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه مساء أمس على فريق أستون فيلا الإنجليزي هدفين مقابل هدف في سالزبورغ ملعب لودبول أرينا مساء أمس. الفريق الفرنسي إذن يحصد اللقب اللي كان توج به للمرة الأولى العام الماضي. باريس سان جيرمان الفرنسي كان أحرز لقب كأس السوبر الأوروبية العام الماضي بفوزه على فريق توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح، وباش يبدا كذلك فريق البي اس جي حمله الدفاع على لقب كاس السوبر الفرنسيه عندما يواجه فريق لانس يوم الاحد المقبل. نبقى مع كره القدم الاوروبيه، حيث اعلن الاتحاد الهولندي لكره القدم تعيين تشافي هرنانديز لتولي القياده الفنيه لمنتخب هولندا خلفا لرونالد كومان. المدرب الاسباني 46 عام يتولى اذا المهمه خلفا لرونالد كومان، وتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الهولندي لكره القدم يقضي بتوقيع عقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2030. مش نختم مع النتائج المقابلات الودية اللي صارت البارح. إيفرتون كان فاز على نيوكاسل 3-1، أرسنال وكومو تعادل 1-1، المان يونايتد كان تعادل مع ليدز 1-1، نوتنغهام فورست فاز على باير ليفركوزن 2-1، ديبورتيفو لا كورونا انهزم ضد ريال مدريد 1-0، ومالاغا وفولهام تعادلوا 2-2. 53 دقيقة على الساعة 7 صباحا اشارت التوقيت على موجة إذاعة صفاق سقطت النهاية لسبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور خرج تقني، كذلك يسرى الغربي الخراج الرقمي، فتح الصامت على مستوى الإعداد والتقديم. منص تكمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح. سبور نيوز.

0: شاء الله نهاركم مسعد ليام.
1: صباح الفل على اللي بيسعى والشقيان، اخونا وجارنا وصاحبنا،
0: مع تحيات انس.
2: نرحب بكم الناس الكل معانا في أحلى صباح توا 7:58 دقيقة. بعد شوية تنطلق ساعتنا الثالثة والأخير، الجزء الأخير من منوعة أحلى صباح، ساعة كاملة باش تكون فيها برشا استضافات، برشا متابعات ومواكبات. باش نحكيوا على الأسبوع الوطني للروبوتيك في المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس، مع بداية السنة الجامعية، حدث هام جدا في الروبوتيك. وباش تكون معانا بعد شوية نور الغريبي، تمثل بطبيعة الحدث هذا بحذنا في استوديوهات إذاعة صفاقس. زيدا كيف كيف بعد شوية باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو أخصائي التغذية عولة، باش نحكي على موضوع يهم صحتكم الغذائية، نكتشفوه بأكثر تفاصيل بعد شوية. واليوم زيدا كيف كيف وإحنا نعيشوا على إيقاع عيد المرأة 13 أوت، باش نستضيفوا باش نحكي على المسيرة البحثية والعلمية للأستاذة الدكتورة داليا العش سلام، مش تكون معنا في الاستوديو. ما شاء الله نجاحات في مجال البحث العلمي وفي مجال الصحة، كل التفاصيل زي كيف كيف مش تكون حاضرة بعد شوية في ساعتنا الثالثة والأخيرة. مش نعطيكم زي كيف كيف فكرة على أبرز المواعيد والمستجدات وزي كيف كيف الأنشطة المنتظرة اليوم في صفاقس وخارج صفاقس. هذا الكل بعد شوية مع تحية طارق بكور في الإخراج التقني، يسرى الغربي معنا في الإخراج مرئي، ترافقكم أسر باي في الأعداد والتقديم، وسالم عيسى في استقبال الضيوف وفي تنسيق المكالمات الهاتفية. مرحبا بالجميع.
3: الثامنة صباحا
4: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني، رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

وهن واهبات الحياة والجمال، كن شقائق الرجال وللوطن قدمن وصن. من قرطاج إلى تونس اليوم، بطلات أسطورية وواقعية، هي البربرية والفينيقية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية والعربية، هي امرأة تونسية طبعت هذه الأرض الطيبة بعد أن تشبعت بروح الصحراء والكهوف والجبال والسهول والبحار، فساهمت في صنع الحضارة وحافظت على الهوية.

من عليسة وما تحمله الأسطورة من رمزية، إلى الكاهنة عاشقة الأرض القائدة التاريخية، إلى فاطمة الفهرية بانية جامع القرويين في فاس المغربية، إلى أروى القيروانية المتمردة على تعدد الزوجات فألزمت زوجها المنصور بما بات يعرف بالصداق القيرواني فكان السابقة التاريخية، إلى الجازية الهلالية المحاربة الذكية، إلى أميرة الأحسان عزيزة عثمانة التي حولت ثروتها إلى البر والأعمال الخيرية، وعلى خطى الجدات واصلت الحفيدات مجيدة بوليلة وأخريات كن شركات في الحركة الوطنية، توحيدة بالشيخ أول طبيبة تونسية نظمت العائلة واهتمت بالصحة الإنجابية، بشيرة بن مراد رائدة الحركة النسائية، راضية الحداد أول برلمانية ومشوارها زاخر بالمواقف الوطنية. وينتقل المشعل من الرائدات إلى الشابات، أول قائدة للطائرة وللقطار والباخرة عربية تونسية، امرأة توارثت التميز، أبت أن تكون أكسسواراً أو صورة نمطية بل جوهراً لقصة قيادة وريادة ومسيرة غنية، فلاحة، ربة بيت، معلمة وأستاذة ورياضية، محامية، قاضية، فنانة وكاتبة وجندية، باحثة علمية وعلى رأس المنظمات والشركات والمؤسسات الاقتصادية، سباقة في الانخراط في الحياة السياسية، عضوة في الأحزاب، نائبة في مجلس النواب، وزيرة ورئيسة حكومة ودبلوماسية.

اليوم تحتفل المرأة التونسية بكم من المكاسب راكمته محطات تاريخية ومجلة أحوال شخصية أول دستور نسوي في البلاد العربية. طريق من العتمة إلى النور عبدته ترسانة قانونية، ورغم ذلك ما زال الواقع لا يعكس القدرة الفعلية لإمكانياتها الحقيقية، ما زال قاصرا على ترجمة واقع المنسيات داخل الحقول والمعامل وعلى الشاحنات وفي شوارع الأحياء الشعبية. اليوم تونس تعترف بالجميل للتونسية في ظل رهانات جديدة يتعين اتباعها للحفاظ على المكانة التاريخية.

0: خوليو إغليسياس سمعناه فولي فام 8 درجين. هذا هو توقيتنا. رحب بكم من جديد, نصبح عليكم إن شاء الله نهار خير وبركة لكم الناس الكل. الخميس 13 أوت 2026, عيد المرأة في تونس, وبالمناسبة نتوجه بالتحية لكل نساء تونس ونساء العالم الكل. للي فاتتوا النشرة الجوية واللي كنا خذينا تفاصيلها اليوم مع 7 درجين ومع المهندس سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي, خليني نقول لكم أنه الطقس اليوم يتميز بعدم الاستقرار خاصة في المساء, يعني حتى صفاقس اليوم معنية بنزول بعض الأمطار الرعدية, نجم تكون حتى بكميات طيبة. اليوم زادة بش يكون نهار سخون, لكن ثم تراجع طفيف في درجات الحرارة بداية من غدوة. هذا الملخص متاع النشرة الجوية اللي كما قلت خذينا تفاصيلها 7 درجين. ننطلق مع الاستضافات والمتابعات, ويسعدني برشا أني نستقبل بحذية في الأستوديو طالبة نور الغريبي, جينا اليوم من المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس لينسات. جات بحذينا نور خاطر عنا حدث باش ينتظم في بداية شهر سبتمبر, معناه في بداية السنة الجامعية الجديدة من 7 ل 13 سبتمبر, الأسبوع الوطني للروبوتيك. عسلامة نور, أهلا وسهلا, نورتنا برشا.
1: عسلامة, شنحويلكم, شاء تكون الناس الكل بخير
0: إن شاء الله يا ربي. خلينا نتعرف عليك أكثر نور.
1: عسلامة, نور غريبي, نقرأ سنة ثانية كيمياء صناعية في الإنسات, مشتركة في كلوب ليتروازو واللي هو بشي نضمننا إن شاء الله الأسبوع الوطني للروبوتيك.
0: الأسبوع الوطني للروبوتيك حدث سنوي, استأنسنا أنه نواكبوه وناخذوا عليه فكرة كل عام في الإنسات, لكن سنة جديد مثال كسر على مستوى الموعد, استأنسنا به في جوان توا ولا في سبتمبر هكا ولا
1: باهي. اللي نبدا اول حاجه, اللي ما يعرفش الاسبوع الوطني للروبوتيك هو اورغانيزي بار لورغانيزاسيون انترناسيونال لي تروازو, واللي ما يعرفش لي تروازو هي الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيكس انجينيرز, واحده من اكبر لي اورغانيزاسيون بروفيسيونيل تكنيك في العالم الكل, اللي تلم دي انجينيور دي شيرشور دي ستوديون من العالم الكل حاصيلو. دونك وين نلقاو ديجا بريزونت في برشا دي دومين كيما عندنا لاندوس البيوميديكال و aussi عنا روبوتيك, ولهنا وين لي تروازو راس لينسات اس بي سي هي اللي باش تنظم لنا لان دبل في ناشونال روبوتكس ويك والا الاسبوع الوطني للروبوتيك, وهذه هي 8 اديسيون تاع ان شاء الله, واللي باش تكون من 7 سبتمبر حتى شي لو 13 سبتمبر. باش نحكي لكم اكثر على ليفينمون تاعنا في 7 اديسيون اللي فاتوا. الكونغري كان جوست سامبل ويكاند يتعدى وكهو, دونك بالرسمي حاسين اللي سامبل ويكاند بكفيش, معناتها ما نجموش نفسروا فيه الفيزيون تاعنا للايفينمون هذايا. دونك قررنا باش نبدلوا الفورما من ويكاند الويك كامله, اسبوع مليان بالروبوتيك لينوفاسيون والتكنولوجي, واللي باش يكون ان شاء الله في المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا لينسات الفاك تاعنا. مرحبا بكم, بحذنا الناس الكل. وفي ليديسيون سنا حابين انه الروبوتيك يمس في لي دومين الكل, يعني معناتها عرفت يمس لي دومين الكل تاعنا. دونك قررنا باش كل يوم يكون عندنا تيم معين في الليديسيون هذه. دونك من اللي تيم هذوما باش نلقاو تيم البيوميديكال, واللي هو بشوفوا فيه كومون الروبوتيك والاي اي والتكنولوجي افونسي بوفت اتر ابليكي في سونتي, وين باش نلقاو برشا دي كونفيرونسي كيما دكتور رمزي نويره والبروفيسور انطونيو بيتشي. وعندنا زاده في العشيه ان شاء الله باش يكون الميديكال انجينيرينغ ايدياثون, وين لي بارتيسيبون باش يتقسموا لدي جروب ويشوفوا دي سوليسيون دي بروبليماتيك نحنا باش نعطيوهم لهم بيان سور مع الكاي تشارج وكل. دونك باش ندخلوا دومين هذايا دومين روبوتيك في الدومين الميديكال مع لي دكتور وجو هذاك الكل. دونك و اوسي زاد باش يكون عندنا دي تابل روند وين باش تلقاو دي اكسبير باش تشاريو معاهم الاكسبيريونس نتاعهم, تكتشفوا معناتها الاكسبيريونس نتاعهم والكارير نتاعهم كيفاش تصرفوا هما كيفاش عاملوا في حياتهم. دونك اوسي عندنا برشا دي تيم اخرين كيما زاد عندنا جورني يوث وين باش نلقاو باش يجيو بحثنا ان شاء الله دي ليسيان باش يكتشفوا الدومين هذايا باش يتعرفوا على الروبوتيك, وين لهنا نشجع لي بارون بالرسمي اي صغير عنده مهتم بالدومين هذايا باش يتفضل بحثنا ان شاء الله الفورم باش يتحل. وباش برشا دي تيم اخرين تجبوا تتابعونا معناتها على السوشيال ميديا نتاعنا, جوست تكتبوا لينر دبل في في الفيسبوك انستا تيك توك زاد تو يهبط لكم وتلقاوه تتعرفوا معناتها على لي تيم الاخرين باش نخلي لكم سيربريز بيان سور.
0: يعطيك الصحه نور.
1: زاد فما حاجه اخرى باش يكون عندنا في ليفينمون هذايا تشالنج اول مره يصير معناها في تونس الكل, واللي هو الاي تريبل اي مايكرو ماوس تشالنج باش يصير عندنا في تونس. دونك اللي برسمي اللي انتريسي هذه فرصتك باش تجي بحذنا وتشارك.
0: قدمت لنا يظل كل كبيره وصغيره متعلقه بالحدث هذا الاسبوع الوطني للروبوتيك, اما ماذا بيها كانت فعلا معك شويه لبعض اللحظات نور. يعني سؤال, ولا اي طالب من اي مؤسسه جامعيه ينجم يشارك وينجم يقدم في الاسبوع هذا؟
1: اي بيان سور اي طالب, اي انسان برسمي يحس روحه مغروم بالدومين هذي تفضل بحذينا مرحبا بيه.
0: دونك فما فرصة دونك باش يقدموا المشاريع الابتكارات نتاعهم في تطوير معناها الصناعة اللي حكيت عليها انت, دونك عندها علاقة بالمجال الطبي.
1: هذا واحدة من اللي تيم معناها متاع لي جورني متاعنا, عندنا دي تيم اخرين ان شاء الله تلقاهم معناها في
0: وقتش يتحل باب المشاركة في الاسبوع.
1: والله قريب ما عنديش تات فيكس, اما قريب نورمال ديجا تويكا تحلوا الامباسادورز اللي عندنا معناها, خطر في كل فاك ولا في كل بلاصه معناتها فما شكون يمثل الايفينمون هذايا, سينو معناتها ديجا عن قريب باش يتحل الفورم نتاع المشاركه.
0: نعم, ونعرفوا انه اليوم الروبوتيك ينجم يساهم بشكل كبير برشا في تطوير الصناعه, في تطوير الخدمات, في تطوير المجالات الكل. ان شاء الله موافقين في النسخه هذه من الاسبوع الوطني للروبوتيك باش تحافظوا على الموعد هذا يعني, وعلى الزمن هذا الوقت هذا سبتمبر من كل عام يعني باش يولي ان شاء الله الأسبوع الوطني للروبوتيك. أنت نورتنا برشا اليوم
1: عايشك
0: في برنامج أحلى صباح وعلى موجات إذاعة صفاقس, وإحنا نعرفوا أنه طلبة المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس أو في برشا لراديو صفاقس, وديما يحبوا من خلال الإذاعة متاعنا يوصلوا يعني نشاطاتهم, يوصلوا الخدمة كبيرة اللي قاعدين تقوموا بها خاصة على مستوى النوادي اللي عندكم في الإنسات. شكرا لك نور الغريبي, نورتنا برشا اليوم, نتمنى لك حظ سعيد وإن شاء الله موافقين. لطفي بوشناق في توقيت 8:17 دقيقة, بعد شوية نستقبلوا أخصائية التغذية علا بحثنا في الأستوديو.

0: الصباح.
1: أحلى صباح، ما زال معكم حتى للتسعة وثمانية وعشرين دقيقة. نجدد التحية لكل المستمعات والمستمعين اللي اختاروا باش يكونوا معنا ويرافقونا في فضائنا المباشر. أحلى صباح حتى بتبيع للتسعة للناس اللي ما زالت قامت من نوم. إن شاء الله نهار الخير والبركة، نهار الطاقة الإيجابية، وإحنا أكيد بالطاقة الإيجابية وبالموجات الإيجابية النجم نقدموا القدام والنجم نحقوا برشا حوايج إن شاء الله تكون إيجابية. فقرة طبعا كبسول خاصة بال يعني التغذية حاضرة معنا اليوم أخصائي التغذية علا. نرحب بك بحضينا اليوم في الاستوديو، أهلا وسهلا، نورتنا.
2: صباح النور دوك، نسلم عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة صفاقس.
1: احنا زادة نسلم عليك، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
2: يعيشك.
1: ونسال كل اللي يسمعوا فينا 13 أوت عيد المرأة.
2: أي
1: دونك اليوم احنا نعيشوا على إيقاع فصل الصيف، حبينا نحكي في ربما موضوع يهم جهاز المناعة، شنو ما الحوايج ربما اللي نكلوهم في الصيف ضعف لنا جهاز المناعة. احنا توا بعد الصيف قادمين على خريف على شتاء، موسم الجريب معناتها ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل، اما ما فيها بس الواحد يحضر روحه ويحضر جهاز المناعة متاعه باش هكاكا نعرفوا كيفاش نقاوموا الامراض اللي تنجر على برودة الطقس على الخريف والشتاء. خلينا نبداو علا مع الأغذية اللي تنجم تضعف جهاز المناعة متاعنا واللي عندها علاقة بالصيف.
2: دونك مالوغوزمون احنا في الصيف ما كيما نعرفوا الناس الكل ماذا بينا بأقل وقفة في الكوجينة، نبداو لهين بالتفريد وبالشيخات وكل شيء.
1: والسخانة زادة كيف
2: والسخانة زادة ما تحطنيش ناكلوا برشا عباد يقول لك ماذا بيا هكا ناكل حاجة كيف ما جيت وكاو ما تلهيوش برشا بالكاليتي الحقيقة بارابور للشتاء. دونك نلقاو روحنا ناكلوا في برشا حاجات غلطة اللي هي تنجم تضعف لنا من جهاز المناعة متاعنا، اللي هو باش نلقاوه هو السلاح نتاعنا في الشتاء. ديجا نعرفوا احنا كنا في معناتها المناعه نتاعنا نقصد، كنا في كورونا وكل شيء وبرشا الامراض ولات في ساعه تنتشر. دونك هنا بالحق لازمنا نعرفوا شنو ناكلوا، معناتها سي تري امبورطون. دونك شنو نشوفوا احنا في الصيف مثلا؟ نشوفوا العباد تاكل في فاست فود. دونك اول حاجه نحكيوا عليها هونيه هي الدهنيات اللي ماهيش صحيه بالكل، اللي هي تعمل برشا انفلاماسيون في الجسم. ونحب نعطي معلومه انه قد ما تكثر الالتهابات في الجسم رانا باش تولي جهاز المناعه نتاعنا ضعيف. دونك الفاست فود باش نلقى فيه حاجتين، دهنيات مش صحيه وباش نلقاو فيه اكسام تعمل حظمة زوز ينقصونا في المناعه نتاعنا. كيف زاد نلقاو برشا كونسوماسيون تاع سكر. دونك هنا كسوسوا في الخبز الابيض نلقاو العباد تعمل اكسام تاع غله. وهنا جبت الغله بالعاني، علاش؟ خاطر جينيرالمون العباد يقول لك الغله باهيه فيها دي فيتامين، بالعكس فيها الفيتامين سي ان سي دو سويت، راهي باهيه للمناعه. اوكي على عيني وراسي باهيه للمناعه، اما الاكسام تاع الغله ومتاع السكر اون جينيرال باش يعمل لنا لغريس فيسيرال. لغريس فيسيرال هذه كي تكثر في البدن تعمل لنا دي سيتوكين اللي هما يعملوا لانفلاماسيون في البدن. دونك قد ما تكثر لانفلاماسيون مهما كان سببها منين جاي راهي باش طيحنا في جهاز المناعه نتاعنا. ونعرفوا ان السكر زاده يعمل لنا ريزيستانس الانسولين، مقاومه الانسولين اللي حكينا عليها قبل. وقلنا راهي تزيدنا في الالتهابات في الجسم. دونك اذا كان انا قاعد ناكل في برشا خبز وفي برشا غله وفي برشا عجين والفاست فود ديجا فيه برشا خبز وفيه البطاطا وكل شيء، دونك هنا معادله السكر في الدم عندي باش تكون طالعه في الصيف. وباش نولي انا عندي هيك الاكسي اللي باش يضر لي بدني. كيف زاد فما برشا اللي يستسهلوا اللحوم البارده، سلامي، جامبون،
1: اي حاجه. منظمه الصحه العالميه كانت حذرت من استهلاك الاطعمه هذه
2: بالطبيعه. اما مالوغوزمون ديما العبد يسمع المعلومه ويفلتها، كي تشوف انت صغار والكبار زيدا ساندويتش على البحر هريسه سلامي جبن وتعدى معناتها. دونك هنا ردوا بالكم، اللحوم البارده هذه كيف فيها برشا مخاطر على الجسم، كسوا فيها برشا ملح، فيها برشا دهنيات خايبين، فيها معناتها برشا لي كولورون لي زاديتيف وكل شيء. دونك هنا باش تزيدنا الانفلاماسيون في البدن. حاجه اخرى زيدا انه العبيد تاكل في اوقات غلطه، كي ناكلوا في اوقات غلطه البدن يتفرعس، لي زغمون تتفرعس. واخر حاجه نحكي عليها في الصيف لا محاله ماهيش ليه بالماكله ديريكتومون، اما النوم. قله النوم تفرعس النوم راهو كيف ينجم يفرعس لي زغمون، ينجم يعمل برشا مضار في الجسم من بينها تنقيس في جهاز المناعه نتاعنا.
1: معناها فصل الصيف اذا كان ما نعرفوش معناتها نتعاملوا معاه، مع النظام الغذائي ومع النوم كنت تحكي برشا امور تنجم تتفرعس.
2: جاتني توا زاد فكره باش نقولها، انه في الشتاء جينيرالمون العباد تعطي قيمه للتيزان تقول لك تيزان وتي وزنجبيل ودرشنو برشا معناتها كركم انسي دو سويت. دونك ديما في الشتاء عندنا هيك الكيس السخون اللي نشربوا فيه عصر قارص وكل شيء. في الصيف العبيد ما تستعناش بيان سور خاطر الدنيا سخونه، اما نجمو نعملوا احنا الحل، نجمو نعملوا دبوسه ما فيها قارص نعناع، نجم نعمل حتى دي جو، اما على شرط نخلطوهم بشويه خضره مثلا معش انا كعبه كيوي ولا شويه فريز معاها سيترون معاها اي خضره تجم تحطها انت. الفايده انك تخلط الزوز باش معدل السكر نتاع الجو هذيك يطيح. نجمو حتى نزيدوا شويه بذور الشيا مثلا في الجو خاطر تري ريشون فيبر ولي فيبر هذوما بهين وينقصوا معدل السكر نتاع كاس الجو هذاك.
1: بيتو كيفاش باش نحضروا رواحنا للبرد للشتاء للخريف؟ كيفاش باش نخليو بدنا اي نجم يقاوم؟
2: باه دونك بشنو باش نقاوموا؟ نقاوموا بالحاجات اللي فيهم لي زونتي انفلاماتوار وباش نقاو جهاز المناعه نتاعنا. اول حاجه باش نحكي عليها هي المعده. المعده نتاعنا فيها بكتيريات، بكتيريات هذه تتغذى على مثل البكتيريات النافعه هذه لازمها ماكله باهيه باش تقعد هي ديما اون فافور، تقعد ديما احسن معناتها موجوده اكثر في البدن نتاعنا. دونك البكتيريات هذه تستحق لي بريبيوتيك ولي بروبيوتيك. لي بريبيوتيك نلقاهم في الالياف كيف ما مثلا الخضره كما كنا نحكيو، زاد البقوليات حمص فول عدس وكل شيء. نلقاو في الفواكه الجافه فما شويه الياف، دونك هذوما يعززوا من لي بريبيوتيك. وفما لي بروبيوتيك ما في الحليب ومشتقات الحليب كيف ما البن الرايب الجبونات، هذوما فيهم بكتيريات خمائر لبنيه اللي هما يقويو من هيك البكتيريا النافعه نتاع المعده نتاعنا. دونك هذايا كي تولي البكتيريا نتاع المعده باهيه تولي جهاز المناعه نتاعنا راهو ياسر قوي. وفما حاجات اخرين كيما التي كيما لي زانفيزيون كيف ما الكركم القرفه، ماذا بينا نحاولوا ديما ناكلوا ان بو دو تو من كل شيء شويه ماكله متوازنه باش على الاقل هكاك يكون البدن في صحه جيده ونقصوا من السكر خاطر هو اللي السبب نتاع الريزيستانس الانسولين كيما قلنا، ونبعدوا على الحاجات اللي انا قلت راهم يزيدوا في الانفلاماسيون اللي عندنا.
1: واضح ظهر لي الصوره هكايا واضحه بالنسبه للناس الكل اللي تسمع فينا. ديما ما نجموش نستغنيو على نصايحك الثمينه علا باش هكاك يكون البدن نتاعنا في احسن وافضل الاحوال. نورتنا برشا اليوم في برنامج احلى صباح على موجات اذاعه صفاقس بالتليفون ولا بالحضور، ديما علا الوفيه لينا وديما حاضره معنا بالنصايح. شكرا لكم، شكرا نهارك زين. 8:30 توقيتنا، احنا معكم حتى للتسعه في احلى صباح.

0: المسبح.
1: هذا هو موعدكم المباشر في أحلى صباح توا 8:34 دقيقة. حبيت نذكركم أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أطلقت البارح منصة جديدة عنوانها www.raidat-store.tn. المنصة هذه تهدف لتشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. المنصة نلقاو فيها حاليا 33 عارضة، وبطبيعة العدد هذا مرشح للأسرة ارتفاع بعد استكمال عملية الانتقاء وفق معايير مدروسة. بالنسبة للمنتوجات المعروضة حاليا على المنصة نلقاو فيها الصناعات التقليدية اللي هو كما نعرفوا قطاع نسائي بامتياز، نلقاو أيضا منتوجات فلاحية وغير فلاحية. وبالطبيعة المنصة هذه تجي باش تثمن المنتوجات هذه، باش تساعد على الترويج للمنتوجات هذه من نقاط الانتاج، وهذه طبعا آلية هامة لدعم الحرفيات. احنا نقولوا ان شاء الله المنصة هذه صحيح هي مازالت في البداية متاحة، مازالت في المرحلة الأولى متاحة، لكن نتمنى أنها تنجح. زادة كيف كيف نتمنى أنه التسويق متاع المنتوجات اللي فيها ينتقل من الوطني إلى الدولي، وإحنا أكيد معناها في حاجة ماسة للتعريف بالمنتوجات لتثمينها وخاصة لترويجها في السوق الخارجية. تنجموا تدخلوا تعملوا طلع على المنصة، نعود نذكر بالعنوان متاحة www.raidat-store.tn رائدات RAIDAT-store.tn. كما قلنا مبادرة جديدة أطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة. طبعا احنا اليوم في 13 أوت 2026، وفي العيد الوطني للمرأة نسلط الضوء على المرأة التونسية المتميزة. نعرف المرأة التونسية متميزة في عدة مجالات في عدة ميادين، لكن احنا اليوم اخترنا ميدان البحث العلمي. يعني المرأة التونسية اللي اختارت طريق المعرفة، طريق البحث، الاكتشاف، ونجحت انها تثبت حضورها في المجال العلمي اللي كما نعرفه معناه ماهوش سهل بالكل. المجال العلمي يتطلب الكثير من المثابرة، الصبر، الطموح. احنا اليوم اخترنا نموذج لباحثة حققت إنجازات بارزة في البحث العلمي، إنجازات علمية وطنية ودولية. يسعدنا برشا أنه نستقبلوها بحثنا في الأستوديو الدكتورة داليا العش سلام. هي أستاذة مساعدة في التعليم العالي، اختصاص لسانيات عصبية. نجم نقولوا نموذج للمرأة المتميزة في البحث العلمي من خلال مسارها اللي يجمع بين البحث ويجمع زادة كيف كيف بين التميز. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك، نورتنا برشا اليوم في إذاعة صفاقس.
2: صباح الخير، شكرا جزيلا على الاستضافة، وإن شاء الله عيد مرأة سعيد للمرأة التونسية مهما كانت إنجازاتها وفي أي بلاصة من العالم.
1: أنا قلت أنه يعني طريق البحث العلمي طريق ما هوش سهل، طريق تحب له برشا صبر، برشا خدمة، برشا مثابرة، برشا سهر. هذا الكل تعيش فيه دكتورة داليا.
2: طبعا ما يجي حتى نجاح إلا ما وراه تعب كبير وتضحيات ومثابرة، وتبدأ تعرف شنو الجول اللي تحب توصل له، شنو الهدف متاعك، شنية رسالة اللي تحب توصلها. دونك تعب مجهود، وهيك هو اللي وصل النجاح.
1: ولا أنت اختيار البحث العلمي قرار يعني كان واضح منذ البداية، وإلا جاء بصفة تدريجية دكتورة؟
2: منذ البداية معناتها من البكالوريا طبعا لا، على خاطر الإنسان كي يبدأ يقرأ ما عندهش نظرة للمستقبل، ما يعرفش، معناتها يبدأ تدريجيا ويتغرم بحاجة ويحب يواصل فيها، و إتاب باغ إتاب تلقى روحك قدمت، وكما قلت معناتها بالخدمة وبالمثابرة وبالتضحيات نجمو نوصلوا للنجاحات اللي تزيد تشجعك أن تزيد تخدم على الدومين هذيك وتزيد تطور فيه وتحب تزيد تتعمق فيه أكثر.
1: نذكر الاختصاص متاعك لسانيات العصبية اللي هو معناها جديد في تونس. لو كان توضح لنا تبسط لنا تفهمنا أكثر شنو المقصود باللسانيات العصبية.
2: اللسانيات العصبية دونك الدومين هذايا موجود في العالم، ما جديد في تونس. في تونس عنا اللسانيات الإنجليزية اللي قريتها في الليسانس دونك في الإجازة. العصبية معناتها هي هو دومين انتر ديسيبلينير، تداخل
1: المتشابك
2: متشابك الاختصاصات. فيه كل ما هو عصبي معناتها الأمراض العصبية كيفاش تأثر على اللغة، الفهم والإنتاج متاع اللغة عند المرضى. هذا هو الاختصاص اللي أنا نخدم عليه. دونك نحلل اللغة متاع المرضى هذوما ونحاول نفهم شنو ما الميكانيزم اللي في المخ اللي أثرت على فهم وعلى إنتاج اللغة بالطريقة هذه. والهدف أنه مش جست فهم ووصف طبعا للغة هذيك كبداية، مي لتطوير العلاج امتاحهم بطريقة تركيزية على اللغة، واللي هي زادة تعاون الأطباء سواء المختصين في علم الأعصاب ولا في الأمراض النفسية أيضا على إيجاد أحسن طريقة ينجموا يعالجوا بها المرضى هذوما.
1: يعني مجال علمي دقيق مجال علمي حساس، الهدف يقعد هو إيجاد الحلول اللي تنجم تفيد البشرية، اللي تنجم تفيد المجتمع ككل. حالات عديدة معناها موجودة اليوم في واقعنا، شنو معناتها شنو نجمو نعرفوا على الحالات هذه اللي انتم تحاولوا انكم تلقاو لهم الحلول وتعيشوهم معني سيتواسيون خير من اللي هم عايشينها؟
2: لو بروبليم انه ما فماش مرض واحد، فما برشا امراض تجم تاثر على اللغه، وكل مرض ولي سبيسيفيسيتي نتاعو وتاثيره على اللغه وكيفاش تجم معناتها تاثر في حياته. معناتها الانسان كي ما ينجمش يتكلم او كي ما ينجمش يوصل المعلومه بيان كوميلفو، ولا امراض نفسيه ايضا تاثر على الكوتي سوسيال نتاعو، اللي ما عادش يحب يحكي اصلا مش خاطر ما عندوش اللغه ولا فقدها، ما يتولي نفسيته محتاجه انه ينغلق على روحه اكثر. كل هذه التحليلات اللغويه تعاوننا باش نفهموا الحاله بتاع الانسان هذيك ونعرفوا كيفاش نجموا ندخلوا للمساعده والادماج ايضا في المجتمع.
1: مسيره نجموا نقولوا ناجحه منذ بدايتها الدكتوره، والحمد لله ونهنيوك. علاش؟ على خاطر ما شاء الله مسيره حافله بالتتويجات، التتويج والاعتراف الدولي نعرفه مهم باشا لاي باحث، هذا يحفز، هذا يخليك تنجم تكمل تنجم تواصل. انت لحظات التتويج عشتها في اكثر من مره، سواء على الصعيد الوطني والا على الصعيد الدولي، وكان ذكرنا الدكتوره ب أبرز المحطات المضيئة، خليني أقول اللي ميزت المسيرة متاعك، اللي نقول أنها ما زالت في بدايتها وما زالت على الأول متاعها.
2: أبرزهم البدايات ديما، أول مرة تتوج وأول مرة ريكونيسونس انترناسيونال وتبدأ في كونتكست انترناسيونال ما حناش مستنسين بيه. ديما تقعد تتفكرها، نتفكر سكيزوفرينيا انترناشنال ريسيرش سوسايتي وقت اللي عطوني early career award سيتي عام 2024 بعد ما كملت الدكتوراه متاعي. حاجة تفرح، فخر كبير، كنت موجودة معناتها في عبيد موش توينسا من العالم الكل، وحسيت اللي فما هدف واحد في الكونتكست هذاك سيتي تطوير العلم. وما شافوكش خاطر لا يعرفوا اسمك ولا يعرفوك منين جيت، ما خدمتك هي اللي خليتهم يختاروك. دونك حاجة محفز كبير يخليني نعرف انه العبيد ما عادش تتعرف عليك من صورة ولا من اسم ولا من وين قريت ولا من الجهة اللي جيت منها، مي بلوتو من الإضافة اللي عملتها للعلم. اللي كانت من أكثر المحطات اللي شجعتني اني نزيد نطور في اللي غوشيخش على سكيزوفرينية والبسيكوز. عملي ولا كان فما تتويجات عالمية وتونسية ونفرح بزوز، معناتها فولينج وولز مع داد في ألمانيا في الانترناشنال ساينس ساميت كانوا بحضور مش كان دي شيخشور جديد فيها، انه كان فما دي انتربرونور حايزين على جوائز نوبل. دونك كان جديد، كونتكست جديد مش علمي فقط وابحاث، كان زادة محطة مهمة برشا في حياتي ولحظات تحس الامباكت متاع البحث العلمي راهو يأثر في المجتمع ككل مش كان في البحث العلمي. معناتها ديسكورس ان سايكوسيس اسنا الرايزنج ستار وورد
1: جائزة النجم الصاعد
2: بالعربية النجم الصاعد هي كيف كيف في واشنطن زيدا تكون تونسية في واشنطن وكان فرحة كبيرة وفخر ليلي اني مثل تونس في الكونتكست هذاك. فوالا ريسامون جي سي
1: الغرفة الفتية
2: العالمية جون شامبر الاقتصادية
1: الغرفة الفتية الاقتصادية العالمية
2: في الانترناسيونال اختاروني توب 30 في الناسيونال توب 30 في الانترناسيونال بعد توب 20 وتو باش يبدا الفوت ريسامون. دونك فرحانة وفخورة ونتمنى الناس الكل زادة تعمل حاجات وتلقى فيها دي ريزولتا بيان سور بالخدمة وبالإصرار. معناتها مش أول عائق يجيك في حياتك تقف وتقول أنا غلطة أنا في ثنية الغلطة ويزمني نقف ونبدل نشوف حاجة أخرى. راهو الإصرار والتقدم في الحاجة اللي أنت مأمن أنه فريمون توصل راهو هيك هو اللي عام.
1: ولا البحث العلمي في تونس اليوم دكتورة داليا كيفاش نجم نقيموه الواقع متاع البحث العلمي في تونس؟ يعني يا هل ترى الباحث التونسي اليوم عنده الإمكانيات والظروف اللي يخليه ينافس على الصعيد الدولي؟
2: طبعا أو الريزولتا هي اللي الواقع متاعنا فيه دي سكسي بارتو نجاحاتنا راو فيهم في العالم الكل والتوانسة بنسيهم وبرجالهم موجودين على المنصات الكل ما شاء الله وفي البلدان الكل ويحقوا في أول الجوائز معناتها ياخذوا في أحسن الجوائز على خاطر بيان سور عنا اللي يكفينا كبداية نجمو نبداو باللي ريسورس اللي عنا في تونس ونزيدو نطور ونزيدو نبحث وهذا هو الرول متاع الشيرشور في الاخر. معناتها مش باش يجي يتقدم لك مشروع هكاك حاضر باش انت تخدم عليه اسمك ايتاب باغ ايتاب تبني البروجي متاعك والحلمة متاعك وتشد فيها صحيح وتلقى لها الحلول وهذا هو شتيلي اللي حسك بالفخر انك بالحق تعبت على الحاجة مش جاتك حاضرة.
1: وشنو الدور ربما اللي لازم تقوم به اليوم الجامعات ومؤسسات البحث باش تدعم الباحثات والا الباحثين باش يشجعوا على مواصلة المسيرة باش نقصوا من نزيف الهجرة العلمية؟ خاطر نعرفوا اليوم برشا باحثين وبرشا باحثات توانسة وقت اللي يلقاو فرص في الخارج معناتها ما يفلتوهاش. للأسف شديد اليوم الهجرة متاع الأدمغة والنزيف معناتها موجود في تونس بشكل ملحوظ. اليوم شنو الدور اللي لازم تقوم به الجامعات باش نستحفظوا على الكفاءات والناس هذوما المتميزين في البحث العلمي؟
2: هي الجامعات متاعنا التونسية قائمة بمجهودات ديجا تحتسب معناتها مع دولة. احنا ما احناش دولة معنا دي ريسورس كبار وفلوس ودي فينانسمون كبار مي في طور التطوير قاعدين نطور والجامعات متاعنا قاعدة تخدم على التطوير العلمي وفما بلوزيورز اوبورتونيتي اللي مالوغوزمون الباحث ما هوش قاعد يلوج باش يسمع بيها وانه يلوج باش يلقاها.

0: يوقفش، ديما يثابر، ديما يخدم، ديما يبحث عن التطوير، عن التجديد. دكتورة داليا العش سلام، نتصور توا قاعدة تخدم على بحوث
1: طبعاً
0: جديدة
1: طبعاً.
0: على
1: ديما ما نقصيوش، معناتها
0: العجلة ديما تدور،
1: ديما تدور بيان سور. لي بروجي موجودين، الطلبة زادة عندهم افكار يلزمنا نعاونوهم فيهم ونأطروهم في الحاجات اللي نعرفوهم ينجموا يعاونوهم ويعاونوا مستقبلهم مع طموحهم. معناتها اون بو با امبوزي ساعات دي زيدي على العباد، تقول له لا امشي هكا وامشي هكا، لا، هم عندهم افكارهم وما شاء الله عليهم توا بالغوشيرش وبالتطوير اللي وصل في الانتليجنس ارتيفيسيال وكل. دونك اون بو بوسي على افكار جديده، على حاجات انوفونت ونشجعوا بوركوا با. معناتها هي حاجه من الحاجات اللي نخدموا عليها توا. فوالا دونك أنا برشا ما يتخدم في الدومين ذي.
0: كان أطلب منك دكتورة داليا تختصر تجربتك في البحث العلمي اللي هي كما قلنا تجربة مازلت في البداية متاحة، تختصرها في 3 كلمات أكاها، وشنو الكلمات اللي تختارهم؟
1: تأمن بروحك أولا، وتخدم تخدم تخدم ثانيا، مش مرة بعد قديش ولا وقت اللي يظهر لك وبعد ترتاح وهيك ما يوصلش. يزمك الضحي وتخدم وتتعب وتواصل. معناتها المثابرة والاجتهاد مش بيريوديك، يزمك تتواصل فيه، يزم فما ديسيبلين، فما حاجة كل يوم تمشي منظم عليها، هذاك هو اللي يوصل غيالمون. ونشجع الناس الكل انها تبدأ انها امنة بفكرتهم، امنة بروحها، انها عندها البوتنسيال اللي يوصل للنجاح، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
0: ان شاء الله. وهذا هو يظل المساج اللي معناتها نتوجه به للناس الكل، معناتها اللي تخدم في المجال متاع البحث العلمي. هذا هو المساج اللي نجم يوصل واللي نجم يخلينا نتوجه ونطلعوا على المنصات متاع التتويج في المنافسات وفي المحافل الوطنية والدولية. ان شاء الله نتمنيه لك كل التوفيق والنجاح. ان شاء الله زادة كيف كيف الايامات الجاية تكون حافلة بالتتويجات. نحبوا ديما نشوفوا على المواقع الاجتماعية الخبر متاع نجاح دكتورة داليا العش سلام والدكاترة الكل والباحثين الكل، معناتها خاطر احنا خدينا اليوم نموذج ما شاء الله، معناتها عنا الخير والبركة، وديما معناها تصادفنا وديما طالعنا الأخبار اللي تحكي على تتويج الباحثات والباحثين المتميزين في مختلف المجالات. خليني أقول نذكروا الاختصاص متاع اللسانيات العصبية، اختصاص جديد، اختصاص في تونس ما عندوش معناها رواج كبير ولا موش معروف بالشكل المطلوب، لكن انت قاعدة اكيد تعطي فيه في اللومبلور، تعطي فيه في القيمة متاعه، وتعرف معناها بالاختصاص هذايا من خلال الخدمة اللي قاعدة تقوم بها دكتورة. نورتنا برشا اليوم،
1: مشكورة جدا على الاستضافة، وديما نفرح كي نجي هوني، وان شاء الله الديبيو نتاع الكارير نتاعي يكون سورس دو موتيفاسيون للي شيرشور جدد، للطلبة اللي حتى في بداياتهم في اول سنوات، انه فما بوسيبيليتي في بلادنا، ومش لازم نخرجوا لبلدان اخرى باش نستناو ريكونيسونس ولا باش نستناو هكا حاجات تفرش لنا ومستقبل يكون زاهر. راهو في بلادنا نجمو نعملوا برشا حاجات، والحمد لله على كل شيء.
0: ان شاء الله يا ربي كل التوفيق والنجاح. يعطيك الصحة دكتورة داليا العش سلام، أستاذة مساعدة في التعليم العالي، اختصاص لسانية عصبية. شكرا نورتنا، وإن شاء الله كل عام وانت حية بخير. شكرا لك.
1: شكرا.
0: 8:51 دقيقة، ما معادش عنا برشا وقت في حصتنا اليوم، بعد شوية عنا وقفة مع الإهداءات مع برشا، خليني أقول تحايا باش نوصلها، أمانة راهي تحاياكم، وإن شاء الله نقدر يا ربي نوفي حق الناس الكل. مواصلين معكم للتسعة، نرجع لكم بعد شوية باش نختموا هذا الفضاء مباشر. أحلى صباحة.

دلولة صابر باعي 9 غير الدرج، هذا هو التوقيت في استوديو واحد بإذاعة صفاقس. الحقيقة اليوم 13 أوت، فما برشا نشاطات، فما برشا مواعيد احتفالية. خليني أقول جمعية تراثنا فرع صفاقس اليوم تنظم خرجة الحراير بالسفساري اليوم العشية في الخمسة. الخروج متاع المشاركات باش يكون من أمام مندوبية السياحة في شط لقراقنا، خرجت الحرائر إذن بالسفساري، وبش يكون فما أجواء تنشيطية، أجواء احتفالية. الخرجة مش تكون من مندوبية السياحة شط لقراقنا نحو المركب الشبابي طريق الميناء صفاقس، وبش يكون ثم جو احتفالي مع طبال قرقنا. زيدا كيف كيف من بين المواعيد المنتظرة اليوم، من بين النشاطات خليني أقول الموجودة اليوم، فما أمسية بعنوان نساء وأكثر، تحييها مجموعة البحث الموسيقي بجابس بقيادة الفنان نبراس شمام، وبش يكون ثم تكريم لمجموعة من السيدات على غرار الفنانة والإعلامية الزميلة ثوريا الميلادي، بالمناسبة نحييها. كذلك الفنانة عبير شمام، الكاتبة والمناضلة الحقوقية حميدة الشيب، الكاتبة سعاد لفقي بوصرصار، الفنانة التشكيلية لبنى عبد الملاه البقلوطي، الأديبة والإعلامية ابتسام المكور، الممثلة الإذاعية الزميلة العزيزة وبالمناسبة زاد كيف كيف نحييها فاطمة خنفير. هذا باش يكون اليوم العشية في الخمسة في فضاء برج النار من تنظيم دار الثقافة باب بحر. شنو عندي آخر؟ الحقيقة عندي برشا برشا أخبار وعندي برشا نشاطات، يظل لي الوقت هو اللي مش بيخليني نكمل اليوم المادة اللي عندي الكل به. نجي توا للإهداءات وللتهاني وللأمانة. 13 أوت برشا ناس يحتفلوا بعيد ميلادهم، وبرشا ناس ده كيف كيف يحتفلوا بعيد زواجهم. أنا نحب اليوم إهداء خاص ومميز لسيد أحمد قميحة ولزوجته سهير الفندري، اليوم يحتفلوا بعيد زواجهم. إن شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بألف خير.

هابي بيرثدي للناس الكل اللي تحتفل اليوم بعيد ميلادها وبمناسبة سعيدة عيد زواج، وإن شاء الله يا ربي ديما عندكم الأفراح والمسرات. نشكر برشا طارق بكور كان معنا في الإخراج التقني، يسرى الغربي متميزة على الدوام في الإخراج المرئي، حتى طارق راهو ديما متميز. ونحيي زادة كيف كيف سالم عيسى في غرفة استقبال المكالمات واستقبال الضيوف، زادة كيف كيف رافقتكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. ديما أحلى الأوقات على موجات إذاعة صفاقس، إن شاء الله نهاركم أحلى وسعد ليمات.

0: فاقص فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. تكون وسماء اليوم مغشات بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محليا مسحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك صفاقس، وتتراوح الحرارة بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات. تحتفل تونس اليوم بعيد المرأة، عيد تم إقراره في مثل هذا اليوم من سنة 1956، تاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية التي تضمنت عديد القوانين والأحكام التي ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس وزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الشؤون الاجتماعية أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن المرحلة هي مرحلة إنجاز وعمل، وأن الوحدات في المجمع الكيميائي بجابس تفكك وفق استراتيجية واضحة. خصص مجلس جهوي بصفاقس أمس للنظر في آخر استعدادات العودة المدرسية القادمة، وتمت الإشارة إلى تعهد وزارة التربية بتخصيص اعتمادات تقدر بعشرة ملايين دينار لكل من المندوبية الجهوية للتربية صفاقس 1 وصفاقس 2 لتحسين جاهزية المؤسسات التربوية. يواصل المعطلون عن العمل من أصحاب الشائد العليا اليوم لليوم الثاني على التوالي تحركاتهم الاحتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة. وفي العالم، ندد وزير ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعملية جرف وتدمير ممنهج يقوم بها الكيان الصهيوني في جنوب لبنان. نفذت قوات الاحتلال ومجموعة من المستوطنين سلسلة اقتحامات واعتداءات واسعة في عدة مدن بالضفة الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتديونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر، دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
2: في الخدمة.
6: ألو.
7: إذاعة
6: في الخدمة.

صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم. في عدد جديد، عدد نهايه الاسبوع من برنامج في الخدمه، في العدد والتقديم حنان الحشيشه، يهندس هذا اللقاء طارق بكور، وفي استقبال مكالماتكم الهاتفيه زميلنا سالم عيسى. ان شاء الله بعد شويه نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه، بعد كيف كيف نحاول نجاوب على بعض استفسارات المواطنين اللي تواصلوا معنا يوم الثلاثاء الفارط. تعرفوا الاشكال انه في السيونس يونيك راهو نلقى شويه صعوبه في الاتصال بالمسؤولين في بعض الاوقات، يعني فما اجتماعات تصير وغيرها، فما تحصلش عليهم في كل وقت، ولا العشيه ما نجوش نحاول نتصل بهم. هاكا نعطيكم الكواليس تاع عدد ليميسيون، لكن وفي بعض الاوقات المسؤول يقول لك راهو يلزم تبعث لي فاكس، ويلزم تقول لي شنو الموضوع، ويلزم حاسي له برشا صعوبات في عدد ليميسيون. لكن مع هذه تحيه لكل مسؤول يتواصل معنا يتفاعل معنا ويمدنا بالإجابات، وبعد شوية نحاول نجاوب على بعض استفساراتكم. لكن تأكدوا الاستفسارات تنجو معها هذية ولا اللي قبلها، إذا فما أي سؤال مجاوبتش عليها نلقى الإجابة نمدكم بها، ونحاول نجتهد كيما تعودتوا بيا كيما تعودتوا عليا نكون مجتهدة أكثر من اللي تتخيلوا باش نخدم المواطنين، وهذايا ما ينجم كان يسعدني وقت انتم تكونوا سعداء ولا نقضي لكم مصالحكم. نمشي للنغم وهنا راجعين. مرحبا بكم على 70 164 180.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا العدد الجديد من برنامج في الخدمة. تواصلتوا معنا يوم الثلاثاء وكانت برشا إشكاليات، برشا من المواطنين اللي متقلقين من بعض الأشياء ذيك علاش يتواصلوا معنا. مرحبا بكم يا سيدي، الناس الكل تتواصلوا معنا على 70 164 280، تواصلوا أصواتكم عبر موجات إذاعة سفاقس وتكونوا معنا في المباشرة على 70 164 280. باش نجاوب على بعض الاستفسارات نبداو بسي يوسف. سي يوسف من غير ما نعطي اللقب، هو يسكن في طريق المطار زنقة العربي كيلومتر 2.5، يقول انه جار وركب من قلت الضوء في الحيط متاعه وعنده سنوات، هو شاكي بستيك. انا مديت كل الوثائق، لو تسمح طارق ان الموزيكا نقصوا منها شوية. ركب من قلت الضوء في الحيط متاع جار، تواصلت أنا كما قلت مع ستيك، كانت عندي كل الوثائق وكل المعطيات الخاصة بسي يوسف لأنه هو مدني بها وطلعوا عليها الستيك، يقول لي راهو سي يوسف عنده مشكل في الميراث مع العائلة متاعه، يعني الجار متاعه راهو من العائلة، يكون خوه ولد عمه كذا من أقرباء. وقت اللي فما إشكاء العائلة وهو إشكاء ديجا تلجأ للقضاء ومشى وإشكاء ينتظر حتى يبت القضاء في الموضوع. وقت اللي تم الفصل في المشكلة هذية في القضاء، احنا بطبيعتنا ما ننظروش في القضايا المنشورة لدى المحاكم حتى ينظر فيها القضاء ويعطي فيها الكلمة متاعه، يعني مش تتصل بالإذاعة وتقول هاي الوثائق وعاونوني كذا، لا انت تخبيت المسار الصحيح يا سي يوسف من الاول اللي هو اشكيت تنتظر شنو يبتل القضاء في الموضوع، عندك سنوات وانت تستنى نجم تعاود تمشي وتعمل تذكير، لكن ستيك تقول لك انا ما عندي حتى دخل في الاشكال هذية ولا علاقه لي بالمنقيله نتاع الضوء اللي تركبت في السياس نتاعك انت. انت شكايه بينك وبين الجار هذا اللي هو قريب منك، تنتظر شنو يقول القضاء يعطي كلمته، ومن بعدها اذا فما اي اشكال اخر مع الستيك وقتها نجمو نتواصلوا معاك. مشكورين جدا ستيك، بدوني برشا تفاصيل حول هذا الموضوع. سي حسام الاسود من معتمدية منزل بوزيان سيدي بوزيد مشي باش يجدد الكارني الاصفر نتاعو، قولك لليوم تو 9 شهور وانا نستنى في الكارني، ما يعرفش علاش وانا بيدي كيف راني. بعد الحصه مباشره يا سي حسام اتصلت بشؤون الاجتماعيه، مديتهم بالاسم نتاعك بالكامل وايضا برقم بطاقه التعريف، اتصلت بهم يوم امس، اليوم انتظر الاجابه ونجاوبك من هنا بحول الله الى يوم الثلاثاء ان شاء الله نلقاو اجابه، لانه في بعض الاوقات وقت اللي ما يتمش تجديد فما حاجه جديده صارت في حياتك ولا عندك دخل اخر ولا تخدم ولا كذا، ذلك علاش ما جددوش. طب نفهم انا شنو اللي صار بالضبط وعلاش ما جددلكش الكارني هذيا ونجاوبك يا سي حسام. عندي رقم التليفون حتى لو كان ما كنتش تسمع فينا نجاوبك على رقمك الخاص ونطلبك، ومرحبا بك خويا ان شاء الله ربي معك. به يسرى تقول عملوا مطلب باش يركبوا المنقيله نتاع المال، ديجا المنقيله ركبه الباب المنقيله الامور واضحه، تقول لي لكن التو الماء ما يمشيش علاش. انا كيف مديت السناد مدير الاقليم بالاشكاليه هذه يسرى ونحاول نجاوبك وقت نلقى الاجابه. كيف معناتها تقول التفاصيل موجوده عندهم يمدوني بالاجابه نقدمها لك في المباشر. ومرحبا بيك زيك كيف باه. سي عبد العزيز من صفاقس حكي على شارع ماجد ابو ليلى سكره المحارزه والحقيقه برشا ثنايا اخرين ضو يشعل فيهم ليل ونهار، وذي صار خاصه بعد ما صار اشكال نتاع قصان الضو اللي هو مازال متواصل في بعض المناطق. يقولوا لي وقت اللي تواصلت انا مع ستيج ومع البلديه يقولوا لي للاسف وقت اللي يقص الضو في منطقه معينه ما ينجموش
في الوقت المحدد يطفيوا الإنارة العمومية. ما نعرفش فهمتوني ولا لا، نحاول نوضح لكم الصورة. وقت اللي يقص الضوء في منطقة معينة ديجا هما ما ينجموش هيك الانتربتور ينزلوا عليه يقعد يشعل حتى يرجع الضوء باش هما ينجموا يطفيوا. هاي شؤون الاجتماعية تتواصل معنا. طبعا نكلمك مدام فاطمة لو تسمح بعد شوية في الكواليس ناخذوا الإجابة، إذا فما إجابة على سي حسام الأسود داكوردو. هذه إجابة لي أسألت برشا من المواطنين اللي تواصلوا معنا حول هذا الموضوع اللي هو يقول لك علاش الضوء يشعل ليل ونهار وقت اللي نحن عنا أزمة. يقول لك رانا ما نحبوش حنا الضوء يشعل بطبيعة، ما يقلقنا ما يساعدنيش، وفيش قام ليل ونهار يشعل وما كانش ديجا الموضوع هذا، لكن للأسف قصان الضوء هو ما نعرفش يقول لي الانتربتور تصير فيه امبلسيون حاجة كيما هكا حسيلو ديمو تكنيك وبرش حكايات هما يعرفوها أكثر مني. وانا حاولت نقرب لكم ونبسط لكم الصورة أكثر ما يمكن. إن شاء الله ما عادش يقص الضوء يا رب، إن شاء الله إن شاء الله ما عادش يرجع يقص الضوء، ترجع الأمور إلى نصابها. والأزمة هذه متاع القطاعات المتكررة للضوء لازمنا من تو نلقاو لها الحل، نلقاو الحل البديل، الطاقة البديلة، باش ما نوصلوش في الصيف الجاي إن شاء الله الناس تتقلق، والناس اللي بالكونسنتراتور والناس اللي عندها الخدمة متاعها المطاعم وغيرها برشا ناس ضرت وبرشا ناس تقلقت وبرشا ناس فريجديرها وغاز فريجدير ولا الميكروواند الغسيل الكل فسدوا اللي يمشي حاسيلو برشا إشكاليات صارت الفترة اللي تعديت. هذيك علاش اليوم قبل الغدوة يلزم المشكل موجود، المشكل نعرفوه، المشكل الناس كل تعرفوا، لازم نلقاو حلول. قديش نقعدوا نحكيوا على المشاكل دون ايجاد حلول؟ اليوم نحن في حاجة الى حلول في عديد المجالات، لانه الناس كل تعرف انه فما مشكل ونحن كلنا حطينا اصبعنا على ده، فقط لازمنا شكون يلقى الحل. تقريبا حاولت نجاوب على اغلب الاستفسارات متاعكم، نمشيوا لنغم من بعدها مباشرة. نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280 70 164 280. مرحبا بكم الناس كلها، انا راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد في الخدمة. وقبل ما نمشي للمكالمات الهاتفية فما ملاحظة حبيت نتوجه بها لبعض الأطباء وأيضا الصيادلة، لأنهم هما بيدهم قالوا لي بربي أطرح الموضوع هذايا في البرنامج في الخدمة. في بعض الأوقات بعض الأطباء ما يحطوش الكاشي على الأوردونونس، مش واحد يمشي للفارماسي ياخذ الدواء، الفارماسيان كي يشوف ما فماش الكاشي نتاع الطبيب ما يعطيش الدواء للمريض ولا اللي مشي يشري في الدواء، معناتها يبقى هيك المواطن مسكين من بلاصه لبلاصه من صيدليه صيدليه في هيك الليل هو يدور من فارماسي لفارماسي. علاش؟ لانه ما فماش كاشي، ما فماش طابع نتاع الطبيب. دكوردو، فرجاء كل الاطباء كلنا نتحملوا المسؤوليه بطبيعه الحال، صيدلي والطبيب مهم جدا هذا، فيلزم يكون فما الكاشي موجود على لوردونونس. هذه المعلومة اللي حبيت نقول لكم عليها واللي حبيت ويلزم تعرفوها المواطنين الكل، ما تخرج من الطبيب إلا ما تشوف الكاشي موجود على ورقة الدواء وإلا لا، سينو تبقى تدور من بلاصة لبلاصة ومن صيدلية إلى صيدلية، معناتها هذا شيء يقلق بطبيعة الحال. باش نمشي لدفعة من المكالمات الهاتفية اللي معانا. ألو، عسلامة، صباح النور.
1: صباح النور،
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
1: عاجيك معك محمد خميخم من المعتدين في جزيز.
0: سي محمد خميخم.
1: اي نعم،
0: مرحبا سي محمد، مرحبا بك
1: يا حنان.
0: تفضل سي محمد.
1: انا سيدي الموضوع نتاعي عندي ازمتك، عندي مرض مزمن، عندي الريه اليمين ما تخدمش نهائيا.
0: بسم الله عليك، ربي فرج عليك يا سي محمد.
1: وعندي اله طبيه عطتها لي طبيبه تمشي ولا مكريه من عند الكلام الشركه، 9 سنين تو نستعمل فيها الاله هذه، ومن اللي بنرقد إلا بيها هي، إذا كان ما تقصر الضوء يخص كل شيء
0: نجيف
1: نرقد على ظهري ولا على جنبي.
0: بسم الله عليك، أي نعرف
1: خلي فرجة في الجيران ده خلي ولا ومروحة فيه دي حتى يشغل الضوء بس نرجع نتكى شوية. أنا تو 9 سنين مع جماعة نجاوي تمشي في القسم الصدرية وفي المستشفى نتاع لهادي شيخ. الطبيبة تعمر لي الدوسي نتاعي نصبه في الكلام، الكلام ينزل بعد شهر ونص قاعد تعطوني الموافقة ناخذ الوريقة نتاعي نعطيهم من الماكينة باش يخف لي سيتو. السنة هذه صارت لي كارثة تمشي ولا تو الدوسي نتاعي نتبع فيه من جامبيا حتى لجويليا، وهو هنا شر كامل وما نجمش نتحصل على الدوسي نتاعي وما نجمش نتحصل على الموافقة نتاعي. شنو الأسباب يا حنان؟ الأسباب هي الطبيبة وقت عملت لي الورقة هذه كتبت لي شونجيمون دي ماسك، هي غلطت سبحان الله كمل له الرسول. غلطت كمل له الرسول. نمشي صبيته وانا في عقيدنا 27 جانفي، صبيت الدوسي نتاعي نهار 28 جانفي، من 28 جانفي رجعت لهم يعدي قد شهر ونص باش يعدي ولا يعطيو لي الموافقه اي مرفوض ولا مقبول. رجعت لهم يقولوا لي قالوا لا مرفوض.
0: علاش مرفوض؟
1: اي عاد الورقه يعاد تنظر عمرها وتعمر لك الطبيبه وتعود الدوسي جديد وتصبوا ما تفهمين. عملنا اعاده نظر وصبيناه من اول وجديد ورجعني وقت رانا رجعنا في ماء خطي قدر المطبخ تصبهم يعطيوك ال يعطيوك ال
0: الريبورت
1: نتاعك بعد شهر ونص. نفس العملية قالوا مرفوض، قلت لهم نحب نعرف هذا الدوس نتاعي مرفوض، علاش مرفوض؟ فهموني علاش مرفوض، انا عمرها ما صارت لي لو 9 سنين استعمل في الاله هذه عمرها ما وقعت لي بكل. اللي برا مشيت على الطب شو يقولوا السكرتيرة اللي هي الطبية تعديت لها شافت على الدور القطيرة مرفوض، يعني ايش مرفوض؟ فهمني ايش مرفوض؟
0: بالطبيعة
1: لك وصل الطبيبة الله يرحمه والديك وديها مشيت لها خرجت الطبيبة ومشت للكتبة هذه اللي هي اللجنة الطبية قعدوا كنت ولا يتفهموا وياهم الله معلمين وطلعوا عون باللي عملوا استقبل اللي هي بالملفات نتاع يستقبل الملفات نتاع المواطنين. تصور انت من 10 ونص حتى 3 ونص هم يلوزوا الدوسي يلوزوا على الدوسي نتاعي باش قوة ياتي السكرتيره اللي جايه باللجنه الطبيه خاطيه سي محمد يعرف عارف مرفوض الدوسي نتاعك عليك خاطر خاطر الطبيب نتاعك كتبت لك شونجي مودي مس يا رسول الله شونجي مودي مس تبهدل بحالي تو 7 شهور ما عندي نمرو التليفون نتاعي وعندي العنوان نتاعي كلموني في التليفون نتاعي ولا بعض الميساج قول لي جاوب بعيدك الدوسي نتاعك راهو مرفوض ايش تسوي بعيدك مرت لي نمرو التليفون واش نعملوا فيه احنا في
0: طبعا صحيح صحيح تعال تحط رقم تليفونك اي صحيح تو وين وصلت الحكايه سي محمد؟
1: اي سيدي ما وصلت حتى شيء هيك عرفت اتصلت انا بيك يحملوها دور والده انا عندي تو الماكينه يحب يلزم ماكينته يلزم ماكينته انا الحق فيه يعطوني الاجابه يعطوني الفقير من صبير من اللي عديت نهار 27 نهار 28 صبت للدوسي انا عديت نهار 27 جانفي حتى 30 جوان يعطيني الموافقة باش نخلص الرجل. باش يمشي يزيد المكينة ويزيد المكينة الموت.
0: أنا هيك نعم، أنا هيك نعم يا سي محمد.
1: نعم
0: أنا هيك نعم تمشيلها
1: الكلام تحت الزيت
0: سخيت الزيت
1: والمدير قابلت ثلاثة مرات يا حنان.
0: ليه تنجدوا
1: عيني في الدور ديالتر والتليفون في بطني التلفي
0: باي ما غير ما نعطي مسيلش مسيلش يا سي محمد خلينا نتواصلوا معاه ويعطينا إجابة يا سي محمد باهي تو نكلموه مسيلش تو نتصل بيه أنا بعد الحصة ونشوفه معاه يا سي محمد داكوردو إن شاء الله ربي يفرج عليك إن شاء الله ربي يشفيك ويعافيك سي محمد خلينا نمشي للمكالمة موالية لو عسلامة صباح النور
2: السلام عليكم
0: صباح وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شكون معنا
2: اسمي طاهر
0: تفضل سي طاهر
2: طلبتك تقريبا يمكن مجلس
0: حاضر عطيني السؤال يا سي طاهر عطيني سؤالك تو نذكر معك
2: السؤال عندي من قبل بس نذكرك من قبل نتاع الظهر عندي مقطوشة عندي أكثر من 5 سنين تو
0: اي شنو المشكلة؟
2: رقم العداد وعطيت
0: ما رجعوليش شنو المنقالة مقصوصة عندها 5 سنين ما نفكرش جملة فما شكون كلمني قال لي 5 سنين منقالة مقصوصة علاش 5 سنين؟ ما خلصتش
2: لا لا
0: ما خلصتش ولا شنو يا ستار؟
2: لا باهي نعاود لك عندي وقت استغربت من الحكاية ونعاودها لك باهي
0: غريب
2: عندي حانوت على الأول نقلم دابا كل البحث
0: الحانوت اي اللي في الحانوت المنقالة اللي في الحانوت اي
2: ذكرتها
0: توا ايوه المنقالة اللي في الحانوت هيك علاش ايوه
2: هذه عندها توا أكثر من 5 سنين قصوا علي الضوء مش يخلصهم قالوا لي تو نزلوا لك الضوء هذه الفاتورة الخاصة الأولى بتاريخ 7/7/21 فهمني فيها 45 دينار اللي خلصتها فقالوا لي قعدت ماشي جاي ماشي جاي أي ما حبوش ينزلوا لي الضوء
0: وين البلاصة يا سي طاهر؟
2: تاريخ الجملة على الأول بكل
0: ما أنت تبع صفاقس المدينة سي طاهر؟
2: شخص المدينة الساق شخص
0: عطيني رقم العداد تراه رقم العداد يا سي طاهر تراه
2: العداد 11/44/694
0: بالله نعاود نبعثوها
2: الفاتورة الثانية خارجة من الأخت قاعد يحسبوني في كلا المنقالة خلصتهم في نهار 2 جوان 96 دينار كلا المنقالة كان ابن عندي لما حضرت ما نجاة استغاثة لشيء جزية الطاقة والمدير العام الشيء كان حب على طريق من عديمة ناس هلو
0: باي هنحاول اتصال بشي عادل في نفس الوقت شكرا لي كان مدنا بالإجابة لأنه بعث له عندي مدة تقريبا السؤال هذي الخاص بيك سي طاهر بس ما كنتي المقالة
2: اي بسمير
0: طاهر اللقب يا سي طاهر
2: بيالا
0: بلالا هكا بلالا باي سي طاهر توا ان شاء الله من نال اخر الحصة نعاود نذكر سي عادل بالسؤال الخاص بيك داكوردو توا كان هكا يجاوبني توا نجاوبك قبل ما تنتهي الحصة ان شاء الله باهي مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا يعيشك مرحبا بيك نمشي المكالمة موالية لو عسلامة صباح النور مرحبا شكون معنا
3: معكم احمد
0: مرحبا اخويا احمد تفضل عندك بيبي بحذيك سي احمد
3: لا
0: انا نسمع في حسب بيبي بحذيك هذاك علاش
3: لا
0: قال لي
3: احسن شفتي حبيت نطالب على خدمه نخدم في الحراسه عندي تو 10 سنين خبره فهمتني لكن عاطل عن العمل فهمتني نبحث عن عمل
0: تبحث عن عمل انت قلت بي
3: قبل كنت تخدم في المناولة ما تنحات المناولة فهمتني من 2024 من الوقت
0: وانت لتوا ما لقيت حتى خدمه من 24
3: من 24 ما خدمتش خاطر نحات المناولة وكلنا مترسمين معناتها
0: قال لي يا سي احمد اعطيه رقم حط رقم تليفونك اذا لو شكون يلوج على عساس ولا غيره يتواصل معك
3: حطيت نمروية معناتها في كوت باج معناتها حتى العمل ما فماش انا قلت لك
0: اعطينا رقمك توا باش نخلي العباد يتواصلوا معك ربما
3: 52 820
0: ايوه
3: 639
0: 639 قداش عمرك يا سي احمد؟
3: 38 سنة.
0: ما زلت صغير إن شاء الله، ربي يحفظك أخوي أحمد.
3: بارك الله فيك.
0: أمين. سي أحمد يبحث عن عمل عساس، يقول لك كان فما إمكانية، فما شكون يلوج على عساس يتواصلوا معاه على 52 820 639. 52 820 639. رقم خونا أحمد، وإن شاء الله يا ربي من خلال البرنامج إن شاء الله، من خلال البرنامج شكون يتصل به ويعطيه العمل هذا إن شاء الله يا ربي. شنو نجم نقوله؟ إن شاء الله ربي عاونك خويا العزيز. شكرا لك، مرحبا بك. مرحبا. مكالمة موالية لعسلامة.
4: ألو.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: جميل بيار.
0: مرحبا سي جميل، تفضل سيدي.
4: بالله أنا عندنا من كلمة الماء.
0: أيوة.
4: مقصوص عليها نهار الجمعة، قص عليها معناتها من جهة مهمة.
0: إيه. شنو الماء مقصوص عندكم معناتها؟
4: لا الماء مقصوصة ما عندهم فويت، فويت.
0: آه فما فويت وين هذا؟
4: أما فويت هذا في سقيت الدير نيت التراب كيلومتر 9 زنقة الخروبة. اسمع. شيت لهم.
0: إيه.
4: نهار الجمعة. قلت عليهم عملت ريكلاماسيون، قال لي تو نطلعوا لك اما العشيه ولا غدوه. قلت له ما ماشي حرام، علاش مصلحه البلاد؟ قال لي باهي تو نطلعوا لك.
0: هو فما فويت هذاك، علاش قصوا عليكم الماء؟
4: لا هو الماء مخصوص. الماء مخصوص وزيد فما فويت، كي قووا الماء وريقلوا الدنيا الفويت فما الدار مخصوص عليها معناتها ما يمشيش.
0: تو انت شنو تطلب يا سي جميل؟ تحب انت صلحوا الفويت ولا رجعوا لكم الماء ولا اعطيني شنو الاشكال بالضبط؟
4: علاش مشيت لهم وما جاوش ما جاوش يصلحوا الفويت؟
0: الفويت هذا في زنقة الخروبة سقيد الدائرة هكا ولا؟
4: اه اي.
0: عندك شي الرقم عداد اللي فيه الفويت؟
4: 3959.
0: قداش؟
4: 3959.
0: هذا رقم العداد اللي فيه الفويت.
4: معناتها من نهار الجمعة أو كهودو مش يولي جمعة كاملة.
0: بيه.
4: والماء يسيع تو في ثنية حر.
0: سقيت دير كيلومتر قديش زنقة الخروبة؟
4: كيلومتر 8-9 كيف.
0: كيلومتر 8. باه باه سي جميل، تو نعلم مينا بالموضوع هذايا. مرحبا، شكرا ليك. ومن بين الصعوبات اللي نتواصل مع بعض المسؤولين برشا منهم في عطلة، هاني قلت لكم من الاخر برشا منهم تعرفوا صيف ويخرجوا في العطل وكل وما يستنيوا مع الناس في الصيف باش يمشيوا للبحر ويزوروا العائله ولا عندهم مناسبات اللي عندهم عروسات الكل هذيك. علاش معناتها ما تلوموش برشا عليا؟ بلا ما تلوموش برشا عليا لانه والله هذاك حد جاي. نمشي التليفون موالي. على السلامه، صباح النور.
5: عليك
0: صباح الخير، مرحبا بيك. عايشه مرحبا. شكون معنا؟ لالا نزهه. شكون؟
5: نزهه.
0: باهي نزهه، قرب شويه للتليفون باش نسمعك. هاي
5: الله يبارك.
0: تفضل. اللي
5: عندي اسمي اليوم عليك. نعم.
0: اللي هي
5: طبينا اوراق الراجل نتاع منحه مرض من 5 لـ 4 لـ. كيف ولد نمشيو ونجيو؟ مازلنا دايرين ما كيف مشينا، قال له جيب لي صوره الاشعه من السبيطار اللي كانت مكسره. احنا كي مشينا للسبيطار، السبيطار قال له انا ما سمعتي تصور يعني تمشي خاطر التصويره ولات الاورديناتور تو. رجعنا للسبيطار للكلام، قال لنا نجيبوا ورقه من الكلام نعمر هيك يعني نعطيكم التقرير بتاع التصويره. صاحي تخبينا الورقه من الكلام شينا بها للسبيطار تعمرت عطوه لنا تجيبها زينا للكنا. بعد نص الشهر قالوا ماشي. مشينا بعد نص الشهر قالوا لا انا نحب التصويره. هنا التصويره مين نجيبها له؟ معناتها خلوني بكوره ما بين السبيطار والكلام، لا السبيطار نجم يعطيني تصويره ولا الكلام وافق لي على منحه المرض يعني تمشي.
0: ما انا هيك نعم مدام نزهه كلام جرمدة.
5: كلام جرمدة.
0: باهي بس مشكون
5: مكرم برونغا.
0: مكرم عندك رقم برنغة. الكارنيه نتاعو
5: عندي.
0: عطيني ترى ايوه 9-0. ايوه
5: ايوه 4-8 6-9-0-0.
0: باهي بس امسي مكرم بن رمضان. باهي واضح مدام نزهه، تو نتواصل معاهم وان شاء الله نلقى الاجابه ونجاوبك اختي الغاليه. مرحبا بك. انا الحقيقه يغيظوني برشا من المواطنين وقت اللي يمشي ويقصدوا اداره من الادارات والإدارة هذه تطلب ورقة من الإدارة الأخرى والأخرين يقولون ما نعطيوكش الورقة ما نجموش نخرجوا، معناتها يبقى المواطن مسكين يمشي منا يمشي منا وما يلقى حتى شيء، معناتها ديما
5: هذا يدينا
0: لهنا. أنا ماذا بيا ماذا بيا أي باهي واضح مدام نوزة، خليني نكمل الكلام لو تسمح. أنا ماذا بيا أي مسؤول يخلي روحه في مكان المواطن، أراه بجاه ربي يسهلوا عليهم، بجاه ربي يعاونوهم، راهو ممسكنات، راهو يعلم بيه ربي الواحد باش يخرج من داره باش يقضي قضية ولا باش يجيب ورقة، راهو خلى يمكن صغيراته ولا خلى مسؤولياته ولا يعلم بيه ربي كيفاش خرج، فما تعطلوش الناس، هذه حاجة. النقطة الثانية، بربي عاملوا الناس بالمعاملة الحسنة بالكلمة الطيبة، استقبلوهم مرحبا بيك خويا، والمواطن بطبيعة يلزمك يدخل المسؤول يكون عنده أخلاق عالية وعسليمة وخويا وكذا داكوردو، نحب يكون الاحترام متبادل بين زوز أطراف بين المواطن وبين المسؤول. ماذا بي كل شخص والله من قلبي نتكلم، لأني نشوف في حالات حتى البارح بركة شفت بعض الحالات في المستشفى وغيرها شيء يوجع القلب، بجاه ربي الناس اللي عندها علاقة مع المواطن مباشرة ما تزيدوش عليهم، سيسوهم عاونوهم، راهو ربي خليك في البلاصة هذيك سواء عساس ولا باش تطبع ورقة ولا غيرها، راهو يعلم به ربي هذيك المواطن اللي عنده شكون عمل اكسيدون ولا اللي عنده شكون ميت ولا اللي عنده شكون صارت له حادثة ولا غيرها، تعلم به ربي هو كيفاش جاء شين الحالة النفسية اللي هو فيها، فميسالش نرعيه بعضنا ونخدم بعضنا، والكلمة الباهية راه واحد كي يخرج مغادي يقول يرحم والدي فلان اللي عاوني واللي قضالي واللي يوقف معايا واللي حتى قال لي كلمة باهية داكوردو، بلي بالحق قريب نقول لكم على خاطري بلي يكونوا أكثر طيبة وأكثر حنية على الناس في المعاملات، خاطر والله تغيظني برشا كي نلقى صورة من الصور إنه واحد ينطر على مواطن ولا يقش عليه ولا برقد غادي يندي اشتقلق، بالحق من الصور اللي تؤلمني برشا وما نحبهاش ونخرج مريضة يعني من المكان هذاك، لاني ما خليه ديما وقت تعاملوا مع مواطن قول هذه أمي ولا أخويا ولا أختي ولا حد من عائلتي، أكيد ما تحبش تكون حد من عائلتك تصير له هكا، فهذوكم الناس ما كلنا أخوة، كل المؤمنين أخوة مرت هكا ولا كلنا نقضيه لبعضنا ونسيسوا بعضنا ونعاونوا بعضنا، شيء ما يدوم في الدنيا والله شيء ما يدوم. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، عنا ومضى وهنا راجعين.
6: إشهار مليون فيبر تيتي فيبر الكل، فيبر اللعب الفرجة الخدمة، فيبر العائلات للتجوانات الجيك والجيمرز للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تيتي والسلام.
0: باهي نمشيو للمكالمة الموالية.
7: مدام حنان
0: مرحبا، صباح النور.
7: عايز صباح الورد والياسمين. مدام عندي مشكلة مع
0: مرحبا، شكون معنا لله؟
7: معك مدام بيا.
0: تفضل لله بيا.
7: محي البحري. مرحبا. عندي شوية نتاع ماء من نهار لحد نكلم في الصونات أربع مرات، كل يوم ستة سبع مرات يتعدي لي ستاندارست السيرفيس وسيرفيس يسوني سوني اللي نعلق ما يجاوب حتى حد.
0: وين الفويت هذايا؟
7: الفويت في طريق المطار كيلومتر 4 حي السمار عدد 305.
0: باهي واحدة واحدة مدامة.
7: تفضلي لله.
0: باهي طريق المطار كيلومتر 4
7: عدد 305
0: حي السمار عدد 305. باهي عندك شي رقم العداد يا مدام بيا؟
7: عندي رقم العداد
0: 58
7: صفر 5
0: باهي
7: 22
0: ايوه
7: 10
0: حشاينيك 10. باهي هذا رقم العديد اللي فيه الفويته.
7: اي نعم الفويت جاي قبل المنقاله تكسرت الجعبه، الجعبه قاعده تضيع في الماء.
0: باهي واضح واضح مدام بيا، هذا ثاني فويت نتعرضوا له. شكرا ليك، مرحبا بيك. باش نمشيو المكالمه مواليه. الو عسلامه، صباح النور، مرحبا بيك.
8: الو عسلامه،
0: صباح النور، مرحبا. شكون معنا؟
8: فاطمه.
0: تفضل اختي فاطمه.
8: لا انا عندي بنيه مقعده، هي عمرها 13 عام، عندها كرسي متحرك الكتريك، عندها البطري في البيت ما عادش تخدم يعني، وهي تقرا سنه 7 اساسي. ماذا بيا شكون يعاونني في البطري والكوش معناتها
0: الكرسي الكرسي نتاعها شنو ناقص معناتها الباتري
8: مو ناقص الباتري خاطر باش تمشي تقرا به في الكليج الكرطابله رزينه وهي
0: يعني
8: هي تقرا به

0: وما عادش نقدر خاطر رجلت علي وكل شيء وانا من نجمش.
1: انت توا طلبتنا شكون ينجم يعاونك في الباتري نتاع الكرسي الالكتريك هذيا وفي الحفاضات في الكوش اللي يستعملوه ربما الكبار السن وهذا اللي عندهم اعاقات هكا ولا
0: نعم نعم.
1: قداش رقمك مدام فاطمه؟
0: 27 478
1: وين تسكن مدام فاطمه؟ طريق شنو؟
0: طريق العين.
1: طريق العين به. ان شاء الله ربي يحفظ لك البنوته وان شاء الله ربي ينجحها. ان شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله يا ربي امين. وذي باب خير جيكم من خلال ميكروفون اذاعه صفاقس وهذا الميكروفون معناتها ديما باب الخير خاصه في هذا البرنامج في الخدمه وقت اللي نلقاو ناس في حاجه للمساعده ولا للدعم اكيد تسمعوا مليح الميسيون هذه. مدام فاطمه بنيتها 13 سنه عمرها تمشي على كرسي الكتريك 4 سنوات كرسي لاباس والباتري نتاعو فيه اشكال اللي نجم يصلح الكرسي الكتريك هذايا ولا نجم يعاونها باش تاخذ الباتري ما عنديش فكره الحقيقه بقديش التكلفه نتاعو وينجم يعاونها في الحفاضات في الكوش بربي رجاء نتواصلوا مع مدام فاطمه اختنا فاطمه وحنا كلنا وخيين على 27 478 515 27 478 515 وإن شاء الله من خلال هذا الميكروفون تتواصلوا مع مدام فاطمة وتعاونوا بنتها إن شاء الله. نمشيوا لمكالمة موالية. لو صباح النور. ألو صباح النور. مرحبا بيك خويا ولا أختي اللي معانا. مرحبا بيك. ألو
2: ألو
1: مرحبا
2: عايشك مدام حنانة اللي أنا ضيعت تليفوني في التاكسي نحب نعلم علي.
1: تفضلي.
2: عايشك أنا طلعت من حيتين في تقابس مع 7:30 هكاكا طيحت في التاكسي راكبة بحذية البنية طلعت معايا من البدراني هبطت في الجبلي البنية أنا هبطت في الشركة معناها في حي لحبي شنادي نخلي الشركة
1: مية بتبيع
2: أي. وهي هبطت في باب جبلي لحقت عليها ما فهميش التاكسيس قالي هزت الوحدة ومشيت.
1: بيه شو نوع تليفون؟ سامسونج. ان شاء الله يا رب يسيق سيارة الأجرة يسمع فينا على أفهم شي رقم
2: سيارة الأجرة مشيت لمشيك لنا كحد وهو
1: قالك ما حكيتش بيه فمش قل لي هي فمش رقم تليفون آخر نجموا يتواصلوا معاك اللي لقى التليفون هذي يا مدام فاطمة.
2: أنا سلوى مش مرة فاطمة سلوى.
1: يا مدام سلوى قل لي
2: نعم
1: عندك شي رقم تليفون آخر في العائلة باش نجموا يتواصلوا معاك اللي لقاو تليفون
2: 53 098 774 نمر أخويا هيثم.
1: بيه إن شاء الله يا ربي اللي لقى التليفون يمدك بيه إن شاء الله. ها شكرا لك يا مدام سلوى. مرحبا. نمشي والمكالمة موالية. لو عسلامة صباح النور.
3: ألو
1: مرحبا سمحني أختي لو تسمح بربي قبل ما نمشي للتليفون هو هي من الحاجات المؤلمة الحقيقة إنه عائلة من عائلات مشيت أمس للبحر الشفار مشيوا فرحانين فرهدين عاملين جو راجل ومرته وحفيدته مشيوا يعوموا رجعوا من غير الزوج لأنه توفى في البحر سيلت في السيلة. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه ربي يصبر عائلته ربي يصبر أولاده. بالحق الخبر أليم جدا لأنه الرجل هذا نعرفه شخصيا قريبنا زده كيف كيف. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. توا شفت أنت جات قدامي الأخبار قداش مؤلم قداش الحياة فيها حاجات كما فيها حاجات باهية وتفرحوا فيها ولديت وفيها فيها فيها أخبار الوفاة اللي هي مؤلمة جدا. إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه وسيلت في سيلة اللي توفى قدام زوجته وحفيدته هما يغزروا له معناتها في الماء كيفاش مع شيء أسف. وإن شاء الله زاد عوين الحماية المدنية والسبيطار كل ديما يسرعوا بالإجراءات للمواطن باش ما يبقاش نقاش الميت في المرج بساعات يعني.

0: طويلة إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه سي سي لطفي. نمشي والمكالمة موالية. لو عسلامة.
1: ألو.
0: والله عسلامة مرحبا، شكون معنا؟
1: هلا عسلامة يا حنان، بارك فيكم أخوتي، والله يصبركم ويصبر
0: معيشك ربي فضلك. قل لي
1: معك ياسمينة من منزل شك.
0: مرحبا ياسمين، تفضلي.
1: هيا حاليا انا كلمت قبل على الطريق على المدخل نتاع مسلك فلاحي. اذا تفكر شنات اللي استضفت في عبد السلام مال ورغمي
0: اي
1: وما صار فيه حتى شيء.
0: المسلك الفلاحي انا ديجا قلت راه انا وقت تواصل معاهم معناتها مش بالضروره يقولوا لك غدوه باش نعملوا كياس ولا الجمعه الجايه. هل مبرمج ولا
1: احنا مش على الكياس، احنا نصفنا الرمله رانا حبسنا ومعناتها كلم تقريبا الحصه يمكن هي بالنهار ثلاث يمكن في بالي. وقال لي اخر الاسبوع تجي الماكينه وتنظف. صدقيني اليوم والله متعذبين يا حنان، اقسم بالله اللي يمشي على سقيه اللي يمشي حشك على دابه اللي يمشي على فورزه على كهرباء متعذبين. راي مش رمله، راي اعتبار صحراء ولا مش مش مش مسلك تعرفي تمشي معها التراكتورات ومسلك فلاحي. تعرفي مسلك فلاحي
0: هذا
1: وعندنا مثلا تو احنا معنا ثلاثه مداخل مع ثلاث مسلك فلاحيه، لا واحد خير من الاخ.
0: به واضح اختي ياسمين،
1: والله العظيم تعبين.
0: مشكل المسالك الفلاحيه في تونس الكل للاسف ما زالت الناس تعاني من في المسالك الفلاحيه هذه اللي غير مهيئه، لا ينجم حتى تراكتور يتعدى فيها ولا غيره. معناتها شيء اسف بالحق، معناتها واحنا في 2026 ما زلنا نبحث عن حلول لعدد كبير من الاشكاليات. معناتها الاشكاليات منذ بدايه الحصه قلت راهو نعرفوها نشوفوها بعينينا، لكن لازمنا نلقاو لها حل، وهذا هو اللي لازمنا نلقاوه. نمشي للمكالمة موالية. لو عسلامة. ألو عسلامة.
2: وي عسلامة.
0: مرحبا.
2: مرحبا بلي عايشك. أنا أمس باش نعمل إعلان ضيع خديت
0: تاكسي
2: من نصرية. فمقابل شهرية في الفاصلة الأخرى نتاع الكيس. إيه. تاكسي هبطتني لمركة شاكر وقصص المراكشي قبل قهوة أطلنطس وين
0: عم. غير ما نسميه عادة لا قهوة ولا شيء، أنا كل يوم نقول لكم بجي يا ربي لا عاد تعملوا إشهار لشيء. لا لا اسميح أختي أنا ما عندي حتى مشكلة، أما بعد تصير لي إشكال يقول لك عملتوا إشهار وغيره داكوردو. عاود قول لي عاود قول لي نعاودوا من الأول البلاغ نتاع الضياع من غير ما نعملوا إشهار حتى شيء.
2: بلاغ الضياع بين 7:30 و 8 نتاع الليل هكاك خاطر ما تفكرش كاريمون وقت بالضبط قداش. تاكسي انا من نصريه من الفاصل الاخرى نتاع الكياس اللي مقابله شانيل بلوس.
0: باهي يا مدام بس ياسمي باش نقول لك باي باي. سامحني معناتها نعتذر منك بكل لطف نقول لك سامحني، خاطر توا قلت لك ما نعملش اشهار، عملت اشهار القهوه توا عملت اشهار الريستوران ولا شنو كيفاش ترى كيفاش شنو نجم نعمل طلع غالب. سامحني اختي العزيزه والله ما دبي ما نقاطعكش، لكن انا الغالب تصير لي برشا اشكاليات وانا تحبوني قاعده تصير لي مشكله. مش في الاخر تليفون.
3: الو
0: مرحبا.
3: الو مدام حنان.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: معك مدام فاطمه.
0: متفضل اختي فاطمه.
3: يعيشك الله يخليك. انا ما بالله انا تو عندي جي عام جي عام وانا نشكي على زوزان بوبات في الشارع نتاعي، والشارع نتاعي نتاع الطابليت نتاع معناتها باش يكيسوه عام وانا نجري البلدية لا جات قدت لنا لمبوبات متاع الضو ولا جاو عملوا لنا الكياس ولا جاو معناتها قدوا لنا الكياس.
0: وين البلاصة هذه؟
3: حي البحري 3 نهج 2204.
0: إيه انتم المتسكنين تاع الحي هذه الكل تقدمتوا مشيتوا للبلدية ولا؟
3: قدمنا عملنا جواب وقدمنا والله عندي جاري هالنهارين يسكن ورايا مشى للبلدية جاو قدوا لهم اللمبة متاع الضوء وأنا عام تو مش يقفل العام وأنا نجري ما شيء ما ثم. ماذا بينا يتحركوا يراوا الشوارع كيفاه معناتها قدام داري شيء يعمل العار وانبوبات ظلام عديناه الصيف ظلام والشتاء عديناه ظلام مش معقول هكا.
0: باهي واضح مدام فاطمه ان شاء الله البلديات يقوموا بدورهم وعلى القليله يعطيونا اجابه يقولوا لنا وقتاش مبرمج على الاقل. انا هذه الاجابه على القليله تعاوني في الاميسيون وقتاش وهي الدرا مبرمج ولا لا وقتاش يتم البرمجه نتاعو. مع مدام فاطمه نوصل بكم انتم معكم نهايه المشوار في هذا البرنامج، نتلقى بكم ان شاء الله نهار السبت في اعداد وتقديم برنامج برد القايله. اجمل تحيه حنان الحشيشه وكامل الفريق.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت تاريخ صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956، وهي من أبرز المحطات التشريعية في تاريخ حقوق المرأة في تونس. وبالمناسبة تنتظم اليوم تظاهرات ثقافية مختلفة في عديد الجهات بينها صفاقس. أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم أن الهدف من إطلاق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية هو دعم الحرفيات ورئيسات العمل وتسهيل تسويق منتوجاتهن رقميا. وتشمل المنصة عديد المتاجر التي تخص النساء المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي. يواصل المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادة العليا لليوم الثاني على التوالي تحركاتهم الاحتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة. أحرز الفريق الوطني التونسي للروبوتيك المرتبة الأولى في مجال برمجة الروبوات خلال بطولة العالم المفتوحة للروبوتيك المقامة في الصين، متوجا مشاركته ب 45 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية وفق رئيس الجمعية التونسية لعلوم التكنولوجيا. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم. من جهته جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن بلاده تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز في وقت لوح الحرس الثوري الإيراني باستهداف بنى تحتية للطاقة والاتصالات إذا تجددت التهديدات ضد إيران. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 11 صباحا. الموعد مع ليل المرزوقي بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي، بين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر. تونس قلعة بناء وتشييد، تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: مش عادي
1: مش عادي.
0: القبول ومحبة الرسول ورضا الوالدين، وهكا نبداو كل صبحية خميس. مرحبا، على سلامتكم، شني الأحوال؟ صباح الخير، صباح الفرحة والولفة والمحبة اللي مالها حد. كل عام وجوه الخير بألف خير. عيد شكون اليوم؟ عيد المرأة، عيد الأمنيمة الغالية، اليوم عيد الأخية الحنينة، اليوم عيد البنية السمحة، اليوم عيد رفيقة العمر الأصيلة، اليوم عيد كل أخت باهية وكل جارة عزيزة، وعيد كل زميلة باهية، عيد كل حرة تونسية وين ما كانت، بأسعد حال ديما إن شاء الله، بأسعد حال ديما إن شاء الله، وبخير وصحة ونجاحات إن شاء الله. كل تونسية شرفت عائلتها وشرفت ميدانها وشرفت أبوها وشرفت أمها وشرفت بلادها، كل عام هي بحية بخير. برنامجنا مش عادي ومش عادي يسر نجاحات حقتها أخواتنا وبناتنا توا عمر النجاحات ذي ساعات معدودة ساعات، وهذا خاص بإذاعة صفاقس. توا نجاح عنده ساعات، كما قلت بناتنا تلميذات تونسيات متميزات من صفاقس، روحوا من أسطنبول من تركيا، 4 ذهبيات عالمية و3 برونزيات في المسابقة الدولية للابتكار والروبوتيك في أسطنبول، روحوا ب4 ذهبيات و5 مش 3 برونزيات من 27 دولة، ترشحوا 103، ترشحوا بناتنا التونسيات صغيرات مزيانين. المراتب الأولى كانت لنادي تونسي ليهم هما شهد السويسي، رهف سعد، فاطمة البحري، وبيان القروي، روحوا بالذهب وبالبرونز في المسابقة الدولية للابتكار والروبوتيك بتأطير الأستاذ محمد بن سالم. عائلاتهم يسمعوا فينا نهار عيد المرأة، ربي يبارك فيكم وفي من أطركم وفي من قراكم وفي من سبب لكم النجاح. توا نجاح إيناس بن مصباح من صفاقس، تفوقها في نيس في الجامعة الفرنسية في البرنامج الدولي لصناع المستقبل. توا مش بعيد ملك بوسرسار، ذهبية وتفوق كبير في الجمباز على بطلات في عمرها من كل العالم. هذوما بطلات صغيرات، ولكن في كل دار عندنا بطلة، في كل عائلة وكل دار ثم بطلة، وفي الحياة بطلات يناضلوا ويربيوا ويخدموا ويفكروا ويصنعوا ويضيفوا ويبدعوا ويسوقوا ويسهروا ويتقدموا وينجحوا ويصبروا ويتميزوا في ديارهم، في عائلاتهم، في المخابر، في المدارس، في المصانع، في الحقول، في الجامعات، في المستشفيات، في المعامل، على الحدود، في كل بقعة. والله باش الأباء اللي يسمعوا فينا والإخوة، أخي عيد المرأة شكون ما هي أختك وأمك وزوجتك وجارتك وبنتك، كل وحدة شرفتكم اليوم باش تسمعوا برشا يعني صور جميلة باش تخليكم تفتخروا أكثر بتجارب كما قلت شرفت العائلات وشرفت البلاد وشرفت الجهة. كل عام وانتم وجوه خير، وجوه فرحة، وجوه حياة، وجوه سعادة. من البنية اللي نجحت السنة الماضية للإعدادية النموذجية، قداش عمرها؟ 11 عام 11 عام. نور الأم رقية اللي تسمع فينا وعمرها 106 سنوات 105 سنوات، وعائلتها تسمع فينا. بين نور وأم رقية ثم تجارب مزيانة برشا تسمعوهم اليوم الصباح في مش عادي. معايا زملاء برشا زميلات، مش نبدأ ذكر الزميلات، معايا فاطمة خنفير الصوت المزيان، ومعايا عايشة بيار الحضور المزيان، ومعايا يسر الغربي، ومعايا أمير بوجلبان، ومعايا منعم شبشوب، ومعانا أنور بوجلبان. إن شاء الله حياتك نور، إن شاء الله أنت نور وأمير، راي أنور وأمير، ربي يبارك فيك إن شاء الله. ومعايا أنتم تسمعوا فينا أمهاتنا وخواتنا وبنياتنا وزوجاتنا، أنتم انتم الخير والبركة. والله قبل الحصة فكرت قلت له يا أنور، كلمته بالتليفون أروب جولبين، شنو رأيك احنا مش ناخده مع بعضنا البرنامج كامل مش نعملوه الأغاني بصوت نسائي قليلة؟ شنية الغناية هي تعبير عن الحياة، والحياة يتقسمها اثنين، المرأة والراجل. أصر أنور بوجلبان أن نبدو بمحمد عساف وقت اللي يغني ست الحبايب، الكل ميمة والكل مرأة تسمع فينا الغناية هذه بالصوت المزيان هذا.

0: عشان دقيقة جاتنا وأنا نستقبلها ببروش مزيان من العنبر والجوهر وهدية من حلمة وغرام، حتى هي اليوم في عيد المرأة حضرت معنا الفنانة والحرفية منال المذيوب، بربي بارك فيها وبارك في عضوات وأعضاء حلمة وغرام. وفعلا حلمة وغرام قلت لي أنا كل ضيفة باش تجي باش نعطيها البروش هذا عنبر وجوهر تقعد حاجة مزيانة. استقبلنا به أول بروش، استقبلنا به أختنا الدكتورة الفاضلة سماح قوبع اللي هي أستاذة جامعية في كلية الحقوق في إصفاقس. مرحبا بك للا،
1: يعيشك
0: أنسنا برشا،
1: يعيشك بركة فيك، يعيشك ومرسي بكو. هذه حاجة ياسر محلية،
0: المهم حاجة معبرة،
1: لا معبرة جدا، يوم العيد الوطني للمرأة،
0: ربي بارك فيك،
1: نهار عيد، هذه كادو نستقبله به. يعطيك الصحة، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة إصفاقس. نحب اليوم نحيي جميع نساء تونس بالاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، إن شاء الله كل عام وهم حيين بخير. المناسبة هذه عزيزة ياسر على قلوبنا. نحب نحيي أولا وقبل كل شيء أمي، أمي ربي يفضلها،
0: شو اسمها؟
1: أمي راضية الخرات،
0: إن شاء الله راضية عليك،
1: إن شاء الله يا ربي ديما تكون راضية عليا. تحية لكل عائلتي، نساء عائلتي، الأختي وصديقاتي، الكل يعني
0: طالباتك.
1: كل طالباتي أكيد، زملائي في العمل، تحية لمديرة قسم القانون الخاص في الكل لي الأستاذة دراويلي، وتحية لكل، احنا عنا النساء في الكلية ما شاء الله معناتها هزين الكلية،
0: الحمد لله.
1: كل تحية لي لهم، الأساتذة الكل معناتها زملائي من المحامين وأصدقائي الكل نوجه لهم التحية.
0: ربي بارك فيك، إن شاء الله احنا يعني مجموعة من الومضات بصوت مزيان في عيد المرأة، بصوت فاطمة خنفير، سمية كريشان في الهندسة، ربي بارك فيها. إن شاء الله كل مرة نصيف ساعة نذكر متميزات، اخترنا أول الـ الأسماء في باقة صغيرة دقيقة، واش احنا ذكرنا البعض، أما راه التميز في كل تركينة وفي كل حومة وفي كل بلاسة، لكن هذو ما اللي عرفناهم احنا بنات إصفاقس المتميزات.
2: كل عام أنسى بليدي بخير. الدكتورة الباحثة ألفة كانون، الأستاذة الجامعية المختصة في القياس والتكنولوجيا الاستشعار بالجامعة الألمانية، تتحصل على جائزة أحسن باحث ومخترع تونسي مقيم بالخارج من قبل رئيس الجمهورية. الدكتورة ديليا العش، الجائزة المرموقة النجم الصاعد من قبل الاتحاد العلمي الدولي المتخصص في أبحاث الفكر واللغة والتواصل. ريما العبدلي، البطلة البارالمبية، حازت على درجة الماجستير في التخطيط المهني والعديد من البطولات العالمية، ومنها الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في لندن. ابنة إصفاقس، البطلة التونسية نور سحنون، تتوج بلقبها الدولي السادس في الزوج رفقة مريم نيروز في نهائي المرسى أمام الزوج التونسي المميز المصنف الثاني ملك قمعون وحنين الرباعي. أنا امرأة،
3: إن المرأة التونسية.
0: هذوما بنات إصفاقس وانتي واحدة منهم يا دكتورة،
1: يعيشك سماحة كوبا،
0: يعني مجلة الأحوال الشخصية،
1: مجلة الأحوال الشخصية، مكسب كبير، مكسب وطني كبير اللي وقع صدارها سنة 56 جمع الاستقلال. أول حاجة اللي ممكن بديت مع الاستقلال هي مجلة الأحوال الشخصية، وإذا كان دل على شيء دل أنه إيمان كبير أنه المرأة مش هي نص المجتمع، هي النواة للمجتمع المرأة، وهذا معناتها أهمية كبيرة لمجلة الأحوال الشخصية. كل عام نحتفل بها، وهذا عيدها السبعين، سبعين سنة، دونك محطة كبيرة عطات مكتسبات كبيرة للمرأة، والمكتسبات ما زالت، دونك ما زلنا نطالبوا بعديد، دائما نتحصلوا على مكسب، لكن هذا يبني الطلبات جديدة، المكاسب جديدة على مرور هذه 70 سنة، مرحلة متعددة.
0: ما تصورش أنه البعض لحد الآن، ربما البعض ما يقراش أو ما يطلعش أو يعرف إلا عناوين، مع شكرنا زميلنا الدكتور نزار وستة هو اللي دلنا على الدكتورة السماح،
1: شكري لي وتحية طيبة للسي نزار.
0: هي مجلة، هي جملة قوانين، لو شئنا أن نعرف المجلة شنية بالضبط.
1: المجلة هي مجموعة
0: قوانين
1: من هي قانون. هي المجلة هي قانون. لكن القانون هناك من يأخذ شكل مجلة أو يكون غير ما غير مدون في مجلة يعني هذا نقولوا احنا كوديفي أو نون كوديفي شنو كي تبدأ هناك مجلة هناك انسجام معناتها منظومة كاملة منسجمة في أحكامها حتى في تأويلها يؤول بعضها البعض أي. يبدأ قانون منفصل دونك هنا ما عندوش الاستقلالية الكاملة كي نقول أنا مجلة الأحوال الشخصية المجلة هذه جات بعديد الأحكام راهو احنا كيف نقوله في القانون الخاص عنا القانون المدني دونك هي في إطار القانون المدني عنا مجلة التزامات العقود هذيك مونيمون معناتها كبير زيدا كيف نحتفلوا به من عام 1906 وعندنا مجلة الأحوال الشخصية اللي هي في القانون المدني اللي هي تهتم كل ما يهتم بحالة الشخص يهتم بحالة كل ما يتعلق بالعائلة بالأسرة الزواج الطلاق المواريث يتعلق بالنسب الهيبة الوصية كل ما هو معاملات مالية ومعاملات شخصية يعني هي منظومة كاملة وجاءت بفكر جديد جيت فكر جديد شنو القطع ما كل ما هو معناتها كان فيه استغلال للمرأة فيه معناتها انتهاك لكرامتها الفكرة انه هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل
0: اي
1: دونك في وقتها كان صعيب دونك هناك لابد من التدرج جيت هي ديجا في صدرت المجلة وصارت معناتها في الأوساط معناتها الإعلامية والاجتماعية صارت بلبلة كبيرة دونك لازم هنا يتعرضوا دونك هنا باش يتقبلها الرأي العام خاطر كانت فجئية واخذت صدى كبير حتى على المستوى الدولي وخلقت ديناميكية فكرية كبيرة في العديد من الدول حتى لتو احنا تو معناتها كيف نسافروا مثال سي علي نمشوا في ملتقيات دولية يقولوا معروفين مجلة الأحوال الشخصية معناتها يفرحوا بينا فهمت اللي احنا عنا فكر جديد واستباقي بور الدول العربية أيه. الأخرى يعني منعوتين بالحق معناتها نحس بفخر كبير اللي احنا عنا مجلة أحوال شخصية اللي هي فيها تكرس حقوق للمرأة
0: 70 سنة به. في عم الصادق ساسي رجل فاضل رجل جمعيات وناضل في الصحة في العائلة وليدته وبنيته الكل ناجحين هو أبو صالح وجد صالح ورجل الجمعيات الطريف وين اولا استقبلنا في داره ربي يبارك فيه تو بعد تشوفوه مصور عايشه بيار قامت بحاجه مزيانه تشوفوه على الباج نتاع الاذاعه ولكن تو باش نسمعوه مازال يتذكر هي تو 70 سنه وساعتها عمره 20
1: اي
0: مازال يتذكر يوم الاعلان عن مجله الاحوال الشخصيه
4: اتذكر مليح ذاك الوقت هكايا كان عمري 20 سنة ونذكروا بالباهي الصيفية هذيك الصيفية 56 كيف في الإذاعة والناس الكل تحكي وسمعناه وريت ردود الفعل في الوقت عند الكبار وعند النساء وعند الرجال وفي المجتمعات وغيره حبيت نقول على أهمية مجلة الأحوال الشخصية شنو اللي زايد فيها على الوضع اللي كان قبل هو منع تعدد الزوجات كان قبل زوجة واثنين وثلاثة واربعة ما أكثرش من أربعة جلت المجلة هذه وقالت زوجة واحدة ما ثمش زوجة معناها زوجة ثانية وكذا واللي يعمل زوجة ثانية تولد جريمة ولا يتعاقب عليها بالقانون والطلاق ولا ما يتم مش يطلق يمشي للعدو اللي قال لها ما طالق ولا يجي زوجته قال لها يطلق وتمشي لضربوها ولا الطلاق ولا على طريق المحكمة لو يتم بعد صلح قضائي المحكمة مش يمشي وطول ومحكمة تلقى لهم رئيس المحكمة والهيئة متى المحكمة تحاورهم وتوترى كيفاش تصلح بيناتهم وإذا أيسوا يولي يتم الطلاق بدل هيك الطلاق الشفوي اللي كان قبل راهي طلق من جملة المزايا متاعها اشتراط الزوجين يكونوا موافقين البنية موافقة والعازم بموافق خاطر قبل كانت البنية بوها هو اللي يوافق عليها جات مجلة الأحوال الشخصية ما بقاش هذايا ومن جملة المزايا الأخرى تحديد أدنى سن الزواج الطفلة ما تكتب الزاقها كام معناها في 18 والطفل في 20
0: ساعتها الوالدة حية
4: حية موجودة
0: كيفاش تقبلتها؟
4: هي الوالده مطمئنه ما عندناش احنا في عرشنا شكون لا عمي لا خالي لا عندناش في عرشنا شكون عنده تعدد زوجات ما تعرف اللي رجلها ماهوش مشيخ عليها زوجه اخرى
0: شفت
1: اي صحيح هذه معناتها بالحق معناتها حاجه ياسر بيها لكن زيدا توجد في وقته انه قبل ما تدخل مجال حيز التنفيذ بشي وشكون يجري باش تزوج الزوجة الثانية بالطرائف يعني يمكن طرفة
0: يرغب في روحه
1: قبل ما
0: 70 سنة شهدت فيها برشا اصلاحات
1: اكيد
0: او شوي
1: اكيد
0: او باستمرار يعني الاصلاح
1: اللي هي بالتدرج الاصلاحات بالتدرج اول ما صدرت المجله كيف ما دونك كنا نسمعوا تويكيه دونك الغاء حق الجبر ما عادش هذيك سلطه الولي انه يزوج بنته من غير رضاها بالعكس دونك هنا هو عقد رضائي الزواج لابد من رضاها
0: هذه في وسط السبعين سنه تحكي
1: هذه اول ما صدرت المجله
0: أول,
1: اول حاجه اللي هي المكسب
0: لا تتزوج الا برضاها
1: إلا بريضاها ما عادش هذيك معناتها حق الجبر ويجبرها وكيف كيف الطلاق طلاق قضائي ما هوش بالكلمة قبل من غير حتى ما تعلم حتى من غير ما تعلم طلقها ويجي بمرأة جديدة لا تولى طلاق قضائي بل عن طريق المحكمة يمكن هناك توجكون يحب يرجع يقول لك اكتظاظ المحاكم ورجعوا الطلاق عن طريق العدول لا حماية الأسرة راهي الأسرة هذيك مبدأ دستوري لابد من الحماية ما نجموش نعديه الطلاق عن طريق معناتها نستسهلوا في الطريق معناتها
0: بالكلمة ولا
1: هذه المراحل القضائية بطول الإجراءات وكذا يمكن فيها
0: تصلح الأمور
1: تصلح الأمور فيها شيء معناتها معناتها زي معناتها حاجة اللي هي معناتها فولو ما هيش هكاكة معناتها مدروسة طلق القضائي بالنسبة كيف كيف معناتها بعدين تنقيحات المجلة المرأة معناتها وليت معناتها حتى مسألة الولاية اللي كانت قبل معناتها ما عندهاش الولاية الولاية إلا للأب حتى كيف يموت البو تتعدى الولاية للجد بعدين دونك تصلحت الوضعية وليت حتى في صورة موت الأب ما تقعدش هي كل مرة تمشي للقاضي الجد أو القاضي وليت المرأة عندها صلاحية الولاية ولو أنها ما زالت منقوصة توا معناتها نوعا ما مسألة المسائل المالية قانون 98 اللي جاب الاشتراك في الملكية الاشتراك في الملكية
0: قبل ما كانش
1: لا ما كانش من عام 98 هو قبل
0: شنو كان تكون هي تخدم ولا عندها فلوس ولا
1: فلوسها ما يدخلش فيهم الراجل دونك هذاك معناتها مكرس بالمجلة ما عندوش دونك هنا حتى النفقة الراجل هو ملزم بها بعدين جاء التنقيح وليت المرأة تساهم في النفقة تساهم في النفقة واضح
0: في حالة الطلاق
1: لا هنا هو إشكال هذي الإشكال احنا الفصل 23 كيف وقع تنقيحه وهنا ما عادش هذيك الرجل ولو انه ما زال يقول لك رئيسة الرجل هو يرأس الأسرة لكن هنا شنو معناتها المرأة وليت تساهم في النفقة وليت هيك اللي معناتها
0: لكن تو النفقة على الرجل تو ولا لا
1: في إطار الحياة الزوجية طالما لم تنفصل من الحياة الزوجية ما زالوا عايشين مع بعضهم
0: الزوز
1: الزوز زوجة تساهم في النفقة
0: إذا تم الطلاق
1: هنا ثم هو الإشكال هو شنو الرجل هو اللي معناتها يقوم بالنفقة لكن ثم شكون طيار فكري يقول لك لا نفسروه الفصل 23 جاء قال لك المساهمة تساهم في النفقة لكن الفصل 23 يحكي في إطار أنه الحياة لا تزال مستمرة وبالتالي حتى تو في التطبيق نفقة الأب للأبناء على الأب ماشي على يونفا صارت ليك
0: اصلاحات اخرى شهدتها ربما
1: الاصلاحات دونك هنا العديد من الاصلاحات كيف ما قلت هنا المسائل
0: الجبر الطلاق القضائي النفقه
1: القضائي بالنسبه كيف كيف هنا المراه الاصلاحات نجمش نقتصر انا كان على مجال تحويل الشخصية خطر هي مراحل جيت المجلة ثم جيت العديد من التنقيحات وما نجمش هنا ما نذكرش قانون 2017
0: اللي هو
1: بعد الثورة اللي هو قانون القضاء على العنف ضد المرأة قانون القضاء على العنف
0: ضد هنا 2017 بعد الثورة
1: احنا بعد الثورة صارت هذيك النضالات تونس معناتها الجمعيات ونضالات النسوية وكل الطالب خطر هنا المرأة تعاني خطر احنا نشوف ما نحتاجوش كين القانون راه مش لازم المجتمع يستبطن كل القيم المساواة وقيم الحقوق والحريات راه ما زلنا حتى للآن المرأة تعاني من العنف العنف الاقتصادي العنف الجنسي العنف اللفظي العنف الجسدي والعنف المعنوي ثم برشا ما يفهمش معناتها عنف معنوي ما يفهمش معناتها عنف لفظي وما هي تداعياته وشنية تنعكس على الأسرة وشنو تخلف دونك هذا الكل أول حاجة محطة أولى في الدستور 2014 اللي كرس القضاء على العنف ضد المرأة اللي دونك هنا كرس معناتها حماية الأسرة هذه كلها مبادئ اللي أعطت معناتها دعائم أساسية لتطوير القانون فهمت؟ وكارسك كذلك مبدأ الضرورة والتناسب هنا حتى في أعمال معناتها تطبيق الفصول يعطي صلاحيات كبيرة للقاضي. دونك هنا ما يعني اللي يحكم حسب كل وضعية وكل كل حالة. القضاء هذا قانون القضاء على العنف ضد المرأة جاء معناتها بمنظومة شاملة بمعناتها كل ما يتعلق بال بال بال بالعقاب بالحماية بالتعهد. يعني هنا أعطى ضمانات كبيرة للمرأة وعلى أرض معناتها استراتيجية, يعني استراتيجية كاملة ومنظومة وطنية سواء معناتها في إطار المحاكم ولا الاعتناء بقضايا العنف ضد المرأة في إطار كل ما هو شرطة ويعني خلايا خاصة. دونك هذا ماذا للحد من هذه الظاهرة لأنه راهو بالعنف ما نجموش نقدم
0: اي كان شكل العنف هذا
1: اللفظي ولا غير اللفظي ما نجموش نقدمه.
0: يعني المجله ولا جمله القوانين هذية والعصر الراهن والقادم يعني تطبيقها مشى شوط كبير ولا كم
1: التطبيق به؟ احنا دائما القانون
0: ولو ولا مساله تجاوزناها ولا في حياتنا يعني عاديه؟
1: لا بدي تو بالعكس دائما هناك. علاش قلت لك احنا المكاسب مازلت ما وفيتش, دائما طالبوا دائما نحبوا نزيدوا, فهمت؟ نتحصلوا على حاجه ونزيدوا نخدموا القضيه. علاش؟ خاطر تو سامبلومون احنا القانون شنو هو القانون؟ ماهوش كاين مجموعه قواعد مكتوبه اكاهو. خاطر انا عندي هذا القانون المكتوب وكيفاش مش يصير تطبيقه في الواقع؟ تطبيق في الواقع هنا حسب ايديولي, يعني نشوف انا في التطبيق في القضاء عندي برشا معناتها مسائل اللي هي محل تجاذب وما فيهاش اتفاق.
0: ما زالت لم تحسب.
1: مثال تو نعطي هنا ولو احنا تجاوزناها تو باشوار, مثلا مساله زواج المسلمه بغير المسلم. دونك تجاوزناها من عام 2017 وخرج معناتها منشور حكومي دونك يسمح بزواج المسلمه, فهمت؟ لكن هذا قبل كان ممنوع وبعدين نرجعوه, ما عنديش نص قانوني واضح, ما عنديش في النص يقول لك ممنوع. لكن يرتب إثار مثلا في صورة المرأة مثال تزوجت أجنبي وتوفى الأجنبي أو دونك هنا وتوفى هذاك الأجنبي أو حتى هي توفيت حد من أصولها, تورث ولا ما تورثش؟ أنا قرار حرية,
0: مازلت ما حوايج ما تبحثش فيها.
1: قرار هذي حرية, قرار قديم. المرأة تزوجت معناتها برجل فرنسي وبعدين توفيت والدتها, جات باش تورث خويتها, عرضوا لها قالوا لها لا انت مرتدة, تزوجت بأجنبي انت مرتدة, ما عندكش الحق في الارث. دونك هنا كيفاش تعامل القضاء؟ اعتبر انه خطر عنا فصل يقول لك هنا من شروط الزواج هو الخلو من الموانع الشرعية. إذا كيفاش مش نفسروها احنا هذه الموانع الشرعية؟ كيفاش مش يكون تفسيرها؟ تفسيرها دونك هنا تياري, فما المرجعية الدينية الإسلامية يقول لك أحكام الشرعية, دونك هذيك كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية, وبالتالي لهنا مش نطبقوا دونك نحرموها من الإرث ونرجعوا نطبقوا المصدر معناتها كل ما هو فقه إسلامي كمصدر مادي يكمل المجلة.
0: وثم
1: اللي يقول لك لا, تيار آخر اللي هو حقوق الإنسان ومنظومة حقوقية, وهنا الشرعية هذه نفهموها اللي هي في إطار النص التشريعي.
0: حلو, أبقى معنا لأنه عند الأستاذ القانون الحقوقية أو القانونية أو ربي يبارك فيك. بعد شوية عنا الفلاحة لسعاد جيتنا من العامرة, مشروع فلاحي مزيان هكا عائلي سمح بدأ يكبر, تخدم وتخدم فيها شكرا.
1: يعطيها الصحة, هي أصولنا في الفلاحة, احنا في صفاقس.
0: ومعنا دكتورة إلهام القرقوري اللي شرفت تونس في المواقع العربية في اختصاصات طبية متميزة, بعد مش تحييك هي تشوفك.
1: يعطيها الصحة,
0: واحنا مع بعض
1: تحية طيبة. يعطيها الصحة.

0: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
1: تحية لأميماتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وأهلنا وناسنا ومنى المذيب، مرحبا بك.
2: أمل
1: أمل إن شاء الله حياتك أمل.
2: عيشك
1: ربي يبارك فيك. أنسنا برشا.
2: عيشك.
1: أنت صاحبة
2: مشروع
1: بيوبو. أيوة.
2: أكياس تشتيل بيولوجية.
1: يعني مش الساشيات اللي نقضيو فيهم.
2: لا. الساشيات الغرس.
1: الغرس. في عيد المرأة، في عيد المرأة إيش قول؟
2: والله نقول تحية لكل امرأة ولكل أم مجاهدة ومناضلة وتخدم. هذا هو معناتها. إن شاء الله يا ربي كل عام هما حيين بخير، وإن شاء الله ربي يعطيهم الصحة. اللي يخدموا لي في الدار زادا يعملوا مجهود كبير.
1: فماش امرأة بالمخصوص هكاك حبت تحييها؟
2: إيه عندي ثلاثة.
1: حييهم.
2: أول حاجة أمي المرحومة الله يرحمها،
1: رحمة الله عليها.
2: وبعد عندي عمتي معناتها،
1: سمي الوالدة وسمي عمتي.
2: الوالدة سلوى عبد الهادي. وعمتي نعيمة المذيوب عانتني في الإطار العائلي والفني ومسيرتي الكل، خليت دعم كبير منها نعيمة المذيوب. وحتى هي معناتها ما شاء الله تخدم، عندها مكانة مرموقة تبارك الله معناتها في الخدمة وكل شيء.
1: ذكرتني في المذيوب، منال المذيوب حلمة وغرام تهديكم كل واحدة بروشية تسمون انتم عنبر وجوهر. بالله يا أنور بدي نسيت من البر. هاي
2: ونخص زادة بالشكر زادة حميتي، حتى هي معناتها عاونتني برشا في مسيرتي. هي العبيد
1: شرفو.
2: دونك نشكرها برشا، خاطر زادة بفضلها هي باش انا نجمت نخدم، خاطر انا ماما لتويمة وبنية ثلاثة صغار.
1: اي
2: دونك هي عانتني برشا باش انا نجمت نخدم ونخرج ونوفق بين الحاجتين. عايشك.
1: هذايا
3: شكرا جزيلا.
1: كادو.
3: عايشك.
1: وهذايا الكادو.
2: نشكرها
1: انت
2: برشا.
1: انت عاد دكتورة مكخير.
2: نشكرها برشا، يعطيها الصحة.
1: ربي يبارك فيك. يا اخي خذيت منك سعاد زقندة في العامره الساشيات اللي تزرعوا
2: تو تعرفت عليهم.
1: اللي سعاد مرحبا بك.
4: بيك عايشه.
1: قرب الميكرو شوي.
4: بيك مرحبا عايشك.
1: هبطوا اللوطه شوي. انستنا برشا.
4: وبيك عايشه.
1: جدنا من العامره.
4: جيتكم ليت.
1: منين بالضبط؟
4: من مسترية.
1: من مسترية. مرحبا بيك. وانستنا برشا. شنو انت مشروع؟
4: انا فلاحه.
1: فلاحه. اي نعرف فلاحه. ما بالضبط شنو؟
4: كل ما يملك الفلاح الكل معناتها.
1: بيوت مكيفه.
4: بيوت مكيفه، بيوت محميه احنا نقولوا. طماطم، فلفل، الكل، خذ الدليع ودقمره جلبان.
1: حلو.
4: كل كل.
1: شكون المراه اللي تحياها في عيد المراه؟
4: حي كل فلاحين الكل. كل مرأة فلاحة حياهم، قدم لها ألف تحية.
1: قالوا لي تخدم في تقريبا 110 معك تقريبا.
4: خدم في
1: 110 إنسان تخدم فيهم معك.
4: قل شوية عاد.
1: نحل 108. ربي عاونك.
4: فلاحة كبيرة كبيرة.
1: أي نعرف نعرف. غير نفضلك عليك. بالتوفيق. وأنت مثال المرأة والأم الصالحة.
4: عايشك.
1: وربي جزاك بالخير.
4: عايشك.
1: وبعد 15 سنة جاب لك وربي وليت.
4: فكر في حياتي كل.
1: جاء معاك هو اللي جاء معاك.
4: هذا اللي جاء معي.
1: عندك كان وليد هذاك.
4: كان وليد هذاك والحمد لله يا رب نقدم.
1: ربي في الوجود.
4: قدم ألف ألف ألف تحية وألف شكر لسي قيس شعبير رئيس القسم، القسم الولدات في صفاقس.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله.
4: أخر الأمل أيسته وجعل لي الأمل في حياتي.
1: لا هو ربي قبل.
4: ربي قدم كل شيء ما وقت اللي جاء.
1: الحمد لله.
4: الحمد لله.
1: ربي في الوجود.
4: ربي في الوجود أيسته كل شيء وجعل لي الرحمة والحمد لله.
1: المثال الطيب والباهي والسمح واللي يستاهل مش بروشيه. 10 بروشيت وشوية. هي ما قررتنيش أما أستاذتي، وتعلمت منها صورة مزيانة أنه العايدر بعي. مرحبا بك أستاذتنا الفاضلة، أنسنا برشا. قريت أجيل ويحبوك أجيل، ودرست أجيل وأطرت أجيل وربيت أجيل، وعلمت التوانسة أنه الأمل ديما موجود
4: وهو كذلك،
1: والعلم ديما موجود، الرغبة ديما موجودة. وقت اللي أحيلت على التقاعد في عمر 62 سنة وهي أستاذة العربية المرموقة المعروفة، عاودت تقرأ من جديد في كلية الأداب، وتحصلت على الإجازة في الإسبانية. في اللغة والحضارة،
4: بطبيعة الحال
1: أي اللغة والحضارة
4: الإسبانية.
1: إلا شرفتنا،
4: ألف شكر،
1: وأنستنا،
4: شرف بوجودك يا
1: وربي
4: سيدي
1: يبارك فيك،
4: وبالحضور الكريم
1: ربي فضلك،
4: وعلى رأسهن
1: هذه الدكتورة متاع القانون
4: دكتورة القانون.
1: والله
2: اليوم والله مفاجأة كبيرة بعيد المرأة بالحق بالحق، خاطر أستاذة عايدة ربيعي مش في وجهها، أستاذة عايدة ربيعي قدوة كبيرة، تعطينا أمل كبير، عطتنا دفع معنوي كبير، وبالحق اللي قرينا عندها الكل
1: الحمد لله.
2: الكل في مناصب مرموقة، وهذا معناتها بالحق أستاذة ومربية بكل بالحق. أنا توا دموعي في الصامت
1: الحمد لله،
2: ياسر نحبها
1: ربي يوفقها إن شاء الله.
2: فرحت اللي أنا شفتها اليوم موجود،
1: ومازال الخير ومازال العمر ومازال الصحة ومازال الوجه المنور، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
4: بارك الله
1: أنا بحضركم باش نستقبل زوز بالهاتف المرئي، توا احنا توا لينا حاجه اخرى زاده بالتطبيق المرئي، باش نستقبل زوز بعض الدقائق. الدكتوره الهام الجرجوري الطبيبه التونسيه اللي شرفت تونس في مواقع عربيه، ونتشرفوا برشا انه باش نستقبلوها. الدكتوره الهام مرحبا بك، انستنا برشا، اهلا وسهلا. دكتوره هي رئيس قسم جراحة الأذن والأنف والحنجرة والوجه والعنق بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة، رئيسة الجمعية التونسية لحاملي القوقعة، عميدة الأطباء بصفاقس وسيدي بوزيد سابقا، وتوى عربيا هي عضوة بالمجلس العربي العلمي اختصاص الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق. سيدة إلهام مرحبا بك.
5: مرحبا بك تعالي، مرحبا بكافة المستمعين، تحية خاصة لصديقتي زيدة عايدة، مدام عايدة ربيعي.
1: تسمع فيها تو مدام؟ خليني اسمع بدا يعمل الكاسك، لأن تحب تحيي إلهام الجرجوري. هذيك الكاسك مدام، هذيك الكاسك تفضلي. هاي تفضلي.
5: نحب نحيي صديقتي العزيزة مدام عايدة ربيعي، نحبها برشا.
4: وأنا بنعتبرها قدوة
1: كبيرة. أي هو وشرفت أنت تونس عربيا مدام.
5: الله يبارك فيك يا سعلي، يعطيك

0: عائلة عائلتها بهيتها عائلية بالكل
1: كفائتها هي التي أخبرتها في
2: وسمعتها وتربيتها وعلمها وأخلاقها ما لا مش هكاكا باهي. وشكون اللي تحييها أخرى؟
0: نحيي جد أحمتي راضية القرقوري.
2: مازالت البرك مازالت البرك باهي. النجاح اللي نحب نسمعوه ونحب اللي حياتك كل نجاحات، ولكن النجاح اللي تحب تأكد عليه اليوم في دقيقتين، لأنه زاد على الخط الآخر اسمح لي باش نستقبل الدكتورة، هي الأستاذة الجامعية في كلية الطب وهي باحثة في الطب وهي منسقة لمشروع أوروبي تونسي كان عنده أثر كبير على الأطباء وعلى الأساتذة وعلى مشهد الطبي في صفاقس وفي تونس، سيدة ليلى عمار كسكاس. سيدة ليلى مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا.
2: ربي فضلك
3: على الدعوة هذه وإن شاء الله تكون مساهمتنا فعالة، وتحية للأخوات المتواجدين بحداك ونتشرف بمعرفتهم، وتحية خاصة للزميلة والصديقة الدكتورة إلهام شرف الدين القرقوري.
2: أي بيه بيه يسيد شرف الدين الله غالب إلهام شرف الدين القرقوري. قل لي سيدة إلهام، النجاح اللي نحب نأكد عليه هو كي وليت في الجمعية العربية هذه، وإلا ثم نجاح آخر ربما تحب تأكد عليه في دقيقتين؟
0: والله هو بصراحة معناتها في برشا ميادين فما نجاحات معناها، ولكن نعتبر روحي في المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة زادة مسؤولية كبيرة برشا، مسؤولية تعرضت ديما لضغوطات كبيرة، معناتها مهيش هكا الحياة السهلة، معناها الواحد يزمو يتعب برشا وتعبنا برشا، وقاعدين نعملوا في عدة إنجازات في وسط القسم.
2: أنت رئيسة قسم توا
0: كامل معناتها أي رئيسة القسم. الحقيقة نعتبر نحيي معناتها ونعتبر أنه العمل في المستشفيات العمومية زاد عمل سعيد سعيد سعيد، وخاصة كي واحد يكون في المسؤولية. وهذيك علاش بالحق معناها نحب نحيي زميلاتي الكل اللي تخدم في المستشفيات، بالخصوص الطبيبات الكل معناتها، ولكن زاد اللي تخدم في المستشفيات العمومية بصفة خاصة. عنا التقديم الخدمة الطبية، عنا البحث، عنا التدريس، برشا مسؤوليات معناها بخلاف المسؤوليات العائلية ومسؤوليات أخرى، ولكن هذا زادا ما منعناش باش ندخلوا في جمعيات وباش نحاولوا نقدموا أكثر ما يمكن من خبرتنا في ميادين أخرى، كما شفت في عمادة الأطباء، في المجلس العربي، في جمعيات، وعندي الجمعية التونسية لحامي القوقعة. وهذوما معناها من خلال زادا الممارسة متاعي ومن خلال احتكاكي بالأمهات الأطفال اللي حاملي الإعاقة السمعية. الحقيقة أمهات كادحات ونحب نحييهم برشا.
2: مش مرة قدمت لنا هكا الجدة اللي كانت عامين ولا ثلاثة ربما أربع سنوات تجيب أحفادها الزوز من عقارب،
0: ما زالت حتى لتو تجيبهم.
2: قديش تو من عام؟
0: يعني ثلاثة سنوات، ثلاثة صغار عندهم تولدوا بإعاقة سمعية ما يسمعوش بالكل،
2: تجيبهم كل يوم
0: قاموا بزراعة القوقعة. اي انت يوك تكمل صغير يجي صغير معناتها تتلها به، يعني توا نقول على مدى سنوات راهو يمكن 8 سنين
2: ولا نحيوها ولا
0: هي تمشي وتجي معناتها،
2: وانا زاده باش
0: صعوبات ماديه بخلاف صعوبات نفسيه تعامل معها صعيب الصغير هذاك، الامور زاده ماهيش مسهله برشا في يعني في الإحاطة بالصغار هذوما، يعني مش كل شيء متوفر،
2: مش كل شيء
0: مسهل، يعني بالحق نساء معناها نحب نحييهم برشا على صبرهم الكبير.
2: وانت صورتك صورة مشرفة، صورة مشرفة، واحنا سعداء ان نستقبلوك في عيد المرأة. خليني نمشي ليلى عمار كسكاس اللي هي زادة صورة أخرى مشرفة للمرأة التونسية. سيدة ليلى مرحبا بك.
3: مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا.
2: هاي نقول لنا مرايم صيفة تو بعيد على صفاقس.
3: نجم تقول هي فترة اصطياف دونك مش متواجدة في الفريق، ولكن أنا معاكم بالقلب وعلى طريق الهاتف.
2: ربي يبارك فيك. سألتك على النجاحات، طبعا أنت دكتورة فاضلة باحثة فاضلة، ولكن اعتزيت برشا قلت لي تحث على في دقيقتين على المشروع الأوروبي التونسي.
3: اي بالفعل هو انا راهو في نهايه مسيرتي المهنيه، ومعناها واللي خصصت فيها فتره طويله للبحث العلمي في

0: مجال الطب، وعملنا عدة أبحاث ونشريات وأثرنا عدة طلبة وباحثين شبان، ولكن أكثر حاجة والحمد لله معناها نجم نقول معناها اختتمت بها نقول المسيرة المهنية بتاعي هي تنسيق مشروع بحث أوروبي، معناها تمويل أوروبي داخل في إطار برنامج أوروبي كبير اللي هي تونس شريكة فيه البرنامج هذا، واللي معناها عطاتنا الفرص احنا كباحثين وكفريق بحث تونسية أنه نكون حتى منسقين للمشاريع هذه بالشراكة بالتعاون مع فرق أوروبية، والحمد لله الحق كانت فرصة ثمينة لي شخصيا كمنسقة علمية، ولكن كجامعة صفاقس كانت هي المنسقة كمؤسسة جامعية لمشروع اللي فيه أربع أطراف، جامعة صفاقس وجامعتين من فرنسا وجامعة من إيطاليا. مجال البحث كان هو الميكروبيوم البشري اللي هو مجال بحث جديد، معناه عنده معناه سنوات مش عديدة جدا اللي بدأ في التطور في أوروبا وفي عدة بلدان أخرى، وإحنا كنا في تونس مازال المجال هذا جديد، وإحنا عن طريق المشروع هذا دخلنا المجال هذا وكوننا باحثين شبان في المجال بالتعاون مع الفرق الأوروبية، وكانت الحق فرصة اللي خليت المجال هذا المجال الميكروبيوم البشري أنه ينمو في بلادنا، وعنا عدة باحثين توا قاعدين يعملوا في بحوث في المجال هذا. ونختم باش نقول المشروع هذا خول لنا باش كوننا التحالف الشمال الافريقي في الميكروبيوم البشري اللي انا منسقه نتاعه، ونتعاونوا مع
1: ربي يبارك فيك ان شاء الله
0: عايشك من الجزائر من ليبيا من مصر ومن المغرب، وهذا ان شاء الله باش يعطي اشعاع كبير معناها في الشمال الافريقي في مجال البحث هذا.
1: ربي يبارك فيكم ان شاء الله. بعد الاخبار نرجعوا المراه اللي تحب تحييها السيده ليلى اليوم.
0: والله كما الأخيات أول امرأة هي أمي، الأم تقعد هي معناها الأساس، والأخوات أخواتي من الأم وكل الأخوات التونسيات نحييهم تحية كبيرة وتحية تقدير وحب وكبار.
1: شكرا لك، فضلك. شكرا.
0: عيد المرأة التونسية.
1: شكرا السيدة إلهام القرقوري، أخذيناك من وقتك، ربي يبارك فيك إن شاء الله.
2: شكرا لك.
1: شكرا يفضلكم. شكرا شكرا
2: شكرا
1: في المهنة. سمح نصف دقيقة، المرأة اللي تحس تحب أن تحييها في عيد المرأة.
3: في عيد المرأة
1: نقول لك أنا شكون. يومين نشوفها مرأة زوالية تجري على ثلاثة تلقت في الدبيبس
3: أكيد
1: هكا حالتها أكيد. مسكينة في الصيف تدور على الحاويات وتلقت لي في النهار نصور 21000 22000 عندي ثلاثة وليدات. شكون اللي تتذكر مهنة؟
3: مهنة تحية لصديقتي الأستاذة شادية القلصي محامية، وهي أول محامية في صفاقس. نحب نوجه لها تحية.
1: حلو حلو. أنت السيدة عايدة شكون مرأة مخصوص يعني مهنة مخصوص تأثر فيك هكا؟
4: الطبيبات المهنة طبيبات. في تونس.
1: أمل
5: كل مهنة كل
1: مهنة لا مهنة ماذا أعطيني مهنة؟
5: والله خاصة أن اللي يشتغلوا في القطاع العام معناتها في الإدارات وقت كامل مش كيف فما قطاعات
1: إلا سعاد.
6: أنا كل مرة فلاح
1: ما هو بالميدان. شكرا أصالة، شكرا يا فاطمة مقن يعون في عيد المرأة. جاي المرأة تخطب خلي البنات وجايين عندها أحلى بنات، عندها توامة مزيانين برشا. أصالة الأخبار وهنا رجعين.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. تزامنا مع احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة التونسية، تنتظم اليوم تظاهرات ثقافية مختلفة في عديد الجهات بين صفاقس، حيث تنظم دار الثقافة باب حر بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة صفاقس أمسية بعنوان نساء وأكثر. انطلقت بلدية صفاقس في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو بنسق حثيث، وهو مطلب أساسي شدد عليه المتساكنون في الجهة لتجنب أي مخاطر قد تهددهم في غياب الإنارة. في معتمدية العامرة تم استلام دفعة جديدة من الحاويات الجديدة بهدف القضاء على النقاط السوداء والمصابات العشوائية في إطار العمل المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين المشهد البيئي. أكد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس أن قوات الاحتلال تعتزم البقاء في المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في تلك المناطق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قد تتخذ إجراء بشأن مضيق هرمز وتتعرض لضربة قوية، وأضاف أن موقف الولايات المتحدة قوي للغاية وأنها تتحكم في المضيق. أحبطت قوات حكومية يمنية اليوم هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة كهز في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في عدد من المحافظات اليمنية. نيوت الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة دايمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله أحسن ولها شهرة الطيب والد هيفا وفادية وسونيا وإيمان وضياء الدين وزوج ليلى بوحد طور وشقيق الطيب شهرة محسن وعبد الرزاق وزبيدة ومفيدة وحمدي والمرحوم عبد المجيد. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز علول والفردوس طريق العين كيلومتر 8. وانتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له لطف السيالة والد إناس ومجدي وعاطف ودنيا وشقيق أيوب السيالة وزوج رتيبة السويسي. تقبل التعازي يوم الجمعة إثر صلاة الظهر بجامع اللطف طريق المطار كيلومتر 7. الله أكبر وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي
2: مش عادي
3: سمعني هالكلمة عادي يعني
1: مش عادي. أرقام
2: أخبار
1: ومعلومات
2: من واقع الناس
1: وطبيعة الجهات.
2: مش عادي.

0: صباح تفتح امرأة تونسية نافذة يومها على حلم جديد. بين دفء البيت وصخب العمل وتعب الحقول، بين خطواتها الواثقة ونظراتها نحو المستقبل، تمضي ثابتة تصنع الحياة بصمت. تكتب المرأة التونسية كل يوم فصلا جديدا من حكايات بدأت منذ عقود وما تزال تتجدد. ليس 13 من أوت مجرد مناسبة احتفالية، بل هو تاريخ يحمل ذاكرة وطن. في مثل هذا اليوم من سنة 56 و900 ألف صدرت مجلة الأحوال الشخصية. تعد هذه المجلة في تونس من أبرز المحطات التشريعية في تاريخ الدولة الحديثة. صدرت بعد أشهر قليلة من الاستقلال لتؤسس إطاراً قانونياً ينظم شؤون الأسرة والزواج والطلاق والحضانة والنفقة والميراث، وقد تميزت بإصلاحات غير مسبوقة، وعرفت عبر سنين عدة تنقيحات عززت حقوق المرأة والطفل وكرست مبدأ الشراكة داخل الأسرة، لتظل إلى اليوم إحدى أهم المرجعيات القانونية والاجتماعية في تونس. اليوم نحتفل بمرور 70 سنة على تأسيس مجلة الأحوال الشخصية التي مثلت نقطة تحول مفصلية في مسار حقوق المرأة التونسية، إذ أرست أسسا قانونية عززت مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، وأسست لمسار إصلاحي جعل المرأة التونسية شريكا فاعلا في بناء المجتمع وتجربة رائدة في العالمين العربي والإفريقي. اليوم نجدها طبيبة تعالج، وقاضية تنصف، ومهندسة تبتكر، وأستاذة تصنع الأجيال، وفلاحة تحرث الأرض، وريادية أعمال تخلق فرصا جديدة. تختلف الوجوه لكن القصة واحدة، امرأة اختارت أن تصنع أثرا. وتبقى أسماء تونسية مضيئة شاهدة على هذا التميز، بطلات في الرياضة، باحثات في العلوم، مبدعات في الثقافة والفنون، أثبتنا أن النجاح يبدأ بالإرادة ولا تحده حدود. أنا لست ظلا عابرا، أنا من تصنع الأثر. نجاح المرأة لا يقاس فقط بالمنصب، بل بقدرتها على التوفيق بين أسرتها وعملها وخدمة مجتمعها.
1: أنا امرأة فلاحة، نخرج مع الفجر ونرجع مع غروب الشمس، نجاهد كل يوم باش نوفر لقمة العيش لعائلتي، نفتخر بخدمتي في الأرض لكن نتمنى ظروف عمل أفضل ونقل آمن وحماية اجتماعية تحفظ كرامتنا. في عيد المرأة رسالتي هي أنه المرأة الفلاحة تستحق التقدير لأنها شريكة حقيقية في بناء تونس.
0: ورغم المكاسب ورغم الصورة الناسعة والمبهجة للمرأة التونسية، تبقى رهانات المرحلة واضحة: مزيد من الحضور في مواقع القرار، مزيد من الدعم للمرأة في الجهات الداخلية، ومواصلة مكافحة العنف والتمييز حتى تتحول المساواة إلى واقع يعيشه الجميع. 13 من أوت ليس مجرد تاريخ في الذاكرة، بل موعد متجدد مع الإيمان بأن تقدم المجتمع يبدأ حين تمنح المرأة كل الفرص لتبدع وتشارك وتقود. في 13 من أوت لا تحتفل تونس بالمرأة فقط، إنها حكاية امرأة آمنت بأن الإرادة أقوى من الصعاب، وأن العطاء هو أجمل ما يورث للأجيال. نحن نحتفل بقصة وطن آمن بأن تقدمه لا يكتمل إلا بشراكة نسائه، وبأن الأوطان تكبر كلما كبرت مكانة المرأة فيها.

0: ربي يبارك في اللي يسمعوا فينا الكل رجال ونساء، ما ثمش حكاية عيد المرأة ولا عيد رجل ولا عيدنا، عيدنا عيد أمي وعيد أختي وعيد مرتي وعيد بنتي وعيد جارتي وعيد الناس اللي تخدم وعيد اللي في المخابر وعيد عون الأمن اللي توا شادة ثنية وعيد اللي تجمع في الزلوز وعيد اللي هي في المخبر وعيد الأستاذة وعيد المعلمة اللي تحضر في روحها للعودة المدرسية وعيد الفلاحة وعيدنا الكل، عيدنا الكل، عيدنا الكل، وعيد المتميزات، في عيد اللي اخذت البكالوريوسنا، عيد اللي تحصلت على الإجازة، عيد اللي مقيدة في الدكتوراه واللي تحصلت على الدكتوراه، عيد اللي تخرجت من التكوين المهني، عيد اللي في دارها تربي في صغيراتها، عيد أمل المذيوب.
1: عايشك،
0: قرب الميكرو.
1: عايشك سالي،
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله. علاش استضفنا المرأة هذه الفاضلة؟ قولي علاش.
1: مربية
0: أي،
1: وبالحق ما شاء الله بعد مسيرة مهنية طويلة تبدأ هي الدراسة من أول وجديد.
0: صحيح،
1: هذا معناتها
0: هي أم،
1: هي
0: زوجة
2: وجدة،
0: وجدة
2: لثلاثة أحفاد.
0: الله صلي على النبي. شو اسمها مربي؟
2: عندي كنزة 14 سنة، يوسف 8 سنوات، وآدم 5 سنوات.
0: الله صلي على النبي. هذوما ما هو في السعادة الثالثة يعني،
2: بالفعل
0: السعادة الثالثة. إن شاء الله ربي يسعد قلبك بهم،
2: يعيشك.
0: وليداتك شو عندك؟ وليداتك
2: عندي حسان مهندس، وعندي فاتن مستشارة في الماركتينج.
0: الله صلي على النبي، ربي يخليهم،
2: يعيشك،
0: ربي يبارك فيهم. إن شاء الله ربي يبارك فيهم، يبارك في كل حرة تونسية أعطت المثل وأنت أعطيت المثل. وين قريت سيدة أستاذة عربية؟ وين قريت؟
2: قريت 4 سنوات في جابس.
0: هاي في وسط جابس ولا
2: في وسط جابس؟ في المعهد الفني بن خلدون بجابس.
0: اي،
2: والحمد لله إلى هذه اللحظة علاقتي بتلامذتي ما زالت متواصلة
0: لحد الآن.
2: إلى حد الآن
0: الله صلي
2: هم بأبنائهم.
0: اي،
2: وأنا جدة كما رأيت. ومع ذلك المحبة هي التي جمعت بيننا،
0: والقدر،
2: والاحترام،
0: والاحترام،
2: والقدر، هذا هو والضمير الحي.
0: اي،
2: لأنه من يعمل بجد سوف يجد النتيجة.
0: الحمد لله.
2: نتيجة.
0: بعد جابس؟
2: بعد جابس المعهد معهد ابن خلد، عفوا، معهد 15 نوفمبر.
0: طريق العي.
2: طريق العي.
0: قداش قعدت فيه؟
2: الحي الزيتوني 23 سنة.
0: صلي على النبي.
2: ولكن من بعد أقعدني المرض.
0: لطف عليك.
2: أصبت بمرض نادر الوجود، أجريت العديد من العمليات الجراحية.
0: لطف عليك.
2: وانتقلت بذلك، شكرا يعيشك، وانتقلت بذلك إلى معهد مجيد أبو ليلى لأشتغل بالمكتبة كأمينة مكتبة. والحقيقة اليوم الأول سقيت المكتبة دموعا لأنني أعشق التدريس، ولكنني انتهزت فرصة وجودي بين تلامذة يعشقون الكتاب كعشقي له، وسعيت أن أزرع فيهم حب الكتاب وحب الشعر وحب الرسم وحب الفن. أصبحت المكتبة عبارة على منتدى ثقافي لكل من يعزف ويغني وسلام وشعر وما إليه.
0: كم سكبت العشق أقداحا وحضنت الحلم إذباحا، كم سكبت العشق أقداحا وحضنت الحلم إذباحا، ورسمت بجمر الياسمين أساطير من صمت الحنين وزنابق رحلتنا في حبنا إلى يوم الدين. هي حلو الكلام.
2: شكرا.
0: حلو.
2: شكرا.
0: باه، حتى لين خذيت الروتريت.
2: وهو كذلك يوم 1 أكتوبر 2023 كان يوم الإحالة
0: على التقاعد.
2: على التقاعد،
0: سنة الحياة.
2: سنة الحياة.
0: أي،
2: ولكنني لعشقي للعمل
0: قلت هذا التقاعد لا.
2: لا، ولأنني أأبى الفراغ.
0: أي،
2: وأؤمن بأن العلم هو أهم ما ثمت في الحياة.
0: أي،
2: وثم من لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته.
0: أي،
2: لهذا السبب عزمت على العودة إلى مقاعد الدرس بعد 11 يوما،
0: يعني من التقاعد.
2: ما ضيعتش الوقت بالكل. أي، بالكل.
0: ووجدت نفسي. أنتم ما تتقاعدوا أول السنة؟
2: أي، 1 أكتوبر.
0: 1 أكتوبر.
2: 1 أكتوبر. يعني يوم 12 أكتوبر وجدت نفسي في مقاعد الدرس مع
0: طالبة سنة أولى
2: في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس بقسم
0: لغة إسبانية.
2: نعم، بقسم
0: اللغات الرومانية،
2: لأنني كنت قد أحرزت بعده على دبلوم في اللغة الإسبانية يوم ما درست الأستاذية في اللغة والأداب العربية. يعني في الثمانينات في كلية 9 أفريل في بتونس العاصمة. درست الأستاذية في اللغة والأداب العربية ومعها هي سيرتيفيكا كومبليمونتير معها شهادة تكميلية وهو كذلك 3 سنوات درستها عن أستاذ جليل رحمه الله أستاذ إسباني سينيور ساستري، وساستري بالإسبانية معناها خياط. وكان هو من الذين وقع نفيهم بعد الحرب الأهلية في عهد فرانكو 1939.
0: إذن جال تونس،
2: جال تونس. وكان هو الذي أدخل دراسة اللغة الإسبانية إلى بلادنا. وكنت محظوظة بطبيعة الحال عندما درست عنده 3 سنوات بأسرها.
0: جت صعيبة شوية أنك تقرأ مع صغار يعني وأنت عمرك 62 سنة؟
2: لا محالة، بطبيعة الحال الأعمار في 19 سنة وفي 20. ولكن صراحة وسأقولها على الملأ، وجدت الشباب في لا فيهم صراحة، لأن الشباب يقاس بالعزيمة لا يقاس بالسن
0: وبالحركة وبالنشاط وبالنفحة وبالمحبة.
2: هذا هو يعني الحقيقة، شبابنا يعيش نوع من ماذا أقول، نوع من التقاعس، من الخذلان، يمكن لأن المستقبل مجهول والمستقبل غامض. يعني لما جت تلك العزيمة الفولاذية التي يجب أن تتوفر في كل شيء،
0: ربما اللي كانت عندك في عمرهم هما
2: وهو كذلك.
0: هذا أنت قريت في تونس،
2: في تونس العاصمة في 9
0: متى ستدرك كم أخشاك يا رجلا. هذه معارضة نزار قباني. أطيعوا من أجله الهجر وأبكيه، لو تسكب الغدر في دمعي أداريه، أو تعلن الحرب فعذابي أخفيه، أنا أخافك في عيني تلمحها، أي حلو، ولأوراقي ودفادري أرويها، أنا أهابك في قلبي أرددها، وللمرايا وللكؤوس أحكيها. هذا الكلام الحلو منين أستاذي؟ منين يجيبوا فيه؟
2: من القلب.
0: فخورة باللي عملته سيدة فاضلة؟
2: الحمد لله. ولو تسمح لي الظروف، ولو كان التعليم في تونس كما كان سابقا لوصلت المسيرة. ولكن
0: وشنو اللي يمنعك؟ ما هو بعد الإجازة تنجم الماجستير والدكتوراه
2: في تونس العاصمة، وهذا الذي
0: هي السيارة موجودة والشباب موجود والدنيا
2: لا إلى هذا الحد،
0: والأحفاد موجودين
2: لا لا إلى هذا الحد.
0: ربي يبارك فيك،
2: بارك فيك.
0: هذا النجاح ليش كنت تهدي؟ ثم ناس عاونت، الزوج مثلا،
2: بطبيعة الحال
0: الوليدات
2: على رأس الجميع.
0: شو اسمه ربي رجل فاضل؟
2: سي جمال الرباعي.
0: ربي يبارك فيك سيدي جمال،
2: عايشك.
0: ربي يخليك، ربي يخليك.
2: شكرا يا سيدي.
0: والصغار زاد عاونوك
2: بالفعل،
0: والزملاء عاونوك.
2: نعم، عندي لابد أن أهدي
0: أهدراج كامل يعني.
2: نعم أهدي أيضا، أهدي كلمة امتنان لصديقتي في الفصل، وهي في سن ابني في 40 سنة نيلة داود، وصديقة أخرى في سن 22. إذن هي يسر معلة، صديقتان حميمتان تعاملن 3 أجيال مختلفة، ولكن كانت الحميمية تجمع بيننا، الجد، العمل، المطالعات، الدراسات، الكل معناها
0: كل.
2: والأخلاق الفاضلة أساسا.
0: ربي يبارك فيك،
2: شكرا جزيلا.
0: جبناك صورة جميلة، أنا سعيد أني استضفتك اليوم في كلمة، أما مش تتعدد الكلمات يعني. يا زماني
2: كفاني،
0: هذه مجموعة شعرية، عندك كتاب واحد
2: وهو كذلك، والثاني قريبا سيصدر.
0: شنو عنوانه؟
2: الثاني هو ترجمة لذلك الكتاب.
0: بالإسبانية؟
2: لا، بالفرنسية.
0: يعني عندك 3 جناحات تطير بهم ولا أزيد؟
2: إن شاء الله. لا، هو الترجمة في الحقيقة لصديق افتراضي مغربي، وجه له التحية أيضا.
0: شو اسمه؟
2: محمد فريد زلحوظ، أستاذ فرنسية.
0: هو اللي بشي ترجم؟
2: ترجمه بعده، ترجمه بعده، وإن شاء الله يرى الكتاب النور قريبا.
0: الوعد، احنا وعدناك بالاستضافة في عيد المرأة، هكذا الحال يقتضي الوعد، أن نستضيفك شاعرة في أقرب وقت.
2: شكرا جزيلا،
0: وربي يبارك فيك،
2: يعيشك.
0: عندكش علاقة بالفلاح؟
2: عشقي للفلاحة كعشقي للطبيعة للأرض طبيعي جدا في
0: عندك
2: كل إنسان.
0: ولا من الأخر؟
2: أي نعم في البيت وفي
0: البرم البيت
2: وهو كذلك.
0: أي خدر أي. قالوا لي شوف إيش قالوا لي، قالوا لي عندها كي حلين عليك الكتاب 400 زيتونة
2: أكثر أكثر التعليم لا نكسب منه إلا المحبة والتقدير
0: ريت قدش فرحة سمح قوبعة
2: دكتورة
0: القانون ولا
2: ممتازة يعني هي ممتازة
0: هذيك الثمرة متاعك
2: والحمد لله
0: ربي يحبك
2: الحمد لله
0: علامة أنه ربي يحب إنسان يخليه يأثر في الناس هونك أثرت في الناس وجاب ربي في السواب أنا نحبك لله. أنت وسعاد زقن زقندة زقندة وعلاش ما زدتوهاش البو ولا نبو زقندة
3: قبل نخدم في معمل الخياطة
0: قرب شوي الميكرو
3: قبل نخدم في معمل الخياطة
0: لا هذه المذيعة اللي باش تستهلك
3: قبل نخدم في معمل الخياطة كي يجي ندخل ولا نجي ناخذ شهريتي ولا حاجة يقول لي شكون نقول له زقندة يقول لي بزقندة كيفاش أنت بوك الدرجة هذه ولا يقول له مو فين
0: زقندة
3: راهو زقندة زقندة مش بزقندة زقندة
0: كيفاش من الخياطة للفلاح
3: على اول من القريه معناتها حتىش السلسله
0: على فكره فرحوا لك برشا راهو على ذكر الوليد بعد 15 سنه
3: بعد 15
0: شو اسمه هو
3: محمد عزيز
0: محمد عزيز
3: محمد عزيز بن مخلوب التجاني بن عمر الزيادي
0: الزيادي ربي يزيدكم الخير والفرح
3: عايشك بارك الله فيك عايشك
0: انا سؤالي الاول كل واحد باش يسالك سؤال ثلاثه اسئله وكهو سؤالي الاول كيفاش من الخياطه للفلاح
3: خدمت على اول الخياطه ومن بعد حاولت خدمت في الخدمه الكل خدمتها معناتها بعد خدمت في الفريجو في معمل الدقله وبعد خدمت في الفريجو في معمل الكرافيت ومن بعد
0: تعبت
3: وقلت شيء
0: شوف الفريجو سمعت الفريجو
3: نخدم في الفريجو في معمل الكرافيت
0: يعني تدخل داخل في الفريجو
3: اي ندخل الداخل
0: علاش قلت
3: الكل انسى الكل انسى الكل انسى ندخل الداخل هذونا ما عادش يبينوا هذونا هكايا ما عادش يبينوا كان العظام برك
0: يا رسول الله
3: والحمد لله
0: وقتاش تخدموا
3: الحمد لله
0: الستة متاع الصباح
3: ايه نخدم الستة متاع الصباح حتى الخمسة بعد الخمسة
0: تاع العشية
3: ايه هذيك هي تحكي في
0: ويعلم الله كيفاش تمشوا وقداش تخلصوا
3: الحمد لله
0: الحمد لله
3: الحمد لله صحة البدن لاباس يا ربي ولك الحمد
0: وديما تشعر ببرد في الفريجو ديما كل ما لا شنو تشعر بالواحد
3: اكيد معناتها تخفص الفريجو الداخل وبمسكر واحد اكيد تلقاه بوت للركبه ولا حد كانك قاعد برا هبط البحر مش تستاهل
0: خدمت برشا
3: خدمت برشا وراجلي بحر راجلي بحر
0: اي
3: والحمد لله لقيتها حاجه لا وليت تجأت للطبيب هذياك عدت نجري ونعدي مشكلتي كل نخدم ونجيب الفلوس باش نعدي باش نجيب
0: ربي يرزقك
3: باش نجيب كل الليل
0: الحمد لله
3: الحمد لله يا ربي كل يوم نقول له نقول له يا ربي كل يوم لك الف حمد والف شكر يا ربي الفين يا ربي 3000 يا ربي حتى كي ننسى يوميا لك الف حمد والف شكر يا رب
0: الحمد لله
3: يومين الحمد لله يا رب وبعد كي عملت الصغير وجبته والحق الحمد لله يا ربي
0: تبدلت حياتك
3: برشا ضغوطات وبرشا صعوبات عديتها وبرشا مأساة عديتها والحمد لله مش كلي نضعف نتيح ولا كلي نضعف نبطل ولا لا نتقوى نقول ميسالش ميسالش ميسالش نتقوى ننسى منحسش مخي وننسى ونتقوى والحمد لله ربي يعمل الخير يقول لك اعمل الخير وانساه واعمل الشر وتفكر ربي ان شاء الله ربي دلنا كل نعمل الخير
0: الحمد لله
3: وان شاء الله الحمد لله يا ربي
0: وجهك وجه الخير
3: والله الحمد لله وقف معي سيقي الشعبين هذا يعني قلت لك هو زرع لي الفرح زرع لي الحياة
0: طبيب هو
3: رئيس القسم تاع قسم الولادات في الصفاقس
0: ربي يبارك فيك
3: وسي كمال مول فارماسي في العامره ما عادش كي نمشي نحكي نعدي ولا حاجه ما عادوش يحكوا معاي ولو هم زوج يحكوا بالتليفون ما عادش كيفاش نعمل والحمد لله يا ربي ونهارت المجتمع من الصغير حموي يموت وتصير فيا مأساة وقفت على رجلي وضحيت وصرفت فلوس ما فلوس ولكن الحمد لله يا ربي بعد ما جبت وليد قلت استوب للمعامل استوب للخدمة البرة خليت وليد لي الكبار وبعدك دورت رجعت فلاح
0: فلاحة يعني في جنينك انت
3: في أرضك. جناني في أرضي فوتاتي نكري الوطاب حذي نخدم في أرضي نخدم في كل ما اسم الفلاح الكل ونخدم الروحي ونبيع الروح نخدم البيوت قدم تحية زاد الخلي جميل الرويس
0: اي ربي يبارك فيه
3: والله ربي
0: كل واحد عاونك ربي يبارك فيه
3: ربي يبارك له كل انسان عاوني
0: شو اسمه الصيدلاني متاع العامرة
3: شكون
0: اللي حكيت عليه؟ الصيدلاني، الصيدلي يعني، ولا الصيدلي في العامره؟
3: السي كمال،
0: ربي يبارك فيه.
3: السي كمال في مول الفارماسي. الله يرحم والديك ووالديه بالحق. وقفوا معاي، معناته وقفوا معاي
0: طول بالبيوت المكيفه.
3: ايه، بيوت عاوني خالي جمال، هذا يقدم له تحيه. هو اللي عاوني في البيوت وساعدني فيهم، وخذت البيوت مكيفه.
0: عندك 10 بيوت ولا 12 بيوت؟
3: لا لا، البلاس اللي فيها هني نقول لك انه صحيح. نسي ما يخدم، ما يحبوش الفلاح يا سرياس، ما يخدموش الفلاح يا سرياس. ني من اللي تخلقت نحب الفلاح، نخدم الفلاح.
0: قداش عندك من بيت مكيفه تو؟
3: عندي 4.
0: الله يصلي على النبي. شنو الحوايج اللي تعملها؟
3: الاكثر يرمي كان فلفل.
0: فلفل
3: فلفل في البيوت نرمي فلفل.
0: علاش كان فلفل؟
3: فلفل لقي فيه فلفل، نرمي فلفل اخضر نبيع، الفلفل الاحمر هذا كان مبيعاش، الرجعة هريسة والرجعة فلفل بودر والرجعة فيه فيها اكثر حاجة.
0: انا سألت وفات. اخر سؤال ماني تو بعد مش نقضي انا طبعا. قداش الفلفل تبيعتي؟
3: فلفل بالنسبة للمرشي السوم، وفلفل بالنسبة للي يبيعوا السوم. الفلفل الاخضر نبيعه ب 3000 2500، وكنت تخرج الخضار لبرا تلقاه ب 4000 و 5000.
0: يعني زايدين 2500
3: اكثر الدوبل نتاعنا احنا.
0: علاه؟
3: ما هذيك هي الحاجه اللي احنا نزل المرشي نبيعه بالجروب، خاطر بالجروب.
0: يعني تو اخر بيعه بعتها بقداش؟
3: اخر بيعه بعتها
0: امس ولا امس ولا امسيه؟
3: لا لا لا سيئه، تو البيت مريحين، تو البيت مريحين.
0: اخر بعت الفلفل،
3: اخر بيعه بعتها ب 2500. كتاح الفلفل السيس
0: ساعتها وقت اللي تبيع فيه انت ب 2500 قداش هو في البيع يعني؟
3: ب 4000.
0: زايدين 15%.
3: ب 4000 و 4500.
0: هذه السيدة عايدة.
2: نحيي فيك الحقيقة، ما قمت به وما انجزته. سؤالي هو، تستعمل المواد الكيميائية ولا لا؟ لا في البيوت المكيفة؟
3: لا،
2: بيوتي
3: كي نخرج كي يمشي راجلي يهز الفلفل للمرشي متاع جبنيانة، غير ما يدخل للمرشي تلقيه العباد يستنوا فيهم تين يدخل.
0: العباد شكون؟ الخضار.
3: الخضار اللي تاخذوا منه،
0: مش العباد يعني.
3: على الخضار اللي تاخذ من عنده اللي يبيعوا،
0: مش المستهلكين، مش العائلات.
3: لا لا لا، الخضار اللي ياخذ اللي يبيعوا بالكميه، معناتها هي سبحان الله يقولوا للفلفل متاعنا كي نحكي يبيعوه، وانت كي تشري معناتها من الخضار وتحسيه الفلفل طعمته شنيه، تعاودي ترجعي له. يجوني للدار.
0: ما تعملش مواد كيميائيه يعني؟ ما تقوليش ما نعملش ادويه.
3: استنى استنى، لا لا، الادويه الكل نحدها. وش كمل؟ لاسيد لا، اكل الباتري لا، برشا حوايج هذيك لا، الملمون المون.
0: شنو الباتري لا؟
3: اي اي،
0: دواء اسمه باتري. باتري
3: باتري
0: والباتري الحاجه اللي نحملوها ما نحبش انا. خلي الطبق مستور.
3: ولا سيد ولا
0: خلي الطبق مستور.
3: ولا سيد هذون كلان قلت لك والحمد لله يا ربي.
0: شو البتري بلا فهمني شو؟ طب احنا في اذاعه ما عندناش مخب يعني، ثم الناس اللي يعملوا البتري
3: جفيل والبتري والبرش حوايج
0: باش يعمل باش شنو دوره؟
3: والخميره وال
0: شنو دوره؟
3: ما نعرفش
0: باش يقوي هكا،
3: ما نعرفش، ما جربتهاش، ما نعرفهاش.
0: تطلع في ساعه انور بوجلبان قال لك تطلع في ساعه.
3: الدواء اللي نستعملوا فيه المونيتر، الفانفا، بوتاس، تريس كارونتريس،
0: الاشياء المعروفه يعني.
3: الاشياء المعروفه.
0: سؤال امل المذيوب. توعد الشيء قريب لبعضه.
4: انا والله نحب نتوجه لك بتحيه.
0: قرب الميكرو.
4: المسيره معناتها كل امراه، كل امراه مكيفه، كل امراه تعاند الظروف برشا، معناتها انسى يقعدوا يقولوا هكا ظروفنا كربي شعطانا
0: تحديت الظروف.
4: اي انك تواجه وتتحدى الظروف راهي حاجه مش سهله ومش عند العبيد الكل. فهمت. اللي حبيت معناتها انا نعرف اللي الفلاحة صعيبة برشا وفيها معناتها وقت كامل، ويعني كيفاش انت توفق بين وليدك ربي فضله لك وبين الفلاحة اللي هي بالحق معناتها وقت كامل، معناتها انت ما عندكش وقت.
3: نخدم رجلي بحار وعمل يوم نخدم نجمع البيوت
0: برشا يتبعوا فيك راي الفلاحة. الفلاحة سعاد زقندة من العامرة.
3: من العامرة.
0: من العامرة. الفلاحة سعاد زقندة من العامرة. صورة مشرفة جدا.
3: وبيك عايشك بارك الله فيك. نجي مش نجمع البيوت خاطر الدنيا سخونة ويزمني كل يزمني قبل ذين ثور نجمع البيوت ساعات
0: في الفجر.
3: اي
0: علاش في الفجر؟
3: قبل خاطر
0: تسخن. مش راجلك يهز
3: لا لا نهزه في الليل باش نكمل البيوت، نوفر نجمع البيوت ونكمل وقدام لا تسخن البيوت خاطر البيوت باش ليلة مرأة وانت في وسط
0: وقتش تتسلم
3: كمل معناتها البيوت ني والنوجنية لا لا لا لا نص النهار نص النهار المدى ساعة باش نكمل نخرج من البيوت ونخرج ونقعد نص الليل 11 ونص ونعبي في الفلفل ونفرز ونحط معي ونقدم تحية هي الراجلي اللي هو اللي سندني
0: ربي يبارك فيك
3: شو اسمه يبارك مخسي مخلوف
0: ربي يبارك فيه
3: هو اللي وقف معاي وهو اللي مسجعني وهو اللي كل معناتها فرماسيو في اي بلاصه
0: ربي يبارك فيه
3: يمشي
0: بالله يعني خليه يدخل
3: يرحم
0: هو اللي يدهي فرحك
3: يرحم والديه
0: خليه يدخل لانه في عيد
3: هو اللي مسجعني
0: اللي غالي ولدها ورجلها
3: ما نعرفش معناتها في كل حاجه هكا يقول لي امشي ما تهمكش امشي ما تهمكش رغم ان البلاصه معناتها خوات وكل شيء
0: الحمد لله
3: ما يحبوش يقول لي امشي نجحت به
0: الحمد لله
3: موفر لي
0: ما هو ربي شفت كيفاش تو
3: موفر لي كل شيء ونجحت به وما نتعبش وما نعيش الحمد لله يا ربي
0: شوف ربي يسخر لك الزوج الصالح يسخر لك الظروف باش جبتو بجبت وليد
3: الحمد لله
0: بجبت وليد وسخر لك باش ينجح المشروع
3: لا والله ولا
0: هي كثرش من هذا
3: والحمد لله ولادي نجح
0: فاش يقرا ولد
3: تحول لسنه سادسه وما شاء الله
0: يسامحونا زملاء التقنيين لانه مانيش متعودين تفضل انت وولدك مرحبا هذايا الزوج الفاضل اللي هو فخر المراه زاد في عيد المراه نكرم رجل هكا سيد عايدة
3: وراء كل كان... مرأة عظيمة
0: سي جمال رجل. سي جمال انت رجلك وانت يا ملقار بلال ربي يبارك فيك بلال شكون
4: خرات
0: ربي يبارك في بلال الخرات شو اسمه رجلك
3: سي مخلوف
0: قرب
3: للمكروف
0: سي مخلوف شرف لنا أنا نسلم عليك
5: وبيك أكثر
0: وكانت تتحدث عليك بتأثر كبير
5: والله الحمد لله سجعتها برش
0: أي.
5: وتعبنا برش
0: أي.
5: قولك تعبنا مع رارة وتعبنا برش موصلة للشهادة كان بالخدمة
0: انت محظوظ ربي يحبك لانه واخذ مرأة صالحة
5: الحمد لله
0: وجبت وليد
5: الحمد لله
0: ربي رزقك بوليد
5: الحمد لله الله يبارك لك الله يبارك لك
0: شفت كيفاش تو
5: الحمد لله الله يبارك لك
0: تو ما يسمع فينا حد الفلفل قداش تبيع فيه
5: والله تو ما فاهم ما فيهمش الفلفل
0: هي اللي قبل
5: يعني. بيع فيه انا نهزل المرشي نبيع فيه ب 2500
0: وفي السوق قداش
5: في السوق نبيعه ب 3500 وب 3000 معناها في الكيلو ديما دينار 15% ديما واكل العصا هو الفلاح فلاح ودي موكل عصا
0: والوليد زين لكم حياتكم
5: لا الحمد لله كل مش هو يعلم الله كيش كان
0: لا لا لا بس
5: الله إيه؟
0: ربي في الوجود
3: الحمد لله. لله. لله
0: محمد عزيز كلمني عسلامة مرحبا بك
3: كل عسلامة
0: قرب ميكرو فاش تقرأ فاش تقرأ قرب جاي شوية قرب جاي شوية هاي في سمسة في سمسة سامحونا أنور ومنعم بالله سامحونا
3: كل عسلامة
4: عاود للست
0: للسادسة سادسة ثانوي ما عادش هو السادسة ثانوي تو انا
3: قديمة
0: سادسة ابتدائي
3: بلاي
0: وين تقرا المدرسة شو اسمها؟
4: مدرسة كتاتنا
0: اهل كتاتنا يهزك الوالد ولا تمشي على رجليك؟
4: ساعات يهز ساعات نمشي على رجلي
0: باهي وشكون يقري فيك؟ اذكر سيدك اللي قراوك
3: لا سيدك المعلمين اللي قرا فيك اشكره
5: صبري
0: هاي
4: الله
0: المعلم اللي قريو فيك
5: المعلم اللي قري فيك
3: في لا لا المعلم اللي قري فيك في المدرسة
0: في المدرسة
4: المدرسة سي سامي
0: وسيدك الكل وأني سيدك الكل واللي يقرأوا في مدرسة الكتاتنا ربي يبارك فيكم إن شاء الله سعيد أني ووالدتك زادها جات معاك شو اسمها
3: نوارة
0: رب شفت حتى الاسم تعرف مقرقبه الحكايه الوليد والمشروع والاسم الباهي
3: بالله ونحب نكرم باباي
0: شو اسمه؟
3: مختار زقنده
0: الله نصلي على النبي
3: باباي هذاك بالحق نقول لك حياتي روحي اخواتي رت معناتها كل انسان كل نعمل هك وهم قعدوني الحق نقدم لهم الف تحيه الف شكر فتحي منير رفيق اخوي الصغير هذا
0: ربي يا انور اختار لها بابا مرتضى لان انا غنيه نحبها اي
3: اخواتي كل معناتها عندي اخوي الصغير هذا يا
0: مصر على اخوك باي عدي لها خويا فايز المحرسي عدي لها خويا خلي خويا فايز المحرسي ربي يبارك فيكم شكرا لكم يفضلك الى اللقاء سيدة عايدة ربي يفضلك ربي يخليك صورة مشرفة صورة مشرفة صورة مشرفة شكرا لكم وصورة مشرفة زاد شكرا لك

0: 41 دقيقة. مرحبا بالناس الكل. يعني في الشوط الأخير من منوعة كانت معي ريم بوعصيدة عن بعد. ريم بوعصيدة ربي يبارك فيها، حبيت نتوجه لها لأنه في عيد المرأة لازم يتوجه زميلتي أختي رفيق الدرب إذاعي وفي الحياة زادة أختي، ربي يبارك في ريم بوعصيدة اللي هي في كنجي ومحضرة معي البرنامج.
1: ما شاء الله.
0: وتسلم عليك برشا.
1: عايشك. تسلم عليها زادة برشا.
0: أي. أمل أنت أم أمل مديو. قبل ما تكون صاحب شو تقولوا أنتم ستارت أب.
1: أي.
0: حبيت نشكر رحمة جراجة.
1: أي.
0: من مركز الأعمال. أي. ربي يبارك فيها. كيما ناظم الفقي وازدهار داود من اتحاد المرأة هما اللي قالوا لي على ليلى عمار كسكس. بالتعبير متاع سونتر دافير يقولوا ستارت اب.
1: ستارت اب.
0: وقتاش بدينا ستارت اب هذه؟
1: من 2022 او اخر 2022.
0: اربع سنوات. علاش اخترت انت اختصاص شنو؟
1: انا دارسه برمجيات.
0: برمجيات.
1: ما خدمتش في الدراسه نتاعي الحقيقه. من الاول خدمت في شركه خاصه في مراقبه الحسابات. دونك جمعت بين معناتها الكونتابيليتي والانفورماتيك. عملنا
0: كومبيتيشن. يحيوك برشا امل المذيوب او بعض الاصدقاء. امل المذيوب صاحبة مشروع.
1: وبعديك عملنا مع راجلي معناتها هو اللي ما يحبش معناتها الخدمة
0: سيبيلي.
1: في البريفي. كان ديما يشجعني باش نعمل مشروع، يشجعني
0: ربي يبارك فيك
1: ان شاء الله. كهو جات الفكرة هي الحقيقة متاع المشروع هذية من فشل مشروع قبله الحقيقة. دونك عملنا احنا
0: ريت الانسان
1: ما لازمتكش تستسلم وقت الفشل.
0: اي يستثمر.
1: اي صحيح. الحقيقه احنا المشروع هذايا خرج من ديسيبسيون كبيره وصعوبات كبيره. احنا عملنا على الاول مشروع صغير نتاع بافيت في وقت الكورونا. وبعديك صارت اي ده فيسا معناتها لو مارشي شويه مش برشا شويه
0: حقيقه. كما اللي عملوا الواحد هذاك الجيل
1: الكل. اي صحيح. دونك كانت انطلاقه صغيره. بعديك قعدنا عندنا ماكينات وعندنا ماتير بريمير وعندنا كل شيء، عندنا معناتها فالور كبيره اللي هي بلوكي ما نجمو نعملوا بها حتى شيء. قعدنا بشويه نفكروا شنو باش نعملوا، شنو نخرجوا من المازق هكايا. ما استسلمناش
0: الحقيقه.
1: بس برشا فلوس معناتها.
0: سامحني لي بافيت هذوكم لازمهم ماكينات خاصيه.
1: وإحنا وقتها الماكينة ما تعمل كام بافيت الحقيقة. المسيو هو اللي
0: تعمل حتى شيء
1: آخر وماتير هيكية ديستيني للبافيت وكل شيء. قعدنا
0: منين جيكم بالله سمح؟
1: نجبنا من تركيا ومصير
0: هكا القماش خاص.
1: بعد بشوية معناتها راجلي الحقيقة خمم باش عمل موديفيكاسيون للماكينة وحده باش خليها تصنع الاكياس هذوما اللي نعملوا فيهم توا.
0: حلو.
1: بشويه قعد يخمم شنو نجمو نعملوا. بشويه بدينا في تجارب. شجعونا الحقيقه الله. اهل الذكر وكعلاش توجهت
0: ربي كفاش يلقثني هكا والله
1: الحقيقه. معناتها عمتي هي اللي علاش الساعه ذكرتها مدام نعيم المذيوب، هي اللي معناتها عطتنا دفعه باش شجعتنا قدم واصل زيد شوف هذه زيد جرب هذه حتى في العلاقات وكل شيء. الحقيقه
0: هي بنت ميدان.
1: بنت ميدان هي مديرة
0: يعني.
1: لا هي مديرة مجمع معروف وكبير معناتها هوني. دونك تعرى عندها فكرة معناتها على إدارة الأعمال والمشاريع وكل شيء. كانت الحقيقة ديما تدعمنا
0: ومشيت
1: بشوية. أي
0: لكن سمحني الماكينة هذيك كانت تجيه قماش معين تعمل منه بافيت. لكن الكيس هذا بلاستيك يعني.
1: لا نفس القماش هذيك، أما احنا بدلنا عليه باش ولا للفلاحة
0: بيو.
1: إيكولوجيك. هو إيكولوجي. هو يربحنا. ريت ساشي عادي بلاستيك نتاع غرسة فيه 11 غرام بلاستيك، ساشي نتاعنا فيه 4 غرامات، معناتها نربحوا تقريبا 70% من البلاستيك. والافونتاج
0: هي مش خلطة، هي يجي
1: لا مش حاضر. حاضر ومعروف معناتها يستعملوه في العالم.
0: فيه 400% بلاستيك.
1: اي كهو.
0: البقية
1: حتى هيك هو 4% بلاستيك اللي هو خام، ماهوش تريتي، ما فيهش مواد مثبتة اللي تخلي البلاستيك ما يتحللش 400 سنة. احنا ساشين
0: حتى للتربه هذه
1: بيان سور يتغرس بيه.
0: ما مشات الحكايه.
1: اي نشكر نوجه تحية كبيرة للإدارة العامة للغابات اللي أعطيناهم باش يجربوا ووصلت لهم الفكرة متاعنا وخرجوا قرار باش نحاول بلاستيك في جميع المنابت التابعة للإدارة العامة للغابات
0: ولا البلاستيك
1: ولا يهبطوا
0: أي
1: يخذوا
0: ولا تخرجوا كمية كبيرة.
1: الحمد لله
0: الحمد لله.
1: به
0: هات نرجع لك تنرجع لك. فاطمة خنفير كي قلت لك عليها قلت لي صوت مزيان نسمع فيها، حبت تقول لك على متميزين اخرين. تلقى فاطمة خنفير اثنين برشا متميزات في تونس تسميهم، وبعد فاطمة خنفير باش نمشوا الشاعر مزيان وحلو طحفون ومدير دار ثقافة نشيط، وكان عنده اليوم باش يكون عنده حضور في عيد المرأة احمد الشايب. تقول لي علاش؟ هتو بعد هو يحكي لك. خلنا نسمع فاطمة خنفير.
2: عام ونسي بلادي بخير. تم اختيار مهندس الفضاء التونسي رانيا التوكابري من قبل الأمم المتحدة لتكون ضمن فريق متكون من علماء في وكالة الفضاء الأوروبية للتحضير لإنشاء قرية على سطح القمر. عزيزة صديق حققت إنجازا دوليا في مجال تدريب أمن الطيران المدني، وأصبحت أول امرأة في العالم تحصل على اعتماد دولي من هذا النوع. نهال بن يوسف جائزة امرأة العام في الأمن السبراني. كوثر بن هنية الجائزة الكبرى لمهرجان الدولي للسينما الإفريقية في المغرب. ألاء الصغير تحصلت على الميدالية الذهبية في اختصاص سيف التاجي تشوان في بلغاريا.
3: أنا امرأة إن المرأة تنسية.
0: السيدة هذه الفاضلة فاطمة خفير باش تتكرم مع سيدات فضليات في العلوم في الثقافة وفي الفنون وفي الإذاعة. سيد أحمد الشايب مرحبا بك، كنسنا برشا.
4: صباح الخير سعلي، تحية لك ولكل العاملين معك في إذاعة ثقافة. شكرا على هذا التقديم الجميل، ويعطيك صحة معنا. استمتعنا بالحصة بتاعك في يوم مهم، يوم عيد الوطن المرأة التونسية. إن شاء الله أتمنى أنه المرأة التونسية في كامل المناطق، سواء كانت في الريف أو في المدينة، سواء كانت تناظر بالفكر أو بالسعد، نرجو لها دائما التألق والصحة والسعادة.
0: ربي يبارك فيك إن شاء الله. الموعد وقت إيش باش الناس تجي؟ بعض المهتمين يجيوا.
4: طبعا احنا اليوم عندنا بنستعيد الوطني المرأة نشاط ثقافي في برج النار.
0: اي
4: برج النار هذا المكان في مكان معنا تراثي في انا في مدينة صفاقس معروف. امسية موسيقية بعنوان نساء واكثر، تؤسسها مجموعة البحث الموسيقي.

0: الخنفير، وستتولى تنشيط هذه الأمسية الشاعرة فاتن الحفيان. إذن الموعد اليوم الخميس 13 أوت 2026 على الساعة 5:30 مساء بفضاء برج النار. هذا النشاط تضمن ذات ثقافة بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة شاقص تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بشاقص.
1: نعم. أنت ماك شاعر، نحب في نص دقيقة شنو قلت للمرأة؟
0: والله أنا قلت للمرأة، أنا المرأة اللي بالنسبة لي المرأة هي أمي، وتحية لأمي ولكل الأمهات. قلت عرفت بعمري نساء النساء، لمسنا بهاماتهن السماء، ومثلك أمي أنا ما عرفت، فأنت بعين اختزلت النساء. فبعض نسائي أشعلن نارا وحبك أشعل نارا وماء، وبعض النساء أضأن الليالي وحبك أمي أضاء الضياء.
1: الله الله الله الله الله. حلو حلو حلو حلو. بعد شوية أنور هو يتبع فيك باهتمام، قال لي لميمة زياد غرسل أم أحمد الشايب في عيد المرأة. شكرا لك، فضلك. شو اسمها بربي الوالدة؟ شو اسمها
0: الوالدة؟ اسمها سعاد.
1: ربي يفضلها، ربي يخليها ان شاء الله،
0: وهي تحب اذا اسمك وخاصة انت
1: يعني. يا ربي فضلك، هني صفق لها انا ربي. شكرا لك سيد احمد، ربي فضلك. اذا الستة في برج النار،
0: الخمسة ونص نبدا ان شاء الله.
1: شكرا لك، فضلك. نبقى مع امل وبلال. هذه مغامرة حياة نجحت ومغامرة مهنة نجحت،
2: الحمد لله.
1: تو ياخذوا منكم الفلاحة الاخرين
2: بشوية شوية.
1: يعني مش تقنيا كيفاش نقول، لصحة الأرض هذوما خير
2: بيانسور، هذوما يربحونا معناتها وقت بالنسبة
1: ثم أحجام مختلفة.
2: أي بلا بتبيع
1: يعني كبار صغار
2: كل شيء.
1: رجلك عمل موديفيكاسيون لل
2: هو بشوية بشوية قعدنا نجربوا ونزيدوا ونقصوا، معناتها رحلة راهو. التجربة كانت تقريبا من 2022 حتى 2025.
1: أي
2: احنا معناتها في كل مره نعملوا تجارب وكل شيء. صبينا زدنا الدوسي باش ناخذوا براءه اختراع فيها، خاطر احنا ما عملناش كيس معناتها سامبل، حطينا فيه ان ريزيرفوار دو اللي هو معاه باش انت كيف الغرسه تحطها في البيبينير، دونك نقصوا في الكونسوماسيون دو. وبيان سور
1: يعني احذاها وحيده اخرى فيها الماء؟
2: لا مش احذاها، في وسطها فما تركيبه تمتص الماء، كي تغرسها تمتص الماء، وهي بعد تقعد بشويه بشويه تبدل باش ما يضيعش الماء.
1: ليه نصفحك على خاطر هذه؟ ماني انا فلاح صغير قهرتني الحكايه هذه.
2: اي وبشويه بشويه باش بعد زيادة كيف تغرس الشتله تغرسها يعني بالكيس. طب ما تنحيهاش الكيس، تغرس به ديريكتومون، الجذور تخرج بالكيس وهو يتحلل في التربه وما يعمل حتى بلوكاج للراسين وما يعمل حتى مشكله. هذا هو معناتها نربحوا.
1: ثم في دول اخرى كيف؟
2: فما موجود
1: في تونس؟ لا
2: في تونس، لا في تونس احنا براءه الاختراع خذيناها في ريزيرفوار دو. هاتر فمش ساشي مع ريزيرفوار
1: دو. شنو هذا؟ هو هكا
2: تركيبة صغيرة تتحط في وسط
1: تركيبة ولا
2: لا لا ماتير
1: تريف، يعني ركن تريف من أركان
2: تريف. تريف يبسوربي الماء
1: باش ما تستهلكش في نهارتها الماء،
2: صحيح. تخلي منها شوي يقعد لها ريزيرفوار، حتى وكان نسيتها ما سقيتهاش كذا تقعد هي ديما تستعملو، وحتى كي تغرسها بيه باش تقعد تستعملو.
1: ربي يبارك فيكم، انتم عنوان النجاح.
2: الحمد لله.
1: أمل المذيوب وبلال الخرات، ربي يبارك فيكم ان شاء الله.
2: هيشك.
1: شكرا لك، خلي لك الاولاد. انت شابه وزوجه وام وباعث مشروع عنوان لفخر التونسيات.
2: هيشك.
1: شو اسم وليدك؟
2: عندي قمر.
1: الله يسلم عليك.
2: وكنزه وعزيز.
1: الله يسلم عليك. ان شاء الله ربي يبارك فيكم.
2: هيشك.
1: يبارك في امك وحماتك.
2: هيشك، ربي يفضلهم.
1: وفي بوك وفي حموك.
2: اي
1: وفي اللي رباك وفي اللي قرك الكل.
2: عايشك.
1: شكرا لك، فضلك. الى اللقاء. مش نختم مع فاطمه خنفير، نشكر عايشه، نشكر ريم بوعصيده، عايشه بيار، انور العزيز، انور بوجلبان، منعم جمل، نشكر سميه كريشين، نشكر ضيوفنا الكل، الناس اللي جاتنا، الناس اللي عاوناتنا. ربي يبارك فيكم، ان شاء الله يجي الوقت الطيب ونتلاقاو بقدره ربي. فاطمة تحب تذكر بالبطلات، بطلات هي البطلات راهو مل في كل في كل في كل دار موجودة بطلة راهو. والله والله والله غير فقط فاطمة اجتهدت وتذكر وتحب تذكر فيهم. شكرا، ربي يبارك لكم. بعد شوية تواصل معكم المشوار. فاطمة مقني في لبنان.

0: كل عام ونسي بلادي بخير. روعة ليلي تتحصل على الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص بطولة العالم في نيو دلهي. منال باجي الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العالمية بالصين. وفاء محجوب ذهبية دورة روسيا الدولية للكاراتيه. زينب الصغير الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة النسائية بالإسكندرية. مريم جمور الميدالية الذهبية في وزن أقل من 57 كيلوغرام ضمن البطولة الإفريقية للجيدو بنيروبي. سارة بوسفير وسليمة بن ذيات توجتا بلقب زوج بطولة إفريقيا للتنس للشباب بجنوب إفريقيا.
1: إن المرأة التونسية عليسة من دمي والسيدة المنوبية عزيزة عثمانة وجزيلة هلالية خالتي حبيبة وفاطمة الفهرية بشيرة بن مرات وكينة البربرية. إن الطبيبة والمعلمة والخدامة والفنانة والفرملية. إن اللي لعب في الخيشة تحت الساقين ضيعة في الثنية في الخدمة تلقاني في الدار في السوق في السبيدار في المترو في الكار في الصف في المستوصف تلقاني في الشرطة في البلدية. تونس بلادي ونحب.

0: مرحبا بكم. انطلقت بلدية صفاقس في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو بنسق حثيث وهو مطلب أساسي شدد عليه المتساكنون في الجهة لتجنب أي مخاطر قد تهددهم في غياب الإنارة. تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي وخاصة المنتفعات من برنامج ريادة الأعمال النسائية والأدماج الاقتصادي. وتشمل المنصة 34 صاحبة مشروع وهو عدد قابل للارتفاع. دخل اليوم عدد من المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا في اعتصام مفتوح بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم وإصدار أوامره الترتيبية. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأجبرت السكان على إخلاء المنازل تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت 33 فلسطينيا. أكدت إيران أن مضيق هرمز لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل واشنطن شروطها. وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية مقتل شخصين من خليتين تابعتين لأجهزة استخبارات أمريكية وإسرائيلية خلال اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية جنوب شرقي البلاد. أخيرا، تبدلت روسيا وأوكرانيا الهجمات بالطائرات المسيرة ما تسبب في مقتل طفل وإلحاق أضرار خصوصا بالبنية التحتية للطاقة في روسيا وموانئ عسكرية في أوكرانيا. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فاطمة مقني في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديما. عشرة ديما.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: زوم زوم زوم اليوم.
6: اخبار
5: زوم اليوم.
6: خدمات
5: حوارات زوم اليوم.

0: نص نهار وثمانية دقائق. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نهار خاص جدا، المرأة التونسية 13 أوت 2026. عسى مرحبا بكم الناس الكل في حلقة خاصة جدا من زوم اليوم، تبدأ من توا حتى للماضي ساعة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. 13 أوت من كل سنة، 13 أوت مش مجرد تاريخ، هو ذكرى مجلة الأحوال الشخصية، ذكرى اختيار تونس أنها تراهن على المرأة كشريك كامل في بناء الدولة والمجتمع. اليوم اخترنا نحكيه على موضوع في صميم الرهانات الحالية، المرأة ورهانات الريادة اقتصاديا، الواقع والأفاق. صحيح المرأة التونسية قرأت وخدمت وأثبتت روحها، لكن كي نوصل للريادة الاقتصادية، للأرقام، للمشاريع الخاصة، ما زالت في ثنية وما زالت قدمها برشة تحديات. باش نحكي واقع من غير مبالغة وأفاق من غير شعارات، وباش يكونوا بحدية ثلاثة نورات في الاستوديو، حاولنا ناخذ الزاوية اللي تقريبا تمثل شريحة من المجتمع التونسي في الأفاق الاقتصادية بالأساس. سعيد جدا باستقبالهم بحذية رئيسة المكتب الجهوي كونكتس فاقس سيدة نجلة رقيق. مرحبا بك، عامتي بألف خير.
1: وبيك لله، شكرا على الدعوة، وأنا فرحانة ياسر أني معك اليوم في موضوع مهم ياسر كيف ما هذا.
0: يعيشك، وإن شاء الله نحكي فيه بالكذاب بالعمق اللي تعودنا وأنه نحكي فيه. سعيد جدا باستقبال رئيس مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، حسيله هيك سطروت كامل، لميا العميري. مرحبا بك لميا.
2: شكرا، مرحبا بيكم، وانت النورة الرابعة يا فاطمة. ان شاء الله كل عام وحي بخير المرأة التونسية وهي متألقة وهي رعيدة.
0: مرحبا بكم، وسعيدة جدا باستقبال الفلاحة. خلينا نحكي اليوم لأنه أول رهان وأهم تحدي اليوم في تونس المجال الفلاحي، وقت نحكيه على ريادة في المجال الفلاحي هو على الراجل وصعيبة، فما بالك تبدأ بعثة في المجال الفلاحي. منى تريكي مرحبا بكم، عمتي بالخير.
3: مرحبا بكم، يعيشك، ميرسي على الاستضافة.
0: يعيشك
3: إن شاء الله كل عام المرأة التونسية بألف خير وصحة يا ربي.
0: آمين. كما قلنا الموضوع لازم أرقام، لازم دلالات، وما أكثرش من الأرقام تكون عندها دلالة على الرهانات ولا التحديات. هذه ورقة حضرناها أسرة البرنامج فيها الأرقام، فيها كل شيء. تحية من خلالها لزوز نورات في الإذاعة، فاطمة خنفير، سمية كريشان. لنا عودة من جديد مع تحية لزوز رجال معنا اليوم في التأمين الإخراج المرئي والإذاعي، أنور مجلبان ومنعم أجمل. مرحبا بكم، تحية لكم جميعا، متابعة طيبة من هنا للماضي ساعة. تحية فاطمة مقني القادري في الإعداد والتقديم.
4: التقرير. في 13 أوت 1956 تونس كتبت التاريخ، مجلة الأحوال الشخصية منعت تعدد الزوجات ونقلت الطلاق للمحكمة، وكانت لحظة تأسيسية لمنظومة حديثة وغير مسبوقة في العالم العربي. 70 سنة بعد، المرأة التونسية هي الأكثر نجاح في القراية، توصل نسبة نجاحها ل 83.8% في الإعدادي، لكنها الأقل حضورا في الاقتصاد. الأرقام: مشاركة النساء في سوق الشغل 26.7% فقط مقابل 64.9% للرجال، ومعدل النشاط عند النساء ما يفوتش 28.2% حسب المعهد الوطني للإحصاء، واللي تخدم منهم تمثل كان 32.6% من مجموع المشتغلين. بطالة النساء 20.3% مقابل 13.6% عند الرجال، وتوصل 31.3% عند حاملات الشهائد العليا. في ريادة الأعمال حوالي 26% فقط من المؤسسات المنظمة تديرها نساء، و10% فقط من مجموع باعثي المؤسسات هن رائدات أعمال. لكن في المقابل 40% من الشركات الناشئة المصنفة في تونس تقودها نساء. برنامج رائدات مول إلى غاية أفريل 2026 أكثر من 23,617 مشروع نسائي بميزانية 530 مليون دينار. سؤال البلاتو اليوم: حررنا المرأة في القانون سنة 56، فهل ستحقق ريادتها في 2026؟
0: هذه هي الورقة اللي كانوا فيها الأرقام والتحديات والرهانات وتقريبا تشخيص الواقع. نبدأ معكم نورات البرنامج، خلينا نقول اليوم باش نبدأ معكم جستمون نحكيه على الواقع أو تشخيص الواقع اللي هو هام وهام جدا، ونحاول نمشي معكم في تور دو تابل الأولانية الواقع بالنسبة لكم من جانب المنظمات من الجانب الرسمي وكذلك من جانب الرهانات الفلاحية. خلينا نبدأ من الجانب الرسمي. اليوم كي نحكيه على الواقع بصفة عامة، واقع المرأة مش باش نقول الرائدة في المجال الاقتصادي، لكن واقع المرأة بصفة عامة في مساهمتها في النسيج الاقتصادي في تونس.
2: شكرا مدام فاطمة. بالنسبة للمرأة معناها حاليا معناها تفتحت برشة أبواب، برشة برامج. هي صحيح معناها كما نقولوا احنا المساهمة بتاعها حاليا مازالت ما هيش بالصفة وبالصيغة المطلوبة، لكن راهو فما برشة معناها برامج وبرشة معناها كما نقولوا مشاريع اللي هي لفائدة المرأة، سواء كانت معناها اقتصاديا وإلا اجتماعيا، وخاصة اقتصاديا. احنا توا باش نحكوا اقتصاديا، خاطر فما برشة برامج معناها خاصة اللي أعلنت عليهم معناها الوزارة، وفما برشة زادة معناها فما منصة ونحكوا عليها زادة من بعد، معناها فيها كيفاش تسوق المرأة معناها منتوجة. وكما تعرفوا معناها عنا إشكالية التسويق معناها وكل شيء. احنا معناها بالاحتكاك بالمرأة وخاصة المرأة الحرفية وكل ما عندهاش معناها الإمكانية كيفاش باش تسوق. احنا إن شاء الله كما قلت لك معناها بعد يجي معناها تباعا باش نحكوا على المنصة. فما معناها كما نقولوا محاولات، وفما معناها إن شاء الله معناها حاجات للمرأة إن شاء الله معناها في التوا قاعدة تمشي في المستقبل إن شاء الله.
0: لكن في متابعتك لمية الميدانية للواقع الاقتصادي للمرأة التونسية بصفة عامة، خاصة التحديات، خلينا نقولوا تناقض الصورة ما بين المرأة المتعلمة اللي ماخذة شهادة الكل، لكن في واقعها الاقتصادي سواء كان على مستوى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو حتى ضمان فرض نفسها على أرض الواقع، خاصة بين بنات الريف وبنين بنات المدينة، ثم شوية يعني خلينا نقول واقع متناقض بالنسبة للصورة.
2: صحيح فما خاصة المرأة معناها في الوسط الريفي تقول لك أنا معناها ماذا بيا، أولا معناها حتى المشاريع ماذا بيها تعمل معناها مشاريع اللي هي في الـ في الـ في الريف، تكون حتى احنا جونا معناها في برنامج رائدات تكون معناها متحصلة على شهادة عليا، لكن تقول لك أنا لا أنا تربيت في تربية الماشية وتعلمت من اللي صغرى نحب مشروع تربية ماشية، وإلا جتنا حتى معناها انجينيور معناها واحد وكل شيء تقول لك أنا باش نعمل معناها سيرفيس انفورماتيك، أنت معناها شوف كيفاش قريت وين وصلت واحد وكل عليش معناها راه انا ديما نرجع نقول للمراه معناها صحيح هي اللي توصل روحها، هي اللي توصل معناها كيما نقولوا احنا للنجاح وللخاطر معناها بعد لقريت وبعد لو وصلت وخذيت الشهاده واحد وكل على الاقل امشي معناها في المشروع اللي
0: قلت عليه
2: اللي قريت فيه معناها مش معناها كيما قلت لك معناها تربيت ماشي تربيت ماشي شنو الفرق معناها احنا معناها عندنا الكل كيف كيف، لكن شكون الفرق معناها من بين اللي قرات ومن بين اللي ما قراتش.
0: نعم
2: كاليش معناها، وفما حتى في معناها كيما نقولوا في الحضر معناها وكل مش حتى في الريف فما زاد كيف كيف معناها انسى تقول لك انا ماذا بيا حاجه بسيطه وحاجه اللي نجمها، وعندهم خوف عندهم خوف من انهم مثلا يقودوا مثلا مشروع كبير، والا ما انا نقول لهم ابدوا
0: صغار تكون ليدر
2: اي ابدا صغير ومعنى صغيره وبشوي بشوي راك تكبر هذاك هو معناه
0: نعم به نمشي معاك مدام نجله في الكونكت. ثم افاق كبيره، ثم تحديات كبيره، لكن ثم رؤيه كذلك على مستوى النسيج الاقتصادي اللي فيه المراه، بدليل واني رئيسه المكتب الجهوي امراه، وانت بنت الميدان وبديت من سنوات وبديت في التشخيص وعشت التحدي هذا. إذا كان نحكيه على التشخيص الواقعي اليوم للمرأة في النسيج الاقتصادي والمرأة في الريادة الاقتصادية. أقرب الميكرو.
1: مرحبا بك. شكرا على كما قلت لك على الموضوع المهم جدا اللي عنا ما نقوله فيه. اللي عنا ما نقوله فيه. نحب نقول اللي ثم التقدم حقيقي حتى حد ما يجي منكم. أنا على المستوى الأرقام اللي حطيتوها أنتم الساعة المرأة قاعدة تقدم في خطوات كبيرة ياسر، ولكن في المقابل حضورها الاقتصادي في التنمية مازال بعيد ياسر.
0: نعم
1: في تنمية البلاد مازال بعيد ياسر. صحيح هي متواجدة في كل ميادين، تقريب في كل ميادين، معنى الميادين حتى لو نتخيلوش المرأة تكون فيها نلقاها موجودة فيها، ما عندها حتى مشكلة. المسألة مقاش تطرح المرأة تنجم ولا ما تنجمش، مقاش ما تروحها ثباتات المرأة الروحة مقاش ما تروحها.
0: نعم
1: توا المطروح كيفاش المرأة تساهم في الثروة الوطنية، في خلق الثروة.
0: نعم.
1: كيفاش المرأة تساهم في خلق مواطن الشغل، كيفاش أني تنمي مشروعها، ما تقتصرش المرأة في دورها أني تكون عندها استقلالية مالية. وصلنا له هذا.
0: نعم.
1: نحبه نعديوه، نحبه نقدمه القدام كما قالت السيدة. الإنساء اللي تخاف من تكبير المشروع، هوني مشكلتنا.
0: نعم.
1: هوني نحب نحكي عليه بالباهي بعد
0: في هذا هو
1: في مسائل أخرى. دونك نحب نقول اللي المرأة توا يلزمها تلعب دور كبير قد الإمكانيات اللي عندها في أن تخلق مواطن شغل، تخلق ثروة، في أن يتصدر، في أن كيف كيف تجيب العملة الصعبة للبلاد.
0: نعم.
1: في أن تكون في مواقع قرار كبيرة في المؤسسات اللي هي ترأسها ولا المؤسسات اللي تخدم فيها. لأن أنا نعتقد أنه صمام الأمان أمام تراجعات أمام الشوشرة اللي تصير كل عام في عيد الوطني للمرأة، أن نرجع بالبلاد قبل معناها دولة الاستقلال
0: مجالات الأحوال الشخصية بالأساس.
1: هذا الكل ما ينجم نجاوبه عليه كان تبدأ المرأة في مواقع قرار اقتصادية وسياسية في البلاد اللي تخليها ما نجموش نستغنيه على الموقع هذا.
0: هو كذلك أكيد. هو اليوم المنطق يقول وأنه تونس بعد هذه السنوات والمرأة التونسية بعد هذه السنوات من مجلة الأحوال الشخصية وكل المكتسبات الحقوقية القانونية والاجتماعية والمكانة الاجتماعية الكبيرة برشا، اليوم حان الوقت وأنه تحقق هي الثروة بالأساس. مدام هنا جوستمون اليوم أحكيه على مسألة المشاريع وبعض المشاريع والتحديات قدام خلينا نقول توسع هذا المشروع. أعطينا الواقع اليوم كيفاش عايشينه.
3: الواقع اليوم في تونس نقوله فما تقدم حقيقي في ريادة الأعمال النسائية. والمرأة التونسية أثبتت اللي عندها الكفاءة والقدرة باش تكون صاحبة مشروع وتخلق مواطن الشغل. أما ما زلنا بعاد على تكافؤ الفرص.
0: نعم.
3: المطلوب اليوم مش شعارات مناسبة لشؤوت، معناتها باش يزمنا ندعم الدعم الحقيقي للمرأة في التمويل والتكوين والنفاذ، أهم حاجة للأسواق مرافقتها باش تحول فكرتها الى مشروع مستدام. دونك على خاطر المراه كي تنجح نجاحها ما يوقفش معاها هي كهو، باش يخلق اثر على عائلتها وعلى المجتمع وعلى جهتها وعلى تونس بصفه عامه.
0: نعم.
3: دونك مازال فما برشا خدمه. المراه التونسيه حطت ثقها في رياده الاعمال الحمد لله، اما مازال ثنيه مازالت طويله شويه، وتكافؤ الفرص هو اهم حاجه باش انه نكونوا ماشيين اون باراليل. وهكذا نكون أثبتنا وجودنا بصفة فعلية.
0: كي نحكيو على تكافؤ الفرص، هل يعني هذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما زالت منقوصة؟
3: هو سيغ بابي هي كيف كيف، لكن في أرض الواقع ما هيش كيف كيف. أنا نعتبر روحي فلاحة، نقف فرد صف أنا والفلاح الرجل، هو عنده معناها تمييزات أكثر مني أنا،
0: تفاضلية أكثر،
3: يعطيك صحة.
0: بمعنى لو كنت تعطينا فكرة مثلا،
3: بمعنى خاصة نحكي ديما في الميدان الفلاحي، هو ميدان رجالي بحت. ما فماش معناها المرأة التونسية في الميدان الفلاحي هي عاملة
0: أي.
3: تقف غادي معناها ما عندكش حق باش تفوتها.
0: يعني كي نحكيو على مجال فلاحي، حتى الصورة الكاريكاتورية تجي قدامنا المرأة اللي تمشي في السيزو والخمسة متاع الصباح باش تجمع وباش تلقط وكاو، أما كبعثة
3: لا،
0: صورة بعيدة شوية أو ذا بوكس.
3: يعني أنا نتوا المشروع متاعي هي فلاحة بيولوجية، مانيش من نوع الفلاحات اللي يعيشوه كل يوم هذاك يقفوا في المرشي باش يبيعوا الفلفل وبيعوا طماطم. انا ما عنديش الحظ باش نقف هالوقفه هذيك، لكن هما نشوفهم وانا نحتك بهم برشا. اصلا معاناه كبيره حتى في السوم، الفلفل تشريه من عند الراجل ديزون دو دينار، من عند المراه ينزل عليه ويخوه 15%. معناها هذا مثال بسيط
0: جوستومون. هذا التحدي اليوم
3: نمشيوش نحكيو في المشاريع التمويل وفي الفرص وفي القروض وفي لي سيبفونسيون، كله هذا ما زالت المراه تتعثر.
0: اي
3: ورغم هذا هي المرأة دي ما توصل والحمد لله. معناها رغم هالصعوبات هذوما الكبار اللي احنا نواجه فيهم، انا نشوف اللي برشا فما امثلة متاع المرأة الريفية اللي هي تعديتهم. وذيك هو اهم حاجة في المرأة التونسية، ان هي كي عندها فكرة في راسها توصل لها.
0: عملت خطوة
3: تعمل خطوة إن شاء الله.
0: نعم، وهذا هو التحدي متاعنا اليوم، لأنه المرأة بتمثيليتها في على مستوى النسيج الإحصائي بالنسبة للتصنيف الديموغرافي في تونس قدام وجودة في النسيج الاقتصادي ما يقبلش بعضه، تحس أنه تم خلل على مستوى هذا صحيح. يعني التمثيلية متاع 43% اللي كنا نحكي عليها اليوم، إذا كان بالحق تلقى التوازن على الصعيد الاقتصادي شوف تونس قديش باش تربح. هذه الموازنات اللي نبحثوا عليها مدام نجلة. لكن نحكي اليوم على تواجد المرأة على صعيد يعني السوق الاقتصادية في تونس، شنو المجالات اللي تتميز فيهم المرأة التونسية؟
1: شوف، هو سكي اكستراوردينير ان المرأة موجودة في المجالات الكل. حاجة به يسر المرأة كما قالت توا صديقتي منى، ما يغلبها حتى دومين. إذا كان المرأة تحب تقصد أي دومين راهي تنجم تنجم توصل مي بصعوبة، وتنجم وحدها ويقعد مشروعها صغير وتقعد تخبط فيه
0: يتخلقوا لها ليميت الكل اللي
1: معناها. هذا هو المشكلة، المشاكل برشا. يظهر لي أن القطاعات اللي توا موجودة في تونس وتميز فيهم المرأة والصحة قطاع الخدمات، تعرف أنت قطاع الخدمات تقريبا نساء أكثر، نساء تمشي لقطاع الخدمات، قطاع طبعا الصناعة التقليدية
0: يعني
1: موجود، قطاع السياحة ولا موجود وكالة الأسفار ولا موجود، نساء لصاحبات مشاريع في السياحة موجود بكثرة، في الفلاحة أنا نشوفه بحذانا منى وكل الصناعات اللي عندها علاقة بالفلاحة، دونك راهو تقريبا ميادين كبيرة. أما أنا نقول ما يكفيش أنك تكتسح الميادين، أنا نظرتي في الكونكت نحبك تكبر، نحبك تكون تتموقع في النسيج الاقتصادي الحقيقي،
0: تعمل قفزة
1: أنك تبدأ بمشروع صغير يمكن أما نحبك تغزر للكبير، تغزر للبعيد. عندك إمكانياتك كاملة، ما عندك ما ينقصك تجربة، دونك تو بعد نحكيه شنو ما العوائق، نحكيه على شنو ما الصعوبات كما قالت منى، شنو هل التكافؤ الفرص اللي مش موجودة نحكيه عليها معناها نشخصوها شنية، وكيف ما قلت معناها القطاعات تبارك الله
0: كبيرة. وقدام المرأة التونسية ما ثماش قطاع هذا
1: لامبوسيبل ني با معناها
0: تونيزيان
1: ماهوش فام تونيزيان.
0: نمشي معاك مدام لميت، المرأة تواجه في بعض مشروعها برشا تحديات كما قالوا قبل شوية، التمويل، الإجراءات الإدارية، لكن قبل هذا الكل العقلية بالأساس.
2: كيف نشوفوا وفهم بالحق العقلية
0: دونك بين هذا وذاك، فيش نحكيه اليوم على مسألة الإجراءات الإدارية، على مسألة التمويل، شنو دور الوزارة، وزارة المرأة بالأساس، وأني تسهل كل هذه العراقيل وتحاول تمهد شوية ثنية اللي تبارك الله ملينا دودانات وحفر وكل قدام المرأة.
2: هو بالنسبة لنا احنا معنا خاصة الوزارة راو احنا اصلا يجونا يقولونا كيفاش معناها عندكم كل شيء برامج للمرأة، معنا البرامج كلها للمرأة، نقول لهم لا
0: راو وزارة مرأة
2: مرأة وأسرة وطفولة لكن احنا راو عنا معنا عنا كما للأسرة كما للمرأة. بالنسبة معناها للبرامج معناها بالعكس، هي معناها الوزارة تحاول انها هي ما هيش معناها راهو تمكين وإلا تمويل فقط لا، رأي المشروع راهو يمشي للتطوير، يمشي معناها خلق فرص معناها تشغيل. راهو أنت معناها كي باش تبعث مشروع راك باش تخمم معناها باش تكبر كما قالوا الخيط، راهو كي باش تكبر راك باش تشغل معناها معاك شكون أخرين وكيف زاد حتى في التكوين وفي المرافقة. احنا ديجا معناها عندنا معناها النهار 10 أوت معناها نهار 2 اللي فات هذايا تم إطلاق معناها المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية، معناها فما التطوير، فما تطوير المشروع، فما التمويل، فما التسويق، فما المرافقة وبطبيعة معناها معانا الشركاء الكل معناها سواء في الهياكل العمومية وإلا معناها مجتمع منظمات وجمعيات مجتمع مدني، على أساس أن راهو معناها حتى كان فما مثلا عراقيل نحاولوا هي موجودة العراقيل وموجودة توا غدوة.
0: شو قلك على التقييم التجربة؟ يعني أكيد أنه خاطر كانت عندكم تجربة متاع مشروع رائدة ومنها هي صار تقييم هذيك، علاش أنتم مشيتوا للمرحلة الثانية اللي بعدها وهي هالمرافقة ومحاولة توسيع شبكة هذه؟
2: بالضبط، هو كان رائدة ولا رائدات رائدات، وكنا معناها كونفونسيوني مع بنكة، معناها
0: بنكة شريك متاع بنكة واحدة
2: تمويل، معناها يكون كون شي بنكة واحدة ولينا ثلاثة بنوك. بطبيعة في معناها في المناسبة هذه باش نشكرهم بالحق، معناها كانوا معانا مساندة بالبهي اللي هما بنك الوطني البنك التضامن التونسي للتضامن، بنك الوطني الفلاحي، والبي اف ام اللي هو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
0: نعم، شركة عمومية.
2: أي. معناها كانوا معنا كما قلت معنا مساندين لنا، كما قلت لك معنا كان رائدة ولا رائدات. كيف دخلت معناها الفلاحة، دخلت احنا باش نحكوا اكثر على ماذا بينا معناها المشاريع تكون في سلاسل القيمة. هذاك معناها الهدف توا اللي رسمته الوزارة على اساس المشاريع تكون معناها بطبيعتها معناها باش تكبر. في اطار سلاسل القيمة راهي باش تكبر. كيف معناها الاقتصاد الاخضر، الاقتصاد الازرق، ورائدة، فما رائدة فلاحة، رائدة تطوير، رائدة مساندة، رائدة، معناها فما برشا
0: ديفيرسيفيكاسيون.
2: هكا علاش كيما قلت معناها تم تقييم برنامج رائدة، وتم معناها وانطلاق من التقييم هذاك تم احداث معنا برنامج رائدات.
0: نعم، باش نرجعوا بعد الاذان سوا كان باش نحكيوا على رياده المراه بصفه عامه، المسانده بالنسبه للهيكل الرسميه، او كذلك اليوم متابعه عن طريق المنظمات او اصحاب الواقع بالاساس على ارض الواقع. نعود بعد الاذان مباشره.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوم زوم زوم اليوم،
3: اخبار اخبار،
2: زوم اليوم،
3: خدمات حوارات،
2: زوم اليوم.
4: زوم اليوم في ملف خاص على إيقاع الاحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية 13 أوت 2026. مازال بحضية ضيفاتي رئيسة المكتب الجهوي كونكتس فاقس نجلة الرقيق، رئيس مصلحة المرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن لميا العماري، منى تركي باعثة في المشروع وصاحبة مشروع فلاحي في البيولوجي هكا والبيولوجي
5: ريغولا
4: يا عيني. على كل نرجع معك مدام نجلة بعد ما سمعنا على الأقل اليوم مصاحبة الدولة إن صح التعبير أو الاستراتيجية اللي كان نحكيه اليوم على رائدات، فعلى الأقل تم وعي كبير برشا من قبل وزارة المرأة من قبل الحكومة اللي موجودة الآن أنه استراتيجية أن المرأة لازمها تنخرط ولازمها تكون موجودة تتموقع على صعيد النسيج الاقتصادي. نحكي معك أنت اليوم إذا كان نحكيه على المرافقة، مرافقة كونكت كمنظمة للمرأة، من الفكرة للتمويل للتسويق، هل تم أرقام نجمة تعطيهمنا نسبة المشاريع النسائية المنخرطة بالأساس خاصة في قطاعات ذات قيمة مضافة؟ هذا اللي يهمنا اليوم بالأساس.
6: والله كيفاش الكونكت ترافق المرأة؟ احنا مرافقتنا للمرأة هي تابعة سياسة كاملة للمنظمة. شفت المانتورينج مسألة مهمة جدا، انك متابعة المشاريع الصغيرة، الناس اللي عندها تجارب كبيرة تنجم تفيد معنا الصغار اللي يبدأوا في مشاريعهم، تفيدهم بنصايح، تفيدهم تصحيح مسار، تفيدهم في قديش من مجال. وثم مسألة نعتبرها مهمة ياسر للمنظمة اللي قاعدة تلعب بدور كبير هو التشبيك. شفت تنجم يكون عندك مشروع، نجم يكون عندك منتوج خارق للعادة، أما باش تسوقه كما قالت المدام ما غير علاقات، ما غير حضورك في الإيكوسيستم كامل، حضورك معناها في معارض، حضورك في الندوات، حضورك مع ممولين، هذا الكل تنجم توفره المنظمات.
4: متابعتك الآخر الأسواق، متابعتك
6: الجوانب القانونية، كيفاش أنك تسبق خطر المعلومة عندك أنت الأول، هذا الكل تنجم تاخذه من خلال انخراطك في منظمة كونكت. هذا يصير مشكل للنساء، يصير للنساء والرجال. معلش للنساء مهم ياسر، ونعتبره المرأة يلزمها تنخرط في منظمات وتنخرط معنا. علاش؟ على خاطر تعرفوا تربيتنا وتعرفوا علاقة المرأة بالآخر وعلاقة المرأة بالمجتمع الخارجي، أن علاقة ضيقة، أن نعيش في الزون دو كونفور بتاعنا، تربينا هكيك. دونك تكون فرصة، ما عندهاش فرص أخرى باش تخول لها أن أفاقها تنفتح نحو العالم العالمية، نحو الأسواق البرة. هذه احنا في الكونكت الكل نخدم عليه، وهذا واجبنا، هذا دورنا نعتبره، وقاعدين نخدم عليه، وقاعدين نخلقه في فرص نتاع تشبيك لكل المنخرطين في المنظمة. وندعو النساء اللي صاحبة مشاريع اللي تحب تتكون، معناها تكون علاقات مهنية صحيحة، يلزمها تدخل المنظمات.
4: كما كنا نحكي اليوم على النساء كانوا رائدات فعلا في مجالات كما قلنا قبل شوية ذات قيمة مضافة. كنا نحكيه على ذات قيمة مضافة مثلا قطاع زيت الزيتون، القطاعات الصناعية الكبيرة معناتها الميكانيكية وغيرها، وتعرف التجربة اللي عنا في صفاقس وبنت تونس ووليد رايدة على الصعيد الإفريقي. نحكيه على قطاعات مهمة جدا لتونس، القطاعات التصديرية بالأساس كما قلنا قطاعات ذات قيمة مضافة. اليوم المرأة فيها وين؟ اليوم كيفاش نجم نقنع المرأة وأن يتحلق بجناحين؟ يزي ما حلقنا بجناح واحد
6: هوشي هي للا توا زادة ثم القطاع التكنولوجي ورقمنا اللي المرأة تعرف انت المتخرجات من الجامعة اللي هما مهندسات العدد متاحهم تبارك الله يفوق فوق العدد الأولاد، وهذه فرصة ليهم هما باش يخدموا في ميادين عندها قيمة مضافة كبيرة. تعرف انت رقمنا وتسكي التكنولوجيا الحديثة عندها قيمة مضافة كبيرة كبيرة تساهم بها في البلاد. دونك يظهر لي الباب مفتوح، ولكن كما قلت لك راهو ثم عراقيل اجتماعية ثقافية، ثم عراقيل حقيقية مادية معناها التمويل.
4: أي.
6: انا كي نقول عراقيل في التمويل مش معناها البنوك ما تحبش تعطي الفلوس للنساء، ما احناش في الديسكريميناسيون ايكونوميك هذه لا. اما جينيرالمون تعرفوا ثقافيا المرأة ما عندهاش ثروة كالراجل.
4: اي اسمك ضمان وضمانات وجيب
6: دونك لا الضمانات البنكة تطلبها من المرأة والراجل. الراجل ينجم يكون عنده ضمانات كسوة هو كسوة عنده لأنه هو وارث، كسوة والديه يعاونوه لخاطره راجل مش يعملوا مشروع الناس كل تبه الهبة الكبيرة باش يكون مشروع. المرأة يخافوا من من من الريسك، هي تخاف ديجا ما في تربيتها وفي ثقافتها، والعائلة ما تشجعهاش. وكيف ما قلت انت ثم زاد كيف مجالات صعيب باش المرأة تنجح فيهم ومعناها وتتنافس فيهم.
4: نعم.
6: دونك المجالات كما قلت انت في التوسكي الكتروميكانيك، توسكي مجالات الفلاحة، دونك معناها رهانات قوية
4: كبيرة برشا
6: كبيرة برشا. ونعتبر اول رهان اول تحدي هو التمويل.
4: نعم.
6: المشاريع الصغيرة لوتوفينانسمون معناها التعويل على الذات شوية ما عندهاش المرأة معناها
4: تمويل
6: الذاتي. العائلة ما تسندش برشا، مش معناها ما تسندش أبسوليمون، ثم عنا معناها حالات اللي العائلات بيصير تمدد المساعدة، ولكن نحكيوا على العقلية أن المرأة زادة كيف ثم ثقة في النفس لازمها تتحط عند المرأة.
4: أيه.
6: أكثر من لازم يلزمهاش معناها تعمل هيك لوتو سانسو
4: نتاعها. أيه. تقعد في المشروع الصغير على الأول باشي لا قدر الله،
6: لا لا لا
4: ما خاطر احنا نسانا. أيه. ودخلنا ما نحبوش الفشل،
6: ما نحبوش الفشل.
4: أيه. تربينا باش نربوا أجيال ونحبوا صغارنا أخلاقهم عالية وقراية وكذا، دونك عنا في حدنا في حداتنا لوتو سانسو الخوف من الفشل مزروع فينا بالذات.
6: صحيح. وثم التقسيم الاجتماعي للعمل ما ننساوهش.
4: أيه.
6: ما ننساوهش اللي هو توا المرأة تتحمل مسؤولية الرجل والمرأة في البيت.
4: بالضبط.
6: وتعرفوا انتم المشاريع يلزمها برشا وقت، الإجراءات الإدارية يلزمها برشا وقت.
4: صح.
6: والوقت اللي تخصوا المرأة لدارها وتخصوا لخدمتها ما يكفيش. ما هوش مش يكفيها، دوكش مش يكون على حساب الخدمة، مش يكون على حساب الخدمة، أن المرأة نعرف مش مستعدة وبارك الله فيها، وذي تحسب لها أني مش مستعدة تضحي بعائلتها.
4: نعم.
6: مش مستعدة تضحي مستقبل صغارها.
4: صح.
6: يعطيها الصحة، ولكن ثم الديميسيون من الرجل إلى الديميسيونير.
4: نعم.
6: حاطت على عاتق المرأة كل مسؤولية الكل
4: أصلاً، ولينا نعيش في حالة تحدي اليوم.
6: في حالة تحدي. دونك هذا راهو جانب مهم جداً.
4: صح.
6: في معناها نجاح المرأة أنهي تكبر.
4: هو أنا تكبر نسمع من عند منى تجربتها. أيه. منى نهار اللي هكا قلت أنا باش نعمل مشروع، أولا كيفاش بديت الفكرة في حد ذاتها؟ هل أنت بنت الاختصاص وألا لا؟ وفعلا اليوم شكون لقيته في تحدي لي لكون أوبستاكل، وشكون اللي بالحق وقف معاك، وكيفاش حاولت تحل الجوانح متاعك، فكرتك وين باش تمشي وين باش تحلق بها القدام؟
5: دونك انا على باز قريت ليكول دي بوزار دو سفاكس، خديت دبلوم ناسيونال في الديزاين. دونك الفلاحه هي كانت حلم من الطفوله. ديما جافي لي مان فيرت، وديما نحب الخضار ونحب الارض.
4: نعم.
5: وكنقول نحب الارض راني نحب الارض معناها بصفة عامة هي الأرض هي تاريخنا ومستقبلنا، وكان نشوفوا شنو صاير في الأرض متاعنا النهارين العوام الفيتة، نشوفوا اللي احنا دخلنا في ثنية غلطة برشا اللي هي ثنية المبيدات وثنية المواد الكيميائية نصبوا فيها ما غير حساب
4: وعدم مراقبة البذور
5: صحيح كل هيك كل فهمته وقلت عليش لا نخدم عكس التيار. دونك هو هيك في حد ذاته تحدي، دونك تخدم في الفلاحة وعكس التيار. خليت بديت في الأرض وخدمت بالمنظومة البيولوجية اللي هي فيها برشة مخاطر نقوله، برشة تعب وبرشة تحديات للطقس
4: وتحدي، لكن مستقبلها كبير
5: 100%. هو هيك المشكلة انه مستقبلها كبير، وكيفاش مش توصل للمستقبل هو هيك اصعب حاجة
4: صح
5: بالنسبة لي انا. طب دونك امنت انا بالارض وبديت نخدم فيها دي صافي من 2016 هي الفكرة. بدينا في مرحلة الفكرة وبدينا في انا نقول اللونسمون دو بروجي بدا في 2021 وقت خذيت سيرتيفيكا بيولوجية ايكوسيرت. دونك من وقتها بديت خدمت انا كل ما هو خضروات اللي تلقاها عند الخضار تلقاها في لافيرم ريغولا او مود بيو. وقتها سي برشا خدمه برشا خدمه ليل ونهار، والتحديات كما مادام نجلة تقول كبار، العائله صغارنا ام ثلاثه اولاد
4: ربي يعيشهم لك
5: مش سهل مش سهل حتى طبعا براتيك مو 24 ساعه انا نشوفهم شويه في النهار ما يحرش لحد شيء معناها شو مش نعمل فيهم وكهو. دونك
4: نمشي ندورهم
5: التحدي الكبير زاد من بعد سي بون تحديت وخدمت وجبت الطماطم والفلفل وين مش تبيعها.
4: أي.
5: احنا السوق التونسية سوق ما زال ما تخلش فيها فكرة البيو
4: صحيح،
5: شوية زيت زيتونة برقدين دقلة ما اما بتشي تقول لي طماطم وفلفل وسنيريا هذيك كان التحدي الكبير بالنسبة لي هو انا كيفاش نسوق المنتوج متاعي.
4: نعم.
5: اكبر تحدي. دونك بديت مصفر، دونك الخدمة بديت من ليفريزون ا دوميسيل، ندور في لي بوان دو فونت في المعارض وكهو. دونك بشوي بشوية بداو يعرفوني معناها في المنطقة متاعي، نحكي ديما أليش الاسفاقس. بعد شوي
4: محليا
5: خرجنا شوية، مشينا شاركت في معارض في تونس، دونك فما لي كليون جيو دي زيبيسخيفين من سوسة. بعد طلعت لتونس العاصمة. دونك هو بشوي بشوية على قد ما الخدمة تظهر على قد ما السوق يزيد بيبو يتحل شوية. دونك هيك علاش نقول في اول مشكله نتاع انك ما تلقاش وين تسوق ما تقفش. ومن وقتها انا كي نلقى عندي معناها محصول اكسلون تاع طماطم وما نلقاش وين نبيعه وقت لازم نحاولوا في نخموا في التحويل. وذاك هو التحدي الاكبر، انك توصل تحول المنتوجات نتاعك وتلقى لهم ان مارشي معناتها
4: نعم
5: مارشي كسوسوا في السوق التونسيه. وعلاش لا شاركت فيه في برشا معارض في السوق الخارجيه، معناها علاش لا ما يكونش هو اكسبور. دونك التحدي الكبير بالنسبه لي انا توا كريغولا هي ان نتفوق على المانك نتاع الامكانيات اللي يخليني نعمل نكبر في الكاباسيتي دو برودكسيون باش انا نجم نخرج الاسواق العالميه
4: اكسبور.
5: هذاك هو التحدي كل مره انا يجيني تحدي نقول واو. وبعد يجيك تحدي اقوى، وبعد كل مره اقوى، معناها تدرج انك ما تحبش تفشل، يزمك تخدم
4: بالضبط،
5: يزمك تحاول. والحمد لله معناتها كما كنا نحكيه العائلة كانت مسندتني. دونك فما أنا مقصرة في حاجات نعتذر
4: شفتك الصراع الداخلي عندك والله.
5: أمام الحمد لله كانوا متفاهمين ووقفوا معايا والحمد لله يا ربي.
4: أي مش تبكي تامونا.
5: لا بديتو
4: برافو نرجع مع كلاميا. اليوم هل البروغرام الجديد البرنامج الجديد اللي بديتو في تقديمه وتسويقه صح التعبير انطلاقا من أوت 2026، دونك رائدات هو توا شنو اسمه؟
7: هو فما
4: أقرب ميكرو
7: برنامج رائدات. رائدات هذايا كما قلنا معنا كيفاش انطلق،
4: مازال متواصل
7: لكن ولا بصيغة جديدة اللي هو ولا معناها مرتين بالنسبة لل 26 ولا يفتح معناها مرتين في العام. هو افتح للمرة الأولى معناها من 6 ماي حتى ل 26 مدة معناها 21 يوم. المرأة ما عادش معناها في كل وقت تجي تصب، لا عندها معناها
4: وقت معين
7: انها باش تصب الملف نتاعها, وكيف كيف معناها كل امراه معناها عندها الحق انها باش تصب, وبطبيعه معناها بعث ليك باش احنا نعملوا معناها جمع الملفات وسيليكسيون, وبعث ليك معنا المحادثات, وبعث ليك معناها بطبيعه هذا كله في اطار اللجنه.
4: نعم.
7: لجنه جهويه معناها لتنفيذ متابعه وتنفيذ البرنامج هذا. معنا كما قلت لك معنا البنوك شريكه, معنا الفلاحه, معنا فضاء المبادره, ومعنا التكوين المهني, ومعنا المندوبيه الجهويه للفلاحه كيف كيف. على اساس ان احنا معناها كي تقدم المراه نعملوا لها معنا كما قلت لك اونتروتيان, وبعد ذلك اللي بطبيعه معنا فما سكور زاده كل في اطار الشفافيه, معنا السكور هذاك قداش تتحصل, وبعد ذلك معناها يمشي للمركزي. ومن بعد احنا بالنسبه للدوره هذه معناها ان شاء الله معنا باش يكون 19 اذا سكوب
4: ترسي
7: 19 امراه معنا تحصلوا على الموافقه معنا والاشعار
4: باش تعطيهم انتم.
7: ان شاء الله ان شاء الله غدوه معناها باش يتسلموا الاشعارات نتاعهم. هو لو كانوا معناها يمكن معناها تسلموا امس, لكن نظرا معناها فما التزامات سيد الوالي ولينا معناها غدوه ان شاء الله.
4: ان شاء الله.
7: وكيف كيف معنا باش يقع تكريم 13 امراه في الاطار معناها غدوه بالنسبه ورائدات ان شاء الله باش يعاود يحل 24 اوت حتى 14 سبتمبر.
4: دونك يدخلوا على موقع
7: www.raidet.ie.
4: وإذا كم شيخ دكتور معلومات ينجموا يتصلوا بالمندوبية.
7: مندوبية مرحبا بهم.
4: شو المجالات اللي من خلالها ينجموا يقدموا؟
7: والله هم شو كيفاش المجالات الكل بخلاف معناها المشاريع ذو الطابع التجاري. هذيك خاطر كما تعرف كما قلت لك احنا معناها كونفونسيوني مع البنوك, والبنوك هذيك خاصة البي تي اس فما مشاريع معناها ما تتمولش اللي هي التجارية. ويلزم يعني تكون شهادة مطابقة معناها للمشروع, شهادة مطابقة للمشروع. لازم فما شهادة في الاختصاص, ومعناها حتى احنا اللي جينا معنا المراه حتى ما عندهاش شهاده تقول لك عندي صنع. بالطبيعه معنا بالتنسيق مع شركاء هم التكوين المهني مثلا
4: تعملوا المسانده والمرافقه.
7: المسانده والمرافقه على اساس انها باش تعمل اثبات كفاءه مهنيه وتنخرط في البرنامج هذايا.
4: نعم.
7: انا جست عندي معناها كما نقولوا تفاعل مع مدام نجله. بالنسبه احنا في تعاملنا مع البنوك يقول لك انا نعطي القرض للمراه بالمعنى خير من الراجل. علاش؟ خاطر المراه كما قلت لك معناها هي تخاف معناها وتخاف من كل شيء, تخاف من تقول لك انا كي ما خلصش معناها ايش باش يصير لي. يلزم تحرص تكون حريصه جدا. قال لك معناها حريصه جدا انها هي باش حتى في الخلاصات وكل شيء تجي تشوف معناها
4: احصائيا
7: احصائيا للنساء اللي واخذين قروض معناها يخلصوا اكثر من اللي من الرجال اللي واخذين قروض.
4: نعم.
7: بالنسبه زاده كيف للتحدي معناها اللي تشوفوا الوزاره وتشوفوا معناها الكل مش في عدد المشاريع اللي تمولت ولا اللي احدثت, بالعكس المشاريع اللي ناجحه واللي تطورت واللي دامت واللي معناها شغلت اكثر معناها نسبه معناها كيما نقولوا
4: خلق المواطن الشغل.
7: خلق مواطن الشغل.
4: نعم. يعني مش حتى كانت مشروع بركه لكن مشروع وكملت خلقت من خلاله مواطن شغل اخرى وساهمت بشويه بشويه حتى في حركيه المحليه في المنطقه اللي هي فيها.
7: هذا بالنسبه للرائدات. بالنسبه اللي كيما قلت لك معناها المبادره الوطنيه لرياده الاعمال النسائيه من الفكره الى ما بعد الانجاز هذه ان شاء الله معناها باش تدوم سنه كامله من اوت انطلقت معناها اوت 10 اوت 2026 ان شاء الله حتى الاوت 2027 باش يتم معناها احنا بدينا ببير علي بن خليفه. علاش؟ على خاطر هي اوروزمون ومال اوروزمون. اوروزمون هي كانت في بير علي لكن مال اوروزمون خاطر هي فيها اكثر نسبه بطاله النساء والفتيات معناها حسب الاحصائيات اللي خذيناهم من الشركاء. بالطبيعه باش ندوروا على باش يكون معناها النشاط هذايا باش

0: نحب نسأل في بلاصتها.
1: أحليها الفازة.
0: أي. لا بالحق أي معناها ونالو به هاتا ون معناها
1: خطر لك.
0: نشوفه لك وعديناه معناها خطر إحنا هو نشاط يتمثل في مواقع معناها أي. فما أي. التمويل وفما التأطير وفما المرافقة وكل. وتعدوا معناها على عبارة على بي تو بي.
1: أي.
0: معناها الإدارة تنقلت غديكة وراو أنت الأسئلة اللي حاجتك بها هاي جاتك الإدارة وتفضل معناها شنو اللي تحب تسأل وشنو الحق
1: هذا الحلو هذا الحلو وهذا اللي يميز لم يره بدون رمي ورود بالحق ما
0: لك لا الحق هذا يرى لم إن شاء
2: الله نشوفوا بعضنا بعد عامين ثلاثة خمسة سنين
0: إن شاء الله
2: ونعود نحكيوا على الرايدات
0: إن شاء الله
2: اللي مشاريعهم كبرت
0: إن شاء الله
2: واللي مشاريعهم واقفة وتخلق في الثروة وإن شاء الله تحقق معناها طموحاتهم
0: إحنا فما شكون اللي حتخذي في رائدة اللي هو من معناها كان معناها الفترة متاعه من 16 حتى 2020 وزيت عاودت خذت في رائدات اللي هو 26 معناها بالحق وما شاء الله معناها فما مشاريع معناها لغال أما فما مشاريع ناجحة وبالحق المرأة راهي رائدة رائدة رائدة بالحق معناها شفناها ما شاء الله عليها تحب التحدي صحيح. تحب تخدم تحب تقول لك انا يزيني معناها من فما شكون حتى اللي راهي تخدم معنا ويصب عليها وشري تقول لك لا يزيني نحب نستقل بذاتي نحب نبعث مشروع وحدي معناها وكل شيء ونخدم شكون معايا
1: عجبتني كلمه نحب عجبتني نون التاكيد وعجبتني الإرادة متاع المرأة اليوم
0: بالحق معناتها وآخر حاجة نوني بها المنصة الوطنية لتسويق منتوجات النساء هذه زاد أطلقتها السيدة الوزيرة معناها يوم أمس يوم 12 هي إن شاء الله معناها إحنا زاد كيف كيف عندنا شركاء نعملوا معناها سيليكسيون متاع الملفات ونبعثهم تولي هي إن شاء الله توا معناها عبارة على فترة اختبار وانطلقت معناها واحنا بعثنا
1: تجربة نموذجية
0: التجربة النموذجية وفما شكون معناها انخرط هي 3w.raidate/ هذيك من اللي الفوق معناها
1: انت سلاش
0: store.tn هذه كل واحدة تحب معناها تعمل
1: تسويق
0: تسويق تسويقي تعمل معناها منتوجها وكل فما معناها دي كريتير
1: بطبيعة عرفنا
0: اي مرحبا
3: ديجا حاضرة معكم في
0: اي حاضرة يا منى
1: خرق العادة
0: اي ديجا بعثنا لها معناها البرودوي نتاعها معناها اكري واحد وكل شيء وان شاء الله تنخرط معناها تكون موجودة المنصة راهي بالحق معناها فرصة للتسويق فرصة للمرأة حتى في دارها راهي ما عندها حتى شيء تنجم معناها تنجم تسوق من وهي في دارها
1: معناتها اللي تعمل الكروشي اللي تعمل اي حاجة يعني هاند ميد تنجم تكون موجودة في ستور هذايا وتقوم تسويق
0: هي حاليا معنا فما منتوجات صناعات تقليدية إن شاء الله معنا في الجاي معنا تكون بطبيعة فلاحة وتكون بيولوجي وتكون برشة معنا وإن شاء الله معناها بعد شهرين نشوف كما قلت مدام نجلة مش بعد
1: شهرين
0: بعد شهرين
1: بعد شهرين مرحبا بكم بحدية ولا نجي
0: لا بعد شهرين تتلقى المنصة معبية معناها بالنساء مخططات وبالمنتوجات متاعهم
1: جست مدام نجلة اليوم برشة يسألوا فينا يقول لك شنو الفرق بين المرأة المنخ وتكون ستارت أبر وبين امرأة صاحبة مشروع صغير ولا متوسط هل تم فرق بيناتهم الاثنين هل هذا ينجم يولي الاخر بلا اعطينا هالمسألة هذا
2: هو مفهوم ستارت أب يجب تكون في الابتكار
1: يعني
2: يجب تكون مشروع مثلا مش كيف قبل نموذج جديد في سكالابيليتي يعني المشروع ينجم يتكاثر ينجم يتعاود في بقعة أخرى في محيط آخر طبعا الستارت اب كي تكبر بالوقت مش تولي مؤسسة قائمة ذات تنجم كيف ما تتباع كيف ما تكون عندها الفكرة بيسر فكرة تتباع والمؤسسة كاملة تتباع كيف ما صار برشا مؤسسات في تونس تباعوا البرا
1: خاصة في الفانفان برشا تباعوا
2: وإلا هي نفسها تكبر وتولي مشروع قائمة ذات وتولي مؤسسة معناها تدخل في النسيج الاقتصادي التونسي وطبعا مش يكون عندها قيمة مضافة كبيرة لأن يعني ديما الستارت اب هما أصحاب أفكار اللي بعدين عندها قيمة مضافة كبيرة في الدورة الاقتصادية
1: علاش سألتك لأنه حسيت وأنه المرأة فعلا في الستارت اب لقات روحها أكثر من أنه تبدأ بمؤسسة مباشرة هل صحيح ولا لا؟
2: هو صحيح
1: هل ملاحظتك صحيحة ولا لا؟
2: لا ملاحظتك صحيحة على خاطر ثم امتيازات ما تنساش الفرق بين الستارت اب والمؤسسة العادية ثم الامتيازات تبقينا توجور فوتيلك أني تلقى الفكرة من الفكرة ترجعها معناها مشروع حقيقي وتنجم تبيعه

0: وهذا هو صعوبتوني وصعوبات الكبيرة لهنا. أنا ستارتاب تبدأ بفكرة وبعد الفكرة كيفاش
1: تشخصوها
0: وبعد ما نشخصوها نراو شكون يشريها, شكون تفيد, شكون مش يستفيد من الفكرة هذه,
1: شكون تبليك اللي مش يستفيد منها
0: لأن هي فكرة جديدة. داكوغ, دونك هوني معناها الحلقات اللي هي فيها شوية معناها
1: فراجيليتي,
0: فيها شوية صحيح فراجيليتي, وفيها العدد الستارت اب اللي ما تنجحش واللي تموت كبيرة.
1: ما نتخيل ستارت اب سورتو في المجالات الرقمية بالأساس,
0: التكنولوجيا الرقمنة,
1: هذا
0: معناها لي بروتوتيب نتاع آلات تنجم تعاون المؤسسات الكبيرة ايتترا. دونك في
1: في الدومين هذا,
0: في الدومين هذا
1: منى نصنا 56 دقيقة ديجا. آخر كلمة لما تسمع فينا تويكا قدام تونسنا المزيانة, تونسنا التحدي, تونس التجربة الرائدة, خاطر توكي تمشي للبلدان العربية بصفة عامة تقول لك المرأة التونسية هي اللؤلؤة متاعنا على الصعيد الحقوق متاعها المكتسبات وغيره, والخطوة اللي موجودة على مجال المكتسبات العلمية رائدة ورائدة جدا في عديد المجالات والحمد لله. شنو تقول المرأة التونسية؟
2: بنقول المرأة التونسية لازمها تامن بروحها, تامن بقدراتها, وما تخليش الخوف وكلام الناس يوقفها حتى كانت البداية صغيرة وحتى كان الطريق صعيب. هي كل خطوة تعملها اليوم تنجم تكون بداية لتغيير كبير في حياتها وحياة عائلتها والمجتمع اللي داير بها. دونك هو 13 أوت مش كان نهار نحتفله فيه بالمرأة, هو زاد فرصة باش نقول لها أنت قادرة, أنت تستحق الفرصة, وصوتك ومجهودك عندهم قيمة عند الناس كبيرة برشا. دونك المرأة التونسية نتمنى لها أن تكون مرأة قوية ناجحة فيها أكثر, عندها أكثر حرية وأكثر استقلالية في اتخاذ قراراتها وفي اختيار مسار مشروعها.
1: كل عام أنتي نجمة في مجال
2: تعليمك.
1: لم يا ميري, شنو تقول المرأة التونسية؟
3: نقول للمرأة التونسية أنت رائدة, انطلقي, تونس معك وأنت مع تونس.
1: أحسن كلمة نجلة رقيق. مرأة تونسية,
0: مرأة تونسية يلزمها توصل مواقع القرار
1: بإذن الله إن شاء الله.
0: بإذن الله.
1: أنا أقول المرأة التونسية إن شاء الله كل عام أنتي بألف خير, أثبت أنها قادرة تكون رائدة مش كان عاملة. المطلوب اليوم نسهلوا الأثنية, تمويل أسهل, تكوين أقرب, ثقة أكبر, ومن خلالها نشكركم برشا برشا ضيفاتي الكريمات. كل عام وأنتن بألف خير, كل عام وأنتم منورة تونس إن شاء الله. شكرا لكم جميعا.
3: شكرا فضلك. شكرا.

0: زوم زوم زوم اليوم
1: اخبار
0: زوم اليوم
1: خدمات حوارات
0: زوم اليوم
2: عشرة دايما
3: الواحدة ظهرا
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أهلا بكم. نساء تونس تحتفي اليوم بعيدهن الوطني بين الريادة والتحديات. وزارة الأسرة والمرأة تطلق بالمناسبة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. بلدية صفاقس تشرع في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو. حملة اعتقالات صهيونية واسعة اليوم في الضفة الغربية، وإيران تعلن عن مقتل شخصين واعتقال آخرين من خليتين مرتبطتين بالولايات المتحدة والكيان المحتل. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. يحمل هذا اليوم رمزية تاريخية كبيرة لتزامنه مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية يوم الثالث عشر من أوت 1956، التي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. بالمناسبة تنتظم اليوم تظاهرات ثقافية مختلفة في عديد الجهات بين صفاقس، حيث تنظم دار الثقافة ببحر بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة صفاقس أمسية بعنوان نساء وأكثر. تمكنت إذن المرأة التونسية بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات من تولي مناصب قيادية وريادية في مختلف المجالات، لتتجاوز بذلك صورة المرأة النمطية السابقة بين دورها الأسري وبين العمل. تبحث المرأة عن التوازن والتوفيق. ريبورتاج زهر الحبيب.
5: المرأة مغرومة بالكوجينة وتحب الكوجينة وتحب الطيبة، يسر عليها نعاونها شوية قدر ما استطاع.
6: ما يعاونش الرجل، ما يعاونش كل مرأة دي متعبة واحد.
7: كي بحكم خدمتي ما نجمش نعاونها، ما نجمش نعاون. أنا نروح 8 أسبوع واقف باش نزيد في الدار، ما نجمش.
8: والله تعبة برشا المرأة ومش النساء الكل.
6: سلموا برا ذاك ما يعاونوش.
8: المرأة الباهية واللي قايمة بواجبها من ناحية دارها وصغارها ورجلها، عيني نعطيهم لها.
9: عن طيب خاطر، مش تقول لي اليوم نحب قايب لي، عين في كل شيء، غسيل معاون تنظيف الدار عادي، لكن عن طيب خاطر أنا نعين.
10: تعب برشا مالاش نو، المسؤولية كل عند المرأة. راجل باش قاعد يعمل؟ كل المرأة مسكينة كل شيء.
5: بتخدم هيك تاكل ديما الأكثرية برا، أما لا في الدار أم صغار وكل شيء. مغرومة بالتطيب الفطور والفطور والعشاء بعشاء.
7: مش فرضا هو لازم تعمل كل شيء. أمان الوضعية نتاعي ما تسمعليش باش نعاونها. خاطر نقوم بكري الصباح وخدمة وتعب.
6: قليل قليل، ريت يمكن 10% اللي يعاونوا هكا ويعطوا قيمة.
9: ما بين الخدمة وما بين صغارها وما بين دارها. ساعات نعين نحس بها أن هي مريضة وتعبة برشا، نجي أنا هكا بتوعية نقول لها خلي اليوم الفطور عندي أنا ولا العشاء عندي أنا ولا هاي نخرج لبرا. هذاك كيفاش تصير الحياة؟
8: لا ياسر عليها، ما هو اللي تعرفها اللي ياسر عليها. كانت كان ملي وليت انا نحرق ما نطمع بلا نقعد
6: تخدم البرا وديها
5: برشا عليك. رغم التعب رغم التعبت، شيخ بالتطيب نتاعها وشيخ بالكوجينه نتاعها. اذا كان مريض ولا حاجه ما يقلقنيش انا، لكن حتى عظمه في الزيت ما يقلقش.
7: ما عنديش وقت بنعاونها، كي نروح ما عنديش جهد باش نعاونها، لا في مخي ولا في بدني.
10: الحمد لله نجم خدمتي في بلاصتها وداري في بلاصتها. كمل خدمتي نمشي نقضي قضيتي، كان خصتني حاجه من الشارع نمشي نقضيها. برشا تعب بتبعي على حساب صحتي، ماش باش نعمل، وربي يشدني بالصح.
4: تسخر تونس بالعديد من النساء الناجحات والرياديات التي تركن بصمات واضحة في تاريخ البلاد، بينهن الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية، المتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 عن بحثها بعنوان أثر والتغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء.
11: بحث جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه، ناول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية الزرقاء في تونس، يتزامن مع ظاهرة الشح المائي اللي تعانيها بلادنا اليوم بسبب التغيرات المناخية اللي زادت فترات الجفاف وأثرت على وفرة المياه، وزاد فما تضاعف الضغوطات البشرية خاصة المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتزايد الطلب على الماء. أساسا لازم ترشيد استهلاك المياه في الري حتى في الاستعمالات اليومية، ثم إفراط وثم استعمال غير مرشد وغير محكم للمواد المائية. هنا لازم تتضافر الجهود بين الباحثين بين اللي يخدموا في وزارة الفلاحة وبين الفلاح، لازم ترشيد الفلاح ولازم هو تكون عنده الإرادة باش يتضاعف الجهود ونحمي الثروة المائية في بلاد. كل عام وهي حية بخير المرأة التونسية الحديدية، لازم نضعف الجهود، لازم نحط اليد في اليد من أجل حماية الثروة المائية في بلادنا. إن شاء الله ديما تونس بخير.
4: ريادة وتحديات، عنوان ورقة لمراد قطاطة بمناسبة احتفاء نساء تونس اليوم بعيدهن الوطني.
12: الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية في مثل هذا اليوم من كل سنة هو تأكيد متجدد على مكانتها ودورها في المجتمع التونسي، ومناسبة لاستحضار إسهاماتها الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. عيد المرأة هو أيضا ترجمة لالتزام تونس بتعزيز مكتسبات المرأة وحماية حقوقها التي شكلت مجلة الأحوال الشخصية منذ إصدارها عام 1956 حجر الأساس لمنظومة قانونية واجتماعية حديثة تكرس رؤى وطنية تعد تتويجا لمسار إصلاحي طويل. يأتي هذا العيد في ذكرى المصادقة على المجلة التي حررت المرأة التونسية وأقرت جملة من المبادئ تضمن مساواتها مع الرجل في عدة مجالات، حيث ألغت تعدد الزوجات وأقرت وجوب توثيق الزواج بعقود رسمية ونصت على السن الأدنى للزواج في منظومة تشريعية تعززت على مدى عقود بجملة من القوانين لدفع دورها داخل الأسرة وفي المجتمع، ومنها قانون عطلة الأمومة. وفي سياق إصلاح المنظومة التشريعية تعزز حضور المرأة التونسية وتميزها إقليميا وعالميا عاما بعد عام. فعلى الصعيد التعليمي تظهر المؤشرات الدولية تقدم تونس في تمكين المرأة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات، حيث تمثل الطالبات نسبة 43% في هذه التخصصات، ما جعل بلادنا الأولى عالميا والثانية في سلم النساء الحاصلات على شهادات جامعية فيها، فيما تتجاوز نسبة الحاصلات على الدكتوراه 60%. تعددت مبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كذلك بجملة من البرامج الدافعة والداعمة لثقافة المبادرة والتشجيع لريادة الأعمال النسائية خاصة في المناطق الريفية والمحرومة عبر تمويل المشاريع الصغرى. فقد أسفر البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات الذي أقر بعد 25 من جويلية أسفر عن تأسيس حوالي 6000 مؤسسة نسائية وفرت أكثر من 12000 موطن شغل. ورغم كل هذه المؤشرات تؤكد عدة منظمات حقوقية ونسوية أن عدة تحديات ما زالت قائمة، ومنها أن نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي لا تتجاوز 28%، مع تركز أعمال النساء في قطاعات غير مهيكلة أو منخفضة الأجر والسلامة. ويبقى التحدي الأكبر حتى لا تتكرر مشاهد حوادث العاملات الفلاحيات على الطرقات وفي مواقع العمل، وتكريس شعارات مواكب إحياء مثل هذه المناسبات على أرض الواقع. سيتغير حتما واقع المرأة التونسية وكل التونسيين.
4: تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، وخاصة المنتفعات من برامج ريادة الأعمال النسائية والإدماج الاقتصادي. وتشمل المنصة 34 صاحبة مشروع، وهو عدد قابل للارتفاع حسب مديرة شؤون المرأة والأسرة بالوزارة حنان البنزرتي. جهويا، انطلقت بلدية صفاقس في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو بنسق حثيث، وهو مطلب أساسي شدد عليه المتساكنون في الجهة لتجنب أي مخاطر قد تهددهم في غياب الإنارة. وفي معتمدية العامرة تم استلام دفعة جديدة من الحاويات بهدف القضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية، وذلك في إطار العمل المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين المشهد البيئي. تواصل لليوم الثاني على التوالي الحراك الاحتجاجي للمعطلين على العمل من أصحاب الشهادة العليا، حيث دخل اليوم عدد منهم في اعتصام مفتوح بالعاصمة للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب من طالت بطالتهم وبإصدار أوامره الترتيبية، وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات، تقرر خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر وزارة الفلاحة اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا لتقييم الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتدخلة ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. في الأحوال الجوية تكون السماء اليوم مغشاة بسحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك صفاقس، وتتراوح الحرارة بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيلي محليا. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في أخبار العالم، وبإيجاز اقتحمت قوات الاحتلال اليوم بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وأجبرت السكان على إخلاء المنازل تزامنا مع حملة اعتقالات صهيونية واسعة طالت 33 فلسطينيا واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى. أكد وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاس عزمه بقاء قوات الاحتلال فيما يعرف بالمنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان التي تحتلها، وكذلك في سوريا وقطاع غزة. اتفق الكيان المحتل ولبنان على قائمة قصيرة تضم بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا بوصفها دول مساهمة محتملة في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز. قال مسؤول إيراني أن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، وفيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز، أكدت طهران أن المضيق لا يزال مغلقا ولن يعاد فتحه حتى تقبل واشنطن بشروط إيران. أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية عن مقتل شخصين واعتقال 4 آخرين من خليتين تابعتين لأجهزة استخبارات أمريكية وصهيونية خلال اشتباك مع القوات الأمنية الإيرانية جنوب شرقي البلاد. أحبطت قوات حكومية يمنية اليوم هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين على مواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز في وقت تسارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في عدد من المحافظات. تذكير في الختام بأبرز العناوين، نساء تونس تحتفل اليوم بعيدهن الوطني بين الريادة والتحديات، ووزارة الأسرة والمرأة تطلق بالمناسبة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية، وبلدية صفاقس تشرع في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا راديو صفاقس.
4: نهاية النشرة، أجمل تحية مراد خطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
3: عشرة ديمة.
0: سبور نيوز.

0: 14 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حبيب رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بقائمة المنتخب الوطني التونسي أقل من 21 سنة اللي باش تكون حاضرة في الألعاب المتوسطية تورونتو 2026. القائمة ضمت حراس المرمى محمد معتز الحنزولي وريان بسبس، على مستوى الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي، ريان الجبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، محمد ريان عنان، محمد الصادق محمود، وهيثم ضو. في الهجوم من الله الحميدي، وليد ذويب، محمد ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. الثنائي التونسي فراس القطوسي لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، وسندس حشانة لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد، باش يتولوا رفع الراية الوطنية خلال حفل افتتاح دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة تورونتو الإيطالية. نذكر الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تورونتو من 21 أوت إلى 3 سبتمبر بمشاركة رياضيين من مختلف دول حوض البحر الأبيض المتوسط. باش يحظى ثنائي القطوسي وحشانة بشرف حمل العلم التونسي خلال مراسم افتتاح الألعاب في تكريم يعكس حضورهم في المشهد الرياضي الوطني وتمثيلهم لتونس في أحدى أبرز التظاهرات الرياضية المتوسطية. خلال حفل الاختتام باش يتم إسناد مهمة رفع الراية الوطنية إلى الثنائي خديجة الكريمي في اختصاص التجديف، ومحمد أمين الجيناوي في ألعاب القوى. نذكر تونس تشارك في هذه النسخة بوفد رياضي باش يضم 181 رياضي ورياضية باش يخوض منافسات عدد من الاختصاصات الرياضية وسط تطلعات إن شاء الله تحقيق نتائج إيجابية وحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات. يقود البطل العالمي أحمد الجوادي منتخب السباحة اللي بيش يشارك كذلك في الألعاب المتوسطية تورونتو 2026 بأربع عناصر. بيشارك الجوادي المتوج بذهبيتين خلال بطولة العالم للألعاب المائية سنغافورة 2025 في سباقات 400 متر و 800 متر و 1500 متر سباحة حرة. كذلك بيش يخوض محمد ياسين بن عباس سباقات 100 متر و 200 متر سباحة على الظهر و 200 متر سباحة حرة و 400 متر سباحة متنوعة. كذلك حبيبة بلغيث بيش يشارك في سباقات 50 متر و100 متر و200 متر سباحة على الصدر، وباش تخوض جميلة بولكباش سباقات 400 متر 800 متر و1500 متر سباحة حرة. نذكر منافسات السباحة باش تدور في الفترة الممتدة بين 22 و25 أوت الجاري. نذكر طبعا أن البطل أحمد أيوب الحفناوي باش يغيب عن هذه المشاركة بسبب عدم جاهزيته النفسية والبدنية وفق ما أكدوا طبيبه الخاص. إلى كرة القدم، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات القادمة، نذكر الصفاقسي عشيت اليوم عنده مباراة ودية أولى ضمن ترابس الإعداد الثاني في العاصمة. مباراة ودية باش تكون ضد فريق الأولمبي البيجي بملعب جمعة الكميتي ببيجا انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف دون حضور الجمهور. نذكر الصفاقسي كذلك من المنتظر باش يتبارى خلال ترابس العاصمة في لقاء ودي ثاني ضد نادي حملنف يوم الأحد القادم في ختام هذا الترابس الإعدادي. كذلك فريق تقدم ساقيت الدير اليوم عنده مباراة ودية في الخمسة نتاع العشية ضد جمعية القلعة الرياضية بالملعب البلدي بالقلعة الصغرى. وكذلك نذكر تقدم ساقيت الدير عنده مقابلة ودية نهار الأحد الجاي بملعب الطيب المهيري في الخمسة نتاع العشية بحضور الجمهور ضد فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. في أخبار الأندية دائما، تمت إدارة أولمبي البيجي رسميا إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان الدفاع الدولي البنيني إبراهيم أوغولولا بعقد لمدة موسمين. اللاعب ذي عمره 26 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وسبق لها نخاف تجربة احترافية في سلطنة عمان مع نادي النصر. كذلك الترجي الرياضي الجرجيسي أتم إجراءات التعاقد مع متوسط الميدان السنغالي أوسينو توري عقد لمدة 3 سنوات. اللاعب ذي عمره 20 سنة يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي وتكون في صفوف فريق جرف السنغالي. الهيئة المديرة لفريق أبل حمام سوسة في مفاوضات متقدمة مع المدرب يوسف المويهبي لتولي الإشراف على الفريق خلفا للمدرب محمد علي نفخة. ذكر هيئة أبل حمام سوسة قررت إنهاء العلاقة التعاقدية مع محمد علي نفخة بطلب منه، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الكروي الحالي. الترجي الرياضي التونسي نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كان فرض عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي باش يتمكن من تسجيل كل منتدبيه الجدد خلال هذا الميركاتو. في المقابل الاتحاد بونسيري والأولمبي البيجي النجم الساحلي تنتظر رفع عقوبة المنع من الانتداب حسب مورد في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. حامد العبيدي اليوم أعلن استقالته رسميا من تدريب الشبيبة القيروانية. العبيدي أرجع سبب مغادرته عبر تدوين انشرها على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك إلى الوضعية الإدارية الصعبة اللي تمر بها الجمعية، وأكد أنها تتضارب مع المشروع الفني اللي اتفق عليه عن توليه المقاليد الفنية للفريق. الهيئة التسييرية لفريق هلال الشابة كذلك توصلت إلى اتفاق مع المدرب سيف غزيل لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة. من المتضرر بشباشر سيف غزيل مهامه مع انطلاق تحضيرات الهلال للموسم الرياضي القادم والمبرمجة بداية من يوم السبت 15 أوت الجري. في أخبار كذلك رياضات القاعات، المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة أقل من 18 عام في تيان يواجه بعد ظهر اليوم في حدود الساعة الثانية بعد شوية نظيره المالي في الدور ربع النهائي لمسابقة الفروباسكيت لهذه الفئة العمرية اللي تحتضنها مدينة أبيجان الإيفوارية إلى غاية يوم 16 أوت. نذكر على مستوى برنامج مباريات الدور ربع النهائي اليوم في الساعتين تونس مالي، السنغال مدغشقر مع 4:30، في 7 الكوت ديفوار مع مصر، وفي 9:30 الكاميرون مع تشاد. في الكرة الطائرة انتصار مهم للمنتخب الوطني التونسي للفتيات أقل من 17 عام ضد نظيره البورتوريكي لحساب المباراة الترتيبية من مركز 17 لـ 24 في بطولة العالم للكرة الطائرة لهذا الصنف بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين. مبروك لفتياتنا تحقيق أول انتصار في بطولة العالم للكرة الطائرة الناشئات أقل من 17 عام المقامة بتشيلي أمام المنتخب البورتوريكي. نذكروا أنه اليوم يوم راحة لجميع المنتخبات، ومواجهات الدور الترتيبي من مركز 17 لـ 20 باش يكون موعدها نهار الجمعة في اللقاء 10 بتاع الليل البرازيل مع المكسيك، وتونس مع إسبانيا فجر يوم السبت 1 صباحا لقاء تونس مع إسبانيا. يخوذ المنتخب الوطني التونسي كذلك الكرة الطائرة الشاطئية للناشئات الممثل بالثنائي لميس لوراسي وإسراء أبو عزيز اليوم مباراته الأخيرة والترتيبية في إطار الدورة الدولية لتطوير الكرة الطائرة الشاطئية المقامة بالعاصمة السنغالية داكار. مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس تجمع منتخب تونس بمنتخب الموزمبيق، وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر. إلى كرة قدم الأوروبية، الاتحاد الهولندي لكرة قدم أعلن تعيين تشافي هرنانديز لتولي القيادة الفنية لمنتخب هولندا خلفا لرونالد كومان. هرنانديز عمره 46 عام ذكروا يتولى إذن هذه المهمة خلفا لكومان، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مع الاتحاد الهولندي لكرة قدم يقضي بتوقيع عقد يمتد حتى نهاية كأس العالم 2030. أخيرا يبدو أن انتقال فيران توريس مهاجم برشلونة إلى باريس سان جيرمان بات مسألة وقت فقط بعد قرار البارسا الأخير. تقارير سابقة أكدت توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مبدئي مع برشلونة بشأن صفقة الإسباني توريس. من جانبها صحيفة موندو ديبورتيفو اليوم قالت أن برشلونة قرر السماح لتوريس بالغياب عن التدريبات صباح اليوم الثاني، اليوم الثاني على التوالي غيب عن تدريبات برشلونة. ذكروا توريس 26 سنة اللي كان من المقرر أن يعود إلى تدريبات البارسا البارح. إجراءات انتقاله أصبحت مسألة وقت كما قلنا بعد موافقة النادي الكتالوني. 21 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجدعة صفيق سقطة النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية تأكيد نربوج البيل على مستوى الخرج التقني، كذلك ملعب الجمل على مستوى الخرج المرئي، فتح سامت على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
1: Sport News.

0: شذرات مختارات من الشعر الشعبي في الموعظة والحكمة، ينتقيها لكم يوسف الشرفي.
1: حضرات الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. يقول صاحب الكلام: ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. أنا نحبك عاقل وكمباص، لا تكون مشهشم مثل الطاووس. ما تفرطش في البيع خلاص، حتى يولي سومه مبخوس. ما تدخلش يضيق الأقفاص، الصمت حكمة والكلام عكوس. في الحق تبع أهل القسطاس، على الحقيقة إياك تلوص. رو كل فعل يجي لي قصاص، والفار الخفيف سهم للقطوس. أبيات مستلة من قصيدة يبدو شاعرها مجهول، تكاد كلها تدعو للرصانة للتأني، وفي التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الرصانة مطلوبة ومحمودة في كل شيء، والعجلة مذمومة وخطيرة في كل شيء، إلا في ثلاث. يقول عليه الصلاة والسلام، أو ما معناه: العجلة من الندامة إلا في ثلاث: قضاء الدين، وتجهيز الميت، وتزويج البكر إن أرادت. عاد يقول الشاعر: ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. واللي ما يقرأ العواقب ماليه في الدهر صاحب. قديش ناس تسرعوا في أخذ قرارات مصيرية وما قرأوش العواقب وندموا بعد ما فات الفوت. ذوق المعاني، افهم الانصاص، اقرأ العواقب في كل نصوص. أنا نحبك عاقل وكمباص، لا تكون مشهشم مثل الطاووس. وهوني يوصف الشاعر صاحب الخفة والطيش والتسرع في أخذ الأحكام، يوصف قلة العقل بالخلل في المدارك العقلية، بمركب العشب بالذات. ثم يمر بنا الشاعر المسألة هامة، مسألة اغتنام الفرصة قبل ما تفوت، لأنها إذا فاتت وما استغلهاش صاحبها تولي له غصة. عاد يقول: وما تفرطش في البيع خلاص، حتى يولي سومه مبخوص. ويرحمها الناس بكر يقولوا: البيع وشرى فرسنة، ويقولوا: السوم لو لذكر، ويقولوا: اللي يتشرط ياسر يبيع رخيص. ثم يقول: ما تدخلش يضيق الأقفاص، الصمت حكمة والكلام عكوس. وهذه دعوة لعدم التدخل في شؤون الآخرين، دعوة باش الواحد يستكفى بروحه. ياسر ناس مرضى بالبحث والتنسنيس على غيرهم، مش لو كان الواحد يتلهى بروحه وأش يزيده وش ينقصه، خير من اللي يقعد يقيد في حوال غيره. ثم يقول: في الحق تبع أهل القسطاس، على الحقيقة إياك تلوص. وهذا هو الإيمان الصحيح، هذا هو الخلق المليح. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ويختم الشاعر قصيدته بتضمين مثل شعبي يحذر من الخفة من الطيش، يقول: رو كل فعل يجي لي قصاص، والفار الخفيف سهم للقطوس. وإلى اللقاء.
0: مع تحيات يوسف الشرفي.

إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم في يوم الاحتفال بعيد المرأة. جددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها القاطع للدعوات الرامية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه قالت إنه ينتقص من مكاسب النساء ومن قيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة منذ 70 عاما. وحذرت الرابطة من محاولات إعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي. إلى ذلك طلبت النائبة بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي في تصريح إعلامي بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بصندوق التغطية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان وصدر بالرائد الرسمي منذ سنة 2024. تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني مدعومة بمجهودات متساكني المنطقة وطلعات جوية لمروحية عسكرية من السيطرة على حريق بجبل بورباح بمنطقة سيدي عبيد من معتمدية وادي مليز بولاية جندوبة بعد أن أتت النيران على قرابة 40 هكتارا من الغابات. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، قالت وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة اليوم إن أكثر من 90% من المواطنين يعيشون في خيام مهترئة ومراكز إيواء أو بين أنقاض منازل دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الإبادات الجمعية التي ترتكبها منذ أكتوبر 2023. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن انطباعا إيجابيا تكون لديه بشأن مفاوضات توحيد شرق ليبيا وغربها، وأكد أن أنقرة ستواصل أداء دورها البناء بهذا الأمر بصفتها وسيطا. أخيرا، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في الحسابات منذ مدة بسبب ضعفها الاستخباري، ودعا المسؤولين الأمريكيين إلى الحذر من الأخبار والمعلومات الزائفة. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، سوار في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة ديمة
2: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبوادي والمدن في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: يفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
1: برد القايلة.
3: أهلا وسهلا.
2: أنغام، إهداءات ومسابقات.

0: موجتنا وعيش الصيف. برد القايلة.
1: ساعتين وخمسة دقائق برد القايلة. اليوم ينطلق معكم مشوار من توا حتى للأربعة ونص في تعويض زميلتي ريم بن جويرات أنسكم اليوم سوار الشعري. تحية لكم كل مستمعينا ومشاهدينا، تنجموا تابعونا عن طريق موقع الخاص بإذاعة صفاقس ولا عن طريق صفحتنا صفحة راديو صفاقس، تتفاعلوا مع الببليكاسيون الموجودة والخاصة بالبرنامج. كيف العادة في لقانا 150 دينار للفوز مهدية من مؤسسة إذاعة صفاقس. طريقة الحصول على 150 دينار كيفاش؟ ثم فقرة مسجلة بصوت زميلتنا هدى الكشاون، نوجه لها تحية. والفقرة هذه اسمها تبعني، كل مرة تتجول بينا في تونسنا المزيانة، وبعد نعطيكم سؤال من خلال هالعنصر المسجل. ومرحبا بكم على رقمنا الهاتفي 70-164-280. واليوم زميلنا فريد في استقبال مكالماتكم الهاتفية 70-164-280. إن شاء الله مع ساعتين ونص ننطلقوا في دفعة أولى من المكالمات في جديد النغمات. اليوم مش تسمعوا أغنية خصيصا لعيد المرأة كل عام، وأنتم وأنتن بخير إلى كل من تربي جيلا طيب، وإلى كل من ترافق النجاح لهذا البلد، إلى كل تونسية تنبض حبا وعطاء وبناء أينما كان موقعها الأسري والمهني. لك من القلب تحية محبة وتقدير يا بنت الخضراء لطفي بوشناق. أول نغم مهدية ليكم مع تحية مخرج اللقاء حار سمير طقطق.

0: من امكان لامكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
0: تبعني واسمع عليها الحكايات
1: وفي دروبها علامات وعلامات.
0: تونس معاك
1: في كل الجهات.
2: حلوة بلدي.
1: تبعني
0: تبعني
3: أي جماعة تبعني. نعيشوا في بنزرت روعة السياحة الطبيعية. نمشيو مثلا راس سيرات.

0: مع هدى لكشو.
1: تبعني نكتشف كل مكان،
0: تبعني نشوف سحر البحر
1: وكل وادي بان،
0: تبعني في تاريخ بلادنا
1: حكاية ومكان،
0: تبعني في تونس
1: الجمال في كل

0: شي.
1: هو أحد المواقع الطبيعية الجميلة الواقعة في ولاية بنزرت، ويعد من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، ويتميز بموقع الفريد المطل على البحر الأبيض المتوسط اللي يجمع بين الطبيعة الجبلية والساحلية في منظر بانورامي يخطف الأنظار. ويعتبر رأس سيرات جزء من منطقة جبلية تسخر بالغابات الكثيفة والأشجار المتنوعة، وده يخليه وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والمغامرات. المنطقة تتصف بمناظر طبيعية خلابة تتداخل أشجار الصنوبر والزيتون مع مياه البحر الزرقاء، وتكون هيك اللوحة الطبيعية البديعة جدا. نجم غادي تتنزه وتخيم، تنجم تسبح وتغوص، وزاد فما رياضات جبلية لهواة المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال. يعني راس سيرات موطن راهو للعديد من الكائنات الحية، بما في ذلك أنواع من الطيور والحيوانات البرية، وذا يخليه وجهة مفضلة لمحبي مراقبة الحياة البرية. كما تعتبر المنطقة جزء من المحميات الطبيعية اللي تعمل على حماية التنوع البيئي.
2: تبعني
3: تبعني.
1: هو راس سيرات يا جماعة يتوجد على حوالي 80 كيلومتر هكا شمال العاصمة تونس، وقريب برشا من مدينة بنزرت، وذا يسهل الوصول ليه عبر الطريق الساحلي، ويتميز زادة بقربه من العديد من المواقع السياحية الأخرى. يعني إذا لخص نقول اللي راس سيرات هو إحدى الجواهر الخفية في تونس، حيث يتناغم الجمال الطبيعي مع الهدوء والسلام، وذا يخلي وجهة سياحية فريدة يا جماعة تستحق الزيارة والاستكشاف. أي نمشي والكاف شقاق.
2: تبعني
3: تبعني.
1: كاف شقاق هو أحد المعالم الطبيعية الرائعة، يتميز بتشكيلاته الصخرية الفريدة ومناظره البانورامية المدهشة، ويجذب العديد من الزوار والسياح، ويقع بالقرب من شاطئ الرمال البيضاء، ويعد من المواقع المثالية لمحبي الاسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. يتكون من سلسلة من الصخور المنحوتة بفعل العوامل الطبيعية على مر الزمن، وذا يعطيه طابع جمالي خاص يخليه كما قلت مقصد للزوار ومحبي التصوير. زاد الزوار ينجموا يستمتعوا برحلات التنزه حول المنطقة واستكشاف تضاريسها، إلى جانب استنشاق هواء البحر العليل به. خلافا لجمال الطبيعة وطبعا جو الهدوء والسكينة، ختاما أنا أدعوكم باش تزوروا المنطقة هذه، على خاطرها من الوجهات الطبيعية الساحرة في تونس اللي تمنحكم تجربة فريدة لاستكشاف معالم طبيعية مذهلة تجمع بين الجمال والتاريخ في لوحة فنية رسمتها الطبيعة على مر العصور.
2: تبعني
3: تبعني.
4: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure.

0: من امكان لمكان.
1: تبعني نخليه التاريخ يبان.
2: عبارة تبعني ونمشي توا لشلالات وادي الزيتون وما أدراك.
1: تبعني
2: شلالات وادي الزيتون يا جماعة هي واحدة من الوجهات السياحية الطبيعية الأكثر سحرا وجاذبية في البلاد. تميزها الطبيعة البكر والمناظر الخلابة اللي تجمع بين المياه المدفقة والخضرة الكثيفة، وهذا يخليها مكان مثالي للاستجمام وكالهروب هكا من صخب المدينة. الشلالات راهي تقع بالقرب من منطقة غزالة في ولاية بنزرت بطبيعة الحال، هي جزء من سلسلة جبال خضراء تعانق السماء بمشهد خلاب جدا. الموقع يا جماعة يتميز بسهولة الوصول ليه، خطر فما طرق معابدة، وذا يخليه وجهة مفضلة الحقيقة لمحبي الطبيعة والمغامرات. وادي الزيتون يعتبر موطن لشلالات متدفقة تصب مياه في أحواض طبيعية، وذا يخلق بيئة مثالية للسباحة أو حتى مجرد الاسترخاء على ضفاف المياه. فما أشجار محيطة بالشلالات وخصوصا أشجار الزيتون اللي يحمل الوادي اسمها وتضفي طابع ريفي ساحر على المكان. يعد وادي الزيتون مكان مثالي لعشاق الطبيعة، خاطرك تنجم تتنزه هكا تمشي عبر مسارات طبيعية محيطة بالشلالات وتستمتع بالهواء النقي، تنجم تعوم خاطر الشلالات توفر أحواض طبيعية مثالية للسباحة خاصة في فصل الصيف، تنجم تصور زادة خاطر الشلالات راهي معناتها تعتبر مكان مميز جدا لمحبي التصوير خاطر مشاهدها خلابة وتتنوع ألوان الطبيعة فيها، وتنجم زادة تخيم غادي خاطر الموقع يعد ملاذ ممتاز للتخييم تحت النجوم هكا بعيدا عن ضجيج المدن. تمثل شلالات وادي الزيتون وجهة طبيعية غنية بالتنوع البيئي على خطرها تحتضن أنواع مختلفة من النباتات وحتى الحيوانات المحلية، وتساهم في تنشيط السياحة البيئية والمحلية بفضل جاذبيتها لعشاق المغامرات والطبيعة. باه يا جماعة شلالات وادي الزيتون راهي جوهرة طبيعية مخفية في شمال تونس على خاطرها تجمع بين جمال المياه وروعة الغابات، وكان كنت أنت تبحث عن مكان هذا الاستحمام والاستجمام ومغامرة ياسر حلوة في أحضان الطبيعة، يلا هذه الوجهة المميزة ليك أنت وتعد خيار مثالي باش يترك في نفسك أثر.

0: يا جماعة راهو فما شلالات أخرين، أي تبعني نمشي لشلال عين مازر. أي
1: تبعني
2: تبعني
0: شلال عين مازر اللي يقولوا له شنان زادة، هو واقع في معتمدية جومين بولاية بنزرت، ويعتبر من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية في البلاد. ويتميز الشلال بجمال الخلاب، تدفق مياه وهكا بغزارة خاصة بعد هطول الأمطار، وذا يخليه مقصد للعديد من زوار المحليين ويجمع روح حتى السياح الأجانب. الشلال في منطقة بني عامر من معتمدية جومين كما قلت راهو يكون تحديدا في شمال غرب الجمهورية التونسية. المنطقة تعد غنية جدا بالمنابع المائية وهكا التكوينات الآلية الصخرية زادة، ويتقاطع هكا ري وادي الحمام مع عين مازر واللي تعتبر منبع وادي جومين. يوفر شلال الشنانة العديد من الأنشطة للزوار كما المشي في المسارات الطبيعية والتخييم والسباحة. وكما قلت لكم الشلال هذا يراهو يعد وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والمغامرات. أي يا جماعة تبعوني نمشيو البازينة.
1: تبعني
2: تبعني
0: بازينة يا جماعة تعتبر منطقة من بين المناطق الجميلة جدا والهادئة في ولاية بنزرت. تتميز المنطقة هذه بجمال طبيعي خلاب وتاريخ زاد يمتد عبر العصور، وذا خلاها واحدة من الوجهات اللي تجمع بين الأصالة والطبيعة. هي تقع في الجزء الشمالي من ولاية بنزرت، وهي قريبة من العديد من المناطق الريفية والطبيعية الساحرة، ويميز موقعها قربها من البحر الأبيض المتوسط، وذا يمنحها مناخ معتدل ونسيم عليل يجذب الزوار. بزينة فيها مناظر طبيعية تجمع بين شوفوا الجبال والغابات والحقول الزراعية، وتعتبر موطن للعديد من الأشجار كما الزيتون والتين، ومشهورة زادة بإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة. وتعد الغابات المحيطة بالمنطقة مكان رائع جدا للتنزه واستكشاف الحياة البرية. وزادة بزينة تمتاز بتاريخ غني يعكس تراث ولاية بنزرت، على خاطر تضم المنطقة العديد من الأثار والمعالم اللي تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، بداية من العهد القرطاجي إلى الفترة العثمانية. وسكانها يحتفظوا بتقاليدهم العريقة كما الحرف اليدوية والصناعات التقليدية اللي تعكس طابع ثقافي فريد. بازينة راهي وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والهدوء وعشاق التاريخ أيضا، وتنجموا تستمتعوا برحلات المشي في الغابات، زيارة المواقع الأثرية، الاسترخاء في المناطق الريفية، وأيضا لعشاق البحر الاستفادة من قربها من الشواطئ الجميلة.
1: تبعني
2: تبعني
0: أدعوكم يا جماعة باش نختموا مع بعضنا رحلتنا في ولاية بنزرت، ونمشيوا إلى واحدة من أهم المحميات الطبيعية في تونس. أي تبعني نمشيوا للحديقة الوطنية بإشكلة.
1: تبعني
2: تبعني
0: إشكل يا جماعة تقع في شمال البلاد على بعد حوالي 20 كيلومتر جنوب مدينة بنزرت و50 كيلومتر شمال غرب العاصمة تونس. الحديقة هذه تغطي مساحة تقدر بحوالي 12600 هكتار، وتشمل بحيرة إشكل الشهيرة وجبال إشكل محيطة بها، واللي تعتبر موطن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية النادرة. به أهمية إشكل أنه عندها بيئة فريدة جدا على خطرها من المواقع البيئية الفريدة، عندها تنوع بيولوجي غني، هي موطن لأكثر من 200 نوع من الطيور بما في ذلك أنواع راهو مهددة بالانقراض كما طائر الفلامينغو الوردي والبط البري. وتجذب الحديقة أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة، وتعتبر إحدى المحطات الهامة في مسار هجرتها، وتقصدها طيور من أوروبا في الشتاء هربا من البرودة. وتحتوي البحيرة على أنواع متعددة من الأسماك، وتحيط بها نباتات مائية تصفي وتضيف إلى تميز هذا النظام البيئي. بالإضافة إلى الطيور يا جماعة تضم الحديقة أنواع مختلفة من الحيوانات كما الخنازير البرية والثعالب وبنقاوة زادة، إضافة إلى أنواع متنوعة من الزواحف. ويزدهر في الحديقة أكثر من 500 نوع من النباتات بما فيها النباتات النادرة والمتوطنة. تعتبر الحديقة الوطنية بإشكل يا جماعة من المواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1980 نظرا لأهميتها البيئية والتاريخية، وأدرجت أيضا ضمن قائمة رامسار للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وهذا يخليها واحدة من المناطق القليلة في حول العالم اللي تجمع بين الاعترافين الدوليين. الحكومة التونسية بالتعاون مع منظمات دولية راهي تبذل فيه وجهود محلية وجهود مكثفة باش تحافظ على النظام البيئي الفريد هذايا. وتعقد أيضا حملات توعية وتنفيذ برامج باش يحافظوا على الحياة البرية ومكافحة التلوث. الجهود هذه يا جماعة والحق يقال تسعى إلى تقييد الأنشطة اللي قد تؤثر سلبا على الحديقة كما الصيد الجائر وقطع الأشجار. الحديقة هذه يا جماعة توفر لنا فرص سياحية متاحة راهو للزوار باش يشاهدوا الطيور والتجول في الطبيعة، كما زاد الزوار ينجموا يستكشفوا الجبال والتلال المحيطة بالبحيرة ويستمتعوا بجمال الطبيعة والهواء النقي. يزورها السياح من داخل تونس وخارجها للاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتعليم البيئي. أما قبل ما تزورها راهو مش زيارة عشوائية، يلزمك تتصل بالصولة المعنية وتنظم الزيارة امتاعك. هكا يا جماعة كملنا رحلتنا في بنزرت، اي تابعوني نمشي ولي

0: برد القايلة برد القايلة
1: تبع موجتنا وعيش الصيف وعيش الصيف
0: برد القايلة

الساعتين و34 دقيقة بعد شوية تبدأ أجواتنا مع استقبال المكالمات الهاتفية وسؤالنا للفقرة اللي تو سمعتوها بمضى زميلتنا هدى الكشون. وجه لها تحية ونقول لها كل عام وانت حي بخير يا هدى بمناسبة عيد الوطني للمرأة ولكل سيدات تونس في مختلف مواقعهم في الحياة. شكرا لكم على كل عطائتكم وإن شاء الله ربي يحفظكم لخير هذا الوطن. السؤال: كم يبعد رأس السيرات على تونس العاصمة؟ كم يبعد رأس السيرات على تونس العاصمة؟ مرحبا بكم على 764-280. زميلنا فريد عبد الجواد في استقبال مكالماتكم الهاتفية في الأثنين. حاب نوجه تحية لكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك. روضة السلامي شكرا لك، كل عام وتحية بخير. سينابيل زين الدين إن شاء الله استيف طيب ورائق لك ولكل عائلتك. وداري جان تحياتنا لك. سمية شكرا ليك. فيزا غرياني حرم الرباعي شكرا ليك. مساء النور لسعاد القلصي تحية طيبة ليك. ابتسام الشريف شكرا ليك. عفيفة كمون إن شاء الله كل عام وانت حية بخير. شكرا ما شاء الله على الكلمات اللي قاعدين تبعثوا فيهم. إن شاء الله يكفينا الوقت وفي كل مرة نعمل طلع عليهم ونفيدوا بهم السادة المستمعين. ملك جراية تحية ليك. ملك جراية أهلا وسهلا ومرحبا. عليلة اسكندراني تحيتنا ليك. منصور الفريخة أهلا وسهلا. زين العابدين حميدي أهلا وسهلا ومرحبا بك. فطوم الدير تحيتنا ليك يا فطوم. ياسمين أهلا وسهلا. فضيلة زعيبي من جبنيانة شكرا ليك. محمد مقني شكرا ليك. محمد نور الدين بن عبد الله. ليلى بن مراد. سوار الزويري. أحلام معالج. سلوى مصفار فتحية مرحبا بيك. شكرا لكل اللي قاعدين يتفاعلوا معنا وشكرا ليك فضيلة زعيبي من جبنيانة وصلتنا الإرسالية. إن شاء الله هتقضيوا معنا السعادة وأجمل الأوقات. سؤالنا: قديش يبعد رأس سيرات على تونس العاصمة؟ مرحبا بكم. هذه نغمتنا هدية لكل اللي عنده مناسبات سعيدة. إن شاء الله ربي تمم لكم بالخير. فريد الأطرش دق المزاهر.

0: ساعتين واحد واربعين دقيقة ونطلق في جولة استقبال الإجابات على سؤالنا قديش يبعد راس سيرات على تونس العاصمة. مرحبا بكم 70-164-280 وشكرا زميلنا فريد عبد الجواد. وبطبيعة مع السؤال هذا ثم سؤال ثانوي نزيد ندعم به معرفنا في هالعشوية هذه. أهلا وسهلا ومرحبا بالمكالمة الأولى. عسلمة.
1: هلو عسلمة.
0: مرحبا بك.
1: عايشك.
0: الاسم الكريم.
1: أميرة من توسا.
0: مرحبا بك يا أميرة. تعطيني اللقب باعتبار هو 150 دينار مش تكون شيك يعني نكتبه يعني الاسم واللقب.
1: زغوين.
0: أميرة زغوين. أصيلة توسا أنت يا أميرة.
1: توسا إيه.
0: يعطيك الصحة مرحبا بك في الاستماع لنا على موجات إذا حتى أصفاق. تسمع فينا بالإنترنت.
1: نسمع فيكم بالانترنت وديجا ديما نسمع البرنامج من اول البرمجة وعم نجو معاكم في القايلة
0: يعطيك الصحة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. انا نقول لك اولا يا اميرة
1: كل عام والمرأة التونسية حي بخير وان شاء الله ديما في العالي للمرأة التونسية والمرأة اللي تخدم وتكون يعني
0: في مختلف مناسب الحياة. انا نقول
1: ان شاء الله كل عام حي بخير
0: ان شاء الله يا رب. يقولوا لك ولا يغنيوا لك يا اميره يا بنت الامراء
1: من ايه من هي الصغيره هذيك ديما متربي عليها وين يسموك اسم اميره ديما الغنيه هذيك موجوده
0: ان شاء الله ديما اميره يا ربي في قلوب الناس اللي يحبوك ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: يا اميره حسب رايك الاجابه شنو هي بالتحديد؟
1: كاب سيرات ولا هي في الاصل اسمها راس سيرات بولايه بنزرت من يعني تونس حوالي يعني تقريبا ما بين 129-130 كيلومتر يعني ساعتين وعشرين دقيقة يعني بالدقيق
0: يعني قديش تبعد بالضبط على تونس العاصمة قلت لي
1: 129-130 كيلومتر
0: به متأكدة عن المعلومة
1: ذي اللي حسب اللي شفته
0: نعرفه باهي باهي باهي يعطيك الصحة. باهي عنا سؤال إضافي يا أميرة تعرفشي اسم أول طبيبة تونسية؟
1: أول طبيبة تونسية نفكرها ونسيت الحقيقة
0: شكون بحذيك شكون اللي تحاول يعطيك
1: الفريق كل نسمع
0: يعطيك الصحة
1: الكل نسمع فيك و... في الوقت أنت راح شايف ولا توحيدة بالشيخ
0: توحيدة بالشيخ ذي يعطي بالصحة وجلهم تحية جمهور اللي معاك
1: الكل يسمعوا فيك وإن شاء الله
0: شكرا لك يعيشك يا أميرة. شكرا لك. المكالمة الثانية عسلمة.
2: ألو
0: عسلمة مرحبا بك.
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا يعيشك. الاسم الكريم
2: سوار بسبس.
0: سوار
2: بسبس.
0: مرحبا بك يا سوار.
2: يعيشك الله ينورك
0: ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا سوار.
2: كل عام والمرأة التونسية متألقة ناصحة فارجة في كل المواد
0: ان شاء الله يا رب
2: على الدوام ان شاء الله يا رب
0: ان شاء الله. سوار اول مرة معايا يظهر لي
2: اول مرة معك.
0: اي مرحبا بك نتعرف عليك. ربة بيت تخدم اليوم في عطلة رسمية ولا بتحضر؟
2: اي نخدم في شركة
0: لهم يعطيك الصحة
2: أنا والصغار.
0: إيه ربي يعينك إن شاء الله. أنس بالصغيرات وأنس بالعائلة يا سوار اسمعنا هدى وشنو تقريبا الإجابة اللي اتفقتوا عليها قديش يبعد راس سيرات على تونس العاصمة؟
2: ما بين 120 و130
0: كيلومتر يبعد على تونس العاصمة.
2: إيه
0: ده سؤال الإضافي نشر بالرائد الرسمي التونسي أمر إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة قديش؟
2: رائد
0: أي وقتاش إصدار قرار إصدار مجلة الأحوال الشخصية في الرائد الرسمي هو بتاريخ 13 أوت أعطيني السنة فمش احتمالات من اللي بحذيك يا سوار
2: خدوجة صغيرة
0: عايشة
2: خدوجة صغيرة وتتعود نقول ويتعود
0: ده يا سوار اعطينا اقتراح
2: اه
0: وقتاش ظهرت مجلة الأحوال الشخصية؟ حاجة مهمة جدا في تاريخ المرأة التونسية.
2: تذكر ومعطيها يعني تعرف القاعدة هذه.
0: أي تغيب عليك تغيب عليك في المباشر.
2: 1956 نورمال محطم ذكرنا.
0: 13 أوت 1956. إن شاء الله تكون الإجابة صحيحة. يعطيك الصحة. شكرا لك سوار. نسنا في اللقاء هذية وربي يحفظ لك الصغيرات. نواصلوا مع المكالمة الثالثة. عسلمة. باه سكرنا هيك الراديو. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا
0: بك. مرحبا بك. الاسم الكريم
3: سعاد. معك سعاد عمار من سيقه.
0: مرحبا بك يا سعاد.
3: عايشك.
0: اي سكرتنا الراديو ولا ما زلت؟
3: هاني بسالي.
0: لا شيء الصوت ديما قاعد يوصل.
3: باهي تو نسكروه.
0: اي لا سعاد مرحبا بك معنا في هالقيلوله هذه.
3: عايشك وفيك عايش
0: اختي. عايشك عايلة سعاد. حسب رأيك قديش يبعد راس سيرات على تونس العاصمة؟
3: والله حسب التقريب 130 كيلومتر.
0: ده انت تتبع في الجماعة ولا سمعتها؟
3: لا نكذبش عليك نتبع في الجماعة.
0: تتبع في الجماعة. ان شاء الله تكون ثنيتها مثنية صحيحة.
3: ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا سعاد. باهر عطيك سؤال. اول طبيبة تونسية شنو اسمها؟ عندكش المعلومة. يعطيك الصحة يا سعاد. شاء الله كل عام وانتي حي بخير وربي يسعدك ان شاء الله.
3: سلامة.
0: شكرا ليك نورتنا مكالمتك. المكالمة عدد 4. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا بيك.
4: تحية ليك اختيار وكافة فريق العمل.
0: يعيشك. شكرا ليك. الاسم الكريم
4: عاطف الرباعي من ساقس.
0: مرحبا بيك يا سي عاطف.
4: نقولوا لك عيد مبروك وانت وكافة العاملات بإذاعة
0: الشخص. يعيشك. وانا نقول لكل رجل في الحقيقة هو مساند و يعني نقوله داعم للمرأة في مشوارها الحياتي. نقول له ربي فضلك وربي يعطيك الخير ان شاء الله والصحة والعافية.
4: ونقول للمرأة
0: ايه
4: لانك نصف المجتمع ومنجبة للنصف الاخر لك كل اهتمامنا واحترامنا.
0: ولكم كل التقدير. أي سي عاطف قديش يبعد راس سيرات على تونس العاصمة؟
4: تقريبا 80 كيلومتر شمال العاصمة.
0: أنت خلفت الجماعة. منعرفش متأكد صحيحة الإجابة. سمعت منيح
4: حسب اللي قيدته. أنا
0: حسب اللي قيدته إن شاء الله صحيح. باه نسأله يا سي عاطف على سؤالك. تتصدر المرأة التونسية المراتب الأولى عربيا وأفريقيا في أما مجال الفنون ولا العلوم؟
4: العلوم.
0: تقول العلوم. يعطيك الصحة. شكرا ليك على التواصل معنا سي عاطف. شكرا إن شاء الله أنسي رايقة. المكلمة الموالية عسلامة عدد 5. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: ألو عسلامة.
0: مرحبا بيك.
5: معك رحاب من صفاقس.
0: رحاب
5: من صفاقس.
0: لقب يا رحاب.
5: كريد.
0: كريد.
5: كل عام وانتي حيا بخير وكل عام وكل عام وأحنا حيين بخير وكل عام والمرأة الإسلامية بخير وإن شاء الله ربي يجينا يعني حاجة دهية وديما يخلينا
0: إن شاء الله. إن شاء الله ديما نكونوا عنصر طيب إن شاء الله. أي رحاب. الإجابة تقريبا قديش توا وصلتنا جوز إجابات مختلفة. أنتي فيها مثنية.
5: أنا تقريبا 140 كيلومتر.
0: أنتي في 140.
5: تابعة ولاية بنزرت.
0: أي
5: وساعتين بالكهرباء هكيك نقعدوا بخيسك.
0: ده رانا نحكيه على كاب سيرات مش على به.
5: اي كاب سيرات.
0: به يعطيك الصحة. عن سؤال إضافي يا رحاب. تحصلت مؤخرا السيدة خولة الخميري واللي هي إطار بالمعهد الوطني للرصد الجوي على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. يندرى الجائزة هذه وطنية وإلا عربية؟

0: 140 كيلومتر، وقابل ساعتين بالك بالكهرباء.
1: قابل ساعتين بالكهرباء. به نشر بالرائد الرسمي التونسي أمر إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة
0: 1956.
1: يعطيك الصحة يا سلمى.
0: ميرسي.
1: شكرا ليك، شكرا ليك عشاء رائقة ليك وكل اللي بحذاك. المكالمة عدد 7. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أطلنا يا سوار.
1: مرحبتين.
0: شحيلك لباس.
1: الحمد لله عايشك.
0: معك فيزا برمضة. أنا مزلت نحاول إن شاء الله.
1: مرحبا بك يا فيزا.
0: كل عام ونحن حيين وخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: تحية للي كل يسمو فينا، تحية لخنعاء سيد فستندار لكيف الكل.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة يا فايزة. أي إن شاء الله تكون فايزة اليوم ثبت لنا أما ثنية مش تختار وكهوة.
0: ياتيني فرصة ونفلتها. سعلا سعلا.
1: أي إن شاء الله. أي فايزة حسب رأيك الإجابة صحيحة شنية؟
0: 80 كيلومتر.
1: قد إيه؟
0: 80.
1: قول 80.
0: 80 كيلومتر.
1: ده
0: عم يكون سهل السؤال الثاني.
1: إن شاء الله إن شاء الله. به السؤال الثاني، تحصلت السيدة خولة الخميري إطار بالمعهد الوطني للرصد الجوي على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 وطنيا ولا عربيا؟
0: نقول عربيا.
1: نقول عربيا.
0: باه. إن شاء الله إن شاء الله تكون صحيح.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا فايزة. واصلوا على الاستماع. شكرا شكرا. مزيد سما مكالمة في الدفعة هذه. به المكالمة عدد 8. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: يعيشك وبيك. مرحبا بيك. تحية ليك وكيف العاملين بداعة الثقة.
1: يعيشك شكرا ليك لاسم الكريم.
2: آمنة كريم الثقة.
1: مرحبا بيك يا آمنة.
2: يعيشك أمتي راقية.
1: يعيشك وكل بقات يعيشك. الورود والتحايا هدية لكل سيدات تونس إن شاء الله في هذا اليوم.
2: كل عام وأنت بألف خير.
1: يعيشك شكرا ليك ولكن المثل. آية آمنة
2: نجد عود للسؤال. يعيشك
1: السؤال، قديش تبعد راس سيرات على تونس العاصمة؟
2: 120 إلى 126، بحوالي 120 إلى 126 كيلومتر.
1: ده أمريكا. هذا الثنية اللي اخترتها. احنا اليوم عنا زوز ثنية، 82 كيلومتر و 220 كيلومتر. ده آية أمنا. تتصدر المرأة التونسية المراتب الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الفنون ولا العلوم؟
2: تتصدر المرأة
1: تتصدر المرأة التونسية المراتب الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الفنون وإلا العلوم. هاي
2: نستسمحك تعود للسؤالة.
1: به المرأة التونسية في مرتبة أولى عربيا وإفريقيا في مجال الفنون وإلا العلوم.
2: به
1: تختار مجال منهم يا فنون يا علوم، شنو تقول؟
2: العلوم. العلوم
1: في مجال العلوم. يعطيك الصحة يا آمنة. شكرا ليك. ومعك انتي نختمو جولتنا الأولى في المكالمات الهاتفية. هذا نغمة هدية ليكم ونرجع لكم بعد موجز الثلاثة.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية آسيا الهرابي اليوم أنه تم إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف خلال سنة 2026، وذلك بالرغم من الصعوبات المادية التي يمر بها الاتحاد. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة اليوم عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. كشفت أحدث المؤشرات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن سوق العقارات في تونس شهدت خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2025 استمرارا في الارتفاع بالتوازي مع تراجع حجم المبادلات والمعاملات. العالم، قالت وزارة الداخلية في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال مدير شرطة محافظة غزة بقصف سيارته على طريق الرشيد وسط القطاع. قال حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري والمعروفة بالباسيج، قال اليوم إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في الرابعة، دمتم جميعا بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

وهن واهبات الحياة والجمال كن، شقائق الرجال وللوطن قدمن وصن، من قرطاج إلى تونس اليوم، بطلات أسطورية وواقعية، هي البربرية والفينيقية والقرطاجية والرومانية والبيزنطية والعربية، هي امرأة تونسية طبعت هذه الأرض الطيبة بعد أن تشبعت بروح الصحراء والكهوف والجبال والسهول والبحار، فساهمت في صنع الحضارة وحافظت على الهوية.

من عليسة وما تحمله الأسطورة من رمزية، إلى الكاهنة عاشقة الأرض القائدة التاريخية، إلى فاطمة الفهرية بانية جامع القرويين في فاس المغربية، إلى أروى القيروانية المتمردة على تعدد الزوجات فألزمت زوجها المنصور بما بات يعرف بالصداق القيرواني فكان السابقة التاريخية، إلى الجازية الهلالية المحاربة الذكية، إلى أميرة الأحسان عزيزة عثمانة التي حولت ثروتها إلى البر والأعمال الخيرية، وعلى خطى الجدات واصلت الحفيدات مجيدة بوليلة وأخريات كن شركات في الحركة الوطنية، توحيدة بالشيخ أول طبيبة تونسية نظمت العائلة واهتمت بالصحة الإنجابية، بشيرة بن مراد رائدة الحركة النسائية، راضية الحداد أول برلمانية ومشوارها زاخر بالمواقف الوطنية. وينتقل المشعل من الرائدات إلى الشابات، أول قائدة للطائرة وللقطار والباخرة عربية تونسية، امرأة توارثت التميز، أبت أن تكون أكسسوارا أو صورة نمطية بل جوهرا لقصة قيادة وريادة ومسيرة غنية، فلاحة، ربة بيت، معلمة وأستاذة ورياضية، محامية، قاضية، فنانة وكاتبة وجندية، باحثة علمية وعلى رأس المنظمات والشركات والمؤسسات الاقتصادية، سباقة في الانخراط في الحياة السياسية، عضوة في الأحزاب، نائبة في مجلس النواب، وزيرة ورئيسة حكومة ودبلوماسية.

اليوم تحتفل المرأة التونسية بكم من المكاسب راكمته محطات تاريخية ومجلة أحوال شخصية أول دستور نسوي في البلاد العربية. طريق من العتمة إلى النور عبدته ترسانة قانونية، ورغم ذلك ما زال الواقع لا يعكس القدرة الفعلية لإمكانياتها الحقيقية، ما زال قاصرا على ترجمة واقع المنسيات داخل الحقول والمعامل وعلى الشاحنات وفي شوارع الأحياء الشعبية. اليوم تونس تعترف بالجميل للتونسية في ظل رهانات جديدة يتعين اتباعها للحفاظ على المكانة التاريخية.

0: أنا المرأة التونسية تونس بلدي ونحبها.
1: عشرة ديما
2: برد القايلة برد القايلة
3: تبع موجتنا وعيش الطيب وعيش الطيب
2: برد القايلة

سهري وفي سمري وحديثي كله عنك، في سهري وفي سمري.

محرم فؤاد قدك المياس 3:17 نرجع نواصل معكم مشوارنا في برد القايلة حتى للأربعة ونص. شكرا لكم مستمعينا اللي قاعدين تتفاعلوا معنا على صفحتنا الفيسبوك. سونيا أحمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك. فضيلة زعيبي تحياتنا ليه. محمد مقني سايح سسية سارة اقتاطة فتوم داير ليلى بن مراد منصور الفريخة رياض عفيس شكرا ليك. قولي اليوم أحسن حاجة تبحيرة من الأربع حتى الخمسة أقصى مد عالي للماء لما البحر صح يا سيدي. تبحيرة ملك جراية أهلا وسهلا ومرحبا بك. عفيفة كمون تحياتنا ليك وشكرا اللي اجتهدوا قاعدين يقدمونا في إجابات على سؤال حصتنا اللي هو موجه للسادة المستمعين والسيدات المستمعات والمشاهدات اللي هو قداش يبعد راس سيرات على تونس العاصمة. أنور حمدي أهلا وسهلا ومرحبا بك. مفيدة شيب تحياتنا ليك. سلوى مصفار شكرا. زاد شكون اللي قال لي كان الضوء هنا مقصوص راه ما خلطناش نسمعوا شنو حكيتوا اليوم. هرابي سعاد على كل ان شاء الله توصلك المعلومه حتى بالبحث البسيط على جوجل تنجم تلقاها المعلومه الخاصه اللي نبحث عليها اليوم. ياسمين تقول نحب نهني البنوته ملك بن سير مناسبه عيد ميلادها وكل عام هي حيه بخير. ربي يجعل عامك جديد مليان فرحه ونجاح وراحه بال وايام حلوه على قد قلبك وان شاء الله كل امنيه في بالك تلقاها قدامك حقيقه وكل خطوه وتخطوها تكون فيها بركة وفرحة. عيد ميلاد سعيد ملك وعقبال 100 سنة إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. مواليد هذا اليوم 13 أوت. جديد النغمات في كل مرة نحاولون نقدم حاجة جديدة على المستوى الموسيقي. اليوم في جديد النغمات أغنية خصيصا لعيد المرأة.

0: جديد النغمات.
1: جديد النغمات أغنية من كلمات شاعر بشير اللقاني، ألحان وغناء محسن الماتري. جديد هدية، هدية من زميلنا وليد الشاهد، شكرا لك يا وليد، بمناسبة عيد المرأة وإنتاج موسيقى جديد حابينكم تسمعوه. ومن بعد إن شاء الله نرجع لدفعة أخرى من المكالمات الهاتفية 764 280، وتحية لكم الناس الكل.

0: نرجع لجو المسابقات 23 دقيقة. تحية لكم الناس الكل دفعة ثانية. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلمة. مرحبا بيك.
1: يعيشك. تحية لك وكل عاملين معك.
0: يعيشك. شكرا لك. الاسم الكريم.
1: اسمي فاتن شيخ روحو.
0: مرحبا بيك يا فتونة.
1: عايشك نحط كل عام وانت حي ألف خير.
0: وانت بالأمثل. يعيشك.
1: ماذا بيا كانت عدينا غنية أجمل نساء الدنيا للصدر
0: الباي. اي برمجوع. اي عايشك. شكرا. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة يا فتونة. هيا فتونة حسب رأيك كابسيرات قديش يبعد على تونس العاصمة؟
1: يبعد 80 كيلومتر.
0: انت من 82 باه 80 كيلومتر. نعطيوك سؤال إضافي.
1: باه.
0: اذكر ثلاثة أسامي لمطربات تونسيات.
1: سمينا.
0: اي ثلاثة أسامي مطربات تونسيات. سهل عاد سهل.
1: لا سهل.
0: هاي هات هاي نبتيو.
1: عنا الديبة اللي هي أمينة فاخر.
0: أيوة.
1: يسرى محنوش.
0: اي
1: درار فورتي.
0: ده يعطيك الصحة. شكرا لك يا فاتن. شكرا يعطيك الصحة. شوية طيبة المكالمة الثانية. عسلمة. عسلمة ومرحبا بيك.
2: ألو عسلمة.
0: مرحبا بيك. الاسم الكريم.
2: سرور براهمي من
0: الساقر. سرور براهمي من الساقر. مرحبا بك يا سرور.
2: بك عايزك.
0: ان شاء الله يومك كلها سرور وسعاده يا سرور.
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. هيا سرور قديش يبعد كابسيرات على تونس العاصمه؟
2: هيا لله تبلغ المسافه ما بين تونس وسيره معناها تونس العاصمه كابسيرات من 125 الى 134 كيلومتر.
0: باه هذه كيفية قيتها في جوجل ولا سمعتها من عند هدى؟
2: والله المهم إجابة صحيحة.
0: شو المصدر ولا نقلت على الجماعة يا سرور؟ الضحكة مش بريئة يا سرور.
2: أنا تعجبك فيها صريحة جوجل.
0: جوجل راهو جوجل ساعات ثنيته ما هيش بريقلة راهو جوجل.
2: أنا عمله على ربي داخل ما حاجة
0: كيف إن شاء الله. يعطيك الصحة وانا نشكركم برشا على الاجتهاد والبحث منكم وتكلفوا رواحكم هكا شوية بحث في القيلولة هذية. هيا سرور من لقب بشاعر المرأة؟
2: شاعر المرأة توتي هو.
0: من لقب بشاعر المرأة؟
2: نتصور هكا نزار قبيني اللي ديما يغني له كاظم الساهر. كاظم الساهر.
0: ذا يعطيك الصحة يا سرور. شكرا ليك دورتنا في اللقاء هذايا.
2: ان شاء الله بعطيكم السرور
0: يعيشك
2: ومعطيكم جو.
0: ان شاء الله يعيشك. يعطيك الصحة يا سرور. المكالمة الثالثة. عسلمة.
3: ألو عسلمة.
0: مرحبا بيك.
3: وبيك عايشك.
0: الاسم الكريم.
3: معك حكيم يحيوي.
0: مرحبا بك يا سيدي.
3: شكرا عايشك. تحية كبيرة لك من أسرة إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك. حكيم تتكلم فينا من صفاقس؟
3: لا أنا من المهدية.
0: من المهدية. مرحبا بك يا حكيم.
3: أنا أصلي من الكاف ونكلم فيكم من المهدية توا.
0: مرحبا بك ما شاء الله عليك. وبيك. يعني أنت يعني من الكاف وعايش في المهدية وتسمع في إذاعة صفاقس. ما شاء الله عليك.
3: لا أول عايش سمحني عايش في تونس لكن تو متواجد في المهدية.
0: يعطيك الصحة. يعني اصطياف البحرش نحوله اليوم به.
3: لا الحمد لله ما شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: خير برشا.
0: أي حكيم حسب رأيك المسافة قديش ما بين
3: المسافة كابسيرات تونس 80 كيلومتر.
0: 80 كيلومتر به. سؤال إضافي. غدوة مش يتم إطلاق برنامج تكويني مجاني لمئة رائدة أعمال يندرع في مجال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وإلا في مجال الحرف والصناعات التقليدية؟
3: والله تقريبا في مجال الذكاء الاصطناعي.
0: تقريبا. باهي يعطيك الصحة.
3: إجابة صحيحة الحق.
0: باهي واسمعوا باهي عاد هكا كونجي ونزيدوا نربحوا 150 دينار يظلي باهيين يعملوا كيف؟
3: أكيد مالش نوع.
0: إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لي خونا حكيم.
3: شكرا
0: نورتنا. المكالمة الرابعة. عسلمة. ألو أهلا وسهلا. عسلمة مرحبا بك.
4: أمسية طيبة.
0: يعيشك وتي بالامثل. اسمعنا كان بالتليفون وسكرنا الراديو والاسم الكريم.
4: أنا بشنا بعده أمي كانت تسمع الراديو.
0: باهي يا ربي يفضلها وسلم عليها برشا.
4: يوصل اسمي مريم الجراية.
0: مرحبا بيك يا مريومة. واسم الوالدة؟
4: سعيدة.
0: يلا سعيدة ربي يسعد أيامك وإن شاء الله بالصحة والعافية. وك مش تو مش تسمع مريومة وهي مش تجاوب على سؤالها. قديش يبقى درس سيرات على تونس العاصمة؟
4: 80 كيلومتر.
0: باهي نعطيك سؤال إضافي مدامك أنت بحذاك الوالدة ربي يفضلها. أغنية ست الحبايب شكون لحنها وشكون غناها؟ لا ثمش احتمالات هذه أغنية أشهر من نار على العلم. ست الحبايب شكون يغنيها وغنوها بارشة فنانين ما نلوجوا على الأصلي شكون قامة كبيرة في الموسيقى العربية شكون شكون أول واحد غنيها شكون؟
4: عبد الوهاب.
0: نخليه محمد عبد الوهاب ويعطيك الصحة وربي يفضل لك الوالدة يا مريومة. شكرا ليك. شكرا. المكالمة عدد 5. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبتي. عسلمة.
5: عسلمة.
0: مرحبا بيك الاسم الكريم.
5: عايشك وبيك. عفيف بن حمودة من صفاقس.
0: مرحبا بيك يا عفيف.
5: عايشك. عايشك وبيك.
0: أي عفيف قديش تبعد دراسة سيرات على تونس العاصمة؟
5: بالنسبة للجواب تبعد حوالي 191 كيلومتر
0: باه
5: على الطريق البرية.
0: باه عايشك. نرجع للسؤال اللي تو عطيته للمريومة. أغنية ست الحبايب شكون لحنها وشكون غنيها أول واحد؟
5: بالنسبة للتلحين محمد عبد الوهاب معروف.
0: باه يعطيك الصحة.
5: عايشك. واللي غنيها فيجا أحمد.
0: هي ما هو ما غنيهاش؟
5: غنيها زيدي. غنيها.
0: باه يعطيك الصحة يا عفيف.
5: غنيها ولا حنا زيدا ما هي اللي في بالي في أحمد في بالي غنيتها زيدا.
0: هما ما شاء الله عدد كبير برشا من الفنانين اللي غنيوها ست الحبايب.
5: أول ما غنيتها.
0: أول شكون غنيها شكون لحنها وشكون غنيها أول مرة؟
5: الحنا عبد الوهاب.
0: باه يعطيك الصحة. شكرا. شكرا يعطيك الصحة يا عفيف. شكرا ليك. دورتنا مكالمتك المكالمة الساسعة. عسلمة.
6: هلو مساء الخير.
0: مساء الفل والياسمين.
6: عسلمة.
0: شنو أحوالك الاسم الكريم؟
6: نهال عبيد من الساقة.
0: نهال عبيد.
6: أيوة.
0: مرحبا بيك يا نهال.
6: عايشك.
0: ثم مشموم فل وياسمين ولا؟
6: لا.
0: هاي نهال كملنا حركة الكوجينة ولا مازلنا؟
6: اي
0: كملنا. أي. قل لي توق حتى هكا مش ناخو شوية نفس ونسمع هكا شوية الإذاعة. هاي نهال حسب رأيك.
6: حبيت نقول لك كل عام تبخير قبل كل شيء.
0: وانتي بالامثل عزيزتي عايشك. شكرا عايشك. ليك
6: بالنسبة لرأس سيرات هي تبعد عن تونس العاصمة حوالي ما بين 125 و140 حسب نقطة الانطلاق بالطريق السيارة معناها المسار اللي بين نقطة الانطلاق و
0: به والسؤال الإضافي
6: ساعتين وعشرة بريسك ساعتين وعشرة دقائق إلى ساعتين وعشرين دقيقة. سؤال في بالي يا عبد الوهاب.
0: لا هو في الحقيقة هذيك كل واحد ياخذ سؤال إضافي. سؤالك أنت تتصدر المرأة التونسية المراتب الأولى عربيا وإفريقيا في مجال شنو؟ يندرى الفنون ولا العلوم؟
6: علوم.
0: العلوم. يعطيك الصحة يا نهال. شكرا لك نورتنا مكالمتك. شكرا لك كنت باللمثن. خليكم مع باقة نغمية كوكتيل من الأغاني بعد نرجع لكم دفعة ثالثة من المكالمات الهاتفية وشكرا لكم.

0: 33 دقيقة دفعة ثالثة من المكالمات الهاتفية. شكرا ليك زميلنا فريد عبد الجواد، أهلا وسهلا ومرحبا. المكالمة الأولى في الدفعة الثالثة. عسلمة، مرحبا بيك.
1: عسلمة، مرحبا
0: وبيك عايشك. الاسم الكريم
1: فاطمة شطورو من ساقية الدير.
0: يا فاطمة أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا سوار، مرحبا.
0: هيا فاطمة، إن شاء الله كل عام وانت حية بخير.
1: إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله وبلادنا إن شاء الله بخير
1: إن شاء الله.
0: آية فاطمة، كاب سيرات مشيت لها أنت؟
1: لا من غاية اللي نحب نمشي لها بنزرت وندور فيها الكل.
0: هاي إن شاء الله ربي يسرها إن شاء الله. وكسرت لك اليوم دورة مع زميلتنا هدى.
1: لا دورة باهية بصراحة، حبيت
0: الفكرة
1: وأنا ديجا نحبها من قبل.
0: هاي إن شاء الله ربي يسر. أي فاطمة، لعل 150 تربحها من اليوم تمشي بهم المنظر.
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله. أي فاطمة، قديش المسافة؟
1: نقول 80 كيلومتر.
0: قول 80 ده. سؤالك، قدك يسحر يا مسمية، الأغنية ذي شكون غنيها؟
1: لحظة برك نتذكر. عود لي.
0: قدك يسحر يا مسمية، شكون غنيها؟
1: المشكلة الكلمات نتذكرها.
0: مسمية يلبس الروب ليلية.
1: الاسم على طرف لساني أما المشكلة ما
0: تونسي ولا مشرقي؟
1: تونسي تونسي
0: تونسي ذاهي تونسي.
1: المشكلة الاسم على طرف لساني
0: يا عيني عليك يا مخرجنا، يا عيني عليك. هو مش يزيد يعطيك مهلة للتفكير. يا فاطمة عندك الزهرة.
1: المشكلة في الاسم اللي أنا نسيته.
0: حمادي العايدي، نوردي بن عبد الله، اسم صفاقسي ولا تونسي؟
1: والله ما نستحضرش. ما نستحضرش. هو على طرف لساني أما
0: نخليك تستمتع بالنغمة هذه يا فاطمة
1: ونحاول نتذكر.
0: وتحاول تتذكر. شكرا لك يا فاطمة، بهي نسمع شوية النغمة هذه. شكرا.

0: واصلوا مع المكالمة الهاتفية. وشكرا لك يا فاطمة. المكالمة عدد 2. أهلا وسهلا ومرحبا في الدفعة الثالثة. مرحبا بك.
1: مرحبا اختوار.
0: تحياتنا ليك. الاسم الكريم
1: خليه منجي. اختوار
0: منجي قليل. مرحبا بك يا سي المنجي.
1: عايشك.
0: عايش المنجي.
1: نهنيك بعيد المرأة. ربي
0: يعيشك. شكرا. يعيشك يعطيك الصحة. شكرا ليك. عايش المنجي. حسب رأيك المسافة ما بين كاب سيرات وتونس بالتحديد الشمال العاصمة تونس قديش يبعد؟
1: 80 كيلومتر.
0: 80 كيلومتر.
1: ايوه.
0: انت الغنية تو كنت تسمع فيها عرفتوا الفنان شكون ولا؟
1: محمد العايدي.
0: مخرجنا زيد سمعك شوية. سيمونجي.
1: محمد.
0: تقول حمادي العايدي.
1: محمد العايدي.
0: ذا يعطيك الصحة. شكرا لك سيمونجي. المكالمة الثالثة. على السلامة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: ألو.
0: عسلامة ومرحبا بيك.
2: عسلامة أختي سوا.
0: تحية ليك. الاسم الكريم.
2: عايشك. معك مريم الحديدي من قيروان.
0: مريم الحديدي. أي القيروان عاد بدأت تحفل توا يا مريم. بدأت تستعد إن شاء الله للمولد النبوي الشريف.
2: أي
0: يعطيك الصحة. أنت منين بالضبط من القيروان؟
2: من بوحجلة.
0: مرحبا بيك. مرحبا بيك وتحية كل مستمعينا في بوحجلة. أي مريومة قديش تبعد حسب اللي تو حكيته زميلتنا هدى في اللقاء هذي مع ساعتين واربع كبسيرات على تونس العاصمة؟
2: يتواجد حوالي 80 كيلومتر على عاصمة على شمال عاصمة تونس قريب
0: باش من بنزرت. يعطيك الصحة. أنت تو كنت تسمع في الغنية هذي عرفت شكون مولاها ولا شكون الصوت اللي يغني فيها؟
2: لا إله في بالي حمادي العايدي.

0: الفل.
1: هيا مريومي، شنو شكون تقول؟
2: ما عرفتوش.
1: باه، يعطيك الصحة يا مريم، شكرا ليك. المكالمة الرابعة، عسلامة. أهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة.
3: مالو؟
1: عسلامة ومرحبا بيك.
3: عسلامة، شنحوالك؟
1: لباس الحمد لله. الاسم الكريم؟
3: مبروكة حمد.
1: مبروكة حمد، مرحبا بيك. لا مبروكة، مين تسمع فينا؟
3: حمد. مبروكة حمد من بولاذياب.
1: حمادة، مرحبا بيك، مرحبا بيك. هيا لا مبروكة، قداش تبعد كابسيرات على تونس العاصمة؟
3: 80 كيلومتر.
1: 80 كيلومتر. اي تو الغنية اللي كنت تسمع فيها تعرفها وإلا لا؟
3: والله ما نعرفش الحق بالبايم، في بالي سي محمد العايد. في بالي
1: شكون؟
3: سي حمادي العايدي.
1: تقول حمادي العايدي، ده يعطيك الصحة يا مبروكة، شكرا ليك. المكالمة عدد 5. أهلا وسهلا ومرحبا.
4: ألو.
1: عسلامة ومرحبا بيك.
4: وبيك أكثر، منير عمارة من الشخص.
1: منير عمارة.
4: أنا.
1: مرحبا بيك يا سي منير.
4: الله يخليك، بارك الله فيك.
1: يعيشك. أي سي منير.
4: أي نعم.
1: كابسيرات قديش تبعد على تونس العاصمة؟
4: 80 كيلومتر شمال تونس العاصمة.
1: ده الغنية اللي تو كنت تسمع فيها عرفت؟
4: هذه الغنية لسي محمد أحمد.
1: سي محمد أحمد،
4: أي من العاصمة، من الإذاعة التونسية.
1: أي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا سي منير.
4: إن شاء الله 100% بحول الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعطيك الصحة، شكرا ليك. الله يخليك. الوكيل وعدت 6. أهلا وسهلا ومرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبتين.
5: الخير إن شاء الله.
1: يعيشك، الخيرات إن شاء الله للجميع.
5: من صفاقس.
1: نعم.
5: حمادي بن حمودة من صفاقس.
1: مرحبا بك يا سي حمادي.
5: أكثر عايشك إن شاء الله.
1: عايش سي حمادي، قديش بعيد كابسيرات على تونس العاصمة؟
5: 80 كيلومتر من شمال تونس.
1: 80 كيلومتر.
5: الله يفتح عليك، يعطيك القبول.
1: يعيشك، يعيشك. مازال عندك سؤال؟
5: إن شاء الله.
1: هاتي. سمينا 3 أسامي لمطربات تونسيات.
5: مطربات هكا
1: نساء. اي
5: زهيرة سالم.
1: اي
5: أمينة فاخر.
1: اي
5: وش اسمه، لا إله الله محمد رسول الله، زينة التونسية.
1: باهي، يعطيك الصحة، شكرا ليك يا سي حمادي، شكرا ليك، نورتنا مكالمتك. مازلت ما مكالمة على الكونسول، به نكتفي بهذا القدر. في كل دفعة 6 مكالمات، نخليكم مع نغمتنا، نواصلوا لقانا في برد القايلة. شكرا ليك وعلى كل اجتهاد اللي قاعد يوصلنا، سواء عن طريق صفحة الفيسبوك ولا عن طريق الهاتف. شكرا ليكم.

50 دقيقة نواصل معكم برد القايلة بعد ما نسمعوا موجز الأربعة متاع العشية مع قسم الأخبار ونرجع نواصل معكم الأسئلة وخاصة الإجابة على الأسئلة اللي قدمناهم في حصتنا اليوم وشكون فايز ب 150 دينار أجمل نساء الدنيا هدية لكم زميلتنا

0: بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إيواء وحوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف خلال سنة 2026 وفق ما أفادت به اليوم الكاتبة العامة للاتحاد آسيا الهرابية. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، شركة تونس للطرقات السيارات تعلن اليوم عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت الجاري، ويتيح هذا العرض الحصول على الشارة مجانا عوضا عن 30 دينارا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. المعطلون عن العمل بولاية سيدي بوزيد ينفذون اليوم وقفة احتجاجية بساحة البعزيزي للمطالبة بانتدابهم وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب، ويطالبون بإنشاء المنصة الإلكترونية وإصدار الأوامر الترتيبية والشروع في انتداب أول دفعة ضمن الفصل 57 من ميزانية 2026 ورفض تحويل الملف إلى ميزانية 2027. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تطلق دعوة لتقديم الترشحات لفائدة المؤسسات التونسية المتناهية الصغار والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة للمشاركة في مبادرات تهدف إلى مرافقة الشركات وتعزيز نفوذها إلى الأسواق، داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة إلكترونية قبل يوم 30 من أوت الجارية. في أخبار العالم، وزارة الداخلية في غزة تعلن اغتيال مدير شرطة المحافظة في قصف إسرائيلي استهدف اليوم سيارته على شارع الرشيد. وقائد قوات البسيج شبه العسكرية حسين طائب يصرح اليوم بأن مضيق هرمز تحت سيطرة وإدارة إيران ولا يمكن السماح بمرور أي سفينة دون إذن مسبق من إيران، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة الأمريكية الكاملة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود إلى التونسيات في ريف البلاد والبواد والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: برد القائلة، برد القائلة،
3: تبع موجتنا وعيش الصيف.
2: برد القائلة

14 دقيقة نرجعوا لكم في الجزء الأخير من برد القايلة ونرجعوا نعطيوا الإجابات على الأسئلة اللي قدمناهم في حصتنا اليوم. نبدأ بالسؤال الرئيسي، كم يبعد رأس سيرات على تونس العاصمة؟ الجواب يقع رأس سيرات على بعد حوالي 80 كيلومتر شمال العاصمة تونس، 80 كيلومتر، وبالتالي 80 هي الإجابة الصحيحة. بالنسبة للأسئلة الإضافية، سألت أول طبيبة تونسية شكوني؟ هي توحيدة بالشيخ. نشر بالرائد الرسمي التونسي أمر إصدار مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت سنة قداش؟ سنة 1956. وتتصدر المرأة التونسية المراتب الأولى عربيا وإفريقيا في مجال الفنون أم العلوم؟ بالطبيعة في مجال العلوم. السؤال الرابع، تحصلت السيدة خولة الخميري وهي إطار بالمعهد الوطني للرصد الجوي على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 وطنيا وإلا عربيا؟ الإجابة الصحيحة هي وطنيا. سؤال الموالي، يذكر ثلاثة أسماء لمطربات تونسيات. تقريبا السؤال هذية ما شاء الله الكل جاوب عليه. وسؤال آخر، من لقب بشاعر المرأة؟ نزار قباني. أغنية ست الحبايب من لحنها؟ موسيقار محمد عبد الوهاب، وغناها محمد عبد الوهاب ومن بعد برشا فنانين أخرين. غدوة مش يتم إطلاق برنامج تكويني مجاني لميات رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أو في الحرف والصناعات التقليدية؟ الإجابة الصحيحة هي التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. واختمنا بغنية قدك يسحر يا مسمية. شكون غنى الغنية هذه؟ بالفعل الفنان محمد أحمد. وبالتالي الفايزين عددهم 7 في حصتنا اليوم، ومخرج اللقاء يعطينا رقم من 1 إلى 7. رقم 2 يقول لي بقى أنا مش نعطي الأرقام. عاطف الرباعي رقم 1، 2 فاتن شيخ روحه، 3 حكيم يحيوي، 4 مريم الجراية، 5 فاطمة شطورو، 6 منيرة عمارة، و 7 حمادي بن حمودة. هذا ترتيب متاع أصدقائنا اللي يجيبونا إجابات صحيحة. ومخرجنا يقول رقم 2 اللي هي فاتن شيخ روحه. ألف مبروك يا فاتن، 150 دينار في حصة اليوم 13 أوت 2026، مش نقول لك 1956. حلو وليت بديهية يعني المعلومة. على كل شكرا لكم مستمعينا اللي نستونا حتى عن طريق صفحتنا الفيسبوك واللي تفاعلتوا، شكرا لكم. فوزية عربي أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مروة تحياتنا ليك. بارك الله يوسف على الإسكندراني. شكرا لكل من تفاعل معنا، إن شاء الله قضيتوا معنا وقت نقول حاولنا انه نفرهد عليكم شوية وننسوكم في قيلولة اليوم. بعد شوية تواصل المشوار مع منوعة المساء استوديو صيف. نخليكم مع تحية سوار الشعري اليوم يسسكم في اللقاء هذا بتعويض الزميل تيريم بن جويرة. التنفيذ والاخراج التقنية لحار سمير طقطق، الاخراج المرئي لزميلنا جوهر بوستة، فريد عبد الجواد على مستوى التنسيق الهاتفي، ومسي رايقة للجميع. شنو رايكم نختموا بصوت هو يم يونس ما باله لا يرحمه.

يا قمر 7 و8 وما باله لا يرحمه إن شاء الله. تسمعوا في لقاء قادم ما أنا بدلت الأغنية حطيتها يا قمر 7 و8. إن شاء الله أيامكم كلها خير وبركة مستمعينا الكرام.

0: برد القايلة برد القايلة
1: برد القايلة
0: برد القايلة
2: أهلا وسهلا
1: أنغام اهدئت مسابقات

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. بمناسبة العيد الوطني للمرأة تم اليوم إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية شهر مارس 2027، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. غدا تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، وفق ما أوضح رئيس المنظمة ياسين قويعة. هيئة وجمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان تعلن عن برنامج الدورة 9 من التظاهرة التي ستنتظم من 15 إلى 25 من أوت الجاري، ويتضمن البرنامج ليلة سياحية وعرضا فنيا كبيرا يوم 24 من أوت الجاري، إلى جانب عرض موسيقي صوفي تركي، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دينية ومسابقات في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وحفظ الأحاديث النبوية، على أن يتم تكريم الفائزين خلال حفل كبير سيقام بساحة المغرب الكبير بالجهة. في إطار ترسيخ ثقافة الاستباق، وزارة الفلاحة تقرر اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا للاستعداد لموسم الأمطار، وسيمثل هذا اليوم موعدا سنويا لتقييم الجاهزية ومراجعة خطط التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات، وفق بلاغ للوزارة. في أخبار العالم، جيش الاحتلال يرسل قوات إضافية إلى بلدة قصرة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يحاصر مستوطنون عائلات فلسطينية داخل منازلها منذ مطلع الأسبوع. مسؤول لبناني ينفي وجود اتفاق مع الكيان المحتل على قائمة دول مختصرة للتحقق من نزع سلاح حزب الله، مؤكدا استمرار المحادثات مع واشنطن. ووزارة الخارجية في صنعاء تؤكد أن التدخلات السعودية باليمن طويت إلى غير رجعة، محملة الرياض مسؤولية استهداف سفنها ومنشآتها لعدم تعاملها بمصداقية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر.

استوديو سيف. يا مساء الخيرات، يا مساء الأنوار على كل مستمعين ومستمعاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بيكم وعلى سلامتكم جميع الكل، الناس الكل وين ما يوصلكم بث إذاعة صفاقس. مرحبا بيكم، هذا موعد جديد من استوديو صيف ينطلق معكم توا، يتواصل حتى 8:30 متاع الليل مع الاستضافات اللقاءات الأنغام الشرقي الغربي التونسي كل موجود. أما زيد حتى في استضافاتنا مش تكون استضافات متنوعة، مش ناخذوكم للأركان القارة كما تعودتوا بيها، أما زيد مش تقاو لقاءات أخرى واستضافات أخرى على إيقاع اليوم 13 أوت 2026. وكي نقوله 13 أوت نقوله إن شاء الله كل عام وكل امرأة تونسية بألف خير. التحية هذه توصلها من كامل الفريق، سي سمير طقطق مخرجنا، اللي يقول كل امرأة تونسية إن شاء الله كل عام وهي حية بخير، خاصة زوجته وبنيته كل زميلات، وكذلك أسامة عبيبسي يقول إن شاء الله كل عام وكل نساء بلادي بألف خير، ويوجه تحية لزوجته ويترحم على ولدته. وهذه حنان بن جماعة تقول الكل بنية تونسية والكل مرأة مجدية، نقول لها ارفع راسك راك قمرة مضوية في تونسنا البية، انت البنية اللي قرأت وتعلمت وبمجهودها ومثابرتها وصلت حققت حلمتها وصرت معلمة طبيبة ولا ممرضة. ويمكن حبت على حكاية أخرى، الخياطة والفصالة ولا نجارة ولا صياغة المسوق، ولا قالت لا أنا نحب الثقافة والقانون، وكانت فنانة ولا محامية ولا قاضية. ويمكن زيدة قالت أنا نحب نحمي بلادي، كانت درع من دروع تونس والتحقت بالمؤسسة الأمنية ولا العسكرية. ويمكن قالت أنا الفلاحة وراسي عالي نخدم في أرضي وشكون أحسن من حالي. ويمكن هي مرأة تخدم في مهنة شاقة اللي من ضوء الصباح تخرج تجري وراء لقمتها تروح في الليل لعائلتها، هي الأخت هي الابنة هي الزوجة وهي الأم، هي المجدية اللي مهما نشحت في جل المجالات تحب عائلتها وتحميها وتخليها في مم وعينيها. الكل بنية ومرأة تنسية، نقولكم نقول الهنسة هذوما كل عام وأنتن بألف خير، كل عام وأنتن متميزات متألقات وناجحات.

0: مرحبا بكم الناس الكل اللي اخترتوا ان الاستماع لذاعة فاقس وتحديدا استوديو صيف. مرحبا بكم في اللقاء هذية اللي انطلق معكم منذ قليل متواصل حتى الثمانية ونص متاع الليل. اليوم مجموعة من الاستضافات واللقاءات. سي سمير طقطق ومخرجنا اللي يتمنى لكم الوقت الطيبة والرائقة. جوهر بوستة زيدا يقول ان شاء الله كل عام وكل النساء وكل الأسرة التونسية بألف خير. ان شاء الله وانت بخير يا جوهر زيدا وكل هيك النورات ربي يحفظهم لك ويخليهم لك ان شاء الله يا ربي، وإن شاء الله ديما متألقات. كذلك وسمع بيبسية في ربط الصلة بيناتنا وبين ضيوفنا، ومرحبا بكم الناس الكل. إن شاء الله بعد شوي مش يكون معنا سعادة النجاتي المدير الجهوي للبريد، مش نحكيه عن الحكاية جديدة هذه الترسيم اللي يكون عن طريق ليك أخت أدينار. شنية الحكاية بالضبط؟ قبل كانوا برشا والدين يصبوا فلوس في البورتابل وبعدين يجموا يرسموا سارة متول المسألة هذه مقاش واللي تكلها بالليك أخت. كيفاش هذه كيفاش قاعدين يسهلوا على الأسر وعلى العائلات؟ برشا تفاصيل مش نحكي عليها بعد شوية مع سعد النجاتي. كذلك اليوم في حصتنا إن شاء الله مش نحكيه على المرأة في الفسيفساء. إيه نعم يا سيدي، هيا تو نعرفوا المرأة التونسية في الفسيفساء كيف جيت، أي صورة ليها؟ هل هي تلك المرأة الغنوجة وتلك المرأة العاملة الكادحة أم أي صور وثقها التاريخ وتراثنا القديم؟ كذلك اليوم في حصتنا كالعادة نور عشية سعد الكريم فخفيخ يخدنا في تجويل جميل، واليوم مش يخدنا التجويل في لاحي جميل لمدينة جربة. اليوم زاد السلامة المعلوماتية ياسين المصمودي كالعادة يودنا ويعطينا أهم المؤشرات وكذلك النصايح الهامة للسلامة المعلوماتية حتى نحمي أنفسنا، نحمي وسائل التواصل اللي نستعملوها يوميا واللي فيها برشا ذكريات وبرشا تفاصيل وبرشا صور وبرشا حكايات ومعلومات شخصية. معناتها باش نكونوا واضحين، فهذه مسألة هامة باش نحافظ على السلامة المعلوماتية هذه. وكذلك اللي ما في حصتنا مش يكون معنا مدير مهرجان التراث والأصالة بزويت سي صابر بن عبد الله. زيد اليوم في حصتنا إن شاء الله ناخذ معنا مدير متحف جلالة ونحكيه على الاستثمار في الثقافة وما أدراك ما الثقافة. وإحنا ديما نذكر الناس اللي راهو في يوم عيد وطني راهو ديما المتاحف تبدا مفتوحه للعموم وبطريقه مجانيه، وهذه فرصه للعائلات انها تزور المتاحف وتعرف تراث بلادها وتاريخ بلادها. سعيده جدا انه نبداو باول ركن، وركننا الاولاني هي السلامه المعلوماتيه. اهلا وسهلا ومرحبا بك ياسين ونورتنا.
1: نعيشك مدام حنان، وان شاء الله نقدموا الافاده لكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: يعيشك، ليش كنت تحب تقول كل عام وقول المراه في التونسية بألف خير؟
1: انت سبقتني، انا والله بمناسبه العيد المراه نحب نوجه بتحيه كبار واجلال وتقدير لكل نساء العالم، لكن بالاخص امي سميه ومرتي ايمان وجدتي حبيبه وكل نساء مدينه صفاقس وكل نساء تونس وكل نساء العالم وكل مستمعات اذاعه صفاقس اللي قاعدين يستمعوا فينا، كيك سوا في ديارهم في الكوجينه في الكهرباء في الخدمه في العمل نتاعهم. ان شاء الله كل عام هم حيين بألف خير، وان شاء الله بالصحه والسلامه المعلوماتيه ليهم هم زاد.
0: امين يا ربي. احنا مره اخرى نقول كل عام كل امراه تونسيه عامله بالفكر والساعد ان شاء الله تكون بألف خير لكل السيدات. راهو خاطر فماش امراه ماهيش عامله هاي. اللي قاعده ترعى في عائلتها راهي قاعده كل يوم تسهر على انهم يكونوا بخير. المراه اللي خرج البيت نتاعها وتعمل بفكرها بساعدها، فلاحه كانت عامله موظفه اديبه شاعرة وإلا طبيبة محامية قاضية، تبارك الله ما شاء الله المهن عديدة
1: كلهم متكاملات كلهم متكاملوا مع بعضهم
0: بالضبط.
1: مهما كانت العمل اللي يخدموا فيه هما قاعدين يقدموا فيه إفادة من المنزل ولا في العمل وإلا في أي مكان في العالم. الإنسان والمرأة خاصة من دونها ما نجموش نكونوا موجودين ونعيش زادة، وربي فضلهم
0: أمين يا رب. امين يا ربي، ربي يحفظهم الكل، وانا تحيه لجدتك وزوجتك وامك، ربي يحفظهم وربي يخليهم. ياسين احنا ديما يا ياسين ودنا ونصحنا وقل لنا كيفاش نجموا نستحفظوا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم حاجه وليت معناتها متداوله عند الناس الكل. شكون ما يستعملش الفيسبوك وما يستعملش انستغرام وتويتر و و و و واليوم برشا حكايات راهي، واليوم زاد الايميلات نتاعنا وغيره، وفي بعض الاحيان الانسان يخاف من عمليه القرصنه وما ادراك ما القرصنه او الابتزاز زاد اللي قاعدين نشوفه فيه بين الفينة والاخرى.
1: بطبيعه مدام حنان هو اليوم حصتنا اليوم مش تكون على مواقع التواصل الاجتماعي بصفه خاصه، لكنها هي أساسية في كل المواقع ولا في كل تعاملنا مع الانترنت بصفة عامة. وخاصة الحصة المواقع التواصل الاجتماعي, فمش إنسان ما عندوش مواقع حسابات على المواقع هذه, ولا حتى كما عندوش هو واللي هي حاجة مستبعدة أصدقائه في العائلة متاعه ينجم هو يتأثر لو مثلا صارت عملية قرصنة الحساب زوجته ولا حساب صديقه, يجب حتى هو يتعرض,
0: يجب حتى صديقتي ولا صديقي تقرصن هنا نفس الشيء.
1: لا حتى أنا ما عنديش حساب, ما عنديش حتى حساب عندهم, لكن أنا معلوماتي زادة عن صديقي هيك ممكن هو يعطيه معلومات عليا أنا زادة. وهنا راهو مواقع التواصل الاجتماعي على قد ما هي مفيدة على قد ما هي قادة نجم نقوله بتقرب العباد لبعضها بطريقة سريعة وبطريقة تخلي أنه العالم كونكتي مع بعضه, معناته كنا في نفس الشبكة, هي شبكة العنكبوتية كما هي زادة تجم تضرنا وتضر حتى توصل احنا وأصدقائنا وعائلتنا وكل هذاك. علاش اليوم نحكيه على كيفية حماية الحسابات هذه من أنه من قبل ما نصنعها إلى الاستعمال متاعها.
0: دونك
1: باش نبداو شو ما هم الواقع هذا, هم معروفين عند الشركات الكبيرة في العالم كما فيسبوك انستغرام تيك توك سناب شات واتساب تيليجرام وغيره وغيره وغيره من المواقع هذوما اللي الهدف متاعهم هو تعزيز التواصل بين المجتمع كل واحدة بطريقة واحدة, عن طريق الصور على ريلز فيديوهات, عن طريق التعرف على معلومات جديدة اللي هي أغلبية فيسبوك انستغرام وكل هذا كل نعرفوه. لكن كيفاش أنا نجم ننشئ حساب بطريقة آمنة ونستعمله بطريقة آمنة؟ أول حاجة محمي. الشركات هذه تقول لك أنت شكون أول حاجة. دونك أنت لازمك تعطينا معلومات عليك أنت كشخص, ولازمك من الأحسن والمستحسن في الإنشاء متاع الحسابات هذه أن يكون عندي حاجتين, إيميل ورقم هاتف جوال.
0: جوال
1: علاش هذا ما يقول لك الكل؟ أول حاجة الهاتف الجوال هو كي تجم تاخو أنت باش تاخو بيوس لازمك بطاقة تعريف, هي تقريبا طريقة أنك تثبت أنه الشخص هذاك هو الشخص المعني به, ونجم حتى فرضا نجم نتعرفوا عليه كشخص ولو صارت حاجة من حاجات هذه. كيف كيف الإيميل واللي هو أكثر طريقة للاستعمال في العالم للتواصل في الخدمه والا في الـ في الـ في الـ في وسائل التواصل الاجتماعي هذه كي نستعملوها باش ننشئوا الحسابات نتاعنا هذه. اذا اول حاجه قبل ما لازم نحمي الميل نتاعي ونحمي التليفون نتاعي من خطر البيراتاج والسرقه قبل ما نعمل حساب هذا.
0: واضح.
1: انا مش عامل الحساب هذا, ندخل كما العاده على الموقع, احنا العباد الكل راه مش كان تونس العالم الكل نعملوا نيكس نيكس نيكس وما غير ما نقراو شنو انا مش نعطيه معلومات, شنو مش ياخذ من عندي معلومات, شنعطيته انا خاصيات باش يستعملهم في الهاتف نتاعي في التطبيقات كما هيكم شو ما اللي يهز
0: ما نثبتوش في التفاصيل,
1: احنا ما نثبتوش ننزلوا ديما والله اعلم كما الناس الكل جماعه قولي لي 3 مليار دويت عباد يستعملوا في فيسبوك يا اخي مجيت كان علي انا ما انا كما نكسبتيش ما نوافقش عليكم راه مش باش يعمل الحساب نتاعي. دونك ديما نصيحه انه نحاولوا نقراو, نعرفها صعيبه لكن ديما نحاول
0: نعطيو, ما تبدا طويل هي
1: طويله بالعاني
0: هذيك علاش
1: خاطر هذيك تطبق حسب القوانين الدوليه نتاع امريكا وقوانين الدوليه نتاع الاتحاد الاوروبي والمواقع اللي هي اللي موجوده فيها الشركات هذه. دونك احنا نحاول نعطيوها اقل ميزات وامتيازات, هو فما حوايج اوبليغاتواري عندي ما نجمش نصنع لك الحساب نتاعك ما غير ما توفر له المعلومات هذه ولا تعطيه الصلاحيات هذه. دونك فما صلاحيات تقول لك والله احنا في اطار انه نحسنوا من المشروع نتاعنا والبرودوي نتاعنا اونتر بارونتيز بالطبيعة راني نحب نستحق المعلومات هذه, مش نستحق مثلا كيفاش انت قاعد تستعمل التطبيق هذه مثلا انت كيف ريت البوست هذيك ولا الفيديو قداش قاعد تتفرج كذا كذا احصائيات وكل شيء باش يتعرف عليك انت كشخص. وبالطبيعة هنا كيف صنعت حساب ديريكت وما احنا صنعنا الحساب تولي عندك ياسين مصمودي اخر عند شركة ميتا, عندك ياسين مصمودي عند شركة ما نعرفش عند تيك توك, عند كل واحد عنده ياسين مصمودي اخر. على نحكي على روحي انا عندي طريقة التعامل مع الابليكاسيون, شنو هوايتي, شنو نحب, شنو نحبذ, قداش نقعد على المواقع هذيك, شنو الحاجات اللي تهمني انا وتجذب انتباهي
0: كمستهلك تولي معروف.
1: كنلاحظوا مدام حنان انه المواقع هذوما مجانيه, حاجه غريبه فمشي واحد يعطيك حاجه مجانيه بطبيعه لا. دونك هو كيفاش طريقه الربح نتاعو هو عن طريق هذاك الاعلانات اللي تظهر ولا الشركات اللي عندها مشاريع تقول لك انا مش ندفع فلوس باش يظهر لي البرودوي نتاعي عند العباد هذه. هذا اللي متمشي. لكن فما جانب مظلم اخر هو بيع المعطيات هذه وطريقه خاصه بيع الطريقه احنا التعامل معهم باش الانسان يتعلموا منه ويتعلم كيفاش قاعد يستعمل هذا باش انا نعطيه اعلان مفيد له. نجم نحكي
0: معناتها وكانه يعمل ستاتستيك عليك.
1: لا هو فما كوبي كولي ياسين مصمودي اخر معناتها مش احصائيه فقط لا واحده اخر. لو انا نحكي انا وياك مدام حنان تجيبوا زوج تليفونات بحذنا ونجم نحكيوا على مثلا على كوريا الشماليه ولا الاجراءات اللي فيها. واليوم نحكيوا نقعدوا شويه ربع ساعه من زمان توم بعد شويه تحس انه تليفونك صحيح. سبحان الله
0: يجيب لك على الحاجه اللي خممت فيها ولا اللي انت حكيت عليها.
1: انت قاعد في الدار تكونكتي بالواي فاي نتاع الدار نتاعك مع العائله زوجتك امك اخوك هذا يلوج على حاجات مثلا اليوم قال انا مش نشري ما نعرفش
0: اثاث معين
1: يبدا يلوج سبحان الله حتى انا في الفيسبوك نتاعي ولي يظهر لك
0: صح
1: يقول القائل كيفاش هي هو عن طريق جمع المعلومات هذه. وهذا موضوع كبير كبير جدا في دباء على في العالم الكل على الحقوق البشر في المعطيات نتاعو شنو المعطيات اللي عنده الحق يستعملهم وكل. لكن في الاخر يقول لك انا نعطيك في تجربه انت فاو تمشي تشري من عند حانوت مش تخرج وتمشي تاخذ نزل كهرباء وكل انا نجيب لك احسن اوفر باقل بري. انت قاعد في داري تحت الماتيزور وانت تعمل سوايب هذاك هكا تنعطيك انا اعلان نتاع شركه هي موجوده بحذاك انت ما عرفتهاش وهي ما وصلتلكش احنا قربناكم لبعضكم مره شريو وتجم تعدي كوموند تجيك للدار زاد. دونك هو يقول لك احنا نحسنوا في طريقه العيش نتاعك انت
0: معناتها
1: جوده الحياه بالنسبه لي لك انت
0: واضح.
1: باهي نرجع لموضوعنا واللي هو حمايه
0: المعطيات
1: حمايه لي كونت نتاعنا الحسابات هذه
0: احنا كي نحميو لي كونت مش نحميو معطياتنا راهو الشخصيه في نهايه المطاف.
1: المعطيات كما قلنا المعطيات نتاعنا موجوده في الحسابات هذه دونك انا باش نحميوش لازمني. اول حاجه نربطها الحساب هذا بزوز حاجات اللي قلنا عليهم الساعه اللي هما الايميل واللي هو
0: رقم الهاتف.
1: علاش على خاطر رقم الهاتف انا نجم الي قدر صارت لي عمليه قرصنا الفيسبوك نتاعي ولا الحساب هذا نجم نسترجع الحساب نتاعي لو انا مربوط بالتليفون يولي يجيني على التليفون مساج ونجم نسترجع الحساب نتاعي. فرضا لو مش مربوط يقول لك فيسبوك شكونك انت وترصينا فما بعض الاجراءات اللي هي اصعب ياسر في اغلب الاحيان حسب تجربتي انا وفي العمل في الخدمه طول ياسر وفي اغلب الاحيان راهي ما ترجعش نظرا للضغط الرهيب اللي عنده. بنتخيل عنده ضغط رهيب رهيب رهيب. تخيل انت اكثر من 3 ولا 4 مليار دويت حساب معناتها شوف قداش نجم يتعرض
0: عدد كبير.
1: دونك هذا نحكيوا على فيسبوك دونك ما تدش مصي. دونك سهل لنا برشا حاجات انه نسترجع الحساب والا انا كي نسيت المودباس نتاعي نجم نعاود نجدد المودباس عن طريق الهاتف هذا. تقول القائل والله انا عندي الهاتف شريته وعملت وكل شيء الغدوة اللينيا حرقتها وكيفاش انت تحرق اللينيا واللينيا هذيك الرقم هذيك مربوط بالحساب نتاعي. راه نقول لكم راه اختار كبير ياسر على خاطر الشخص اللي مش ياخو بعد ما بنسيو شركات الاتصال بعد فتره معينه فما تعود على حد اخر الشخص الاخر ياخو البيس هكيه. وفما صارت في برشا عديد الحقيقه احيان تولي المساج كي مشيت انت تحب تغير المودباس والا هو كان يعرف الكونت بتاعك يدخل بنمره التليفون هذاك واللي حب يدخل نمره التليفون جديد في الحساب نتاعو يلقاه مربوط بحساب اخر ينجم هو يفك لك الفيسبوك في الحساب نتاعك كاملا خطر انت
0: خطر مش يجي المساج
1: يجي المساج يبدل المعطيات المساج هذاك راهو مساج شخصي ولا واحد ولا شركه في العالم تطلبك تعطيك هذاك الرقم اللي هو تقريبا 6 ارقام مختلفه وتتغير كل مده. دونك ما يعطيه لحد حد ما يكلمكش شكون يقول لك بلي راني وصلني مساج فيه نمره هذاك بلي
0: يجي لي لك انت
1: خاطر نجموا حتى لي بيرات نجموا يستعملوا هالطريقه هذه اللي هي الهندسه الاجتماعيه يكلمك والله يقول لك سامحني معايا فلان الفلاني بلي وصلني توا بمساج على تليفونك فيه النمره هذاك والله هذاك نتا تسجيل نتا ولدي فين درا شنو ولا نتا في نتا سبيطار ولا حاجه تقول والله يبارك هاي تملوا عليك تملوا انت تملوا من هنا ولا الحساب نتاعك يتم قرصنا نتاعو
0: ردوا بينا من النقطه هذه
1: ما نعطيوهاش. وديما ديما ديما باش نحميو الحسابات نتاعنا نحاولوا انه لي مود باس نتاعنا يكونوا كبار. فما حاجه اخرى مهمه ياسر انا كي الحسابات عندي برشا حسابات لازم كل حساب عنده مود باس خاص به كلمه مرور خاصه به
0: ما نعملش نفس كلمه
1: مود باس تصير حاجه في حساب ميتلاتيوش الحسابات الكل الاخرى
0: واضح.
1: جي مدام حنان تقولي بالله ياسين توا انا عندي 8 حسابات تو مش نذكر كل اسم مش ننسى
0: والله ننسى ياسين
1: انا واحد من الناس ننسى انا تخيل انا عندنا حسابات نتاع شركات وحسابات نتاع عشرات دونك ننساو. فما طريقه مهمه جدا اللي هما حفاظات بالعربية مش نقولها اللي هما الباسورد مانجر بالانجلي حفاظات الحسابات هذه هو تطبيقات موجودة في التليفونات ولا في الحواسيب اللي تجم تقيد فيها الايميل والمتباس قدامه بطريقة تصير فيها التشفير عملية التشفير اللي مستحيل لكن صعيب صعيب جدا انه تتم تهكيره بطريقة انك انت ما تنسهاش موجودة في هيك المكان هذاك بمتباس تلقاه هو ما تبش تحل لازمك متباس كبير ياسر وإلا في فلاش USB خاص كان عندك انت فما بعد الطرق تحمي انه تولي عندك حساباتك الكل موجودة غادي كمخبية انتربارتس في كوفر فور وقت انت تسحق المتباس هذاك تدخل لك الكوفر فورم يما مش تحله عن طريق متباس الوحيد هذاك اللي مش تحفظه
0: اللي انت حافظه
1: ولا في فلاش ديسك اللي هو ما يتحل هذاك الحافظة الا بفلاش ديسك انتر بارونتيز هكي دونك هذوما الطرق المهمة والاكيدة اللي لازم انه الانسان يعملها باش خدم مستحيل انه انسان يذكر المتباسات الكل خاصة من بدلومش برشا
0: باهي سيني انا فما سؤال وذكرت وقت انت تحكي كيبدا الانسان عنده هاتف جوال في بعض الاحيان يقول لك يجيك المساج على الهاتف يقول لك انت اللي تستعمل في الابري الفلانية راهو تو تحل فيسبوكك من بلاصة اخرى من كذا وانت تقاك ممكن انت من البي سي متاعك ولا من كذا بورتابل ولا حاجة فهل ترك تبيع البورتابل يجم اللي ياخذ البورتابل متاعك مستهلكته فترة معينة وبعدها تحب تبيعه يهل ترى اللي يخل البورتابل يجم يقرصل لك الهاتف ولا لا هي الفيسبوك متاعك ولا
1: هو أنا مش نرجعه للحاجة الرئيسية اللي هو أنه كيفاش أنا نبيع التليفون الهاتف متاعي أول حاجة أنا قبل ما نبيع التليفون متاعي لازمني نخرج من كافة الحسابات الموجودة في التليفون متاعي قبل كل شيء
0: نسكرهم الكل كيما البي سي إذا مش تبيع بي سي لازمك تنظفه تماما
1: أول حاجة نعمل ديكونيكتي وندخلوا للوسائل التواصل الاجتماعي هذوما اللي هو موجود حساباتنا تلقاو أنه لازم نلقاو أنه في وسط فما في البانو سيكوريتي نلقاو أنه الحساب هذاك زاد خرج معاش قادر أنه يعاود يدخل مرة أخرى معاش يولي أنرجستري هذه الأولانية كم من خرجنا الحسابات نتاعنا وطمنا عليه من الكل نعملوا له رينيسياليزاسيون أوزي ما ترجعوا كل عليه جام الدار بالطريقة هذه تقريبا بدرجة كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا جدا جدا أنه صعيب أنه يصير حاجة عن طريق الهاتف هيك هذه من الأساسيات مع أنا ديما ضد أنه الهاتف نعود نبيعه نعرف أنه مش سهل لكن أن الهاتف الجوال متاعي بعد الاستعمال
0: لا أنا نحكي خاطر برشا ناس
1: يجم
0: يكون طالب يجم يكون تلميذ
1: ما بيتها بتغير من موديل لموديل ولا حاجة
0: يبدل من موديل يمكن شاب ولا شاب بديت في مشوارها معناتها صاحبة مؤسسة ولا غيره بديت بورتابل من نوع معين بعدين تبدل ويمكن تشتغل نقوله احنا بكونت اللي هو على الفيسبوك
1: خاصة كونتوات الشركات ساعات عندهم واتساب ولا اللي عندهم معناتها اللي يخدموا بالوسائل التواصل الاجتماعي في العمل نتاعهم هذا مخطر ومخطر جدا هيك علاش ديما نقولوا انا ما نحبش انه نبيع التليفون خليه عندي لا محاله اما النصيحه اللي يحب يبيع التليفون انه كما قلنا يخرج من المواقع التواصل الكل واللي حسابات الكل كيكسوا البنكير كيكسوا الميلوات اي حاجه عندها علاقه بيك انت تنحيها تخرج منها ومن بعد تفورماتي ولا ترجعوا كيما جا من الدار باش تجم تبيعوا هذه الاول باهي فما حاجه اخرى مهمه جدا هي اللي تسمى الملتي فاكتور اوثنتيفيكيشن والا دخول متعدد الاستخدام حاجه كيما هكا والله سامحني في العربيه ما نسيت الكلمه اللي هو انه ما يكفيش اني انا باش ندخل الحساب تسجيل حساب متاعي كي يكفي الموت باس لا لازم حاجتي موت باس فما هذاك الرقم اللي يجيك على التليفون اس ام اس نجموا في عوض نستعملوا الاس ام اس فما تطبيقات يتسموا الاوثنتيفيكيتور اللي هما هذوما دخل فيه الحساب نتاعك هيك الكود يقعد كل دقيقه يتبدل باش انت
0: باش يثبت
1: معناتها دخل المتباس
0: معناتها التثبت مش مره برك مش يبعث لك ميساج هو كهو لا يقعد يثبت
1: انت دخل الايميل نتاعك ورقم التليفون نتاعك والمتباس نتاعك ومن بعد تتعدى المرحله الثانيه يقول لك اي مرحبا بك اعطيني هذاك الرقم الزر هذاك الرقم هذاك هو كل 60 ثانيه يتبدل فيك التطبيق هذاك تحل التطبيق نتاعك وهكا وهنا زاد اختار مهم ياسر انه نستحفظ على التليفونات نتاعنا ما نطيشو مش بما يجي ونحاولوا انه هذاك خاطر كان مش يحمل المعطيات نتاعنا الكل راهو التليفون مهم ومهم جدا نعملوا له موتباس نعملوا له بالبصمه بالفيزاج بحاجات كيما هكاك ونفعلوا انه
0: نشفرهم بطريقه اللي نحمي وحتى اللي حتى كان في حاله ما ونقولوا احنا تسرق تفقد طاح ما رجع لكش ما هو لو محله تو سهل انه يرجع لك
1: هذيك صحيح خاصه لازم نفعلوها مادام حنان نفعلوا في الهواتف نتاعنا وفي لي زاباتيلي في الواحد هذيك فما دي زوبسيون في تليفونات خاصه للباهين برشا معناتها الغاليين شويه وحتى المتوسطين بالفئه المتوسطه انه نفعلوا انه الله اللي قدر ضاع نجم نسترجع نلقاه وين بلاصتو اونتر بارونتيز ولا كيف يسكر يعاود يحلو هذا باش نربح التليفون نتاعي. ديما نحاولوا انه ما ننزلوا على حد شيء ديما ما نحاولوش حاجه ما نعرفوهاش دي ليان ولا نتيليشارجيو دي زابليكاسيون من المواقع مشبوهه ولا ما نعرفوهاش راهو هذاك نجم يضرنا نجم يسرقوا الحسابات نتاعنا مهما عملنا زاده راهو صحيح عم نعملوا هذه الاساسيات نتاع السلامه المعلوماتيه لكن ديما نقولوا السارق يغلب العساس الدنيا قاعده تتطور لي بيرات قاعدين يتطوروا لكن حتى التكنولوجيا قاعده تتبع وتطور معاهم هو صراع بين كما شكون العظمه ولا
0: الدجاجه
1: بل هذا هو كيف حتى في السلامه المعلوماتيه نحاولوا ديما نحميو احنا راهو حساباتنا يكون راهم الشخصيه الثانيه نتاعنا في العالم الافتراضي هذا راهم يحميو فيه معطياتنا ومعطيات الاحباب نتاعنا واصدقائنا وكل شيء خاطر الله اللي قدر زاد نتبيراتيو باش عبيت كيتبيرات تبعثوا مساجات في الوحده لاصحابك باللي راني تشديت في كذا كذا في
0: قاعد يجيو الناس
1: برشا
0: كل نهار فما شكون يهبط ويقول لك راهو جيني مساج وانا كذا وانا تشديت في قضيه قبل وكذا وهو فقط فيسبوك بيراتي
1: ديما لازمنا نثبتوا العباد حتى كيجينا مساج هذايا راهو ما نهزوش نكلموا الشخص نثبتوا ولا نكلموا واحد قريب لي هو من العائله من الاصدقاء القراب
0: ياسر
1: هز تليفون ما فيها بيست تست تليفون قالوا بلي صار هكا وهكا وهكا كان قال لك اي راهو في الاغلب الاحيان في 99% راه مش يقول لك لو هكا الشخص هذاك بيراتي ونحاولوا انه نبلغوا عليهم وربي يحمينا الناس الكل
0: امين يا ربي
1: من الهجمات السيبرانيه هذه اللي قاعده تتطور يوما بعد يوم
0: هو كل بين فين واخرى ينزل بلاغ او بين في من السلمه المعلوماتيه يزيدوا ياكدوا على السلمه المعلوماتية وعلى ان ما نتصفح ما نهزوش اي تطبيق ما نحلوش اي تطبيق ما معناتها لازم نكونوا واثقين من الاشياء اللي داخلين مش نخدموا عليهم معناتها يعني حاجه تكون معروفه
1: زادة
0: اما حاجه مشكوكه ردوا بالنا.
1: الوكاله الوطنيه السلمة السيبرانيه سمعتها في اذاعه صفاقس فما ومضات تعدلت يا صحة وحاجه مهمه ياسر باش نوعي المواطنين خاطر راهو مش كان في تونس راهو في العالم الكل قاعده تصير الهجمات هذه احنا تو قاعدين نحكيو الاف الهجمات قاعده تصير تو لذلك علاش لازم خاصه كي نفتحوا على العالم لازم نعرفوا كيفاش نحمي واحنا وخاصة إذا ما التطبيقات مش متاعنا دونك متاع دول أخرى وشركات أجنبية أغلبيتها دونك لازم كيف نتعامل معها بطريقة حذرة ونعرف وش نعطيه معلومات
0: ونحميه
1: رواحنا
0: باش نختمه معاك الانستغرام يا خويا طلع عنا الانستاب طلعة جديدة قال لك يا سيدي أنت تتصفح ويجم يصورك كيف أنت لا
1: الانستغرام الانستنت في الانستغرام جديده وفي الفيسبوك هي اضافه جديده كانت ابلكاسيون حدا دخلها الانستغرام
0: اضافه مخيفه هذه
1: مخيفه
0: خطر انسان معناتها في داره مرتاح معناتها ماهوش في وضعيه نتاع انه خارج مش يقابل الناس ولا غيره في داره مرتاح مش يلبس مرتاح مش يكون في بطريقه حتى في لباسه وغيره مش يكون ارتاح مش كما خارج للخدمه ولا
1: للاسف
0: معناتها مش يكونوا واضحين
1: يا سيدي احدو حدين عملت انستغرام هي لما حال اخذتها من سناب شات فكده هو انه انا نعطيك القابليه انك انت تبارتاجي هيك لانستون سمع جسمها انك انت في لحظه هذيك عجبتك حاجه تصابطها ديريكتومون بالكاميرا ديريكتومون مش تتصور من بعد فلترها ومن بعد تبعثها
0: في وقت
1: من الكاميرا نتاع الانستغرام تصورها ونفوا واحد شافها تتفسخ اوتوماتيكمون هذه منين قريبه هي نفس السناب شات لكن المشكله فيش انها تنجم تضر العباد خاطر فما عباد ما تعرفش تستعمل برشا وسائل التواصل هذه ولا كي تجي هذه انا صنع خطرة صغيرة على اليمين ساعة تنزل عليها ما غير ما تشعر تهبط التصويرة وانت ما في وضعية ما تندعتها ماش به للتصوير ولا انت في غلطة في حاجة تهبط ومش تهبط للعبيد الكل معناتها للمشتركين عندك الكل دونك فما خاصية في الانستغرام انك تجم ديزاكتيفيها ندخلوا للانستغرام متاعنا في ثلاثة نقاط ثلاثة تيريتكم الفوق على اليمين في بانيل والله سمحني مدام ما نسيتها فما موجودة نجم نعمل ريشيرش راهي موجودة على الاخر معناتها تجم تسألوا حتى
0: نجم ندخل حتى الجوجل
1: ولا اي وحده يعطيك ايش اسمها بالضبط وفما من لوطه تلقاها ديزاكتيفي هذه الانستنت والنوتيفيكيشن وفما انستنت اللي هي مش معش تطلع لك النوتيفيكيشن انه عمل هذاك انستون فما اللي انا معاش نحب ان تظهر لي هذاك البوطون اللوطاني ونعمل انستنت دونك هذه حاليا
0: ناخذ احتياطنا من المساله هذه ربي يفضلكم الناس الكل وديزاكتيفي واللي يحب يخليها وكي يكون حذر نوعا ما وهو حر اكيد هذه حريه شخصيه.
1: هما يحاولوا انه يطوروا في لي برودوي نتاعهم لكن ساعات تضرنا وماذا بينا ديما نتعاملوا بحذر. حاجه جديده نجربوها لكن بحذر ونعرفوا شنو نعملوا ونعرفوا شنو نعطيو، خاصه انه تصاور هذوما كيف يهبطوا راه ما غير ما تنجمش لا تعمل لا روتوش لا تنجم ما تتغير في حتى شيء يعني
0: ديريكت للاصدقاء الكل
1: وتظهر للاصدقاء الكل اللي هم مشتركين عندك في الانستغرام ولا الفئه المعينه اللي عندك.
0: احنا نصحناك وانتم دليلكم املك ياسين ننصحكم اليوم وانتم لكم الاختيار. محلك ياسين نورتنا برشا يعطيك الف صحه وعافيه. ياسين المصمودي كالعاده يودنا في السلامه المعلوماتيه بالنصائح الشافيه والضافيه. اليوم حكينا على كيفاش نحميو معناتها الوسائل اللي كنت متاعنا في الوسائل التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها وكيفاش نحميو انفسنا، هذا هو الاساس. نتعاملوا مع التقنيات الحديثه لكن ديما ناخذوا حذرنا وناخذوا الاحتياطات اللازمه. هكا قلنا الخبير في السلامة المعلوماتية. إن شاء الله الأسبوع القادم يجدد اللقاء ياسين.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله في استديو صيف. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم المشوار وقيت الموسيقى سمعنا مخرجنا.

للناس اللي اختارت الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس نقول لهم مرحبا بكم منورين في استديو صيف مرة أخرى. نقول لكل امرأة تونسية إن شاء الله كل عام وهي حية بخير. وأكيد تفاعلات المستمعين بدأت توصلنا إن شاء الله بعدين تو نقرأ مختلف التفاعلات والتحايا اللي بدأت توصلنا مع بداية البرنامج. إن شاء الله الأوقات الزينة لكل مستمعين. نرجع لكم بعد شوية مع مجموعة من الاستضافات. بعد شوية مش نحكيه على الجديد نقوله احنا البريد التونسي ومش نحكيه على زيادة تسهيل الخدمة بالنسبة للأولياء خاطرتهم قاش الوالدين يصبوا فلوس في البورتابل متاحهم في اللينيا متاحهم وبعد يسجل صغيره. لا توا تسجيل عن طريق الكارت. كيفاش هذا يصير؟ كيفاش سهلت البريد للأولياء؟ هذا الكل نتعرف عليه خلال حصتنا وتحديدا بعد نشرة الأخبار. تسمعوا غنية والنشرة الرياضية تسمعوا غنية وبعدها نستقبلوا مع بعضنا المدير الجهوي للبريد. زيادة اليوم في حصتنا مش ناخذوكم لمتحف قليلة في جربة اليوم زيادة مش ناخذو بعد شوية نور عشية سعد الكريم وهو يحكي لنا على الفلاحة في جربة وشنية أجواء الفلاحة في جربة ويعطينا تجويل جميل. زيادة اليوم في حصة بعد شوي مش نحكيه على المرأة في الفوسي زعما كيفاش كانت المرأة هذية في الفوسي كيفاش تراثنا أرخلها. هذا الكل كل التفاصيل مش تعرفوها بعد شوي خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد. أكيد حبيت نبعث تحية لسيدة ترودي اللي تفاعل معنا من السعودية قلت مساء الفل للناس الكل كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة كل النساء ويا ربي نسمع أغنية خوليو إجليسياس فولي فام قلت نهديها بدرجة أولى لأمي فطومة وخويتي جميلة سوسن سميح كل صاحبتي كل امرأة تونسية حرة وصنديدة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه النشرة، بلدية صفاقس تشرع في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل الكازينو. تونس تحيي اليوم العيد الوطني للمرأة، ووزارة المرأة تطلق المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. بمناسبة عيد المرأة، المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادة العليا يبدأون اعتصاما للمطالبة بالانتداب. الأعلان عن برنامج الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان. شهيدان في القطاع، أحدهما مدير شرطة مدينة غزة. انفجار ضخم في مصنع للذخيرة قرب العاصمة الإيطالية روما، وقوات مالي تحرر عشرات الجنود الأسرى من قبضة تنظيم داعش. انطلقت بلدية صفاقس في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو بنسق حثيث، ويأتي ذلك تطبيقا لمطلب أساسي شدد عليه المتساكنون في الجهة لتجنب أي مخاطر قد تهددهم أثناء عبور هذه الطريق في غياب الإنارة العمومية. وفي معتمدية العامرة، تم استلام دفعة جديدة من الحاويات بهدف القضاء على النقاط السوداء والمصبات العشوائية، وفي إطار العمل المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين المشهد البيئي. تحتفل تونس اليوم بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، ويحمل هذا اليوم رمزية تاريخية كبيرة لتزامنه مع ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية في الثالث عشر من أوت عام 1956، والتي أرست مبادئ حقوقية رائدة في دعم مكانة المرأة التونسية وحماية الأسرة. وبالمناسبة، انتظمت اليوم تظاهرات ثقافية مختلفة في عديد الجهات بينها صفاقس، حيث تنظم دار الثقافة ببحر بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة صفاقس أمسية بعنوان نساء وأكثر. وتزامنا مع عيد المرأة، أطلقت وزارة الأسرة والمرأة المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية بهدف تشجيع وتيسير تسويق منتوجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، حسب مديرة شؤون المرأة بالوزارة حنان البنزرتي.
1: هذه المنصة هي متاجر للنساء مختلفات، يعني عنا نساء عارضات من 24 ولاية، كل مرأة عارضة عندها المتجر متاعها الخاص. في المتجر متاعها عندها منتوجات، كل منتوج فيه بطاقة منتوج، منش متكون الوزن متاعه، مواصفات المنتوج هذيك، السعر متاعه، واللي يعجبه منتوج ينجم يقوم بعملية الشراء على المنصة هذية، والبريد التونسي يقوم بالتوصيل. الآن عنا 34 متجر، أكثر من 70 منتوج قابلة للإثارة بمنتوجات أخرى. نأمل أنه المنصة هذه مرحلتها الأولى وطنية، لكن نحب أنها تكون نافذة تسمح للنساء بتسويق منتوجاتهم على المستوى الدولي.
0: وتزخر تونس بالعديد من النساء الناجحات والرياديات، بينهن الباحثة خولة الخميري المختصة في الهندسة المائية والأرصاد الجوية والمائية، والمتوجة بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026 عن بحثها بعنوان أثرات التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على موارد المياه الزرقاء.
2: بحث جاء في مرحلة ما بعد الدكتوراه، ناول أثر التغيرات المناخية والضغوطات البشرية على الموارد المائية الزرقاء في تونس، يتزامن مع ظاهرة الشح المائي اللي تعانيها بلادنا اليوم بسبب التغيرات المناخية اللي زادت فترات الجفاف وأثرت على وفرة المياه، وزاد فما تضاعف الضغوطات البشرية خاصة المرتبطة بالقطاع الفلاحي وتزايد الطلب على الماء. فما إفراط وفما استعمال غير مرشد وغير محكم للموارد المائية. هنا لازم تضافر الجهود بين الباحثين، بين اللي يخدموا في وزارة الفلاحة، وبين الفلاح. لازم ترشيد الفلاح، ولازم هو تكون عنده الإرادة، لازم نضاعف الجهود، لازم نحط اليد في اليد من أجل حماية الثروة المائية في بلادنا. إن شاء الله ديما تونس بخير.
0: وفي مقابل هذه النجاحات، تمثل النساء 68% من بين المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، وهي نسبة تكشف حجم البطالة التي تعاني منها النساء بعد مشوار دراسي قدمنا فيه مختلف التضحيات. واليوم، وبالتزامن مع عيد المرأة ورمزيته، دخل عدد من المعطلين عن العمل في اعتصام مفتوح بالعاصمة ضمن حراك يتواصل اليوم الثاني على التوالي للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون المتعلق بانتدابهم.
3: قولوا رانا سئمنا الوعود، سئمنا التسويب، سئمنا المماطلة، اليوم راهو خرجنا في اعتصام مفتوح اليوم قدام المسرح، غايتنا الوحدة اللي هو إنزال المنصة والأوامر الترتيبية ورصد اعتمادات مالية للدفعة الأولى اللي يلزمها تمشي تخدم اليوم من هنا لآخر أواخر 2026. علوم هبط القانون في 18 ديسمبر، قالوا راهو فما اعتمادات مالية سوف ترصد للدفعة الأولى في أواخر 2026. هما اليوم ما راعنا إنه هم يحبوا يمشوا بالدفعة الأولى 2027 وهذا كمش 2028.
0: نجوى الكوكي ممثلة عن أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن العمل. على صعيد آخر تتواصل معاناة فئة من النساء والتي يتعرضن إلى العنف بأشكاله ومصادره المختلفة. وفي هذا السياق أكدت الكاتبة العامة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية آسيا الهرابي إيواء حوالي 200 امرأة معنفة بالمراكز التابعة للاتحاد في ولايات القيروان وجندوبة وتطاوين والكاف خلال سنة 2026، وأضافت أنه بالرغم من الصعوبات المادية التي يمر بها الاتحاد فإنه يسعى إلى إيواء النساء المعنفات واحتوائهن والإحاطة بهن إحاطة شاملة. في باقي أخبارنا الوطنية، باحت الندوة الصحفية الخاصة بالاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان بتفاصيل دورتها التاسعة الممتدة من 15 إلى 25 من أوت الجاري ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية حسب ما أفاد به رئيس جمعية الاحتفالات سليم بشير خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء أمس.
4: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة، فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان، فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير للمرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي، إن شاء الله نلقاو القروان تشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف.
0: أعلنت شركة تونس الطرقات السيارة اليوم عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى 16 من أوت، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 من أوت الجاري الحصول على الشارة مجانا عوضا عن 30 دينارا، مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. شهدت السوق العقارية في تونس خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025 استمرارا في ارتفاع الأسعار بالتوازي مع تراجع حجم المبادلات والمعاملات وفق أحدث مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، وتكشف المعطيات عن مفارقة لافتة في أداء السوق العقارية، إذ تواصلت الضغوط الصعودية على أسعار العقارات المبنية والأراضي المخصصة للبناء في وقت تراجع نسق المعاملات، بما يعكس تأثير ارتفاع كلفة التملك والبناء على الطلب. في شأن السياسي، أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد اليوم أن الحزب سيعقد مؤتمره الوطني يومي 3 و4 من أكتوبر المقبل لانتخاب قيادته، وذلك بعد استكمال انتخابات مكاتبه الجهوية. وأوضح السعد خلال ندوة صحفية نظمها الحزب بمقره بالعاصمة أن الحزب الدستوري الحر يعيش فترة مفصلية في تاريخه، وأكد أنه يمد يده إلى مختلف الأحزاب التي تؤمن بالحكم المدني. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية، أحدهما مدير شرطة محافظة غزة، إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة. نفى مسؤول لبناني اليوم صحة التقرير الذي أوردته وكالة رويترز بشأن اتفاق مع لبنان بين لبنان والكيان الصهيوني على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله. جددت إيران اليوم تأكيدها مواصلة السيطرة على مضيق هرمز، وأعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من المضيق دون ترخيص وإشراف من إيران، نافية ما وصفتها بادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجست اليوم إن الجيش الأمريكي قادر على فرض حصار على الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أعلنت جماعة الحوثيين اليوم استهداف مصفات تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة جيزان بطائرتين مسيرتين، مضيفة أن الإصابة كانت دقيقة. أعلن الجيش في مالي اليوم تحرير 82 جنديا أسيروا منذ وقوع هجمات شنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة وجماعة متمردة في أنحاء البلاد في أفريل الماضي. أفادت تقارير صحفية بوقوع انفجار ضخم في مصنع للذخيرة بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث إصابات. الخبر الأخير، قال مسؤولون أن انفجارا وقع اليوم في منشأة تخزين للمنشآت النفطية بل للمنتجات النفطية بميناء روتردام في هولندا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6، فيما تواصل الشرطة التحقيق لتحديد أسباب الانفجار. نهاية النشرة، نشكركم على الحسن المتابعة ونلقاكم مجددا في 8 مع موجز للأنباء بعد قليل، وليد معه أخبار الرياضة، دمتم بخير.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
6: إذاعة صفاقس،
7: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديمة ديمة.
8: إلى سيدات تونس وفتياتها في عيدهن الوطني رسالة عز وإكبار وود، إلى التونسيات في ريف البلاد والبواد والمدن، في دروب الحياة والمراسي وبين ثنايا الطريق وخارج أرض الوطن، أحر تهنئة وتقدير وشكر من القلب وفيه تستقر تونس، قلعة بناء وتشييد تناصر نساءها ولقضايا شعبها تنتصر. دامت تونس عزيزة بسيداتها الرائدات، وموطنا يكتب التاريخ ويحلو فيه المستقر. كل عام والتونسيات مصدر فخر وعنوان فرادة في وطن برجاله ونسائه يرقى ويزدهر.

0: نيوز سبور نيوز 14 دقيقة بعد السادسة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معجد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. نادي صفاقسي واصل تحذيراته لانطلاقة الموسم الجديد. الفريق تحول العاصمة في تربص مغلق ثاني، والآن يجري مباراة ودية في ملعب بوجمعة الكبيتي ببيجا. نادي صفاقسي متقدم 2-0 على الأولمبي البيجي، هدف لاعب النخبة اللاعب الشاب بوادياراء، وهدف ثاني بأقدام ريان الدربالي. كما قلنا المباراة يحتضنها ملعب بوجمعة الكبيتي، مباراة ودية ثانية تنتظر الفريق في هذا التربص، بتجمعوا بنادي حمام الأنف يوم الأحد القادم. تقدم ساقية الدائر بدوره يلعب مباراة ودية بتجمعوا بجمعية القلعة الرياضية في الملعب البلدي بالقلعة الصغرى، ونهار الأحد الجاي أمام الترجي رجيس مباراة ودية ثانية في ملعب طيب المهيري انطلاقا من الساعة 5، ستكون بحضور الجماهير. من أخبار السياسات وتقدم ساقية الدائر إلى أخبار سكك الحديد الصفاقسي، ونستقبل معي في المباشر سيد أمين القرقوري ناطق رسمي للفريق. سيمين مرحبا بك.
1: بيكم مرحبا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا سيمين. أحباء الجمهور طبعا الجمهور قاعد يتابع فينا، أحباء السكك يسأل على آخر الأخبار الخاصة بفريق سكك الحديد الصفاقسي. مرحبا بك سيمين، تفضل.
1: بيك عايشك. الحقيقة بدينا عنا تو الأسبوع الثالث هذا للتحذيرات، التحذيرات هنا في الملعب 2 مارس. نكون قاعدين نقوموا بالتحذيرات على أكمل وجه إن شاء الله، حصص صباحية وحصص مسائية. نهار 24 إن شاء الله ننطلقوا من صفاقس في اتجاه عين درام، باش نقوموا في تربص مغلق إن شاء الله لمدة 7 أيام. عنا مقابلات ودية نهار أيام 22 أوت ضد قصور السيف، ونهار 4 سبتمبر ضد قصور السيف، وتتخلل للتربص
0: ذهاب وإياب.
1: مقابلة واثنين وديتين، إلى أن زاد أن ما زلنا قاعدين نشوفوا في مقابلات أخرى إن شاء الله، باش نعملوا بأكثر مقابلة ودية إن شاء الله
0: في التربص هذايا وبعد التربص أيضا. نحكيه شوية على بعجالة إذا كان ثم إمكانية سيمين، على الرصيد البشري، التعزيزات، الانتدابات حتى الآن في الفريق.
1: صراحة حافظنا على 60-70% من الرصيد البشري متاع الموسم الفارط. قمنا بثلاثة انتدابات إلى حد هذه الساعة، فما برشة اتصالات، وقاعدة لها المديرة برياسة وليد المصيري قاعدين يدرسوا في بعض الانتدابات في معنى الأماكن اللي ما زلنا ناقصين فيها. الحق قاعدين نقوموا بمعنى الانتدابات قاعدة تكون مدروسة، وقاعدين كما نقول لك نخليه في النفس الولاد الجمعية الصغار، باش يكون افكتيف وموجان ما بين الخبرة وما بين الطموح متاع ولاد الجمعية.
0: يعني مش تعطيه فرصة للاعبين الشبان، تعطيه فرصة للاعبين
1: المعنى ما يخفاكش اللي احنا ديما التكوين، ويلزمنا نكون نعاونوا برشا على اولادنا ان شاء الله، وربي يوفقنا ان شاء الله.
0: يعني الاتصالات متواصلة مع لاعبين اخرين طبعا ممكن ينضموا للفريق في الايام القليلة القادمة، اضافة الى التعويل على الشباب
1: ولا في الساعات
0: ممكن في الساعات القادمة يقعد ذي طبعا سكوب ما نجموش ناخذه، احنا ما نجموش ناخذ بعض الفرق
1: اللي في الاتصالات في الوقت الحاضر. التكتم وان شاء الله في الايام القليلة القادمة باش الصفحة الرسمية للنادي باش تعلن على الانتدابات الكل ان شاء الله.
0: ان شاء الله نذكر ثم على الاقل ثم 6 مغادرين مقارنة بالموسم الماضي اللي غادروا الفريق. السكك كيس على تعويضهم طبعا وتعزيز الرصيد.
1: ايوا غادروا 6 لاعبين، وقمنا بثلاث انتدابات حاليا، وما زالوا يمكن 2 أو 3 انتدابات. هما بعض اللاعبين اللي هما جاوا معناها في فتره اختبار، وبنسبه كبيره باش يكونوا موجودين معنا ان شاء الله في القريب العاجل
0: ان شاء الله. بالتوفيق سيمين، تحياتنا ليك، يعطيك الصحه.
1: شكرا لك.
0: هذه اخر اخبار سكك الحديد الصفاقسي مع نطقه رسميه من القرقوريه. رسميا سيف غزال هو المدرب الجديد لهلال الشبة، ومن المنتظر انه يباشر مهامه مع انطلاق تحضيرات الفريق للموسم القادم، والمباراه مجابده من يوم السبت 15 اوت الجارية. منتخب اقل من 21 عام انيس بوجلبان اعلن اليوم على قائمه الملاعبين المدعوين لدوره العاب البحر الابيض المتوسطه. القائمه ضمت الاسماء التاليه: معتز الحنزولي، ريان بسبيس على مستوى حراسه المرمى، محمد امين علاله، على الدين الدربالي، ريان بقديده، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزه عبيدي، ريان عنان، محمد صادق محمود، هيثم ضو، امين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كدا. في كرة السلة في روباسكيت الكوت ديفوار يقل من 18 عام دور الربع النهائي دار منذ قليل، للأسف منتخبنا ينهزم وينسحب أمام المنتخب المالي 66-55. رئيسة الجامعة التونسية للسباحة سيدة هادية منصور تحمل فريق العمل المشرف على البطل العالمي والأولمبيا أحمد أيوب الحفناوي مسؤولية غيابه عن الألعاب المتوسطية القادمة بتورنتو، واعتبرت أنه هذا كان بسبب غياب التنسيق المسبق مع سلطة الإشراف والجامعة. نذكر أيوب الحفناوي كان من المبرمج أنه يشارك في الألعاب، لكنه أبلغ سلطة الإشراف والجامعة عن عدم استعداده للمشاركة دون ذكر أسباب واضحة وصريحة. رئيسة الجامعة تقول أنه الحفناوي أمضى عقد أهداف مع وزارة الإشراف، تلقى منحة قيمتها 310 ألف دينار بعنوان نصف مستحقات العقد المذكور، بالإضافة إلى منحة قيمتها 211 ألف دينار بعنوان مستحقات متخلدة لسنة 2024، ومنحة أخرى من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية قيمتها 50 ألف دينار. وطبعا لهذا الغياب ستشارك تونس في الموعد المتوسط بأربع عناصر يتقدمهم البطل العالمي أحمد الجوادي، إضافة إلى كل من محمد ياسين بن عباس، حبيبة بالغيث، وجميلة بولكبش. خارج تونس، الدولي السابق الإسباني تشافي هرنانديز هو المدرب الجديد للمنتخب الهولندي لكرة القدم خلفا لرونالد كومان اللي استقال من منصبه بعد مونديال 2026. تشافي 46 سنة كان قاد برشلونة، ذكروا الفوز بلقب البطولة الإسبانية عام 2023، ومش يقود هولندا بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030 اللي مش تقام في إسبانيا البرتغال والمغرب. ختاما نقول مبروك لفتياتنا تحقيق أول انتصار في بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات أقل من 17 عام المقامة بالشيلي أمام المنتخب البورتوريكي نتيجة 3 أشواط لشوطين. برافو لفتياتنا، اللي نقول لهم وفي عيد المرأة كل عام وبطلات تونس بخير كل عام، والمرأة التونسية متألقة ناجحة ومتوجة في كل المحافل. هاكم كنا وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، جمع تحيات سمير تقتق وليد الشاهد، نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية جهور بو ستة، حنان بجماعة تواصل مع المشوار معكم على موجاتنا، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: محل الألوان، ألوان الصيف خاصة مع نسمة العشية، اللهم صلي على النبي، تبدأ تخف شوية هكا الحرارة، تعطي نسمة برود مزيانة مع مش منفل وياسمين في الوقيت هذية، وأم كلثوم تغني الحب كله ويا ناعمة. هذه هي جودة الحياة عند البعض، يقول لك أنا راهي قاعدة مع العائلة ولما مع العائلة وراديو يخدم وأنا متفرهد ومتهني، هذه هي بالدنيا. أما زيادة في حصتنا الاستضافيات واللقاءات ليها برشا إفادة للناس، هي علاش؟ خاطر تو مش نمشيو نستقبلوا مع بعضنا سيد عادل النقاتية، المدير الجهوي للبريد بصفاقس. سي عادل أهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
1: سيكو مرحبا بكيف مستمعين على صفاقس.
0: ربي فضلك ويخليك. اليوم عيد المرأة، إن شاء الله كل العاملات في البريد التونسي بألف خير،
1: يعيشك مدام،
0: ربي يفضلهم.
1: كل عام وانت بخير، وكما التونسيات بخير، والبريديات البستاجيات متاعنا ومتاع صفاقس كل بخير،
0: ربي يفضلهم ويخليهم، وتحية ليهم من القلب. سي عادل، برشا أولياء يتسألوا يستفسروا، يقول لك قالوا العادة مش كما السناء، الترسيم الصغر وترسيم الصغر بدأ، إيه نش نعمل توا؟ هنا ما كنتش أنا قبل، كنت ناخو كارتة متاع فلوس، يقولوا لي راهو الترسيم بالثمن الفليني، ناخو كارتة نصبها في البورتابل وبعد نسجل صغيراتي، كنت عادية المسألة هذية سهلة برشا. اليوم قالوا لي راهو ما فماش هذية باش نصبوا فلوس في البورتابل ونسجلوا بها الصغار، لازم يكون عندك كارت. كارت البريد قال حل وسهلها وسهلها على المواطنين.
1: ان شاء الله ديما نحاول نسهلوها
0: ان شاء الله يا ربي.
1: هو بالفعل مدام السنه، معناها احنا شنو حاولنا، بدينا حبينا نبداو العوده المدرسيه على بكري، حضرناها على بكري على اساس بدينا ديجا الحمله نتاعنا من نهار 29 جوان تقريبا. شنو الجديد السنه؟ هو ما تبدلتش حاجه كبيره، فقط مش يبقى ديما الاستخلاص بالبطاقات الكسوه مسبقه الدفع والمرتبطه في حسابات بريد ايجاري. اسنا حابين نسهلوا ان وفرنا محفظه رقميه. المحفظه الرقميه هذه مش كونيه، محفظه رقميه نجم يخدم من اي مكتب بريد ولا بريد متجول. هي اول حاجه مجانيه ومؤمنة،
0: مجانيه وتجم تاخذها من اي، احنا البريد ديما نقول لك البوسطه، تاخذها من اي بوسطه قريبه ليلك،
1: اي بوسطه، مكتب ريفي، مكتب كامل النشاط، بريد متجول يدور اي حد. احنا اللي في كامل انحاء الجمهوريه يوفر لك البطاقه هذه، جست فقط يستظهر بطاقه التعريف الاصليه، بطاقه التعريف ونعمر بطاقه بيانات وياخذ البطاقه نتاعو في الوقت. منش تمكنوا هي البطاقه هذه المحفظه هذه؟ تمكنوا اول حاجه بالنسبه للترسيم المدرسي، سواء التلامذه نتاع المدارس الاعداديه الابتدائيه والاعداديه والمعاهد الثانويه.
0: سي عادل، يدك انت الاستوديو راهو كل شيء يحفظه على الطاوله. لا هذا الميكروفون، هذه ظروف الميكروفون يا اخويا.
1: عاد البطاقه هذه تسهل له تمكنه من الترسيم على المستوى المدرسي، انه يدخل يا اما على المنصه اللي وفرتها وزاره التربيه تاع الفي سكولير باش يختار وسيله باش يخلص به، يا اما بطاقه مسبقه الدفع ولا بطاقه المرتبطه بالتحويل بالحساب الجاري ولا بالوالات هذه اللي هي بطاقه نوفروها له احنا مجانيه. دونك ينجم يدخل يرسم، واللي ينجم الطلبه زاده يرسموا بها في الترسيم الجامعي، ويستحقوها زاده من بعد في المطعم الجامعي، يستحقوها في التوجيه، يستحقوها في برشا خدمات.
0: والحقيبه ظهر لي يجم يخلي فيها حتى توصل مرحلة 3 ملايين، ظهر لي
1: بالفعل. هي
0: خضرية بديت مع الطلب الحقيبة في بلية،
1: أي
0: بديت في السنوات الفاتحة
1: كانت احنا ومازالت عندنا لي كارت جون، عندنا كارت سمارت وكذا، وهي نفسها تو عندنا المحفظة الرقمية هذه اللي عملناها بلاش، اللي فيها بلافون واحنا سقف انه تحمليه 3000 دينار، لكن لو زاد نجم الترفيع وقت اللي ثم امكانيه وعندك باش تشحن فيها فلوس اكثر وباش تسحب تعمل مطلب، وفي الوقت يقع الترفيع في السقف هذا للحدود اللي تحب عليها انت.
0: يعني
1: ما فيهاش معناها السقف هو معناها متحول وتنجم انت تطلب اللي تحب. دونك هو يمكنك من هذا. بالنسبه للاولياء والتلامذه تو احنا ندعوهم انهم يمشيوا ياخذوا تو من تو على بكري قبل ما تبدا الرونتري نتاعهم، ياخذوا لي كارتو
0: ما نقعدوش للزحمه، على بكري خذوا على بكري.
1: احنا بدينا من
0: عند الاقرب بوسطه،
1: هو فوتنا ما فوتنا ال 12,000 بطاقة نحكي بجيت سباقس معناها وزعناهم تمكنوا زادة رو اللي زم يفهموا رو ينجم يربطها بالتطبيق الديديسات اللي الديديسات هذه تسمح له وقتها بشي يخلص يا إما من الجماعات يمشي البيرو بوست إذا كان بشي يبعث مندا حوالة في دقيقة ولا بشي يستخلص حوالة في دقيقة بشي يستخلص مندا كنام مندا سينس سمتاعه بشي يستخلص البورس متاعه إذا كان يحب يخلص الصناد ولا الماء ولا الضوء هذا من الكل عن طريق البطاقة هذه وقت اللي يربطها بالمنصة التطبيق بتاع الديديسات
0: معناتها الحقيبة تجم تقوم بالفعل هذية معناتها الولي ولا الولي المشيخ والحقيبة هذية يرسم بها صغيرات وبعد يجم يخلص بها السناد والستيق والخلاصات اللي عنده وإذا عنده
1: حتى بعض الخدمات الإدارية نجم يطلع بها البترواء متاعه نجم يخلص الفيزيت تكنيك متاعه دوك راي معناتها تسهل لك برشا وإحنا ما كتعرف تو إحنا المواطن معناها ما يحبش يشد صف ومزروب أول حاجة تنجم تخلص بها ما غير ما تمشي تشد الصف في بيرو بوست ثاني حاجة تنجم تستعملها من بعد التوقيت الإداري معناها أنت في الليل ولدك استحق فلوس أنت بعد تمشي لأي ديستريبيتور موزع آلي متاع بيرو بوست وتبعث له فلوس من غادي تبعث له الفلوس من الموزع الآلي متاع البريد التونسي يجبدهم في الوقت دونك ونزيد اللي نأكدوا عليه راهو بالنسبة للترسيم التلامذة والجامعة رانا ما عندناش حتى توظيف معاليم أخرى يعني البوسطة ماهيش باش توصل لك حتى معاليم تاع الترسيم يعني ما عدا المعلوم اللي يطلبوه المدارس
0: المعلوم اللي مش يطلبوه المدارس هيك هو اللي مش ياخذوه والمحفظة مجانية
1: ايش
0: تحبوا أكثر من الدليل هذية
1: وهيك علاش احنا
0: انت بنقول البريد راهو صديق المواطن التونسي
1: البريد مؤسسة وطنية عندها اساسا بعد اجتماعي
0: صح
1: ونحبوا نسهلوا على المواطن المعيشة باللي نقدروا احنا كيفاش معناها اول حاجة نحاولوا نحصلوا في البنية التحتية نحاولوا نرقموا خدماتنا نحاولوا نزيدوا في الموزعات الآلية كما تو قاعدين كل مرة نحلوا في الموزعات الآلية في البقعة خاطر هذوما تو يلزمك تخرج الخدمة اكثر من البيرو البوسطة معناها تخليهم للمواطن عندك انت في جيبك بورتابل عندك كارتة تنجم لك تخدم برشا خدمات من غير ما تبقى تتنقل
0: ممتاز
1: وحاجة أخرى إنه احنا باش نزيدوا نعرفوا العباد خاطر كيما كنت تحكي سيادتك ومازالت العباد مازالت ماهيش فاهمة برشا للموضوع احنا استغلينا كافة المناسبات مشينا في مهرجان سباقس اللي احنا مستشارين فيه حاولنا نوفروا غادي متواجدين وكل يوم احنا نقدموا الخدمات هذه ومن بعد نسقنا مع المؤسسات التربوية مؤسسات التربوية في التوجيه وفي النتائج المدرسيه اللي فاتت نسقنا معهم بالحق وحابين نشكرهم برشا مديري المؤسسات هذوم اللي تعاونوا معنا برشا اخرهم امس واحنا عملنا في تينا عملنا في الحاجب وغيره عملنا في المؤسسات نتنقلوا لهم غادي وهزينا اللوجيستيك الكامل نتاعنا حلينا لي كارت هذوما ولات عطينا ولات للاولياء وللتلامذه
0: معناتها راهو الناس باش تفهم يا سعاده راهو مشاو المدارس مديري المدارس هبطوا على الباش فيسبوك متاع المدرسة يقولوا راهو للأولياء اللي يحبوا ياخذوا كارت راهو البريد مش يجينا فريق متنقل مش يجينا للليسي ولا للمدرسة الفلانية اللي يحب ياخذ الكارت هذية يجيب بطاقة تعريف ويجي تو ياخذ كارت
1: وهذا اللي صار وذاك علاش نشكر
0: وكانت عملية سهلة والله تحية لي هو تحية ليهم وتحية ليكم انتم البريد
1: والله دام احنا ذاك واجبنا وحبيت نشكر زاد زملائي البريديين اللي عملوا بالحق مجهود كبير برشا وخاصة في الطقس اللي فات
0: اي خاطر ناس من الصيف وفي الخلاعة وغيره هما يشتغلوا
1: ويشتغلوا احنا حتى
0: ربي يشدهم بالصحة
1: العباد قصت على كونجياتها جيت باش توفر الخدمة هذه باش تنقص ولقينا الحق برشا تجاوب من الناس واخذوا البطاقات هذوم ومازلنا مواصلين في هذا واحنا ندعو ومازلنا متواصلين حتى نحاولوا باش نعملوه مع بعض المؤسسات الاداريه نتوطوا حتى الادارات اذا كانوا يحبوا يتنقلوا للاولياء خاطر الادارات الاداريه في العاده هم اولياء زاده وعندهم تلامذه وعندهم كذا
0: كلام اذاعه اللي يحب
1: احنا على
0: مستشفى غيره
1: الولايه
0: المعتمديه
1: المؤسسات الكل حتى توجهنا بعض المؤسسات الخاصه تو وثم وداديات احنا حكينا معها متو في القريب العاجل عنا اتفاقية إن شاء الله باش نعملوها مع ودادية عود بلدية صفاقس على أساس باش نوفروا لهم البطاقة هذه دونك احنا الوعد متاعنا حاجة برك حبيت نأكد عليها المدام نحذر بعض السادة الأولياء والتلامذة من بعض المواقع اللي تنتحل صفة البريد التونسي واللي معناها اللي اتفطرنا لهم المدة الأخرى وعملنا معناها خدينا الإجراءات القانونية فيهم اليوم ينتحلوا صفة البريد واللي يقول لك راني شريك البريد التونسي راهو عمره بالعمر ما يطلب بيانات شخصية من مواطن هذا اللي يزمو يفهم. بريد التونسي أول حاجة عنا النطاق كل www.post.tn، احنا ديما نفوق حاجة تين. أي واحد أي موقع موقع يجي يطلب منك ويبدأ ما هو شوفة .tn أو ما هو شتابع البريد التونسي هيك .net وغيره روا ذلك مواقع متحيلة وإحنا رفعنا عليهم قضية.
0: ردوا بينا منهم هذو ما ربي فضلكم،
1: وخاصة مع عمرك ما تعطي البيانات الشخصية متاعك لأي حد،
0: ما تعطيش
1: ولا غيره، ما تعطيه
0: لا مو باست لا بطاقة تعريفك، ما تعطيه كان الناس
1: عمليات التحيل ورفعنا عليهم قضية وتوجاري التحقيق فيها إن شاء الله. لكن نحب ندعو المواطنين ما تعطيش هو مود باست تاعك كيما بالبتاع، حتى في كارتك بدك تستحفظ بكارتك لو مود باس تاعك وتعطيهوش
0: ما تخليش هو اصلا كي يعطيك الكارت يقول لك احفظها وبعد خبيه ولا تخلص منها تماما باش تقعد مطمئن حتى حد لا ياخذ منك الرقم هذيك، معناتها حاجه شخصيه راهي ليك انت. اي
1: هذه هذا اللي نحبوا برك ندعو له الساده المواطنين
0: خاصه كبار السن، بربي يردوا بالكم وزيدوا وعيهم ووصلوا لهم المعلومه، خاطر بعد ساعات يجي واحد يقول له هاتوا ندخل لك هنا الكود ويتحيل عليه للاسف شديد.
1: ونحبوا زاد ناكدوا انه اللي كارت مال الوليد راه زادت نجم تسحب بها من الموزع الالي، معناها هي بطاقه هي رقم باش تمشي للموزع الالي، هو خاطر في الاخر زاد يقول لك برشا سؤالات تجي يقول لك كيفاش نشارجي هذيك كيفاش صب فيها فلوس. هي البطاقه هذه تشارجي فيها يا اما نقدا في مكتب البريد ولا تمشي الموزع الالي تابع البريد التونسي اللي تو ما شاء الله عندنا برشا وعندنا تقريبا في صفاقس 45 موزع الي، تمشي الموزع الالي تلقى ثم ريشارج بار كارت تصب فيها من الغادي بالكارت ولا بالديديسات تصب فيها. والاهم وهذه معناها مختلف على برشا كوارت اخرى انه احنا هذه الوليد فيها 20 شيفر، 20 شيفر هذا دوك يسمح لك ان تستقبل تحويل سواء بريدي ولا بنكي من اي مؤسسه. دوك راهي
0: معناتها حتى انت مثلا نعش استحب استحقيت فلوس
1: استحقيت فلوس، انت مثلا عندك اخوك ولا ابوك ولا ولدك ولا غيره بعيد
0: تمشي تبعث له
1: تحب تبعث له فلوس تمشي عنده يبدأ عنده كارت ولا تمشي له المكتب البريد أو الموزع الآلي ثم رشارج كيما روتري ثم رشارج هذه التزويد الدينار الإلكتروني، تحط تزويد الدينار الإلكتروني تعطيه الرقم متاع اللي باش تبعثه له وتبعث له الرقم والعملية معناها مجانية ممكن نعديه له تعدي له فلوس في أي وقت في كامل
0: أنحاء. ممتازة ممتازة الأولية للأولية وللأبناء الأباء هم المسنين في ساعة توصل الحكاية هذه.
1: علاش احنا مسمينا بورتفوي بورتفوي نيميريكي؟ خاطر هي معناها محفظة أنت تنجم تسحب بها تخلص بها تنجم تستعمل على مواقع الانترنت وتنجم تسحب منها الفلوس وتنجم في المناسبات كيما هذه تستعملها وتخلص بها. وحاجه برك نحبوا ندعيو انه يبادروا من تو الساده الاولياء
0: ما يخليوش الاخر لحظه.
1: اي احنا بدينا من 29 جوان
0: صحيح
1: ان شاء الله او كمكاتب البريد محلول على كامل معناها في الصباح، وعندنا مكاتب بريد كيما اللي في الفضاء التجاري يخدم حتى للسته نتاع العشيه. دونك هذوما الكل
0: عندكم البوسطه السياحيه زادت برك الله ما شاء الله، عندهم مكاتب تقعد في المناطق السياحيه هي تقعد لحدش متاع الليل وحتى اكثر تبارك الله ما شاء الله. ربي يشدكم بالصحه والعافيه الكل، معناتها هذه راهي حاجه مفخره مؤسسه عموميه مفخره، وانا نقول راهي قريبه للناس
1: لا قريبه
0: البوسطه والمستوصف اقرب اقرب شيء للمواطن العادي كما كما يعرفوا عطار الحومه كما يعرفوا اللي يعمل العون اللي يشتغل في البوسطه نتاع الحومه كما يعرفوا هكا تفاصيل التفاصيل التونسي
1: متواجده في الجمهوريه متواجده بحب المواطن صح. يعني عندنا ما يقارب 1100 بيرو في مكاتب والهدف نتاعنا اجتماعي اكثر منه معناه خدمات تجاريه. دونك متواجدين في الرياف متواجدين، كنا عندنا زوز بريد متجول مثلا في صفاقس ضفنا بريد متجول ثالث وان شاء الله في القريب العاجل باش نزيدوا واحد باش نعمروا باش نحاولوا نغطي وكيف المناطق الريفيه. زاد حولنا تو قاعدين نكثروا من الموزعات الاليه، قاعدين نستثمروا في الموزعات الاليه تو
0: بيسهل العمليه
1: بالفعل
0: ويكونوا المنخرطين اكثر سيدار هاو باش نكونوا واضحين، على قد ما يكون فما موزعات على قد ما يكون المنخرط يقول لك بلي هاو فما موجودين الموزعات الحمد لله يا ربي من اي موزع نجم نجبد ولا نجم نشارج.
1: احنا المعوزين عن لنا الكارت سوسيال بتاخذ المعوز بلاش، دونك كي يبقى بحذاء موزع الي نجم يجبد في اي وقت. المتقاعدين نتاع
0: المتقاعدين جرايات
1: سي ان ار بي اس عنده بطاقه جرايتي عطيناها لهم زاد نجم موزع الالي من غير ما يبقى يتنقل المكتب ويتصب له قبل ما يتصب في البوسطه ولا في البنك
0: للانسان العادي.
1: دونك نجم يجبد منها. كي يبدا بحذايا موزع الي نتاع البريد دونك واحد. وديجا عندنا عن قريب ثم موزعات اليه اخرى في سفاكس قاعده تحضر.
0: انا هذاك سكوب هذا انا مش ناخذوه بعد شويه. اما قبل الهدايا انتم بالنسبه حتى الابناء الجاليه أثناء قمت معاهم بالواجب زيادة
1: بالفعل،
0: حتى مش كانت توينسة اللي موجودين فيها. احنا ديما نقول البوسطة نحكي عليها اللي هي موجودة في المنطقة السكنية وعندها مجموعة سكنية تغطيها وغيره، لكن حتى أبناء تونس خارج أرض الوطن في عودتهم لتونس فرحتوا به
1: بالفعل. مدام هم الجالية التونسية ما أولادنا الكل وبهاتنا وماتنا، دوك عملنا لهم باك اللي هو باك أنا تونسي. باك هذي معناها اللي يمكنوا من عديد العمليات، كسواء يمكنوا من حساب جاري قبل للتحويل، من يحولوا من حساب الادخار بالعملة الصعبة، يعطي زادة كارت بلاتينيوم كارت فيزا هذي اللي يتمكنوا من العمليات زادة الخدمات الخلاص والاستخلاص وغيره. وهذا معناها يولي من متواجد حتى في الخارج ينجم يقوم بالعمليات ويتعامل مع البريد التونسي من غادي يعمل العمليات اللي يقوم بها الكل. دونك ينجم يصب واللي يحول اموال، ينجم يستحفظ على فلوسه، ينجم يخلص اذا كان عنده عقار ولا حاجه يخلصه من غادي، يخلص فاتوره، يخلص الماء، يخلص الضوء، يخلص اي حاجه يتعامل بها بالباك هذا. وحاولنا انه معناها عندنا البطاقه هذه بلاتينيوم اللي معناها توفر له بعديد الامتيازات ان شاء الله.
0: بعديد الامتيازات هذا هو البوسطه في خدمه المواطن التونسي باتم معنى الكلمه. اما هذه زاد باش تقربوا للناس، خاصه نحن في الاذاعه اقرب بوسطة لين هي بوسطة
1: مركز شكر.
0: مركز شكر
1: أي
0: وذي كنت فيها اشغال
1: أي كانت فيها اشغال، هي ما تعرف مكتب بريد مركز شكر. كان فيه شوية هكا البنية التحتية متاعه ما هيش مولمتنا برشا، واحنا نحاول في اطار تعصير الشبكة عملنا له تهيئة. ان شاء الله بحول الله نهار 17 ديسمبر هذا 17 اوت باش يتم افتتاحه ويبدأ يرجع يخدم على روحه في حلة جديدة حاولنا تكون عصرية شوية وتكون تليق بالمواطن. ان شاء الله كما احنا سنا عملنا برشا اشغال سواء في بيرو المحرس عملنا حليناه وبيرو مركز شاكر، وعندنا بعض الاشغال الجارية توا كما كنت نحكي لسيادتك توا عندنا حتى موزعات آلية في سنا تعرف اللي في سفاقس الخصوصية حاولنا نعمله في الإدارة الجوية للرياف حلو فيهم
0: الموزعات آلية.
1: عملنا توا قاعد عملنا في قرقور، عملنا في بوفادي موزعات آلية، وتوا قاعدين يحضروا في الصغار وفي بجربوع.
0: حاجة هيلة.
1: مركز شاكر زاد باش يكون مجهز بالبيع بالموزع الآلي
0: نهار الاثنين.
1: نهار الاثنين 17 ديسمبر 7:30 تاع الصباح يبدا البيرو.
0: 17 اوت
1: مش يكون افتتاح مكتب بريد مركز شاكر.
0: هذه بشرى لاهلي مركز شاكر، خاطر نعرف كثافه سكانيه غاديكه واوليه وعندهم صغيرات.
1: هاو
0: مش يفتتح من جديد،
1: سكرناه في فتره الواحد، لكن راهو الكل باش يكون على الاقل تكون الخدمه احسن
0: وافضل اكيد باهي مع العوده المدرسيه.
1: اي جيست مع
0: العوده المدرسيه قبل بشهير
1: باش العباد ترجع تخدم على رواحها، وان شاء الله ان شاء الله تكون الظروف العمل نتاعنا مناسبه اكثر. وهذاك اللي قاعدين نستثمروا فيه احنا توا، كما قاعدين نستثمروا في كل ما هو رقمي، كما قاعدين نستثمروا في البنيه التحتيه، وان شاء الله مع الانتدابات الجديده اللي باش تصير باش يتم تدعيم مكاتب البريد.
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كل التالق والنجاح ليكم، نورتنا برشا. يعطيك الف صحه سي عادل النقهتي المدير الجهوي للبريد، نورتنا برشا بطلتنا بحذاكم. انتم مفتوحين على كل المؤسسات التربويه التجاريه الادارات التونسيه، اي هيكل يكون فيه كثافة سكانية به، معناتها في موظفين بزيد عمل بزيد
1: ينسق معنا. احنا عندنا كسوال الصفحة الرسمية متاع الإدارة الجوية البريد بسفاقس،
0: تدخلوا لها وتلقاو كل المعاهد اللي
1: يمشيوا ومعطيات تتصلوا بينا، واحنا زادنا قاعدين نتصلوا بهم، مرحبا بهم، نوفروا نتفقوا على موعد ويتنقلوا لهم العوانة متاع البريد وباللوجستيك الكل غادي، ونحلوا لهم غادي الأولياء جيست فقط ديما يستظهروا بطاقة تعريف أصلية ونسخة بطاقة تعريف ونحلوا لهم في الوقت غادي من غير ما يبقاو يتنقلوا مثلا.
0: أي مدير معهد أو مدرسة أو إعدادية يسمع فينا يقول لك هي تنسهلها يعني على باش تسهل لي العملية نتاع الترسيم نتاع صهيرة الكل، يجم يتصل بكم فما حتى مشكلة؟
1: يتصل بنا احنا ولا بأي مكتب بريد قريب له، والمكتب بريد تو ينسق معاه احنا ونركحوا الأمور الكل.
0: ممتاز ممتاز هكا هكا الليونة في التعامل وإلا لا. ربي فضلك سعد النجاتي المدير الجهوي للبريد نورتنا برشا في العشوية مرحبا نقول لك نورتنا و صبر بي قول لنا شيخ وعمل كيف يا أخي مديم تسهلت لي المهمة أكيد الإنسان مش يكون لبس عليه وفرحان وزيهي هو والعائلة وهذا هو اللي نحبه لكل أسرنا التونسية وإن شاء الله بنجاح وبتألق لكل أبنائنا التلاميذ من تلاميذ ومن طلبة هاي فرصة وقيد اللي مازال ما عندوش الحافظة اللي نجح في البكالوريا جدد يلا الحافظة الإلكترونية حتى أنتم زيدة حاولوا تتحصلوا عليها باش تقوموا بالترسيم هذه فرصتكم مع خاصة البريد المتنقل ولا مشوا على البوستة على بكري ما تخليوش روحكم لأخر فترة لأخر وقت ربي فضلك سي عادل يلا ليك مخرجنا الميكروفون سمعنا صبر باي ويقول هالنغم الجميل بعد شوي مش مشوا نحكيوا على المرأة في الفسيفسة يا خويا حبنا نراو تنسية كيفاش كانت في الفسيفسة يلا نسمع النغم وهنا راجعين.

0: البريد المتنقل ولا إدارات المعاهد اللي تفتح أبوابها وتسهل المهمة تتواصل مع البريد وهي هكاك كي تتفاعل معاهم تجم تعمل يوم مفتوح يجيو فيها الأولياء في فترة زمنية معينة في الصبحية يجيو وياخذوا هالحقائب هذية فقط يكون معاهم بطاقة تعريف والنسخة من بطاقة تعريف تسهلوا على كل المواطنين باش ما نوصلوش الوقت العودة المدرسية والناس يولي فما اكتظاظ. معناتها احنا ماشيين تو بدا العد التنازلي نحو العودة المدرسية هذاك علاش نقولوا خذوا على بكري ما تخليوش روحكم لاخر لحظة. يلا في عيد المرأة شنو نجم نقول لكم يا خويا؟ برشا كلام مزيان قاعد يوصلني من المستمعين ومن المستمعات يقولوا برشا كلام في عيد المرأة في العيد الوطني للمرأة. ان شاء الله كل مرأة كل بنية بألف خير وان شاء الله ديما متألقين وناجحين. سعادة قصي بعثت لي بكلام ياسر مزيان هذاك علاش ما نجمش نفوت عليكم اللحظة هذه قبل ما نمشي ونحكيوا على المرأة التونسية في الفوسيفوسي لان تظاهرهم ممتازة صارت اليوم تونسلتوا عليها الأضواء. فقط نعطيكم هالكلمات هذه إيش تقول سعاد؟ إن المرأة التونسية إن الأم المعطاء والأخت الطيبة والابنة الحنونة والزوجة المحبة إن دفء العائلة وطيب الأسرة وروح المنزل إن سهر الليل وتعب النهار وصبر الأيام إن السواعد الحاضنة والقلب المحب والعقل المدبر إن حفظة للأسرار وملجأ للأبناء واحتواء للزوج إن دموع الفرح والحزن إن مستودع الألم والسرور إن ضحكة اللقاء وجع الانتظار إن السيدة العاملة وسيدة البيت وسيدة المحبة إن الحنين والطيبة والرقة إن المعادلة الصعبة إن حواء اللي تمد الكون بالحياة. 13 أود عيد المرأة التونسية كل عيد وأنتن بألف خير. محليها كلماتك يا سعاد حلوة برشا وجميلة جدا وين بدوري نود بها كل النساء وخاصة ضيفتي اللي مش تنورني توا مش تدخل معنا والحقيقة نكون سعيدة جدا طلتها معنا لأنها محافظة في التراث. وما أدراك ما محافظة في التراث؟ مش ديما تلقاوه محافظ في التراث راه أغلبيته الرجال هم اللي مهيمنين على المجال هذية. هي سميرة عروس أسلتي. سيدة سميرة كل عام وانت بألف خير كل عام وانت متألقة وناجحة وامرأة بألف.
1: مساء النور مساء الفل والياسمين عزيزتي شكرا. ان شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير ان شاء الله كل عام ونحن وفخر تونس بامتياز.
0: اكيد اكيد هو مش كل نسارة وتجم تشتغل محافظة في التراث
1: هو أكيد لكن إحنا في تونس ما شاء الله عنا الكثير من محافظات التراث
0: بالحق. أي بيهذي رأوا نساء وبلادي نساء ونصف يا جماعة
1: أكيد.
0: كنت
1: أكيد.
0: والله كنت نتصور المجال هذي فيه هيمنة للرجال أكثر من النساء.
1: هو أكيد هاي خمع هيمنة لا شك فيه لكن في تونس نجم تقول أنت عنا يعني عدد محترم من المحافظات التراث يعني كل المجالات.
0: ممتاز ممتاز إن شاء الله كل عام وهن بألف خير وأنت بألف خير كذلك. ربي يحفظك يا سميرة منورتنا. اليوم عندكم نشاط زيد حلو ومزيد وكنت فيه اللقاء هذي على إيقاع العيد الوطني للمرأة أمسية ثقافية تاريخية من تنظيم فرع طينة للاتحاد الوطني للمرأة التونسية والمعهد الوطني للتراث.
1: نحيي برشا نحيي برشا مدام هيبيا العامري اللي يعني تنجم تقول انت طرحت الفكره في قلنا في البوزيكوسي وانا وياها هي حابه تخدم على طينة حتى نحب المراه طينة شنو طينة مراه معناها خمسه تحكي على طينة الاثريه بالطبع
0: اكيد
1: طينة وشنو مال الفسيفساء اللي يجسدوا المراه في الموقع من اللي يجيو من الموقع هذايا يا اخي. قلت لها علاش ما نعملوش احنا المراه بصفه عامه يعني في تونس الكل مش كان في طينة وبعد نخدموا بطينة وكان العمل هذاك يعني عمل مشترك ومداخلة كانت الحمد لله يعني موافقة والناس كل استحنوها ويعني خاصة لطرفتها يعني
0: جميلة
1: خاصة النساء الحاضرات كيفاش يشوفوا رواحهم في الفسيفوسية معناها.
0: أنا من البداية الحصة وأنا نقول للمرأة وبعد شوي باش نراو المرأة في الفسيفوسية كيفاش كانت؟ هل هي المرأة الغنوج؟ هل هي المرأة العاملة؟ هل هي المرأة الفلاحة؟
1: هي المرأة بكل تفرعاتها واختلافاتها.
0: يا
1: المرأة من المرأة الآلهة، لأنه الآلهات تجسده في شكل امرأة.

0: سواء تانيت القرطاجية، سواء أفريكا، سواء فينيس آلهة الجمال، سواء أثينا آلهة الحكمة، سيراس آلهة الفلاحة والحصاد، يعني سواء النساء الأرستقراطيات، يعني تعطيك مثال حي عن الإمرأة الثرية الأرستقراطية في تصفيفة الشعر، في اللباس، في المجوهرات الأصولية. يعني كذلك تعطينا المرأة العادية العاملة كيفنا إحنا حنونا، يعني في الفلاحة، في نقول أنا في الفن، في خدمة البيوت كأم، يعني ثم نقول أنا تنوع وثراء كبير جدا. وخاصة أهم حاجة أنه ذلك التواصل، نقول أنا عبر الحضارات من الفسيفساء، أنه برشا حويج، برشا نقول أنا في اللباس، في الحلي، في كل شيء اللي تلقاه في الفسيفساء، وإحنا اليوم زاد نلبسوه ونستعملوه ونقول أنا ونعيشوا به. يعني هناك تواصل، ليس هناك قطع بين المرأة في الفسيفساء والمرأة اليوم في تونس.
1: معناتها نقولوا احنا حتى تراثنا على مستوى اللباس هذاك هو
0: اكيد تلقى الماليه التونسيه الاصليه، يعني الحرام ولا الماليه كل واحد يقولها بالفبيل نتاعها، تلقى المروحه الصعف، المراه قاعده وهي تمروح بالمروحه الصعف، تلقى الدق خليل، تلقى برشا تفاصيل ما عنديش حتى حصر اللي نشوفه رواحنا فيها. معنى أنت هو اللي يميز الفسيفساء التونسية الإفريقية، يعني هو طبعها المحلي، لأنه يعني في تونس وقت نقول فسيفساء التونسية هي فسيفساء محلية بامتياز، يعني طبع تونسي، يعني نشوف رواحنا فيها ثم هيك التواصل التاريخي، وهذا اللي يميز الفسيفساء التونسية الإفريقية، إنه تونس ميزت عن كل المدارس الأخرى، المدرسة الإفريقية، بهذا الطابع المحلي المتميز اللي كنشوفه إحنا فسيفساء نشوف روحنا فيها، ما نشوفوهاش غريبة علينا، ما نشوفوهاش حاجة نقوله إحنا اللي هي خارج إطار حياتنا اليومية ولا الفلاحية ولا البحرية ولا، يعني هي تجسد كل شيء من ضمنه المرأة، المرأة العاملة، المرأة الكاتحة، المرأة قولوا احنا الارستقراطية اللي لبس عليها، المرأة جدا المتوحشة، يعني اللي تحولت الوحش كما ميدوزا، كما سيلا، كما يعني الجانب المظلم بالنسبة قولوا احنا المرأة جدا. مثلا ميدوزا هي قديش عندنا الميدوزا في في في مجتمعنا، هي رمز المرأة التي وقع اغتصابها، ويعني عوض أن يقع نقول احنا انصافها وقع معاقبتها وتحويلها الى وحش. يعني لكن قلت لك الفسيفساء ولا المرأة في الفسيفساء هي مجال بحث كبير جدا، وادعو كل المهتمين انه يغوصوا في البحث هذايا، لانه بحث سريع جدا.
1: الميدوزا هيك الوجه نتاع المرأة اللي يبدا الشعر نتاعها
0: ثعابين
1: بالضبط، هذيك هي الميدوزا،
0: هذيك هي وكم من ميدوزا عندنا في المجتمع
1: اوكي هي طلعت من التراث، معناتها موثقين كل شيء، ما حطوش معناتها كل شيء موثق،
0: كل شيء موثق وكل شيء متواصل،
1: تفاعلات المجتمع
0: لأنه من تاريخ له لا حاضر له. يا حني
1: أكيد أكيد أكيد،
0: وإحنا بلادنا الحمد لله يعني تونس ثرية وزاخرة جدا بالحضارات وبالتاريخ، ويكفي إن ننظر في تاريخنا، في هويتنا، في تراثنا، نلقاو رواحنا ونجم ونقفوا قدام هذا الكم الهائل من قولينا يعني شو قال لك، يعني ما قولت حاجة غريبة عنا، لكن برشا حويجة غريبة عنا اللي جات اللي صارت في مجتمعنا
1: أكيد على إيقاع العولمة، برشا أشياء تتداخل في بعض الأحيان،
0: خاصة مع يعني التطور الرهيب للتقنيات الذكاء الاصطناعي، يعني صعب جدا أنك تقف نقول أنا صامد إذا كان أنت ما تتشبعش تراثك بهويتك، ما تتشبعش بالزخم التاريخي والأثري للبلاد العزيزة الغالية هذه.
1: أكيد وإحنا ديما نذكروا راهو في الأيام الوطنية الدخول إلى المتاحف راهو مجاني، ففرصة بالنسبة للأسر التونسية حتى ذات الدخل المحدود إنها تغتنم الفرصة باش تظهر لصغيراتها تمشي تشوف المتاحف هذه، فرصة باش تتعرف. معناتها
0: الدخل المحدود سمحني أنا باش ناخذ ولدي كعبة جلاس ب 4000 ولا ب 5000 نهز ولا المناج. ولا نهز للمتحف للمتحف يعني
1: صح
0: ما هي حاجه كبيره معناها غير يكفي انه يكون عندنا ثقافه للحاجه هذه يعني انه بالحق نهتموا بالحاجه هذه وما نقولوش لا هذيك حجر ولا لا هذيك هويتنا هذيك تاريخنا هذيك اصالتنا وهذيك احنا هذيك تونس
1: اكيد وهذيك من وراها راهي فما حكايات وفما تفاصيل وفما هويتنا احنا وثقافتنا احنا كشعب راهي تفاصيل هامه وهامه برشا في المواقع الاثريه وفي المتاحف اللي هي أكيد. تخليك تتسائل تستفسر تبحث حتى تبحث على شنو هل علاش اهو احنا اليوم مصطلح الميدوزا ذكرتنا برشا تفاصيل وقلنا وذكرنا الناس اللي هي راهي هذيك المراه اللي تكون في الفسيفساء شعرها كما الثعب معناتها هذيك هي الميدوزا لكن تجمو ترجعوا وتشوفوا التفاصيل شنو حكايتها كيفاش جات معناتها تفاصيل قصة الميدوزا وشنية بالضبط
0: حكايتها أليمة جدا وأنه هي المرأة التي يقع اغتصابها أختي حنين يعني المجتمع ما يرحمها نفس اللي صار الميدوزا يحولها إلى المجتمع يحولها يعني احنا نقوله بطريقة غير مباشرة إلى وحش وحش هذاك يولي ناقم على المجتمع يولي ناقم على الرجل يولي ناقم على روحه يولي في يقول أنا يمشي في مسار خاطئ وبالحق يعني الفسيفساء كما قلت كما صورت المرأة الراقية المغنجة الطبقة المخملية كما صور المرأة العاملة اللي تكسب قوت يومها كما صور المرأة الأم زادة يعني اللي تحتضن صغيرها الآلهات اللي يوليوا أم يعني يصوروا في الأم عادش آلهة يعني كما قلت لك هي مجال كبير وثري جدا للبحث في كل التفاصيل المتعلقة بالمرأة في كل المجالات
1: يا عيني
0: فسيفساء جميلة جدا معروضة في المتحف الأثري في المتحف الوطني بباردو معروفة يعني فسيفساء السنيور جليوس يعني السيد جليوس هي اكتشفوها في قرطاج تقريبا فسيفساء هذه نجم ضم كل ما يتعلق بالحياة اليومية التونسية يعني سوى فلاحة سوى جني زيتون كذا المرأة الأرستقراطية اللي قعدت مروح بالمروحة العصر المرأة الأرستقراطية اللي الخدمة نتاعها تجيب لها صندوق المجوهرات وهي قاعدة تفرز شنو باش تلبس وكذلك المرأة هذه وهي تتغنج وهي تلبس ثم ثلاثة حوتات تحت ساقيها باش تنقز على الحوت يعني
1: ما تقوليش من هنا نقز على الحوت يا عروسة
0: صحيح والحوت عليكم الكل
1: اللهم صلي عن اللهم صلي عن النبي اللهم صلي عن النبي معناتها ريت راهي تفاصيل بسيطه ولكن معناتها تعطيك التفاصيل التراث اللي اليوم نعيشه به
0: راهو
1: لم ياتي صدفه
0: هي في حد ذاتها هي تراث مادي ملموس
1: صح
0: لكني تعكس تراث غير مادي لا حصر له ويعني في منتهى أقول أنا الجمال في منتهى الثراء في كل شيء يعني التراث هي مزيج بين التراث المادي والتراث غير المادي لأنها في الأخر هي تعكس كل هذه العادات وهذه أقول أنا المعارف والمهارات اللي عرفها التونسي من العصر القديم وتواصلت حتى لليوم بدون انقطاع هنالك حياة يعني متواصلة وهذا اللي يخلي التراث يعيش وهذا اللي يخلي التراث ما قول يدوم هي هذه هذا التواصل من العصور القديمة إلى اليوم
1: أكيد أكيد هو القعدة معك حلوة والحديث معك بارشة جميل على الفسيفسية رغم أنه أخذيناك بعد التظاهرة معناتها نتصور اللي أنت تعبينا أما محليك وانت تحكي الحقيقة وقت تبدأ تحكي على الفسيفسية تخذنا العالم آخر سميرة أنا نقول هذه معناتها هذه فقط اليوم نبذة في انتظار أن سميرة تكون بحثينا في الاستوديو وتزيد تحكي لنا أكثر خاطر الحكاية راهي والتفاصيل هذه جميلة وجميلة جدا لأنها تعطينا جزء من هويتنا تحكي علينا احنا معناتها تفاصيلنا اليومية
0: هي تحكي علينا بالتصويرة
1: يا عيني عليك يا سميرة نورتنا برشا ربي يحفظك ويخليك هذه تفصيلة فقط على المرأة التونسية في الفسيفساء المحافظة سميرة عروس شكرا أسلتي شكرا لك على أنك نورتنا في العشوية نلتقي على في أوقات أخرى بإذن الله كل عام وأنت بخير
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: السبعة وستة وعشرين دقيقة هذه إشارة التوقيت. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار حتى الثمانية ونص. مرحبا بكل تفاعلاتكم مستمعينا. هاني مش نرجع مرة أخرى لتفاعلاتكم كل مستمعين والمستمعات. أما قبل هذية نمشي ونركن نوار عشية, وفي نوار عشية ديما نحاول أنه نقدم لكم الإضافة, ناخذ لكم معها شنية النباتات اللي تجمد غرسوها في الوقت هذية, شنية الأعمال الفلاحية. أما المرة هذية في نوار عشية ريحة ونسمة بحرية تاخذنا معاها, ومش نمشي للجزيرة, جزيرة الأحلام جربة, وين موجود سي عبد الكريم. سي عبد الكريم اللي مش يودنا ويدللنا بشنو شاف في جربة ليمت هذية على مستوى الخضرة والتنوع النباتات في جربة. سي عبد الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بك. سي عبد الكريم فخفيخ خبيرنا الفلاحي, مرحبا بكم منورنا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بنورتي
0: يا عايشة
1: من جزيرة الأحلام. نكون صوت معكم. جزيرة جميلة فلاحيا سياحيا وشعبيا.
0: يا عيني ناس طيبين وفلاحة على مستوى الفلاحة وسياحية, هذيك ما نختلفوش فيها اثنين. جزيرة الأحلام هي, أما خلينا في الجانب الفلاحي يا عبد الكريم. خلينا أي. أنت تو مديمك راضي على كل الجوانب, معناتها أنت مستمتع باللحظة اللي عايشها. نحب نعرفه في الفلاحة شنية جواء
1: جربة نفتحها في كم الجمهورية. قلنا جربة فلاحة قليلة ومقليلة وسياحة واحد. اليوم بالعكس بالعكس نلقى مناطق في وسط جربة معتمدين ميدون. نشوف العنب, نشوف الزيتون, نشوف الباكورات بيوت مكيفة مع تحاضر بس بيجعودوا يخدموها ولو أنهم يستعملوا في تحلية المياه لأن مروحة ممكن مرتفعة نوعا ما. واللي جاني عجب بيه ياسر هو بين جربة وجرجيز. ما شاء الله على الزيتين اللي عندنا, ما شاء الله على غابة الزيتين, ما شاء الله خيرات ما بين جربة وجرجيز حتى بين جربة
0: ما شاء الله.
1: عندك العنب وعندك الزيتون.
0: شنو الأنواع اللي شفتها؟
1: الأنواع العنب التونسي الأصيل, العنب التونسي والعنب العسلي والعنب المهدوي موجودين بين أشجار الزيتين.
0: بين أشجار الزيتين
1: أيوة,
0: معناته في وسط الزيتون.
1: صحيح في الترابع يعملوا العنب.
0: هذه ما عندناش منها العادة هذه احنا.
1: أيوة في سباق ممكن في الترابع ولا يخرجوا زيتون.
0: صحيح.
1: لكن في جربة جرديد زيتونهم كله بالي. ما تماش هذا زيتون تقوي كل بالي. ومخدوم بالمحراث وتشوف بياك العنب الجميل.
0: لمس
1: شيء يعمل كيف كلها بيولوجية. يسهل قالوا لي هذا النوع الكل ولا نجوي ولا شيء بيولوجي, لا زيارة ولا ميديو ولا أمراض.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
1: معناتها باش نقولوا احنا بلادنا تزخر بالتنوع, فيها التنوع للفلاح البيولوجي في عدة, خاصة الجنوب التونسي. راني شفت في وروحنا كل جدا بيزاج تبلو جميل جدا ما بين جربة وجردية.
0: ما شاء الله ما شاء الله
1: وربي إن شاء الله.
0: أمين. أنواع الزيتون اللي موجودة يا سي عبد الكريم شنية؟
1: عندهم الزراد
0: وما أدراك
1: الزرازي رقم واحد اللي هو
0: ما شاء الله
1: سمي على الزرزين.
0: والله ما شاء الله هيك
1: شوية ويقطع حتى لل 35-36%.
0: ما شاء الله ما شاء الله, هو جميل المنظر معناته ويقطع زيت بزيت
1: على 24.
0: ما زالوا محافظين على العادة هذيك؟
1: لا 24 والزيتون كله محروض ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: محروض.
0: الأرض جميلة
1: وأرض معيسة, أرض عيال, أرض جميلة جدا كما احنا أرض ملد الجاكر وكثير علي عيسى هكاكا
0: تبدأ حمرة وجميلة.
1: عندما أشياء بيولوجية طبيعية ونشم في هواء نقي
0: ما شاء الله,
1: عديد أيامات نشم في هواء نقي منشور منشور مختلفي دخان كراب وعايشين في الغابات ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: إن شاء الله يعينهم وإن شاء الله تقطع الزيتون إثناء كبيرة برسة وإن شاء الله ربي وفق الجنوب التونسي
0: آمين يا رب
1: رقم قلة الأمطار رقم قلة الأمطار في الجنوب وناس قاعدة تخدم تحية لي
0: والله تحية الفلاحة الكل
1: إلى فلاحة الزيت وجربة
0: صدق
1: وتحية إلى ميدون وحومة الزوق
0: يا عيني
1: فلاحات
0: يا عيني والنسمة البحرية اللهم صلي على النبي
1: وعندهم الماية في ناحية الماية هذه وخاصة طلعت الفوق في قمة جبل جبل كله طين في جلالة
0: يا عيني على جلالة
1: وعملنا متحف في العلالي ونشوفه ومقهى ونشوفه تحت منا جلالة
0: يا عيني اللهم صلي على النبي والفخار اللي فيها والجمال اللي فيها
1: بلاد الفخار
0: أكيد
1: بلاد السياحة عندهم الفخار ياسر أنواع وأشكال
0: هي تطلع من فوق هيك الهضبة اللهم صلي على النبي ترد الروح
1: شو ترد الروح
0: والله ترد
1: هضبة فيها
0: ترى بعدها كل خضار اللهم صلي على النبي معناتها
1: كله
0: والله ونسمع ونسمع على المحليها أي
1: وانا ما انت نتمنى وانه في دعبات تستثمر في جربة
0: صح تستثمر
1: موسكا في السياحة تستثمر حتى في الفلاحة
0: في الفلاحة
1: أراضي ما شاء الله ما شاء الله خاصة بحث القطرة اللي تصرفت من تنزيل جربة أراضي خاصة بمتع غراسات يسمو يغرس اللوز التفاح الخوف البالي قلت يسمو بالي وانا معناتها التحية دي مطلع الجربة سكان جربة
0: أكيد
1: واستقبالهم لينا
0: محليهم
1: أيامهم في الولايات معناتها أخلاقهم طيبة
0: الحمد لله
1: ناس طيبين
0: الحمد لله
1: ناس متخلقين وكثر خيرهم
0: أكاو يكثر خيرهم محليها وأنت محليها التجويل اللي خذيتنا فيه الجربة وطمنتنا على فلاحة جربة وعلى ناس جربة ولكن نسمة المزيانة
1: حتى جرجيس
0: وجرجيس الجميلة بهيشي
1: بهيش جرجيس ما شاء الله السياحة اللي فيها
0: أكيد
1: السياحة اللي فيها في تسخر بآلاف الزيتين
0: وأهلها وناسها الطيبين
1: كلهم
0: العكرية وغيره الجو هذيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله أكيد التونسي ديما وين ما يكون راهو خاصة أنك يبدأ منعشنا الناس اللي تشتغل في الفلاحة عندها من الطيبة ومن ومن العطاء الكثير معناتها صدقا مع راهو مع احترامنا كل المجالات لأنه كل المجالات فيها ناس معطاء ومحليها وناس قلبها باهي وتوينسة كل مروينة ديما نقول توينسة كل مروينة قلبها باهي
1: أنا أتمنى العمل نمتعه خياني اللي في المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في مدين لأنه قايمين بواجبهم
0: برافو
1: العمل اللي موجود تبع ولاية مدين نشوف الفلاحة صبيرة تاع زيتون عاجبتني يا
0: سمحة
1: ما نشوفها كل زيتونة تحت منها سوالف مليانة بالغلة معناتها هذا تدخل متاع المندوبية وما عاد الزيتونة رغم اللي عنده فرع في جرجيس
0: في جرجيس أي ما عاد الزيتونة أكيد لأنه ما عاد الزيتونة المقر الرسمي متاعه في صفاقس هذيك هي هذيك هو المقر الرسمي وعنده بعض النواة في كل في بعض الولايات الجمهورية في تونس في سوسة في في جرجيس
1: مدين يعطيهم الصحة وخيانا في إنتاج النباتي
0: برافو
1: شيء يعملكي
0: يعطيهم ألف صحة
1: في في في جربة وأنه أحضرنا في فخر يستاهل كل حمل بقرياس
0: ايه
1: وما يستاهل كل بعوض
0: القعود ايه
1: هو يستمشي تلقى مصدر قعود
0: قعود صحيح صحيح جمل معناتها
1: ايه عادات وتقاليد سمحة
0: عادات وتقاليد سمحة
1: انت حيواني موجود انت فلاحي موجود
0: الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ديما عامره بالخير ان شاء الله يا ربي جربه وجرجيس وانت ان شاء الله ديما لوقت الزينه ليك انت وكل العائله وان شاء الله ديما فرحان سي عبد الكريم
1: نتعداو ونشوفوها راي بلادنا
0: اكيد
1: كان نتكلم في الزخم او نتكلم خارج الزخم رحنا ننام
0: تونسنا البيا
1: الجميلة
0: تونسنا البيا. يا سي عبد الكريم احنا دخلنا طول في صلب الموضوع على جربة وفما غنية مزينة برشا على جربة وعلى جرجيس السيري ذا القلعي هذه تو نسموها بعد شوية أمين مش نسمعك أكثر وبنويت أمين مش نعطيك غنية أحلى منها أحلى منها مش نعطيك غنية وردة وياسمينة يغنيها ولد جربة تحديدا من سيدي جمور
1: بلاد الحوت سيدي جمور
0: اسم هيك علاش مش نقول لك يا سي عبد الكريم في نهاية اللقاء على شنو تحب تقول للمرأة التونسية في عيدها
1: المرأة التونسية تحياتي ليها المرأة التونسية مرأة تعب في الصغار وفي الراجل وعطات عيد المرأة عطات وعطات وما زالت تعطي
0: أكيد
1: سواء كان في العمل أو في المنزل احنا قبلنا في المرأة حد المنزل
0: دو
1: المرأة في العمل وفي المنزل وتوفق بيناتهم الله يطور في عمرها
0: أمين يا رب
1: كل ما هي مرأة تونسية
0: أكيد
1: والله يوفقها والله ينجح أعمالهم الكل
0: أمين يا رب العالمين
1: وانتنا
0: وانا نعرف قديش تحترم المرأة وتحترم
1: ياتر.
0: والله والله ياتر
1: نحترم المرأة ونقدرها لأن براس المرأة في تونس ما تماش حد عدي جميل يعيش فيها
0: أكيد
1: المرأة
0: أكيد.
1: هي الكل
0: المرأة عليها أساس الأسرة وهي اللي توصل العائلة لبر الأمان
1: فيك سمحني يا أنا نمشي للدار أنا
0: أي.
1: نلقى فين مسخون حاضر بيت سنقول
0: يا عيني هذا برشا دليل يولي
1: والله أصبحت قوم تلقى خاوط طيب السعب
0: والله العظيم يكثر خيرها يكثر خيرها وربي يفضلها
1: وإن شاء الله عيدها مبروك
0: والله
1: وكل عام والمرأة التونسية من برقة بنزرت إلى بن قردان بخير
0: امين يا رب العالمين امين نورتنا برشا سي عبد الكريم ربي فضلك ويخليك اي شنو رايك نمشيو مع ولد سيدي جمور سي الحبيب هو يغنينا في ورده وياسمينه اسمعوا واستمتعوا هالصوت الجربي الجميل

0: مرحبا بكم الناس الكل. يا عيني هذا سي محمد جبالي، هو سي الحبيب جبالي، عفوا سي الحبيب جبالي، ولد منطقة جمور، وهو يحكي أو يغني وردة وياسمينة في جنينة ومحليه. هذه مع نقول احنا الشعبي الجربي، هذا هو الغناء الشعبي الجربي. مازلنا مع إيقاع المهرجانات والأجواء والأجواء الموسيقى الشعبية، هذيك علاش مش نمشي لمنطقة الزويد وين اليوم ينطلق فعاليات المهرجان. اي نعم، اي سيدي، كل التفاصيل ناخذوها مع السي صابر بن عبد الله في هالدوره الجديده لصيفه 2026. سي صابر بن عبد الله، اهلا وسهلا ومرحبا بك، وان شاء الله يا ربي دوره جديده مكلله بالنجاح.
1: يعيشك ومرحبا بكم وشكرا على الدعوه على اللفته هذه.
0: يعيشك.
1: مهرجان التراث والاصاله في دورتها الثانيه ان شاء الله يبدا اليوم العرض الافتتاح. عندنا فرقة المنطقة، فرقة التراث نتاعنا البرهوم الأصيل بقيادة علي بشرياق والشاب حمدي، تعدى عرض ممتاز وحضور إن شاء الله نقوله ممتاز، حاجة باية، حاجة تشرف المنطقة. نتقدموا بالشكر الحضور السيد معتمد منزل شاكر والأعوان الأمن بكل الفصائل بكل الفرق الأمنية اللي دعمتنا واللي وقفت من المهرجان من بداية العرض إن شاء الله.
0: الحمد لله.
1: اليوم عندنا في السهرية الشاب بشير. عرض إن شاء الله يبدأ تقريبا 10 متاع الليل. عرض إن شاء الله يكون متميز والحضور قاعد يزيد إن شاء الله.
0: قاعدين
1: سهرية به إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: وزارة الثقافة وخاصة مندوب الشؤون الثقافية بصفاقس. وإن شاء الله وكل اللي دعمونا في المهرجان هذاما. بلدية النور، بلدية منزل شاكر، الكل اللي دعمون شركات وخاصة نشكر مواطنين زاد على الوقوف معنا، وخاصة نذكر بالأساس شباب من المنطقة اللي يأمن بالفكرة من الدورة الأولى. كرس وقته تو عنده أكثر من شهر، خدمة كبيرة خدمة جبارة باش إن شاء الله ننجحوا ونقول إن شاء الله ينجح مع رجال التراث والأصالة بالزويد الدورة الثانية.
0: الدورة الثانية، هو برشا الناس يقول لك الدورة الأولانية هيك الدورة الصفر، معناتها ما زلنا فيها نحطه في خطوتنا، الثانية هذيك هي الدورة اللي مش تبدأ فيها، نقوله احنا الدورة الحقيقية اللي بيها مش نبدأه نمشيه مسار المهرجان، معناتها ديما برشا الناس يقول لك هكا.
1: احنا مازلنا نتعلموا
0: هذه الدورة الجميلة، معناتها
1: احنا مازلنا نتعلموا، احنا معناتها الكل تقريبا حتى الأعضاء متاع مهرجان التراث والأصالة أعضاء كل الشباب أعضاء تمارس قاعدة تمارس في حق الثقافي في تنمية المنطقة، نحاول نحسن منطقتنا من أكثر من الحسن تكون الأحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: بالرغم منطقتنا ناقصة برشة امتيازات وبرشة ناقصة برشة تنمية برشة خاصة في المجال الاجتماعي. وإن شاء الله نقول الدورة الثانية كنا تعلمنا من الدورة الأولى، والدورة الثانية إن شاء الله أكثر تنظيم وأكثر ثقة في النفس. والحمد لله إن شاء الله.
0: أكيد. هو يقول لك طريق الميل يبدأ بخطوة، هذه هي هاي الجانب الثقافي بدأ الحمد لله يتحرك، وبعده إن شاء الله تلحق بقية المشاغل الأخرى شيئا فشيئا. أكيد خطر راو المهرجان يعطي صيت ويعطي إشعاع. الليلة عندكم الشاب بشير، بديتوا الافتتاح في الخمسة، في الصهرية عندكم الشاب بشير أي، وغدوة الليل
1: الافتتاح بدي الخمسة كما قلت فرقة البرهوم الأصيل وكذلك معهم البردية متاع المنطقة اليوم المراكزية، ثم نقول المراكزية ثم احنا نقول البردية متاع المنطقة، شباب زادة عملوا عرض كبير إن شاء الله، وتابعونا زاد المستمعين كله يتابعونا على صفحة المهرجان التراث والأصالة بالزويد. ومرحبا بكم ونجدد لكم،
0: معناتها نلقاو سامحني يا سي صابر.
1: نعم.
0: تو كي ندخلوا للصفحه الرسميه المهرجان التراث والاصاله بزويد نلقاو معناتها عندكم بعض الفيديوهات لعرض الافتتاح
1: بالطبيعة ان شاء الله.
0: واضح.
1: تقريبا نص ساعه اخرى يحضر كل شيء،
0: يحضر كل شيء. ها باش الناس اللي ما مشيتش تحب تاخذ فكره تجم تدخلوا على الصفحه الرسميه للمهرجان مهرجان التراث صفحه فيسبوك. ها
1: باهي صفحة الفيسبوك،
0: فيسبوك مهرجان التراث والأصالة بالزويد هكا. به الليلة في الصهرية عندكم شاب بشير، غدوة الليل
1: غدوة عندنا في النهار عندنا الرماية اللي هي معناتها تتميز بها
0: مسابقة المنطقة. عندكم الرماية،
1: الرماية تبدأ 5 متاع العشية كما الدورة الأولى عملنا يوم للرماية، يكون يبدأ 4 متاع العشية الخمسة ويكمل اخر وقت اللي تكمل الدور نتاع الريمي. وفي الليل عندنا الفنان الشعبي يبدا 9 نتاع الليل المنصف السعيدي. الفنان الشعبي المنصف السعيدي ومعاه الشاعر المتميز مبروك عبد المولى.
0: اي
1: ويوم 15 يوم السبت 15 اوت هو يوم عملناه خاص للطفل خاص بصغيراتنا. كما قلت لك احنا رانا نفتقروا للاماكن الثقافيه للاماكن لدار شباب وثقافه راي زويد ماذا بيه نتمنى تجوا تشوفوا بعينكم على المنطقه راي تستقر عندنا دار الشباب والثقافه وان شاء الله تكون دار الشباب والثقافه بعد البرمجات نتاع المهرجان
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: حتى ناقصين برشا في خاصه ذوك الثقافه ان شاء الله نحاول نطور منطقتنا.
0: أكيد.
1: يعني يوم للطفل يبدا 8 مساء العاب هوائيه اللي يقوم فلير بوسعديه مسرحيات اولاد المنطقه مدارس المنطقه عاملين مسرحيات بتلامذ المنطقه بمعلمين المنطقه وعملوا العمل السكسي معناتها باهي ان شاء الله.
0: تحيه ليهم والله
1: حد المراه والشؤون الاجتماعيه وكل
0: والله تحية ليهم من القلب معناتها صدقا والله الأسرة التربوية يعطيها ألف صحة معناتها ديما داعمة للعمل الثقافي أينما حلت به هذية في
1: والعرض نتاع المسرحيات يبدأ للخمس نتاع العشية ومعاهم تتخلنا فقرة مساعدية وألعاب أخرى إن شاء الله مش خلاها مفاجآت لأولاد المنطقة والحاضرين والمشاهدين زادة.
0: أي غدهم الخمسة كونوا حاضرين وتو تكتشفوا المفاجآت.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يوم الأحد عنا الخيل سباق الخيل وسلاق والجحفة.
0: يا عيني.
1: الأربعة متر عشية الخمسة ده الأربعة متر عشية. توفى الثمانية. عرض كبير عنا الخيل المشاركين من كم الجمهورية.
0: ما لنهار لحد احنا ضيفين في الزويد معناتها تقول انت يا
1: بيكم
0: خلينا نراو الخيل والجحفة ونتابعوا العرض هذي
1: ومعروفه بكرم
0: اكيد اكيد اكيد بناس ان شاء الله ديما
1: بالناس كله بالمستمعين وباللي يحب يزور الزويد زادة في الاوقات كل الزويد مفتوحة للناس الكل وان شاء الله ربي يبارك لنا ان شاء الله
0: امين
1: ربي يعاوننا وان شاء الله نصلحوا وضعنا من احسن الى احسن
0: امين يا رب العالمين. ما فرصه فارس. بالنسبه للعائلات اللي صغار ما تعرفش مرتش عرض نتاع خيل وجحفه وغيره راهي فرصه باش تشوفها هذه راهي جميله جدا معناتها
1: انا نتمنى تجيني الناس كل الضيوف تجي من ولايات اخرى من ولايه صفاقس من المعتمديات المجاوره من العمادات زاد المجاوره اللي يحب يحضر على عرض الخيل نهار لحد 16 اوت الرابعه مساء
0: الرابعه
1: بالنسبه كل
0: يا عيني عليك من الأربعة للثمانية هذي العرض المشكل في الهواء الطلق في السهرة فما حاجة ولا
1: في اللي في وسط قلب الزويد
0: قلب الزويد
1: نتاع الزويد
0: واضح معناتها في قلب المدينة في الليل عندكم سهرية أخرى ولا لا
1: عندنا سهرية زادة تكون حفلة الاختتام مع الشاب عماد حفلة خلينا الشاب عماد في الاختتام بشكون سهرية

0: فهذا جميل وجميل جدا، وبش حتى صغيراتنا يعرفوا تراثنا وأصلنا واللي هي جزئية هامة وهامة برشا. أنا حبيت نشكرك برشا سي صابر بن عبد الله.
1: شكرا.
0: الله يكثر خيرك. حبيت نوجه تحية لكل الهيئة اللي معاك، وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما ناجحين.
1: شكرا ومرسي عليك مرة أخرى.
0: ربي فضلك ويخليك. إن شاء الله سهرة موافقة مع الشاب ليلى شاب بشيرة، شاب بشير سهرة الافتتاح. يلا هذاك علاش احنا مش خليكم مع شاب بشير حتى حدود الثمينة. موعد الأخبار نرجعكم بعد شوية، خليكم معنا ما تبعدوش لبعيد.

0: الصيف معنا يعمل الكيف.
1: يعمل الكيف.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

يأمنوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية نحمي صغار.

0: لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: أسعد الله وقتكم بكل خير. يتوقع مساء هذه الليلة ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالجهات الغربية للشمال والوسط، لتشمل تدريجيا جهتي صفاقس والمهدية، وتهب الرياح من القطاع الشرقي، ويكون البحر قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة عامة بين 27 و33 درجة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود مساء اليوم أن يوم غد الجمعة 14 من أوت هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليه سيوافق يوم 25 من أوت ذكرى المولد النبوي الشريف. انطلقت بلدية صفاقس في تركيز أعمدة الإنارة العمومية بمدخل شاطئ الكازينو بنسق حثيث، وهو مطلب أساسي شدد عليه المتسكنون لتجنب أي مخاطر قد تهددهم في غياب الإنارة. اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة الموافق للثالث من عشر من أوت هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة شريكا أساسيا في معارك التحرر الوطني وبناء الدولة. فالعالم، قال رئيس بلدية قصرة بالضفة الغربية المحتلة اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت مواقع داخل منازل فلسطينية بعد أن حصر مستوطنون عائلات فلسطينية هذا الأسبوع في تحرك يهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث اليوم إن تقارير التي تحدثت عن سوء الأوضاع على متن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن في الشرق الأوسط، والتي قالت وسائل الإعلام أنها شهدت محاولات انتحار وتدهور للمعنويات، قال إنها كانت تقدم صورة مغلوطة تماما. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام التاسعة. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: أشرة ديمة، الصيف معانا يعمل الكيس.

0: الصيف معنا يعمل الكيف
1: يعمل الكيف.
2: هذا الفنان جديد الفنان حسين الجسمي يسمعنا زيدا جديد الفنان عمرو ذيب موصل معكم المشوار في استديو صيف حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا بكل الناس اللي التحقت بينا في الاستماع لمواجهة إذاعة صفاقس. أكيد بعد شوية سهرية الفنون وما أدرك ما الفنون مع زميلتي عبير تنطلق في تمام 9. فمرحبا بكم الناس الكل. زيدا بعد شوية زيدا برنامج آخر مسجل غنائي وما أدرك ما الأغنية وكل نغم لي حكاية وفي نغم آخر الليلة وفنان آخر مش يسلطوا عليه الأضواء انطلاقا من 8 والنصف. ما احنا مازلنا مواصلين معكم المشوار هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم الناس كل بكل تفاعلاتكم. بعد شوية نمشيوا الإطلالة على الفيسبوك ونراو شنية قلتونا من كلام على الاستضافات واللقاءات كيفاش عشتوا جو اليوم معنا على إيقاع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة مرة أخرى. نقولوا إن شاء الله كل مرأة كل بنية تنصيب ألف خير إن شاء الله كل سنة وهن بألف خير وبصحة وبعافية وبنجاح كذلك. هذا هو المهم في الحياة لأنه الحياة في عديد المجالات وإن شاء الله دائما المرأة التونسية تكون متألقة في مختلف المجالات وتخلي بصمتها في كل المجالات وهذا اللي عودتنا به امرأة ريادية متألقة وناجحة وهذا هو المميز. احنا تبارك الله ما شاء الله اليوم كما يقولوا اليوم عيد المرأة وغدوة انطلاق لسنة أو شهر هجري جديد ربيع الأنوار هكا نقولوا ربيع الأول غدوة الانطلاقة امتاعه ربيع الأنوار مش يطلع علينا انطلاقة من غدوة وهذا حسب بلاغ لمفتي الجمهورية التونسية منذ قليل تم الإعلان على أنه يوم الجمعة هو مفتتح شهر ربيع الأنوار هذاك علاش نقوله إن شاء الله كل عام وتوينسة بألف خير وبالتالي نقوله زيدا راهو المولد النبوي الشريف مش يكون نهار 25 أوت بإذن الله هذاك هو نهار المولد نهار ذكرى مولد النبي المصطفى فألف صليت وألف سلام على سيدنا النبي وهذاك علاش توا احنا وكل المستمعين مش نزيد نصليه على سيدنا النبي فالنغم الجميل

استوديو سيف. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله ينعاد عليكم ذكرى مولد الرسول بالخير واليمن والبركه. هذا ربيع الانوار، فزيدوا الصلاه على النبي. سمعنا رضا فنغم، هذا مغترب تونسي خارج ارض الوطن، صوته يسر حلو ويسر مزيان، سمعتوها بصوته نزيد النبي وفرحنا به. ان شاء الله الاوقات الزينه لكل مستمعينا. هيدي بعصيده بعثت لنا منذ بدايه اللقاء بالتحيه، شكرا لك هيدي، ربي فضلك وبتقى علي الاسكندراني من الساحل، مرحبا بيك. فكرية الغرياني، سيدة ترودي من السعودية، مرحبا بيك، ربي فضلك وانت زيدة كل عام وانت حية بخير. ومن خلالك تحية لكل النساء بلادي خارج أرض الوطن، لكل المغتربات، كل عام وأنتن بألف خير إن شاء الله يا ربي. سي سمير قبي زيدا يبعث لنا بتحية، شكرا ليك. سعاد قلسي بعث لنا بتحية جميلة ومعايدة وقالت كل عام والمرأة التونسية الكاتحة بالفكر والساعد بألف خير وأصدق وأجمل التهاني. وقالت نحب تحياتي لسي محمد العذار. يا سيدي هاي وصلنا التحية. مريم الحميمي زيدا تبعث لنا بتحية، شكرا ليك يا مريومة، قالت إن شاء الله ديما متألقة، ربي فضلك. وتحية لسي عبد الكريم فخفيخ، شكرا ليك نورتنا. أحمد حاج عمر زاد بعث لنا التحية، هدريجين، حمد يرويد، نجح المنصر، سير أقطاطة، أمين النوري، شكرا ليك. أمين بعث لنا بكلام مزيان، كلام قال من القلب لكل امرأة، شجاعة شريفة فاضلة، ما تخافش المحنة ولا البلاء، تلقاها بجنبك وقت الشدة، كان دار الزمان والحزن اللطف، هي المرأة التونسية اللي تنسى، أيقونة جميلة ووردة حمراء تلألأ فوق الأنوار والأضواء، درة أصيلة ومصدر البسمة والفرحة في الأجواء، تقف معاك وقت العاصفة الهوجاء، بلسم لكل شدة، تمشي معاك اللي تعرف مستحيل في كل المحن وصعوبة الأشياء، أصيلة تحط على الجرح يبرأ من غير دواء، مزينها للي تنسى، صبورة في الرزق وتلقاها معاك في تربية الأبناء، مديمها مؤمنة برب السماء وتطلب يديها بالدعاء وسليلة أمنا حواء، هي عبير الروح وبلسم الجروح بعد كل بلاء وكل بكاء، هي المرأة التونسية محليها للي تنسى، الوالدة والزوجة والبنت والأخت محليهم ومجملهم، كي طلبوا ربي لينا برجاء معانا معانا محليها ومرقة في كل أمنية تهزك للرقي والرزق والارتقاء، أصلها فارع وقمة في النقاء والصفاء، تنسى وتسيس بذكاء، تستر شرفها وعرضها ودارها من العثرات والأخطاء، هي اللي تدزك القدام وقت يدور القدر ويجي اللطف القضاء، اللي هي بصغيراتها تخدم على روحها البرة وتروح الطيب الفطور والعشاء، تحضر الماكلة من غير مزية ملذ وطاب كل الأنواع، الحمد لله. الحمد لله. هي روح الإلهام والعشق والشعر وحنين علينا وقت التعب والشقاء، هي الزين والجد والطيبة في كل الرقة والأسماء، هي سندنا ديما نحن معشر الرجال، كلها تضحية وحب وعطاء بدون استثناء، ربي بارك للمرأة التونسية كل الاهتمام بينا والاعتناء، لليت الحسن الجميلة تجيب بسرها لهنا وقمة في الطيبة والإخلاص والوفاء، محليها محليها محليها محليها، عفيفة وعندها عزة نفس وكبرياء، تونسية حرة من قديم الزمان، وصلت سمعتها لكل الأرجاء، تحية طيبة وعطرة بالورود الحمراء والبيضاء على لون علم تونس الخضراء، قدر المرأة التونسية عالي يا أعزاء، بالحق هي الإلهام الغامض لجميع الأدباء وبريق الأبيات لكل الشعراء، تحية للي تنسى في عيدة عيد أحلى وأروع المرأة التونسية اللي تنسى. هذه بإمضاء أمير النوري. أمين شكرا لك يا أمين، منورنا محليا كلماتك. سلوى المصفار زادة تبعثنا بتحية وتهني كل نساء. سي المنصف الزين قال كل التوفيق، قال نحب نهني أمي اليوم في عيد النساء. حاضر يا سيدي، ربي يفضلها وربي يخليها تاج على الراس. سارة الفقي زادة تبعثنا بتحية وتعايد على كل نساء، محبوبة محبوبة. عزيز زكريشين، سارة الفقي، ابتسام الشريف، وسي عمر البقلوتي، شكرا من القلب لكل مستمعين المذكرنا يا مش بعضرة، حابين هكا تحية لكل الناس
الكلمات الجميلة اللي صارت. هكا نكون وصلنا الختم لقنا الليلة من استوديو صيف. كما قلت لكم بعد شوية لكم موعد مع الطربي في حكاية أغنية مع زميلتي فاطمة خنفير سمية كريشين ودكتور رضا القليل. وهنا حبيت نقول فاطمة خنفير ألف مبروك التتويج يا فاطمة والتكريم اليوم من القلب فرحنا لك وإن شاء الله ديما متألقة هي وزميلتنا ثريا الميلادي وزميلتنا ابتسام المكور. ألف ألف مبروك وكل السيدات اللي تم تكريمهم اليوم كما دكتورة حميدة التركي وكل نساء بلادي نساء ونصف وكلهن يستحقن التقدير. هكا نكون وصلنا ختم لقنا نجمة تحيات فيصل مرزوقي. قبل هو كان معنا سي سمير طقطق في الإخراج الفني. زميلنا جوهر بوستة كان معنا في الإذاعة المرئية وسامع بابسية في المكالمات الهاتفية. وهذه حنين بالجمع تتمنى لكم ديما الأوقات الطيبة والرايقة. خليكم معنا بعد حكاية أغنية فنون مع بير شقرون. خليكم معنا وما تبعدوش لبعيد.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

المطرب المصري محمد قنديل أغنية جميل واسمر في فترة مبكرة من حياته الفنية، تحديدا في أوائل الستينات أو ربما قبل ذلك، وهي أغنية من كلمات الضابط في الجيش والشاعر عبد المنعم السباعي. حققت الأغنية نجاحا كبيرا وأصبحت من أشهر أعماله. محمد قنديل عاش في الفترة بين سنة 1929 و2004 ورحل عن عمر يناهز 75 سنة، تاركا وراءه رصيدا فنيا غنيا من الأغاني الوطنية والعاطفية الشهيرة التي ما زالت محفورة في ذاكرة الجمهور، منها جميل واسمر، سماح ويا حلو صبح.

0: جميل واسمر وطبعه عنيد، أقرب له يروح لبعيد. الأغنية التي شدى بها المطرب محمد قنديل، الذي لم يدرك وقتها أنه يحمل رسالة غرام من عاشق لمعشوقته المستحيلة. العاشق هنا هو ضابط الجيش وشاعر الغناء عبد المنعم السباعي، بينما المعشوقة هنا هي السمراء الجميلة مديحة يسري.
1: جميل واسمر.
2: الله.

مديحة يسري عاشت 99 سنة بين 1918 و2018، وهي ممثلة مصرية من مواليد القاهرة. نشطت في الفترة ما بين 1940 و2004، اكتشفها المخرج محمد كريم، وكان أول ظهور لها مع محمد عبد الوهاب في فيلم ممنوع الحب سنة 1940 كصاحبة وجه مبتسم، واختيرت واحدة من بين أجمل 10 نساء في العالم خلال حقبة الأربعينات.

بين عبد المنعم السباعي ومديحة يسري قصة غرام غريبة الشكل. الضابط الشاعر وقع في غرام الفاتنة السمراء فظل يؤلف فيها الأغاني ويعطيها للمطربين، فهو أفضل من كتب عن السمر في الغناء المصري، لأن معشوقته السمراء كانت لا تبادله ذلك الغرام، فكان حبه بدون أمل. الاستحالة في إتمام قصة العشق تلك كانت بسبب زواج مديحة يسري من محمد فوزي، فكان عبد المنعم السباعي يعشقها رغم أنها سيدة متزوجة، ولم يكن أمامه سوى الأغاني لتحمل أشواقه وغرامه لمعشوقته الحسناء، ليختار لها أفضل وأعظم الأصوات في تاريخ مصر لتحمل لها حبه.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.

أكثر من 100 أغنية حملت اسم شاعر عبد المنعم السباعي. يا ترى كم عدد الأغاني التي كتبت في مديحة يسر وحدها؟ قد يكون لا حصر لتلك الأغاني، وربما أغلبها كتب في مديحة يسر.

الشاعر الغنائي عبد المنعم السباعي كان متيما بالممثلة مديحة يسري، وكانت تعي حقيقة مشاعره تجاهها والتي راح يعبر عنها بما يكتبه من أغنيات. وكلما تتمادى بالصد والهجر كان بدوره يكتب أجمل الأغاني المعبرة عن واقع حاله، مثل جميل واسمر وطبعه عنيد، أقرب له يروح لبعيد لمحمد قنديل، أروح لمين وأقول يمين ينصفني منك، التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم، كانت مكتوبة لمديحة يسري، لدرجة أن أم كلثوم حينما قابلت مديحة يسري قالت لها: ما تشوف الراجل اللي بيحبك ده؟ لتجيب مديحة: أعمل له إيه؟ يعني أنا متجوزة.

0: وعندما تأخر شاعرنا المتيم في كتابة أغنية طلبها منه عبد الوهاب، لجأ الأخير لحيلة بأن دعاه لزيارة في منزله، ووجه الدعوة لمديحة يسري أيضا، وطلب منها ألا تعيره انتباها تلك الليلة بهدف أن يحفزه للكتابة، وهذا ما حصل. وما كان من شاعرنا إلا أن توجه لبيته حزينا جراء هذا اللا انتباه، وخط تلك الليلة كلمات الأغنية المنتظرة: أنا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا، أخرتها إيه وياك يلي أنت نسينا. وكانت واحدة من أجمل ما غنى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.
1: هنبتدي بإيه؟ نبتدي خالد، هتغني لنا إيه في البداية؟
2: أحب أغني لكم جميل وأسمر. محمد أنديل.
1: محمد أنديل، الله، ده إيه الاختيار الحلو ده؟ يلا محمد أنديل، جميل وأسمر.

الشاعر عبد المنعم السباعي خريج الكلية الحربية لم يترك كتابة الأغاني قط، بل تخطى كتابة الأغاني وكتب 3 مسلسلات إذاعية، وهي سمارة وعفريت سمارة وأمارة بنت سمارة. كما كتب أيضا 3 أفلام سينمائية، هي إسماعيل ياسين في الجيش وسمارة وطريق الأبطال. كما صدرت له مجموعة قصصية تحت عنوان كؤوس الشقاء. كان الشاعر عبد المنعم السباعي يكتب في مجلة روز اليوسف منذ سنة 1948، وبعد سنة 1952 أصبح مشرفا على الإذاعة، ثم انتقل لجريدة الجمهورية وظل يعمل بها حتى رحيله عن سن تقارب 60 سنة.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: التاسعة ليلاً.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. من المنتظر أن تشمل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار جهتي صفاقس والمهدية بداية هذه الليلة قبل أن تسود أجواء قليلة السحب على كامل البلاد. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت 2026 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. هذا وجاء في بلاغ صدر عن ديوان الإفتاء يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري، سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. في العالم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم إن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 69 معتقلا فلسطينيا. أفاد مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد، مشيرا إلى أن الحرب أضرت بجزء من الإنتاج. أفادت وكالة يو نيوز بأن إيران أحبطت سيناريو تدخل عسكري سوري في لبنان كان يجري التحضير له بناء على طلب أمريكي، وأشارت الوكالة إلى أن طهران أنذرت دمشق عبر الأتراك بأن أي دخول عسكري إلى الأراضي اللبنانية سيقابله تحريك لجبهات متعددة داخل سوريا وعلى حدودها. ذكرت الإدارة الأمريكية في تقرير جديد صدر اليوم أن دولا عديدة تمرر صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يحرم الولايات المتحدة من رسوم جمركية تتراوح بين 19 و 26 مليار دولار سنويا. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من فنون التسعة وخمسة دقائق، مواصلة معكم المشوار حتى للنص الليل. تحية تعبير فيصل المرزوقي على الكونسول. اليوم ان شاء الله باش نمشي والاطلالات مع بعض التظاهرات الثقافية، نعطيكم بعض التفاصيل كيف كيف. اليوم تونس الكل والمرأة التونسية تحتفل بالعيد الوطني للمرأة، هذه الذكرى 70 من صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فنون 9:15 دقيقه مواصله معكم المشوار حتى نوصل الليل معكم عبيد شقلون فيصل المرزوقي بالطبيعه حتى الوقتاش حتى نوصل الليل. ونحب نوجه له تحيه كبيره برشا على اختياره الكوكتيل بالطبيعه اللي يهديه الكل بنيه ومراه تونسيه. سعيد جدا باستقبال اول ضيوفنا وصديقنا مراسل اذاعه فيخس سيد فاخر بن عبد القادر باش نحكيو ونعملوا ريكاب على افتتاح الايام الثقافيه بقرقور اللي انطلق اليوم يتواصل لغايه 15 اود. قرقور اللي هي معتمديه مزيانه برشا منطقه مزيانه برشا موجوده في معتمديه تاع قرب. اهلا وسهلا ومرحبا بك فاخر بن عبد القادر على موجات اذاعه فيخس.
1: اهلا وسهلا بك عزيز، تحيه ليك ولكل مستمعي اذاعه فيخس اينما كانوا. بالفعل اليوم افتتاح الايام الثقافيه بقرقور واللي تمتد على مدى 3 أيام، أيام 13 و 14 و 15 أوت 2026. الافتتاح كان مع 5 متاع العشية بعروض بالفروسية والمدوري بانتظار أنه تقريبا 10 متاع الليل عرض فرقة الفن الشعبي الأصيل لإحياء التراث. كذلك في اليوم الثاني جمهور قرقور على موعد مع عرض تام للفنان أحمد المجري اللي من منبدية جويل الشؤون الثقافية بالساقس. كذلك في اليوم الختامي اليوم الثالث 15 أوت 5:30 عن ورشة موجهة للأطفال ودورة كذلك في الشطرنج، ومع الساعة 6:30 عرض تنشيط للأطفال بعنوان افتح يا سمسم. للتذكير فقط أنه الأيام الثقافية بقرقور هي الدورة الثانية، كانوا في دورة تجريبية افتتاحية وكانت مقتصرة على زيارة الزاوية سيدي أبو يحيى القرقوري اللي موجودة في عمادة قرقور، علما أنه قرقور هي عمادة تابعة لمعتمدية عقيرة تقريبا فيها ما بين 7,000 و 8,000 ساكن، تعتبر ثاني أكبر عمادة بعد عمادة عقارب.
0: قولي كيفاش كانت الأجواء، وصلتنا الصور وبتبيعها يلقاوها مستمعاتنا مستمعين على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، فما برشا أطفال برشا عائلات كيف زيدة أطفال بلباس الفرسين.
1: بالفعل عبير احنا خلينا نرجع شوية كيف نقولوا معتمدية عقارب، نتحدث على مدينة تسخر بالثقافة وتسخر بالمثقفين. عقارب اللي جابت عبد العزيز العقبي مؤسس المسرح التونسي، اللي جابت الطيب التريكي اللي كان رئيس ديوان المسعدي، كذلك عقارب وكله في الكل عقارب حمد العقربي. هذه الجانب انه عقارب فيها اقدم مهرجان في الجمهورية اللي هو مهرجان سيد عقارب اللي تأسس سنة 1958 اللي كان سابق المهرجان قرطاج اللي جاء في الستينات. الى جانب ذلك اليوم كيف نحكيه على قرقور نحكي على مجتمع متعطش للثقافة ومجتمع مغلوم برشا بالفروسية. اليوم على الافتتاح كان ممثل ورئيس مسرح المندوبية الجوية للشؤون الثقافية صاحبي الجد التوجه له بتحية، كذلك السيد رئيس البلدية يوسف البحري. جمهور كان غفير، كانت على مستوى التنظيم كان تنظيم ممتاز. كذلك البداية كانت بعروض للفروسية، من بعد شفنا مشاهد في المداوري اللي مغرومين به برشا اللي هنا في عقارب، هو استعراض يقوم على في شكل دائرة يدور من خلالها الفارس بحصانه. كذلك ساعات نلقاو في مع المداوري 3-4 يناسوا الألعاب مع الفرس وكذلك مع الفارس. إذا المجمل القول إنه اليوم كان افتتاح ممتاز، ما كانش في مستوى الحضور الجماهيري حضور كبير لانه اقتصر تقريبا على عمادة قرقور وبعض المناطق المجاورة مثل عقارب او نكتة اللي تابع المعتمدية المحرس. هذه دورة ثانية تجريبية ودورة ثانية اللي ما زالوا ما جاتش في شكل جمعية مشكورة من دبي بلين توجه الشكر للمندوبية الجوية للشؤون الثقافية بالسقف كذلك البلدية عقارب، لأنه ما زالت هيئة تسييرية. العام الجاي باش يكون تأسيس جمعية اللي باش تاخذ على عاتقها تنظيم الدورات القادمة، لأنه عام ماهو الوقت اللي بدأوا في دورة تجريبية تقريبا نجحت في حضور جماهيري.
0: أيوة.
1: الدورة الأولى اللي كانت مدعومة كذلك من مندوبيش جويش ثقافية وبلدية عقارب والسكان المحليين. العام الجاي ممكن نشوفه أكثر ثراء في البرمجة تقتصرت كان خاطر نشوف البرمجه في ثلاث ايام نشوف البرمجه ما زلت ضعيفه شويه. لكن العام الجاي مع تاسيس الجمعيه مع حصولها على الدعم لانه باش يكون في هيكله رسميه ان شاء الله نشوفوا ثلاث ايام حسب اجزاء الموجوده من لجنه التنظيم نشوفوا ثلاث ايام في مستوى المنطقه وفي مستوى التظاهره اللي هي ايام الثقافيه بقرقور.
0: اكيد هذا حق متسكين ومتسكنات قرقور وكل معتمديات بتبيعه صفاقس وكل منطقه في تونس الخضراء. باش نخلي لك كلمه الختام في اخر بن عبد القادر كي تحبش تضيف كلمه تو نوجهوا زيد دعوه للنجم نقولوا المناطق القريبه انها تمشي تزور قرقور وتحتفي بتبيعه بالايام الثقافيه بقرقور.
1: كلمه الختام ما قلت يا شانك قالوا أهالي قرقور اللي فرحوا برشا بوجودي قاعد سفقس خاصة منه في بداية البصمة الأولى للمهرجان وللحقيقة احنا كنا حاضرين كذلك في مهرجان عقارب ومهرجان ولاد مبروك بعقارب.
0: برافو.
1: وهذا الشكر جاي من أهالي عقارب اللي قدموا برشا تحية لكل مدعي ومقدمي برامج إذاعة سفقس ولكل أسرة إذاعة سفقس ومشكورين مرة أخرى لأنه الحقيقة ذو حظ كبير برشا المهرجان السنة سواء كان في معتمد عقارب أو كان في كذلك في الولاية بصفة عامة.
0: أكيد إذا دور الإعلام العلمومي دور مؤسسة الإذاعة التونسية وإذاعة صفاقس بتبيع أنها تكون قريبة من المناطق الكل بتبيع كل معتمدية صفاقس كل العمادات القرى كل المدن بتبيع اللي تتبعها في البث. شكرا ليك فاخر بن عبد القادر محليهم الصور نلقاهم الناس الكل تلقاهم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كيف كيف زاد الحوارات مع ضيوف ومع بتبيع زيدا حتى الأهالي اللي واكبوا هذه الأيام الثقافية اللي ما زالت تتواصل لغاية 15 أوت القادم. شكرا لك فخر عبد القادر.
1: شكرا.
0: 9:23 دقيقة تحية كبيرة برشا للناس الكل اللي ما زالت تتبع فينا حتى نوصل ليل مشوارنا. نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب حبيبك المطراش من الخايب والخايبة بذكرته ما تجيبه ويا صاحبي ليا ما تغرق على صغر السن الراشي.

0: فنون. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل عم يرجع قرون فيصل المرزوقي يرافقوكم حتى نص الليل. عاملين جو كبير هوني في الكوليس نتاعنا في الاستوديو, سامحوني على صوتي التعب شويه. سعيده جدا اني نمشي لسيدي منصور ونستقبل السيد شكري زروق مدير الدوره 60 لمهرجان سيدي منصور. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي شكري مرزوق على موجات اذاعه صفاقس.
1: مرحبا بكم سمعنا صفاقس.
0: مرحبا بك ليلى زينة القسرينية في الملعب بحذاكم غادي في سيدي منصور. حبينا ناخذ بعض التفاصيل حول الدورة 60 حول انطلاق زد عرض الليلة. تفضل.
1: مدام تصلنا بعض الدقائق تصلنا على انطلاق العرض سيدي القسرينية حضور جماهير كثير في ملعب البلدي سيدي منصور. مرحبا بكل الضيوف وكل الزوار سيدي منصور. كما تعرف فنانة زينة القسرينية فنانة كبيرة شعبية وإن شاء الله تكون سهرية ممتازة وإن شاء الله تكون موجودة. نقدم بالنسبة للتحية للفن التونسي اللجنة التنظيمية مهرجان سيدي منصور والهيئة كافة الهيئة المديرية إن شاء الله تكون مدام سهرة ممتازة للجميع.
0: إن شاء الله سهرة ممتازة بتبيع إن شاء الله غدوة كالحي. أحمد الحاج طيب باش يكون حاضر معاكم بتبيع باش يتجول معاكم في مختلف فقرات المهرجان والدورة 60 اليوم الغد. تحية كبيرة برشا المتساكنين ومتساكنات سيدي منصور.
1: كيف غدوة عندنا عرض فرسان عرض فرسان الجنوب على الساعة 5 مساء بساحة النظر.
0: في ساحة النذور احضروا الناس الكل بتبيع امشي واستمتعوا بالاجواء متاع سيدي منصور بالخرجات اسطنبالي بالمداوري بالفرسين بتبيع اللي يجيونا من الجنوب واللي يجيونا من مختلف مناطق الجمهورية. تحية كبيرة ليك سيد شكري زروق مدير الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور ونعتذروا على نوعية الخطأ خاطر بعد لحظات باش تنطلق بتبيع حفلة الفنانة زينة القسرينية في الملعب البلدي بسيدي منصور.
1: تنتظركم اجواء رائعه جدا لمهرجان سيدي منصور في صاله زينة القسرينية.
0: مرحبا بك مرحبا بك. تحيه كبيره لكم الناس الكل. ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. هذه الموسيقى وراجعين.

0: فنون. فنون
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 59 دقيقة على موجة إذاعة فرصة في مليلة في مهرجان كارتاج الدولي. الفنانة نبيها كراولي هي اللي تحيي الحفل بمناسبة العيد الوطني للمرأة ذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. كيف كيف زاد الليلة اختتام مهرجان بوغرنين، هذه الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي، يحييها الفنان نور شيبة العشرة. يسعد على الركح. التظاهرات الحقيقة ما زالت متواصلة، فما تظاهرات أخرى تختتم. نذكر أنه فما تظاهرات أخرى باش تنطلق في النصف الثاني من شهر أوت إن شاء الله غدوة، باش نعطيكم فكرة على أجندة المهرجانات والأيام الثقافية. 59 دقيقة نمشي مع النغم هذية اللي وصلنا الأخبار العشرة متاع الليل وراجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها. غدا الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الحالي. وزارة الصحة تؤكد نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد يبدأون اعتصاما للمطالبة بالانتداب. في العالم، السعودية تعلن انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ من المنتظر أن تشمل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار جهة إصفاقس والمهدية بداية هذه الليلة قبل أن تسود أجواء قليلة والسحب على كامل البلاد. في سياق متصل وفي إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتبقي من مخاطر الفيضانات، تقرر خلال جلسة عمل

0: انعقدت أمس بمقر وزارة الفلاحة اعتماد يوم الخامس من أوت من كل سنة يوما تحضيريا لتقييم الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة ومراجعة خطة التدخل والطوارئ وتحديد النقائص وتداركها، بما يكرس العمل الاستباقي واليقظة ويعزز ثقافة الوقاية من مخاطر الفيضانات. في علاقة بالشأن الديني، أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء اليوم أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت 2026 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. وجاء في نص بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026. في سياق متصل، باحت الندوة الصحفية الخاصة بالاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف بالقيروان بتفاصيل دورتها التاسعة الممتدة من 15 إلى 25 من أوت 2026 ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، وذلك حسب ما أفاد به رئيس جمعية الاحتفالات سليم بشير خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء أمس.
1: فما عودة للعرض الضوئي المابينج على صوامات جامع عقبة اللي مش رخاف بتقنية جديدة بحكاية جديدة. فما الليلة السياحية، فما العرض الكبير بش يكون ليلة المولد النبوي الشريف يوم الاثنين 24 أوت، المعرض الوطني للصناعات التقليدية اللي مش يشهد المركب الثقافي في وسط مدينة القيروان. فما محاضرات دينية، فما مسابقات دينية في رفع الأذان، في حفظ الأحاديث، في حفظ القرآن وترتيل القرآن، نكرموا فيه الفائزين إن شاء الله في حفل كبير المرة هذه مش يكون في ساحة المغرب العربي الكبير. معنا عرض كبير دولي مش يجينا من تركيا، عرض موسيقي صوفي. إن شاء الله نلقاو القروان بتشهد الإقبال اللي استنسنا به في المولد النبوي الشريف.
0: في بقية الشأن الوطني، أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا. وأفادت الوزارة في بلاغ مساء اليوم بأنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيارا نهائيا و 237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، مؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. وأضافت أن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. أعلنت شركة تونس للطرقات السيارة اليوم عن تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية 16 من أوت 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 من أوت الحالي، يتيح الحصول على الشارة مجانا عوضا عن 30 دينارا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمته عن 30 دينارا، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. اجتماعيا، دخل عدد من المعطلين عن العمل في اعتصام مفتوح بالعاصمة ضمن حراك يتواصل اليوم الثاني على التوالي للمطالبة بالتفعيل الفوري للقانون المتعلق بانتدابهم. نجوى الكوكي إحدى المعطلات عن العمل متحدثة في هذا الإطار.
2: يقولوا رانا سلمنا الوعود، سلمنا التسويب، سلمنا المماطله، اليوم راهو خرجنا في اعتصام مفتوح اليوم قدام المسرح، غايتنا الوحده اللي هو انزال المنصه والاوامر الترتيبيه ورصد اعتمادات ماليه للدفعه الاولى اللي لازمها تمشي تخدم اليوم من هنا لاخر اواخر 2026. قالوا ما هبط القانون في 18 ديسمبر، قالوا راهو فما اعتمادات ماليه سوف ترصد للدفعه الاولى في اواخر 2026. هما اليوم ما راعنا انه هما يحبوا يمشوا بالدفعه الاولى 2027 وهذا كان 2028.
0: حزبيا، أعلن عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد اليوم أن الحزب سيعقد مؤتمره الوطني يوم 3 و4 أكتوبر المقبل لانتخاب قيادته، وذلك بعد استكمال انتخابات مكاتبه الجهوية. وأوضح سعد خلال ندوة صحفية نظم الحزب مقر بالعاصمة أن الحزب يعيش فترة مفصلية في تاريخه، وأكد أن الحزب يمد يده إلى مختلف الأحزاب التي تؤمن بالحكم المدني. في أخبار العالم، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، قالت أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 69 معتقلا فلسطينيا. أفاد مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الطاقة بأن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أثر على واردات البنزين من جنوب البلاد، وأشار إلى أن الحرب أضرت بجزء من الإنتاج. أعلنت السعودية اليوم انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية له. وذكرت وزارة الدفاع السعودية أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات عقد بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في خطوة رئيسية نحو تفعيل التحالف. ويستهدف التحالف البحري الدفاعي تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية. أفادت وكالة يو نيوز بأن إيران أحبطت سيناريو تدخل عسكري سوري في لبنان كان يجري التحضير له بناء على طلب أمريكي. وأشارت الوكالة إلى أن طهران أنذرت دمشق عبر الأتراك بأن أي دخول عسكري إلى الأراضي اللبنانية سيقابله تحريك لجبهات متعددة داخل سوريا وعلى حدودها. ذكرت الإدارة الأمريكية في تقرير جديد صدر اليوم أن دولا عديدة تمرر صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يحرم الولايات المتحدة من رسوم جمركية تتراوح بين 19 و26 مليار دولار سنويا. شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم على أن سيادة روسيا وولايتها القضائية على جزر الكوريل الجنوبية أمر لا جدال فيه، مرفقة ذلك بانتقادات حادة لموقف القيادة اليابانية العدائي تجاه موسكو. وأكدت أن موقف طوكيو العدائي تجاه روسيا لا يخدم مصالح الشعب الياباني. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. غدا الجمعة مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 أوت الحالي. وزارة الصحة تؤكد نجاح أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد. المعطلون عن العمل من أصحاب الشهادات يبدأون اعتصاما للمطالبة بالانتداب. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: أشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها إذا قمت بإحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
7: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
8: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
7: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
8: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
7: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة فنون. مرحبا بكم العشرة وثلاثين دقيقة. مازلنا مواصلين معكم المشوار مسامعتنا مستمعينا حتى نص الليل مع عبير شقلون فيصل المرزوقي. وسعيدة جدا باستقبال زميلنا الصحفي الجميل صالح السويسي. اليوم باش نحكيو على افتتاح مهرجان سيدي ابن سعيد الحجري اللي ينطلق اليوم ويتواصل لغاية 24 أوت. وللناس اللي تسأل على أغنية أم كلثوم من أجل عينيك, هي للشاعر عبد الله الفيصل بالنسبة للكلمات وألحان رياض السنباتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك صالح سويسي على موجات إذاعة صفاقس.
1: مساء الخير عبير, تحية ليك ولكل زميلات وزملات إذاعة صفاقس, الكل اللي يسمعوا ويشاهدوا إذاعة صفاقس, تحية لكم من مسرح الهواء الطلق في بوحشر من ولاية المنستير. الليلة كما قلت أنت هو افتتاح الدورة 34 المهرجان ابن سعيد الحجري في بوحجر. هذا المهرجان من المهرجانات اللي العريقة بالحق يعني في ولاية المنستير, 34 دورة دون احتساب ربما الوقت الكورونا كيف الناس الكل ارتاحت. طبعا عبير الليلة الافتتاح مع عرض نعمة في القلب. العرض هذا كان مبرمج في الدورة الفارطة الدورة 52 لمهرجان المنستير الدولي من إنتاج جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير بقيادة الدكتور محمد مذيوب. سامحوني العرض, سامحوني العرض تكريم لسيدة نعمة للفنانة الكبيرة ونقولوا احنا المسيرة الكبيرة اللي خلات تقريبا 800 اغنيه باش يكون فما عدد من الاصوات اللي باش تغني اغاني سيده نعمه. فما يعني بما اني شاهدت واني تبعت العرض الدوره اللي فاتت في المسير, فهو باش يتم تقديم اشهر اغاني سيده نعمه. وفما تقريبا 2 أو 3 كوكتيلات لاغاني ربما ما همش معروفين ياسر عند بعض العباد مش عند الناس الكل طبعا. هذا هو العرض الليله, العرض الافتتاحي. اذا كان تحب نعطيك بقيه العروض
0: اكيد اكيد عندنا الوقت كامل. تفضل.
1: بالضبط اليوم كما قلنا نعمه في القلب 15 اوت عرض تنشيطي عبوده شو مع رياض النهدي. 16 اوت كريم الغربي قدم فيزا. عندنا 17 أوت المحفل الجربي. 18 أوت عرض موسيقي على آلة النايل الأستاذ نبيل عبد المولى. 19 أوت عرض فنان زياد غرشة ونسهرة مع المالوف في مسرح الهواء الطلق في بوحجر. زياد غرشة أول مرة يغني في مهرجان ابن سعيد الحجري. 20 أوت تكون سهرة شبابية مع ضيف مع سيلم هف. 22 أوت عرض تنشيطي للأطفال عمو أحمد. والاختتام باش يكون نهار 23 أوت مع ولد الطلياني وعرض سفيان الداج دبنا الزيري ونور الدين بوحشبة. دونك هذه هي البرمجة. فما 9 عروض, برمجة خفيفة متنوعة تراعي كل الأذواق. ويمكن حتى اللي يميز الدورة هذه وهذا اللي مع الأستاذ محمد الصياح مدير المهرجان أنه حاول أنه يبعد شوية على التواريخ المهرجانات القريبة كما مهرجان نتيجة قصر هلال كما ليالي المقيمة الصيفية كما حتى مهرجان المنستير الدولي. حاولوا ربما أنه اللي يكون فما شوية هيك ديكلاج باش ما تكونش هيك التخمة ونفس العروض ربما تتكرر. مثلا السنة لطفي باش ناقص نلقاه في مستير
0: اي وباش الناس تحضر معناتها الاكثر عدد أي ممكن.
1: لكن اي بالضبط لطفي بوشناق موجود في تقريبا 3 مهرجانات في المنستير, لكن مهرجان ابن سعيد الحجري راهو انه باش يكون زياد غرته موجود في البرمجه. فهذه يعني ربما هذا شفما في البرمجه نتاع الدوره هذه.
0: الحفلات الكل تبدا 10 متاع الليل نورمالمون.
1: طبعا طبعا طبعا كلهم يبداوا 10 متاع الليل. كان عروض الاطفال طبعا, عروض الاطفال ديما تبدا قبل بيان سور حاجه معروفه يعني ديما 8 7 ونص هذا كوقت, لكن العروض الاخرى كلها ديما العشرة تعليل
0: يعني. اليوم انتظمت زادة بمناسبة الافتتاح وتاريخ 13 أوت العيد الوطني للمرأة معرض صناعة تقليدية وندوة علمية.
1: هذا اللي باش نحكيو عليه توا. باش نحكي باش نقول اللي صار يعني اليوم العشيه انه فما كالعاده فما كرنفال صار، وهذه من العادات نتاع مهرجان بن سعيد الحجري انه يصير كرنفال يتوف يعني اهم الانهج والشوارع في مدينه حجر. الندوه علميه ايضا ومعرض للصناعه التقليديه ديجا مازال موجود لحد الان. وتم اليوم زاد قبل ما ينطلق العرض بمناسبه العيد الوطني للمرأة التونسية تكريم عدد من الحرفيات اللي معروفين في ولايه المناصير واللي ديما يشاركوا في التظاهرات اللي تنظمهم جمعيه الابداع الثقافي في بوحجر وجمعيه مهرجان ابن سعيد الحجري. فكانت فرصه انه تم تكريم بحضور المندوبه الجهويه للشؤون الثقافيه ومعتمد اقصر عفوا انه معتمد لمطه سيده بوحجر مخي في اقصر هلال
0: هاي
1: عندنا الليله في مهرجان النسيج عرض في اطار التبادل الدولي البالي الجزائري هاك علاش دونك بحضور مندوبه الشؤون الثقافيه بحضور معتمد لمطه سيده بوحجر تم تكريم عدد من الحرفيات في لفته عجبتني الحقيقه عجبتني من يعني هيئه المهرجان
0: هم جدا. وكبت بعض المهرجانات الاخرى اكيد
1: طبعاً.
0: صالح السويسي عموما معناتها ناخذ فكره هكايا كيفاش يعني كانت العروض المنتظمه بالساحن العزيز.
1: اي والله لا شوف ربما الحاجه اللي ميزت هي مش ميزت كلمه ميزت أعطي يمكن تفسير آخر
0: أي.
1: لكن اللي لاحظنا أنه فما تكرار على مستوى العروض
0: أي.
1: ربما هذا تعرف أنت عبير أنه تحكم عدة أسباب وعدة ظروف
0: بختو حتى في صفاقس
1: لا طبعا لا لا في تونس الكل طبعا أنت تعرف أنه أولا الكوربي ما فيش برشا عروض أنا نعرف هذا الكل الكوربي على المستوى الوطني ما فيش برشا عروض اللي تخليك ربما كمبرمج أنك تختار برشا وكذا. ثانيا ما يطلبه الجمهور وهذه المعضلة الأخرى يعني نجم أنت تفكر كهيئة أو كمدير مهرجان أو تفكر في عروض لكن الجمهور يحب عروض أخرى فلهنا المعادلة الصعبة ما يطلبه الجمهور وما نريد نحن كهيئة ربما أو كمنظمين ومبرمجين أنه نمرروه. ثم زاد ما ننساوش أنه الجانب المالي مهم جدا عبيد المهرجان أغلبها تعاني وتقاسي من قلة الموارد فهذا يخلي أنه الاختيارات تكون قليلة مع للأسف معنا ما فما مهرجانات ما تنجمش بين ظفرين تلعب على العروض الكبيرة فما نقطة أخرى زاد مهمة جدا هي فضاءات العروض مثلا هنا في بوحجر محظوظين عندهم مسرح وقت طلق ولو انه صغير يعني ما يتسعش العدد الكبير لكن في النهاية عندك مسرح وقت طلق عندك مدارج عندك كراسي عندك ركح نجم يعني تتحرك. في مهرجان ليل المقنين الصيفية مسرح وقت طلق الساعة تقريبا 2500 تقريبا يعني فزادت نجم كهيئة نجم تتصرف نجم حتى اختياراتك تكون بالضبط حتى اجتهاداتك تكون مفتوحة أكثر. مهرجان المناسير الدولي اللي هو سنة دورة 53 ما عندوش فضاء عرض ما فمش مسرح وطلق في المقنين في المناسير التوى
0: العروض تصير في الرباط
1: في قصر الرباط والمناسير اللي طبعا طاقة الاستيعاب متاعه ما تنجمش تفوت 1700-1800 نفس الشيء قصر هلال ما عندهاش فضاء مهرجان النسيج في قصر هلال اثناء اختارت هيئة المهرجان انها تراهن وتصرف فلوس ما يقرب 40,000 دينار حسب ما اكد رئيس الجمعية ومدير المهرجان قال انه يعني استاو مسرح وقتي مدارج وكذا وعلى اساس انه يوفروا افضل ما يمكن من ظروف الظروف الباهيه للجمهور باش ينجم ما نمشي ينجم يحضر يعني الفعاليات في ظروف طيبه لانه المهرجان يصير في الملعب فهمت
0: ايوه
1: اي فهذا هو اللي قلت لك فما برشا حاجات يا عبير
0: ايوه
1: برشا حاجات اللي خليك كهيئة أو كمبرمج تحسبها منيح. يعني مش بالسهل انك تجي تقول يلا باش نعمل مهرجان توا تجيب الاسم الاسم الفلاني والاسم الفلاني والاسم الفلاني. طبعا عندك برشا عوامل تحكم فيك ماديه كيما قلت لك لوجستيه وغيره وغيره. هذا اللي خلى ربما انه المهرجانات قاعده تتراوح بين عدد معين من العروض اللي تدور في اغلب المهرجانات هذه، مش كان في ولايه المنصير، في اغلب الولايات حسب ما تبعت وشفت البرامج تقريبا نفس العروض هذيك هي اللي قاعده تدور.
0: هذا هو بيقع الحقيقة المهرجانات الصيفية. شكرا لك الجميل الصحفي صالح السويسي، خلي لك كلمة الختام وبطبيعة نخليك ونتركك باش تستمتع بعرض يتغنى بطبيعة بالريبيرتوار متاع السيدة نعمة.
1: شكرا، ان شاء الله احنا نشوف. ديما نقول عبير انت تعرف موقفي، ديما نقول ان شاء الله يجي نهار والحظوة الكبيرة المادية والمعنوية واللوجستية اللي يحظوا بها مهرجانات من الفترينة في تونس تحظى حتى بعشرها مهرجانات داخل الجمهورية من جميع النواحي. إن شاء الله يا رب يجي نهار ونراو بالحق أنه ثم عدالة مهرجاناتية في تونس، باش ما يقعدوش جماعة الفترينة شيخين ومتمتعين بالعروض الكل واللي في الجهاز ليهم ربي.
0: ونضم صوتك بتبيع بما اني مؤمنة معناتها اشد الايمان بوجوب معناتها المساواة في الحضور بالنسبة للثقافة والفنون التوينسة الكل في القرى في الارياف في الساحل جنوبا شمالا. شكرا لك صحفي صالح السويسي، شالا موافقين بتبيع. هذا مهرجان ابن سعيد الحجري اللي انطلق اليوم يتواصل لغاية 24 اوت القادم. تحية للناس الكل اللي تبع فينا من 9 متاع الليل مواصلين المشوار حتى نوصل الليل. هذا يا أم زين الجمالية بطبيعة باش تهزنا في أجواء صوفية أجواء تونسية 100%.

للوفد السياحي الصيني، عبارة عن جولة تعريفية بالمعالم التاريخية والطبيعية للمدينة بالمناطق الأثرية الشواطئ والموروث المحلية. نحب نذكر أنه راه العديد من الأفلام والمسلسلات تم تصويرها في هرقلة، خاصة الأفلام العالمية دونك تم تصويرها في هرقلة كيف كيف في الساحل، وإلى جانب طبيعة الوجهات المفضلة للسينما اللي هي عبارة عن جهات الجنوب. التظاهرات ما زالت متواصلة بالطبيعة كما قلنا خلال النصف الثاني من شهر أوت القادم، أيام ثقافية مهرجانات بالطبيعة. نعرف أنه المهرجانات الكل مش معناتها ما تحضرش فعلا معناتها بنفس الحظوظ من حيث الميزانية، من حيث زادة حتى انتقاء العروض. إن شاء الله ما نقولوش باش نمشي في مساواة، ما نمشي ومعناتها شيئا فشيئا نحو تبديد الفوارق كما نقولوها ما بين المهرجانات اللي داخل البلاد واللي على السواحل، أو كما قال بكري زميلنا وصديقنا صلاح السويسي مهرجانات الفيترين. تحية للناس الكل اللي ما زالت تواصل معنا المشوار، هذا نغم بطبيعة يوصلنا وين وصلنا، يمكن يوصل ل 11 دقائق هكيك ولا أكثر شوية، وبعدها نمشي مع مجموعة من الحوارات بطبيعة المسرحية والسينمائية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ل 11 و10 دقائق موصل معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى نص الليل. تحيه للناس الكل اللي تبع فينا على فيم على الانترنت القناه دي مع www.radiojuzin.in/sfax. سامحوني شويه على صوتي المتعب, باش نخليكم توا مع حوار مع المخرجه المصريه فيولا شفيق اللي تعيش في المانيا. هي الحقيقه العائله الكل يعني عائله فنيه كما نقولوا الاصول والأولاد والأحفاد, باش نسمعوها بتبيعة في حوار كرة أجريناه بعد حضورنا لفيلم مهم جدا, فيلم وثائقي بعنوان وقائع فيلم عائلي.
1: سعيدة أني أجي قرطاج بما أنه عندي تاريخ قديم للتواصل مع المهرجان من بدايات الثمانينات. بداية الدراسة بتاعتي كانت عن السينما العربية, فبالتالي كنت بستمتع أنه أجي, ففي نوع من الحميمية عندي بالنسبة للمهرجان. طبعا هو تغير بدل يعني على مدار السنين, بس يعني مبسوطة أنه هو من أهم المهرجانات في القارة الأفريقية, وسياسته الأولى يعني مع طار شريعة فكرة يعني البان الأفريقي يعني الاندماج الثقافي للقارة نفسها والتعارف ما بين السينمائيين العرب والأفارقة والتضامن بينهم. أنا بالنسبة لي فكرة مهمة وما زالت مهمة, وعشان كده أنا سعيدة أن المهرجان رغم كل الصعوبات اللي مر بيها لسه مستمر. صحيح, هو شوفي احيانا الافلام خصوصا الشخصيه بيبقى لها طبعا اكتر من دافع, فالحقيقه هي احيانا بتبقى المشكله في المونتاج وفي صناعه الفيلم نفسه انك تلاقي الدافع الجوهري, لانه الفيلم هو فعلا ذاكره, هو بس هو وراء عده دوافع. الدافع الأول كان دافع شبه ظاهري, إنه ابننا هاجر, مش هاجر يعني هو خريج مدرسة ألمانية, عنده الجنسية الألمانية, فهو بعد ما خلص المدرسة في القاهرة راح ألمانيا عشان يدرس. بس ساعتها حصل أنا عندي تساؤل, هو يا ترى إيه مدى علمه بتاريخنا احنا كاباء, وفي نفس الوقت كمان بتاريخ السينما المصريه, لانه هو مش مهتم قوي بالسينما المصريه ولا مهتم بالسينما عامه. فبالتالي يعني الفيلم كان فيه دافع اولي ان انا اعرفه اكتر بوالده بتاريخ السينما المصريه, خصوصا ان والده مهندس ديكور مهم في السينما المصريه. الدافع اللي اكتشفته فيما بعد كمان الدافع الشخصي بتاعي انا, هو ان انا في كل افلامي خصوصا المتعلقة بمصر كان دايما في دافع اكتشاف جزء متعلق بهوية والدي المهاجر من مصر لألمانيا. وبما ان ابننا كمل نفس يعني انه برضو اختار ألمانيا, فكان ده سؤال وخلى الحقيقة فكرة العودة لذاكرة الأماكن المختلفة اللي احنا عشنا فيها واللي اتغيرت فكرة أهم كمان, يعني على أساس ان أنا بنقل حاجات ممكن تكون اندثرت أو على وشك الاندثار, عصور مفردات للأماكن حاولت أجمعها وأنقلها لابننا. معرفش إذا كنت نجحت, بس هو ده الهدف المركب يعني. ومع طبعا مرور الزمن وإن إحنا لما بنتقدم في العمر طبعا الذاكرة بيبقى لها أهمية أكتر, خصوصا لإن إحنا يعني بنبقى شهود أعيان لفترات اندثرت. يعني أنا فاكرة وأنا صغيرة لسه عصر عبد الناصر طبعا حرب 67 وإلى فاكراها, ففي حاجات الجيل الأصغر وأصغر ما بيبقوش متذكرينها, أو مثلا وجودنا في الثورات العربية ربيع العربي يعني. زائد ان السينما نفسها في تغير, حتى السينما في مصر يعني, واقصد الديكور النهارده في حاجات كتيره اتغيرت يعني, ما بقاش بيتبني بنفس الطريقه اللي كان بيتبني بيها زمان. فانسي بكونه احدى يعني الناس اللي اتعرف لسه على اوائل الاجيال من مهندسين الديكور, فهو حامل لذاكره حتى في الصنعه نفسها, في طريقه يعني في طريقه ترجمه وتفسير المكان السينمائي. اللي هو طبعا اتغير ابتدى يتغير بشكل جذري النهارده مع وجود الذكاء الصناعي والبي اف اكس وتصنيع الاماكن يعني عن طريق ديجيتال. فاحنا زي ما تقولي في عصر وفي تنقل, فانا بالنسبه لي يعني كان مهم ان انا احاول اوثق جزء من الحرفه دي للمستقبل. بس هو يعني يبدو لي هو يعني الصراحه موضوع مهم اللي بتتطرقي له. هو الاكاديميه مش دايما هي ممكن احيانا بتكون عائق, لانه السينما ليها مستوى بعتبره بعيد عن الاكاديميه, بمعنى الصوره في حد ذاتها او اكتشاف الصوره المونتاج هي احيانا التفكير المبالغ او التفكير الكتير بيبقى عائق, لانه ممكن بيوصلنا لسينما ذهنيه الى حد ما. انا بالنسبه لي حب السينما هو جه من منطلق ان انا في الاول ابتديت دراسه الفنون التشكيليه, فانا عندي جانب محب للجانب البصري فقط. ده مش معناه ان انا عرفت احقق ده في افلامي. الحقيقه كان دايما يعني كنت بحس انه في يعني جزء ناقص عندي, انه لانه عندي تركيبه قويه كمان للبحثيه, فدايما افلامي مبنيه على بحث طويل. فبالنسبه لي بالظبط موازنه هنا هي دي الصعبه. والحقيقه انا كان يعني بعد فيلم أريج, هو فيلم فيه بصريات جميله, بس كان في عندي الاحساس ان هو مش فيلم مش متحرك. فانا قعدت 10 سنين ما بعملش السينما, لان يعني ابتديت اعمل بحث عن السينما العربيه التسجيليه والوثائقيه والثورات من بدايه من 1919 لحد اليوم. هي دراسه اكاديميه يعني كانت محاوله بس يعني سكينة وإعادة تفكير, بس في نفس الوقت كنت بحاول يعني أحاول أرجع للصورة في حد ذاتها. أنا بتهيألي إنه في الفيلم ده هو فيلم يعني هو فيلم أرشيفي, بالتالي ما هواش برضو السينما يمكن اللي أنا نفسي أعملها. أنا حاليا بحضر فيلم روائي, لأول مرة بحس إن أنا في احتمال أقدر فعلا أوصل للدرجة اللي هي فيها لوسيديتي كده, يعني فيها نوع من من البراح والعلاقة مع الصورة, انسيابية بعيدة عن يمكن التفكير والتركيب. لانه الفيلم التسجيلي اللي انا بعمله طالما هو ارشيفي بيبقى فيه عملية تركيب لمدة سنوات عشان توصلي للشكل زي الكتاب الحقيقة. فانا احيانا ده بحسه عيب, مش عارفة. او في الفيلم ده انا حاسة ان احنا وصلنا مع المونتيرة, لانه انا بقالي مع دوغين انياشيفسكي بقالي بشتغل, ده تالت فيلم نعمله, فابتدينا عندنا نوع من يعني فاهمين بعض كويس قوي. وحاسة انه في الفيلم ده يعني نجحنا الى حد ما ان احنا نوصل لايقاع وفي نفس الوقت تركيب سردي انسيابي الى حد كبير. بس يظل انه مش هي دي السينما اللي انا عايزة اعملها عشان ابقى صريحة. يعني لطيف الكلمة اللي قلتيها انه كارما العائلي, هو فعلا انا يعني كانت فعلا ده هدف من اظهاره في الفيلم, انه يعني حتى الهجرة بتتوارث. بس انا يعني اعتقادي انه احنا الحياة البني ادم كان طول عمره هجرة, لان احنا بداية من بدايات التاريخ احنا يعني الهجرة مرسومة, كنا دايما بنتحرك على الاقدام. ف يعني
0: هو تاريخ البشرية تاريخ الهجرات,
1: فبالتالي هو اللي عقدها هي يعني الحدود وال يعني وفهم والقوميات الحقيقة هي كمان عقدتها. لكن فعليا هو المتغير هو التنقل, هو ده الحقيقي. هو فعلا هو زي كاتارسيس, عندك حق. هو كان في مرحلة من سنتين مثلا لأنه يعني كان شبه عامل شوية زي السايكو ثيرابي. إحنا طبعا الحقيقة لما بيقولنا ناس بيعملوا أفلام سبجكتيف مثلا في إطار الدوكيومنتري كامبوس لما كنت يعني بشرف عليه, كان بيجي ناس كتير يعني سينمائيين كتير بيعملوا أفلام عن تاريخهم الشخصي. وإحنا النصيحة الأولى طبعا شوف السينما هي مش سايكو ثيرابي, حاول إنك تروح الأول لسايكو ثيرابيست وبعدين. أنا الحقيقة عملت سايكو ثيرابي وخلصتها من بدري. بس رغم ذلك إعادة النظر في تاريخ الأسري بيقلب المواجع زي ما بيقولوا هو, وفعليا خصوصا انت لما بتحكي القصة قصة جماعية مش قصة شخصية, لان احيانا الواحد بيفتكر انه ممكن يعني مشاكله هي شخصية, بس المشاكل اللي طرقت في اسرتنا احنا بسبب الهجرة وبسبب فقدان للأماكن اللي هو مفروض علينا كلنا تغيير الأماكن, وهذا الحقيقة تروما إذا بنتكلم عن تروما أو بيسموه إيه بالعربي تروما جماعية يعني مش. فأنا طبعا حرصت في الفيلم على أنه رغم أنه هو كان بالنسبة لي صعب أحيانا أن أنا أتكلم عن الحاجات الشخصية دي وقلبت كتير من الألم, بس في نفس الوقت هي كان في فعلا حسيت ان هو فرصة للمخرج. بس حاولت دايما ما انساش انه يعني ان اربطها بالقصة الجماعية على اساس انه عشان هو فيلم في الاخر وانا عايزة اتواصل مع الناس ان الناس كمان تقدر تلاقي يعني زي ما تقول مراية لنفسها فيه وتقدر يمكن تفهم حاجة عن نفسها إذا أرادت. يعني هو الموسيقى هي يعني قصتها دمها خفيف إلى حد ما, لأنه أنا الفيلم ده بالتحديد ما كانش عندي تصور موسيقي تماما. المونتيرة بتاعتنا تحب قوي تشتغل على الموسيقى, يعني هي دايما بتحاول تدور على الموسيقى الأول عشان تبتدي تمنتج عليه, لأن هي عندها حس شديد بالموسيقى والإيقاع, ده اللي أنا بحبه وبستمتع بيه في الشغل معها. المهم فهي للحظة اكتشفت انه واحنا لان الفيلم ده فيه كليبس من افلام مصرية, فابتدت انها تاخد الموسيقى التصويرية للافلام نفسها وتبقى بتعلق بيها على اشياء لحياتنا احنا. وانا حسيت ان ده كان حل عبقري بالنسبة لنا, لانه اداني الاحساس قد ايه فعلا في ارتباط ما بين يعني ان احنا احيانا بنشوف نفسينا في الافلام او الافلام بتأثر علينا, وطبعا خصوصا احنا كعيلة لانه الافلام كان ليها كمان تأثير علينا بمعنى ان احنا نعرف المخرجين, ففي يعني تفاعل ما زائد انه في بعض الالم كمان موجود في بعض الافلام بالنسبة للهجرة, يعني زي فيلم أرض الأحلام مثلا إن هو فيلم بيتكلم عن الهجرة فهو أو الكتكات, فهو في حاجة في أشياء يعني. فبالتالي هنا الموسيقى كانت لعبت دور وكانت يعني عامل الصدفة واحتياج المونتيرة.

0: يا مساء الفل والياسمين، ان شاء الله تكونوا عملتوا جو على الفلاش باك هذايا اللي يرجع بينا للتسعينات لحديش وستة وثلاثين دقيقة. مواصلة معكم المشوار، كنا انا في الاستماع بك شوية للمخرجة المصرية فيولا شفيق، حكيت لنا بالطبيعة شوية حول مسيرتها، حول فيلم زد وقائع فيلم عائلي، وبالطبيعة مواصلين مع مخرج آخر، مخرج من أهم المخرجين التوينسا اللي هو السينمائي محمود بن محمود.
1: والله هو شرف يعني أنه طارق بن شعبان والطاقم اللي يخدم معاه اختاروني بشي يعني يعملوا لي تكريم هذايا وينظموا الماستر كلاس. طبعا أنا عندي مسيرة طويلة مع أيام قرطاج، بما أني أفلامي الكل تقدمت هوني وشاركت في المسابقة الرسمية متاع الأفلام الروائية، إلى جانب بعض التجارب الوثائقية اللي كذلك قدمتها. كان عندي حضور زاد في لجان التحكيم، في ندوات، في مؤتمرات، في لقاءات مختلفة، يعني ولد الدار تقريبا. عاد البادرة هذه عندها منافع كبيرة، لأن تربط الصلة بين الناس اللي من جيلي والشباب اللي ما يعرفونيش. والله البارح القاعة مليانة بالمتفرجين، سواء العرض قويل الرومان هوني ولا عرض الأستاذ في ريو، ومن مختلف الأجيال اللي جايين باش يكتشفوا واللي جايين خاطر متوحشين الفترة هذيك، ويعتبروا اللي أفلامي كما الأفلام التونسية الكل هي يعني شاهد على عصرها. والله هو صار تطور في تعاملي مع السينما.
0: بالخبرة
1: خطر المنعرج وقت اللي فهمت قيمة السيناريو، لأنه أنا لما درست السينما في بلجيكا التركيز كان على الإخراج. حد ما يذكر السيناريو، علاش؟ على خاطر الفترة هذيك أنا طلعت لبلجيكيا وقت في فترة اللي سميوها بالفرنسوية لا نوفيل فاغ، الموجة الجديدة. وقتها كانوا مركزين على الإخراج، لكن حتى السينما البلجيكية يعني كانت تفتقر مسألة السيناريو، حد ما كان يذكر السيناريو. في الثمانينات صار وعي في أوروبا الكل بأهمية السيناريو، وكان في أساتذة يجيوا من أمريكا، يعني الدولة البلجيكية يعني السلطات الأوروبية هي اللي تستضيفهم وهي اللي تصرف عليهم باش يدرسوا السيناريو. ومن وقتها ولينا نشوفوا الإنتاج السينمائي بنظرة أخرى. في مقدمة الاهتمامات ما عادش الإخراج ولا السيناريو، يعني رأس المال هو السيناريو، وهذا ما كنتش واعي به من الأول، خاصة أن تجربة عبور مثلا هي تجربة ذاتية أوتوبيوغرافيك، اللي الأحداث اللي حكيتها في عبور عشتها أو عشت جانب منها. وقتها كنت نتصور أنه هذاك يكفي باش يعطي مصداقية للفيلم، وقت اللي مصداقية الفيلم السيناريو هو اللي بنيه، الخرافة السيناريو هو اللي بنيه، مش خطر عشتها الحكاية باش تكون عن فيها أكثر صدق وأكثر واقعية وأقرب للحقيقة من فيلم خيالي. لا، فهمتني؟ المهم هي التريزة كما نقولوا بلغتنا، والتريزة هذه تعلمتها مخر أنا وليت واعي بها مخر. بدأت تظهر في أفلامي تدريجيا، لكن الزوز أفلام اللي صراحة قايمين على السيناريو هما الأستاذ وش اسمه فتوى، ودليل على هذا هو أن الأستاذ حصل على 5 جوائز في السيناريو بالتحديد، وهذا يدل على أن الفيلم ذاك كان منعرج في اهتمامي بمسألة الكتابة السينمائية. والله هو استعملناه على خاطر المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المجازي هو يعني قويل الرمان في المخيال التونسي هي فترة متاع صيف متأخر، لكن بعد غسالة النوادر المطرة متاع أول سبتمبر يرجع فما استفاقة متاع الطبيعة والصيف يعود يرجع من أول جديد. هما أبطال الفيلم راجعين من السنغال، فهمتني، معلقين أمال كبيرة على تونس، لكن في وقت من الأوقات فما خيبة أمل، وفي مرحلة ثانية فما استفاقة والألوان ترجع والأمل يرجع، بما أن الطفلة تفك قيودها وتتحرر من الضغوطات الاجتماعية ومن تربية بوها التقليدية إلى آخره. هذا اللي خلينا يعني نركز على فترة قويل الرمان في بعضها المجازي. يمكن فما شعار هو يعني عموما يعني مسألة الغربة. الغربة يعني بمعناها المادي البسيط، واحد مش عايش في بلاده، لكن تلقى زادة فكرة تغريب قوم، فهمتني. طبعا تأخذ شخصية أحمد الحفيان في فتوى، فهمتني، أنه مسلم، فهمتني، من ناحية، وأنه مذنب من ناحية أخرى، فهمتني. فكالفترة هذيك اللي تعمل فيها الفيلم متاع الإخوان المسلمين في تونس إلى آخره، كان نفسه غريب في قومه، فهمتني، لأنه عنده تعامل مع الإسلام تعامل تحرري، وقت الناس اللي دايرين به كلهم محافظين ويحبوا يفرضوا على البلاد رؤية وهابية تقريبا، فهمتني. يعني العامل المشترك بين الشخصيات الكل هي الغربة بالنسبة لي. تشوف الحفيان في الأستاذ، هذا إنسان يمثل الحزب الحاكم في رابطة حقوق الإنسان باش يدافع على مواقف الحزب الحاكم، فهمتني، وفي وقت من الأوقات المصالح يقع تضارب مصالح ويلقى نفسه غريب من الشرطين، غريب مع الحزب الحاكم معش يعترفوا به خاطر يعتبروه خانهم، وفي الرابطة التونسية متاع الإنسان يعتبروه جاسوس عليهم، معناها بعثوا الحاكم باش يتجسس على أعمالهم ويخدم تقريبا مخبئ، ولقى نفسه يعني في وضعية متاع غربة متاع وحدة. هذا القسم المشترك بين الشخصيات متاعي الكل. ويزمك تعرف زادة اللي في الأفلام الوثائقية ركزت برشا على الأقليات.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم بالنسبه لكل اللي رافقونا في فنون غدو. ان شاء الله نتلاقى بكم. انا احمد الحاج طيب من 5-8:30 نتاع الليل. كنا نسمعوا في المخرج التونسي محمود بن محمود. مبقى لي كان نسلم عليكم ونقول لكم في امان الله ونخليكم مع النغم هذايا. تحيه عبير شقرون وفيصل المرزوقي.

وسيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أنه عملا بالرؤية واستناسا بالحساب سيكون اليوم الجمعة 14 من أوت 2026 مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري. هذا وجاء في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء أن المولد النبوي الشريف سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت 2026، أي يوم 12 من ربيع الأول 1448 هجري. تطلق المنظمة الوطنية لرواد الأعمال اليوم الجمعة برنامجا تدريبيا مجانيا لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجالي التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في العالم، أصيب مساء أمس 3 فلسطينيين في اعتداء نفذه مستوطنون صهاينة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما اقتحم جيش الاحتلال عدة مناطق فلسطينية. ادعت قناة صهيونية أمس أن قائد القيادة المركزية الأمريكية يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران بما يشمل استهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء بهدف زيادة الضغط على طهران. صرح قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني أمس بأن مضيق هرمز مغلق، وأكد سيطرة قواته على التحركات فيه كاملة ولا تفلت أي حركة من أنظار مقاتليه وفق قوله. أعلنت السعودية أمس انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية له، وذكرت أن اجتماع التخطيط الثالث للتحالف البحري الدفاعي عقد بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، ويستهدف هذا التحالف البحري الدفاعي تعزيز الأمن البحري الجماعي وحماية حرية الملاحة والممرات البحرية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها، لست وحدك حبيبها، حبيبها أنا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

أهلا بكم جميعا. هو القصيد يحفر في العقل والوجدان خارج الثنائيات، خارج السواد والبياض. القصيد وذلك القلق الذي يعلمنا